هو جبال الأطلس التي تكسوها الثلوج على مدار السنة لتغذي بذوبانها أنهار المغرب الرئيسية، ومنها نهر أم الربيع الذي ينبع من الأطلس المتوسط ويخترق سهول الشاوية ودكالة ليصب في المحيط الأطلسي جنوب الدار البيضاء. يبدو أن المغاربة عملوا بنصيحة ابن خلدون الذي أوصى ببناء المدن قرب الأنهار من أجل الماء الحلو، فمراكش تقع على نهر محاطة بسهولة شاسعة، ومدينة الرباط على مصب نهر بوريغراك، أما الدار البيضاء فبنيت في مصب نهر بوسكورة.

وبعض المدن بنيت في مجرى مائي كما هو حال أغادير وبعض الأحياء الراقية في الدار البيضاء التي تقع في مجرى جف من الماء، لكن لا أحد يعلم متى ستدب فيه الحياة من جديد.

0: المختصون إن ذاكرة النهر قوية، وهو يعرف مجراه ولو بعد 100 عام من الجفاف. أما الحكمة المغربية فتضيف: الماء أخطر من النار. حسنا، سنتذكر ذلك ونحن نسير بمحاذاة نهر أم الربيع، وهو ينزل من أعلى الأطلس حاملا بين ضفتيه بشائر الخصب والنماء.
1: نهر الحضارة.

نهر أم الربيع أن يزهو باسمه، فمن قلب الأطلس يبدأ في الجريان، فتخضر في طريقه الأرض وتنتعش كأنه يحمل بشائر الربيع على طول فصول العام. يبلغ طول النهر 600 كيلومتر تقريبا، أما منابعه فهي تساقطات هائلة تتدفق بالمياه الهادرة على مدار السنة وتحمل اسم شلالات عيون أم الربيع. تتكون منطقة العيون من 47 عينا، 40 منها تضخ مياها عذبة نقية وتتجمع على ارتفاع يزيد عن 1500 كيلومتر لتتدفق بين مرتفعين صخريين مكونة شلالات أم الربيع. وهكذا تتساقط كميات هائلة من المياه محدثة هديرا صاخبا، فتكون دوامات بديعة الشكل أسفل الجبل تصب في نهر أم الربيع ويبدأان رحلة الخصب عبر البلاد. في الأسفل حيث يتدفق الشلال وتلتقي مياهه بالنهر تنتشر أكواخ بسيطة يعتمد سكانها في رزقهم على منابع الماء. وعلى امتداد مجرى النهر تنهمك نساء بلبسهن الأمازيغي المتواضع في طهي خبز التنور في أفران طينية تقليدية، وعلى نار هادئة تستوي الأطباق المغربية اللذيذة التي تستهوي الزوار والسياح. أما الأزواج فيعملون كمرشدين سياحيين. وتزدهر المنطقة في فصلي الربيع والصيف، حيث تخضر الأرض وتزهر ويكون الطقس في أفضل حالته، فتسيل الثلوج على قمم الجبال لتزيد من منسوب النهر. وتزهر المنطقة أيضا بعدد من الفنادق الصغيرة التي تقدم خدمة محدودة من غرف بسيطة ذات تصميم محلي ووجبات طعام تقليدية. وببعض الحظ والسخاء أيضا قد يفوز الزائر بواحدة من الغرف المميزة أين تجري مياه النهر داخل الغرفة ذاتها أو أسفل السرير، كما تقول إحدى الملصقات الدعائية عن أم الربيع، السحر المتدفق بين جبال الأطلس.

يرتبط نهر أم ربيعة بعلاقة وجدانية مع كل المدن والقرى التي يخترقها، وتعتبر مدينة قصبة تادلة من المدن التي ارتبط تاريخها بالنهر بشكل وطيد. فالنواة الأولى للمدينة أقيمت على مشارفه، واختارها السلطان العلوي إسماعيل عاصمة إدارية وسياسية وعسكرية بفضل موقعها الاستراتيجي بقلب المغرب، فهي نقطة عبور بين قطبين حضاريين هما فاس ومراكش. شيدت قصبة تادلة عام 79 و600 ألف، وأنشئت بجانبها قنطرة على وادي أم الربيع تربط بين الشمال والجنوب. استقر النهر عميقا في الذاكرة الجماعية لسكان قصبة تادلة، بل إنهم اتخذوا ضفافه شواطئ يحتمون فيها من لهيب الحر وقيظ المدينة التي تشتهر بحرارتها القياسية، حتى لقبت بفرن المغرب. أحد الفلاحين يتذكر جبروت النهر قائلا: لقد كان الحصادون الفقراء الوافدون من أعالي جبال الأطلس للكتح بحقول سهل تادلة المشهورة بزراعة الحبوب يقصدون النهر لإنعاش أجسادهم المرهكة، غير أن بعضهم كان يلقى حتفه لجهله خبايا النهر ومكره، وكانوا يدفنون في قبور مجهولة تاركين خلفهم مناجلهم وثيابهم الرثة. إنهم ضحايا المغرب العميق المنسي، يضيف المزارع العجوز وهو يغالب تأثره. ولا زال أبناء المدينة يتذكرون بحنين جارف تاريخ نهر أم الربيع. لقد كان المكان المفضل للنساء لغسل الألبسة والأفرشة والصوف وحبوب القمح والشعير، وملتقى لهواة الصيد بالسنارة لوفرة أسماكه وتنوعها، حيث لم تكن أطباق الأسر التدلوية تخلو من الوجبات السمكية المتنوعة والغنية بالبروتينات والكالسيوم، مما يخفف العبء عن

مع توالي السنوات العجاف في مطلع ثمانينات القرن الماضي خاصة، قل صبيب النهر وهزل مجراه، ولم يعد الناس يتأملون بمهابة ثوراته وغضبه خلال موسم الشتاء لما كان يندفع كالثور الغاضب وتغمر مياهه القنطرتين. لقد روضه شح السماء وقساوة الطبيعة والإنسان، حيث أن إقامة السدود على الواد أربكت حركته الطبيعية وأضحى إيقاع جريانه غير منتظم. واليوم تبدو تادلة التي يعني اسمها في الأمازيغية حزمة القمح، بعيدة عن وصف المؤرخ المشهور الحسن بن محمد الوزان المعروف باليون الإفريقي في كتابه وصف إفريقيا الذي ألفه عام 33 و900 للهجرة، إذ تحدث عن مدينة أسست في منحدر جبل شاهق كثيرة السكان عاملة بالنبلاء والفرسان، ولما كانت تصنع بها كمية عظيمة من البرانس فإن التجار الغرباء يكثرون فيها على الدوام. يرى الثلج باستمرار في قمة الجبل المشرف عليها، وجميع الشعاب المجاورة مليئة بالكروم والبساتين، ولا يباع أي ثمر لوفرته، والنساء شديدات البياض والظرف متحليات بحلي الفضة سود العيون والشعر، والسكان ذو نخوة فائقة.

0: يغلق كتابة وصف إفريقيا على هذه الصفحة المشرقة، ونغادر تادلة إلى حيث يأخذنا دليلنا نهر أم الربيع.
1: نهر الحضارة.

يتذكر الكثير من المغاربة نوعا من ألف أنواع السمك كان يتميز به المطبخ المغربي قبل أن يختفي من أنهار وسواحل المغرب. إنه سمك الشابل الذي يتميز بأنه يولد في النهر ويعيش في البحر قبل أن يعود مرة أخرى إلى النهر لوضع بيضه، لذلك اشتهرت به أنهار المغرب التي تصب في البحر، وخاصة نهري أبي رجراج قرب العاصمة الرباط وأبي الربيع في جزئه الذي يمر بمنطقة أزمور جنوب الدار البيضاء. تربط الثقافة الشعبية المغربية بين وجود مقامات النساك والأولياء وتواجد سمك الشابل بوفرة، لذلك كان صيادون يطلقون عليه لقب الحوت الفقير أو الحوت الشريف. والحديث عن سمك الشابل في المخيال الشعبي يتدخل فيه الاجتماعي بالثقافي والديني والسياسي، فهذا السمك هو الوحيد من نوعه الذي كانت مصائده خاضعة لوزارة الأوقاف وليس لوزارة الصيد البحري، وكانت رخصة صيده تسلم من ناظر أوقاف المدينة الذي كان ينظم أيضا سمسرة عمومية لمصائده، ويشترط على من تقف عليه السمسرة أن يقوم بتوزيع صيده الأول على فقراء المدينة وعلمائها وأشرافها، ويعود هذا التقليد إلى عهد السلطان إسماعيل العلوي الذي جعل مصائد هذا النوع من السمك وقفا إسلاميا من أحباس مدينة سلا. من طبيعة سمك الشابل أنه يعيش في المياه المالحة والعذبة، وهو مثل فصيلة سمك السلمون، يمتاز بذاكرة قوية تجعله يتذكر مكان مبيضه الأول ويعود إليه عابرا المحيطات والبحار والأنهار لوضع بيضه فيها. ولعل هذا ما يفسر وجود مقامات بعض الأولياء الصالحين على مصب الأنهار الكبيرة في المغرب، خاصة نهري أبي رجراج وأم الربيع، فقد اختار هؤلاء العيش بالقرب من أماكن عبور أسراب سمك الشابل في رحلات ذهابه وإيابه من النهر إلى البحر، ويكتفون برمي شباك تعترض طريقه فتغرف منه الأطنان الكثيرة. ويكفي أن نعرف أن سمكة واحدة من هذا النوع تضع ما يناهز 600,000 بيضة في السنة. لنتصور حجم سرب واحد من هذه الأسماك وهي تعبر مصب الأنهار في رحلاتها الموسمية التي تمتد لعدة شهور من السنة. هذا السمك المبارك سرعان ما جذب أطماع الغزاة، كما حصل مع البرتغاليين الذين كانوا يشترون هذا النوع من السمك من ميناء أزمور على مصب نهر أم الربيع قبل أن يقوموا بغزوه واحتلاله في بداية القرن 16 ميلادي. ولإرساء هدنة بين المغرب والبرتغال أنذاك، تعهد المغاربة بدفع فدية لملك البرتغال تتمثل في 10,000 سمكة من سمك الشابل كانت ترسل إليه سنويا. اليوم لم يعد من وجود لسمك الشابل النبيل سوى في كتب التاريخ والرحالة، بعد أن اختفى من مياه نهري أم الربيع وأبي رجراج بسبب السدود التي بنيت عليهما وحالت دون عودته إلى مواطن بيضه. وكنوع من الحنين أطلق المغاربة اسمه على سمك يشبهه، لكنه أبعد ما يكون عن مذاقه وغناه
الذي تصفه ذكريات امتزجت فيها الحقيقة بالأسطورة والخيال الشعبي.

يعيش سكان العشرات من قرى جبال الأطلس المتوسط في المغرب ظروفا قاسية، خاصة في ظل العزلة التي تفرضها عليهم الطبيعة، ما يضطر الرجال للهجرة بحثاً عن العمل، تاركين خلفهم أبناءهم ونساءهم دون عائل. تقع هذه القرى في منطقة عيون أم الربيع ذات الطابع الفلاحي الذي لا يمثل عمل جذب لشباب يفضل البحث عن فرص العمل في مناطق أخرى. لا تذهب الفتيات في تلك القرى للمدارس إلا نادرا، وإن فعلن فإنهن ينقطعن عن التعليم مبكرا ليمكثن في البيت إلى حين زواجهن في سن صغيرة غالبا، وفي غياب الأزواج الذين يتركون القرى للعمل في المدن تقوم النساء بكل المهام من تربية الأطفال والعمل في الحقول، بل وتقوم بعضهن بنحت غرف في الجبال تأوي إليها الأسرة. إنهن قرويات المغرب العميق التي يختلف واقعهن عن نساء المدن.

ورغم الاختلاف الشاسع بين مدن المغرب وقراه، يلاحظ الزائر بسهولة احتفاء مغربيا مميزا بكل ما له صلة بالعادات والتقاليد في المأكل والملبس والمعمار والفنون، وخاصة في احتفالات الأعراس، فقد حافظ العرس المغربي على التقاليد المتوارثة عن الأجداد، وتأخذ العائلة المغربية على اختلاف مستوياتها الاجتماعية كابل وقتها في الأعداد له. فعرس ليلة تدبيره عام كما يقول المثل المغربي. من تقاليد العرس المغربي مثلا دخول العروس قاعة الحفل محمولة على الأكتاف فوق العمارية، وهو هودج مسقوف بلون الذهب أو الفضة، ويختلف الباحثون في التأصيل للعمارية، فمنهم من يقول إن اليهود جلبوها من الأندلس إلى فاس، ومنهم من يعتبرها تقليدا أمازيغيا يعود إلى ما قبل دخول الإسلام إلى المغرب. وطبعا لا يخلو العرس المغربي من أهازيج تتنوع حسب المنطقة، ففي منطقة الأطلس المتوسط مثلا ينتشر أحد فنون الغناء الجماعي الاستعراضي ويسمى إيحيدوس، وهو فن غنائي أمازيغي ظهر منذ عصور خلت في تلك المنطقة، حيث المجال الطبيعي والجغرافي الذي تكتمل فيه العناصر المكونة له من شعر وغناء ورقص.

الشيدوس، هي رقصة يصطف فيها الرجال والنسوة ليعبروا بأجسادهم عما يخالج أعماقهم. يعانقون سماء الأطلس بحركات رشيقة ميزت فنهم عن بقية فنون المغرب المتنوعة. ظهرت الرقصة في أول الأمر على شكل دائري متكامل لتتغير مع مرور الزمن وتتخذ شكل نصف الدائرة. ومن غرائب رقصة إحيدوس أنه يتم الاستعانة بها في الأفراح كما في المناسبات الحزينة، حيث تنشد الفرقة القصائد من دون استعمال الدفوف أو البندير.

0: ويعتبر روح الحسين أشبان أشهر رايس في فن إيحيدوس. وقبل هذه الشهرة العالمية كان أشبان راعي غنم في قرية من قرى الأطلس القريبة من مدينة آزرو الأمازيغية.
1: نهر الحضارة.
0: على امتداد البصر تلوح حقول الشعير وهي تتمايل مع نسمات الهواء، وإلى حيث يفقد السمع قدرته على التقاط الأصوات يتردد صدى المعادن يطرقها حددون مهرة. هامات المنازل الطينية المغروسة في الأرض صلبة وراسخة تماما كسكنيها. في ذلك الزمن في نهاية القرن السابع كانت مدينة أزمور البربرية مليئة بالصيحات والضحك. لقد نشأت على ضفاف نهر أم الربيع، ولطالما فاض عليها بخيراته وأسماكه الفضية. نحن أية يافلمان أبناء الماء، يقول أبناء القبيلة بكل فخر. هكذا قدمت دار النشر الفرنسية رواية لامير دو برانتان أو أم الربيع للكاتب المغربي دريس الشرايبي. لقد ترجمت الرواية لفقط حنين الكاتب المغترب إلى بلده ومسقط رأسه، بل أيضا أزمة هوية يعيشها المغاربة بين جذور أمازيغية وثقافة عربية وافدة. بين الكتابة باللغة الأم أو لنقل بلغة البلد والكتابة بلغة المستعمر، روايته التي أحدثت ما يشبه الزلزال في المغرب فحملت اسم لوباسي سامبل أو الماضي البسيط. قيل عن هذه الرواية الصادرة سنة 54 و900 ألف إنها جاءت لتصفي الحساب مع المجتمع المغربي التقليدي، لوت علق التقاليد البائدة والسلطة البطريركية الاعتباطية. لكن الوقت لم يكن مناسبا لهذا الزلزال الفكري، فقد كان المغرب يناضل لنيل استقلاله، فاعتبرت الحركة الوطنية الكتابة ضربة خائنة في الظهر. هنا يدخل مكر التاريخ، إذ تحتفي الصحافة اليمينية المناوئة لتحرر المغرب بالرواية لغرض في نفسها، وتحاربه الصحافة الوطنية المغربية. فخ مزدوج فغر فاه ليبتلع باكورة الشاب المتمرد، لكن يكفي الشرايب فخرا اعتراف النقاد أنه مهد طريقة للطاهر بن جلون وغيره من رواد الأدب المغربي الحديث. وفي آخر حوار له قبل وفاته قال دريس الشرايبي: لقد احتجت 10 سنوات لأذهب إلى أقصى تمردي. أنا أذهب دائما إلى نهاية المطاف، إذ لا أتنازل أبدا عما أؤمن به.

0: يتوقف هذا الجدل بين الجديد والقديم، بين سلطة المجتمع وتمرد الفرد، بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية أو فتح النوافذ لرياح العولمة. لكن المؤكد أن النهر لا يلقي بالا لكل هذا الصخب، وسيواصل جريانه كما تعود أن يفعل. ولم يقل جبران: لو أصغت الطبيعة إلى مواعيدنا لما جرى فيها نهر إلى البحر، ولما تحول شتاء إلى ربيع. وعلى ضفة جديدة لنا لقاء.
1: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة. إعداد فوزية ضفالة. تقديم فاتن الرحمون.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

زعل

0: هذه حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة، مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي سنتي خليفة كتفوني.
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناس وعهد العالم ونوطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرمينا، ارمي سيفك يا أبو زيد.
5: وجودنا دلال، كل شيء علام.
6: مسرحة الدراما تقدم قيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدين، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: اسمعوا يا زازية، بنات هلال ما تخلقوا للطعام والزغاريد، بنات هلال يحاردوا بالسيف والارماح ويسابقوا في جريهم الرياح. يا بنات هلال، نسواننا لازم يعطوا المثل ويكونوا محل قيدة رجالنا، ولا ايش يا نفلة؟ قولك صواب يا زازية. اسمعوا يا بنات، حربنا ضد زناتي تونس ورجالة حرب قوة، في وجودهم عدمنا وفي عدمهم وجودنا. يا بنات هلال، اسمعوا مني القول وعاودوا، بنات هلال راي وتدبير دايم،
1: بنات هلال راي وتدبير دايم،
0: إذا غردوا في الهزايم،
1: إذا غردوا في الهزايم،
0: ويخلوا زناتي هايم،
1: ويخلوا زناتي هايم.
0: يا صاحب العقل والفهايم،
1: يا صاحب العقل والفهايم،
0: يحتار فيك عدوك عند اللي زايم.

0: ليش ثيابي طول فيا شبح؟
1: والله زين هيبرك جمال ويقطع حبال كي تزبل رموشك.

0: وين سرحت يا ذياب؟ حالك ما هو عجبني.
1: كيف يعجب حال المذبال؟ كيف؟
0: ايش تقصد يا ذياب؟ ماني فاهمة الغازك.
1: زازية، ما يليك بيك تكوني هازية.
0: لا يا ذياب، ماني هازية. الناس لو شافوك يقولوا ايش اللي خلى ذياب والزازية واقفين على الغدير، ما هم دارين باللي يصير.
1: العشق يا زازية، العشق ناب نارك مسهود ما تنكري. شوفتك تحرك فيا زلزال ورعود، شوفتك يا زازية وديان وصدود.
0: الهون يا ذياب.
1: زازية، مستحسنة حديثي ولا هازية؟
0: ناماني ناكرة عشقك ليا يا ذياب. عشقك معلوم عند الأهل والناس والأصحاب، غير لازم تنسى يا ذياب. العشق ما يبقى طول السنين، لازم العاشق يمل الصد والهجران. شوف غيري يا ذياب وداوي جرحي بالنسيان.
1: مهما صديتيني يا زازية، ما شايف محبتك ليا في عيوني، وانتي كيفي شايفة غير مكابرة وخايفة؟

هاي يا يا ابو زيد يلا يا الله يا ابو زيد

0: يا ابو زيد فرسانك بالسيف.
1: شفتي يا واصفة كيف الزاز يتحمس في بوزيد وتشعل فيه نار الحب؟ شفتي؟
2: شفت يا عمتي، الزازية نارها قوية تصهد كل من يحاذيها، وبوزيد مصهود بيها. يا خوفي على والدي ذياب متعلق بيها.
1: ذياب وبوزيد في طريق واحد، ضفيرة ضفيرة. غير ذياب عامي العشق والغيرة.
2: شوفي شوفي يا عمتي، الزازية فكت سيف ذياب وسيف بوزيد.
3: هذا سيف ذياب ما ينهز في وجه بوزيد، وهذا سيف بوزيد ما ينهز في وجه ذياب. الاثنين ينهزوا في وجه زنادي تونس. قولوا قولوا يا رجال، يموت زنادي تونس من غير سماحة. يموت زنادي تونس من غير سماحة. لا سلم لا نوم لا راحة. تعيش أولاد هلال من بلاه مرتاحة.
1: سيفين في يدها، استر يا رب. إيش ناوية؟
2: يا رب ما تعاركهم وعالشر ما تشبكهم.
1: يا رب يا

عندي احساس اللي فما جاسوس في القصر بعد اللي قاعد نراه في وجوه غريبه ساعه على ساعه. نلاحظ هكا برشا همس غمز وحديث بالمعاني. مرات نقول بلكشي هذه حاجات عاديه تصير في كل قصر بالخوف والاحترام والحذر، ومرات نحس حاجات ما هيش عاديه بالكل. نولي نفسر انا في الغزرات والمعاني وما نلقاش الحل. هذه لاله سعده شبهها تمشي على طرطش صباحها، تتلفت على اليمين وعلى اليسار كأني باه ما تحبي راها حتى حد. يا والله جايب وغرايب

0: نقفوني. ينعم سيدي نقفوني تحت الدروج، نحس عليها من غير ما تحس بيا.
1: نحس في قلبي يتهز ويتحط، زعما حتى حد ما شافني. الحس بايت هوني، وين النجم نخبي هالسرة؟ هوني يا ربي، وين وين؟ يلزمني بقعة بعيدة على العينين. زعما هوني ولا من غادي تحت هاك الشجرة، ولا نرميها تحت الشعباطة. لا لا لا لا لا، هوني ولا هوني، ينجم الجنين يلقاه.
0: يطلعش يشك في محله، أما هذي قتلوا مسكتوا. سعدة بنت سيدنا الخليفة الزنادي تعبت للشنينة بالدرقة. يا شنو اللي بين يديها؟ كأنها سرة أو كحطتها باش نبغتها الفستقية.
1: الحمد لله توا تهنيت، لا ساق مشيت وجيت ولا عين رات. توا نقصد ربي تحت هالسمس، وقت اللي يجي وقته تو نرجع للقضية.
0: الأميرة سعدة رجعت من شنينة. مسكينة في بالها ما راها حد، ألا غالب القدر جابني أنا وراها هي. ما زعما شنو اللي خبيتها؟

0: يا سيدي علام، انا وجه حبس قد ما خدمت سيدنا في الاخر تربطوني وسط المجرمة، هذا يكفويا. عشت محروم من كل شيء، حتى الماخذة تحرمت منها.
1: شكون يكون هذا؟
0: شكون اللي باش تاخو حباس يعذب في الناس؟ وانت يا سيدي علام ما تشرعش فيا، ما توصليش قدام سيدنا زناتي.
1: انت تعرف سيدنا كان كيف يتغشش واللي يقول ما اسمعني. انت احمد ربي اللي ما امرنيش بعدامك كما عمران.
0: هي يعملها عنده قطعان الروس كي شربت الماء. يمينتي اش صار لي في جرة المرأة؟
1: احكي لي بربي احكي لي، كيف ارسل بحدك هالشيطان؟ احكي لي
0: شيطان برك، هذيك اللفعة قلبت لي مخي، راسها كان مغطي تحت فولارة، واش من شعر اكحل واش من عينين تضوي الظلام وثغر بسام، حتى ريقي نشف والعرق ما حب يكف.
1: هذاك علاش سيدنا حدك انا؟

0: زازية تبكي في مكمنها؟ هذا والله شيء غريب.
1: ما غريب كان الشيطان يا أبو زين.
0: نقدر نعرف إيش سبب بكاك يا زازية؟
1: آه يا أبو زين، فرق ناسي، رحلت ونسيته، فرق أحباب القلب وضناي، من غير حن رميت الزوج والولد. عالجال نعلي رأيت الهلالية في وطن تونس. عرفت السبب يا أبو زيد، عرفت سبب هبوط دموعي وطفيان شموعي.
0: عرفت، عرفت يا زازي، عرفت.
2: إيش هذا؟ الزازي وابو زيد يتهامسوا؟ انا شايف ابو زيد والزازي يليد في الليل.
0: لازم تصبر يا زازي،
2: يمكن يكون عاشق من جديد. استغفر مولاي اللي يخنق ظنه. الزازي كانت تبكي متكدرة، ابو زيد فيها يواسي، ما هو ناسي قيمتها وسط الهلالية. عجل لازم تبقى قوية.
1: مشكور يا ابو زيد، انت خرجتني من احزاني وعاونتني في نسياني. مشكور والله يا فارس ولاد هلال.
0: انت يا زازي عاونتي الهلالية كلهم، لو تحتاجيهم ما يبخلوا عنك.

0: كيف ما قلت لك، اتحذري يا بدرة، هذا طريق ما هو سهل، اللي نمشي فيه ما يكون متساهل.
1: كيف يا زازي؟ وضحي قولك، وذان بدرة ليك سماعة ولدبارتك من طاعة.
0: قلتي كيف؟ نوصيك بالهبل.
1: ايش؟ الهبل؟
0: ايه الهبل يا بدرة، لازم تتظاهري بالهبل، ما تميزي شيء، الغلط تشوفيه صح والصح تشوفيه غلط. حروب الدنيا كلها قامت على الخديعة، تدخل بيوت العدو تجري أفكاره وتعرفي أسراره وكيف يتحرك وكيف ناوي يضرك.
1: قولي كيف نكون هبلة وماني مسنودة وسط العدو مفقودة؟ كيف نخاطر بحماسة ونعيش بين عسكر الزناتي والناسة؟
0: اهدي وتسألي كيف توصلي الأخبار لبيوتنا وكيف تسمعي صوتنا وكيف تطمني وتعيشي مرتاحة وانتي عكفوف الراحة. اهدي كل شي في دبارة الزازية، حلي وذانك واسمع مليح كيف تتحركي وسطهم زي الريح.
2: ناوذاني ناوذاني ليك سماعة ولدبارتك من طاع. قولي يا زازية قولي.
1: لازم تدرب على الهبل ونقدم الطاعة للزازية ونفدي ولاد هلال.
3: جربي الهبل يا بدرة، جربي. الزازية نصحتني بكتمان السر.
1: ضحك ودروشة. هذه لبسة ممزقة ولبستها، وهذا عصابة على الراس
3: وهذه عصا
1: نتعكز عنها، ما ناقص كان تدرب على حديث الدروشة.
3: نا بدرة نعظ ما نحب الغدرة.
1: خاين ماشي وخاين جاي، صبي صبي كاش الشاي. صبي كاس الشاي. وهالوقت لازم نخرج نجرب الهبل قدام الناس.
4: أبطال بني هلال:
5: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف:
5: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة أبو لبيار، نبيل الشيخ، وريم عبروك.
4: شارك في التمثيل:
5: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا أبو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
4: هندسة الصوت والمكساج:
5: لسعد الدريدي.
4: توظيف الإنتاج:
5: إدريس الشريف.
4: ساعد في الإخراج:
5: توفيق البحري.
4: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: أردت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: بداية لقائنا المتجدد على دروب حرف يسافر إلى كل الموانئ، نحييكم أجمل تحية.
1: وإلى المرافق المشتاقة نسافر، كلمة مشتاقة لحروف أخرى تتوالد خلالها كلمات تنير الطريق،
0: فإليها أنتم مدعوون أيها الأحبة في كل مكان.

0: أعزائنا، نتأمل عبر هذه الوقفة في أوقاتنا التي تمر بنا ما بين جد وضحك.
1: بطبيعة الحال العمل ليس هو كل حياتنا، فله ساعات محددة ينتهي بعدها كل هذا لنبدأ حياتنا العادية.
0: وحياتنا العادية نقضيها ما بين الأسرة الصغيرة والمجتمع ضمن علاقات يومية عادية تتخللها اللقاءات والزيارات والرحلات وغيرها مما اعتدناه.
1: وسط هذا يبدو المرح شيئا أساسيا ومهما، فنحن لا شك نحتاجه ضمن علاقاتنا اليومية مع الأصدقاء.
0: لكن أن تكون هذه اللقاءات مجرد ضحك ومرح ودعابات فقط، فهنا نحتاج إلى شيء من الحوار.
1: في رأينا أن اللقاء للضحك من أجل الضحك والسخرية ليس هدفا جميلا في النهاية.
0: لابد أن تتأطر هذه اللقاءات والزيارات بشيء مفيد وجميل يتبين في الحوار الجاد حول أي قضية.
1: الحوار والجدية يثري الأفق ويعطي اللقاء نكهة خاصة، ويكون المرح وجها من وجوهه.

0: عزيزي المستمع، من منا لا يعيش همّاً؟ من منا لم تغزو الهموم قلبه وعقله وروحه؟
1: وكلما تعقد العصر كلما ازدادت الهموم وكبرت كتنين خرافي بألف ذراع وذراع.
0: لكن لماذا يسقط البعض السريع الهموم بينما يتسامى البعض فوقها كنخلة قديمة ضاربة بجذورها في الأعماق تقاوم السقوط تحت وجع الهموم؟
1: قال البعض: أنا مهموم إذن أنا موجود. فالهموم ضريبة عصرنا الذي لا بد من دفعها لحياة هذا الزمن.
0: وبرغم الهموم يستطيع الكثيرون أن يبسموا، لأنهم يرون لحياتهم هدفا كبيرا نبيلا وعظيما يسعون لتحقيقه.
1: يبسمون لأنهم يرون في الصغار أملا، يبسمون لأنهم يثقون بالحياة ثقة رائعة،
0: يسمعون في أشياء صغيرة ألحانا عذبة تشدهم إلى التعلق بالحياة ومقاومة همومها مهما كبرت.
1: بالفرح القادم بالصغار الضاحكين يستمدون أسلحة لمقاومة هموم الزمن الكبيرة.

0: أيها الأصدقاء، لا شك تتذكرون سلسلة الأقوال التي تحملها المجلات والصحف والبرامج عن المرأة، ولا شك أنكم تحفظون بعضها.
1: أقوال كثيرة وسلسلة طويلة لأقوال أدباء وفلاسفة وكتاب من الدرجة العاشرة، كلها تتناول المرأة كمخلوق غريب عجيب.
0: لن نناقش في هذه الوقفة موقف أولئك الذين أنصفوا المرأة في أقوالهم، وهم قلة على أي حال، لكننا نتأمل أقوال هؤلاء الذين صوروا المرأة كائنا عجيبا.
1: صوروا المرأة في أقوالهم مجرد دمية جميلة معروضة في مكان جميل، وأطلقوا سلسلة تحذيراتهم الخطيرة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الدمية العجيبة.
0: قالوا خادعة لا وفاء عندها، قاتل حبها وقاتل كرهها، عقرب وثعبان بل أشد فتكا ودهاء.
1: لماذا المرأة تلقت هذه السلسلة من الأقوال التي حطمت إنسانيتها وروحها وقلبها وعقلها، وجردتها من أحاسيسها ومشاعرها، وجعلتها المخلوق اللغز أو الشر الذي لا بد منه؟
0: عداء اكتسبته المرأة من بعض البارزين في مجال الفكر والأدب، وتباهوا بهذا العداء وافتخروا به. إنه سؤال، مجرد سؤال، لماذا؟

0: وإلى الغد مع رحلة تأملات جديدة لكم منا أعذب الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
2: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة من حلقات برنامج أمهات المؤمنين ما بدأناه في الحصص أو الحلقات السابقة، وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند مواكبة السيدة عائشة لرحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحلة الهجرة المباركة للمدينة المنورة. فقد كانت عائشة وحيدة في البيت ترقب، فأخوها عبد الله يتسلل بين الناس يتسمع ما يقولون، وأسماء أختها تنشغل بتدبير طعام تحمله خفية إلى الغار إذا جن المساء. تسمع عائشة من أخيها عبد الله حنق قريش على المهاجرين ورصدهم 100 ناقة لمن يدلهم عليهما، وخروج نفر من فرسان قريش في طلبهما، وتحدثها أختها أسماء بعد كل زيارة لها عن الغار وصعوبة البقاء فيه وعن المشركين المطاردين وهم يقفون على قيد خطوة منهما. لم يكد يتحمل رأس الصبية الصغيرة كل هذا الصراع الذي اشتركت فيه كل عناصر الشر، ولكن ثقتها بالنبي وبأبيها الصديق وبعين الرحمن التي لا تنام كانت أكبر من كل مكر شيطاني مريد. وتنفست عائشة الصعداء وهي تسمع لأختها أسماء تحدثها عما كان عند هدأة المساء في تلك الليلة التاريخية الخالدة على الدهر. جاء الدليل. عبد الله بن أريقة البكري يسوق الراحلتين اللتين أودعهما أبو بكر منذ أيام، وراحلة له ثالثة، فأناخ عند فتحة الغار، فخرج الرسول وصاحبه، وجاءت أسماء بسفرة، هو طعام المسافر، السفرة هي طعام المسافر، وقد فاتها أن تجعل للسفرة عصاما، وهي العروة التي يعلق منها أو الحبل الذي يشد به هذا الطعام. قلت وقد فاتها أن تجعل للسفرة عصاما، فلما هم بالرحيل وأرادت أن تعلقها أعوزها العصام تربط به السفرة إلى الرحل، فحلت نطاقا

فعادت وحدها إلى البيت وهي توجس خيفة من تنبه المطاردين. وغابت عائشة عما حولها، ومضت تسري بروحها في إثر الراحلين، ولم توقظها غير طرقات عنيفة على الباب. لقد جن جنون قريش، جاءوا يسألونها في غلظة: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ وعندما نفت علمها بشيء، كانت يد أبي جهل ترتفع لتلطم خد أسماء لطمة قاسية طرحت قرطها. ووصلت الأخبار إلى مكة بأن محمدا وصاحبه قد وصلا إلى يثرب. وهدأت عائشة بعد طول قلق واضطراب، واشتعل شوقها للحاق بالمهاجرين في دار الهجرة. بعد نحو شهر جاء زيد بن حارثة من دار الهجرة ليصحب بنات المصطفى إليه، ومعه رسالة من أبي بكر إلى ابنه عبد الله يطلب إليه فيها أن يلحق به، مصطحبا أم رومان زوج أبي بكر وابنتيه أسماء وعائشة. ما زالت عائشة تذكر تلك الرحلة المثيرة عبر الصحراء إلى المدينة، فتقول: حتى إذا كنت بالبيداء نفر بعيري وأنا في محفة معي فيها أمي، فاستغاثت أم رومان مذعورة: وابنتاه وعروساه. فأسرع عبد الله بن أبي بكر وطلحة بن عبيد الله وزيد بن حارثة فردوا البعير النافر، ووصلوا أخيرا إلى يثرب. واستقرت عائشة في السنح في بيت أبي بكر أبيها. وما أن استقر المقام في الموطن الجديد، وأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المسجد والمنزل الجديد، حتى تحدث أبو بكر إلى محمد صلى الله عليه وسلم في إتمام الزواج الذي عقده في مكة منذ 3 سنين. وتصف عائشة حفل زفافها فتقول: جاء رسول الله بيتنا فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة فأنزلتني، ثم سوت شعري ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني فأدخلتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا، وقالت: هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك. ووثب القوم والنساء فخرجوا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ما نحرت علي جزور ولا ذبحت من شاه. وانتقلت عائشة بعد ذلك إلى بيتها الجديد الذي لم يكن أكثر من حجرة صغيرة بنيت حول المسجد من اللبن وسعف النخيل، ووضع فيه فراش من أدم حشوه ليف ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير، وعلى فتحة الباب أسدل ستار من الشعر. في هذا البيت البسيط المتواضع بدأت عائشة حياة زوجية حافلة، وكما كانت شاهدة على أحداث الإسلام منذ يومها الأول ترقبها في بيت أبيها الصديق، فقد أصبحت شاهدة على حياة النبي القائد، تنهل من علمه وحكمته وسيرته ما وسعها عقلها وذكاؤها أن تنهل وتتعلم. لقد كانت عائشة باستمرار في وسط المعركة، معركة تقودها مع الضرائر من حولها في بيت زوجها، تحاول أن تستأثر بقلبه وحبه دون الأخريات. رصيدها في ذلك حب رسول الله لأبيها، فقد كان من أحب الناس إليه وأقربهم منه. ورصيدها أنها الوحيدة من بين جميع نسائه في السابق واللاحق من لدن خديجة حتى أخراهن التي زفت بكرا إلى زوجها لم تعرف قط رجلا غيره. ورصيدها أنها عروس حلوة خفيفة الجسم ذات عينين واسعتين وشعر جعد ووجه مشرق مشرب بحمرة، تدل على صاحباتها بصغر سنها وجمال طلعتها. ومعركة أخرى تخوضها مع مروج الإفك حين أحب قادة النفاق في المدينة أن يحاربوا النبي في شخصها، فاتهموها بعرضها ليضربوا بحجر واحد زوجها وأبيها وبيضة الإسلام كله بعد ذلك. وسنواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة دور السيدة عائشة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما

قدمته لهذه الأمة من دعائم بنيت عليه. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم. إني داعية فأمنوا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل ربنا معذرتنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير والفائدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم من جديد في رحلة ممتعة في حدائق المعرفة وبين أزاهيرها وورودها الملونة والجميلة.
0: ندعوكم إلى هذه الرحلة المؤنسة، فأهلا وسهلا بكم وإلى البداية.

0: اخترنا لكم في هذه الرحلة كيف تهتدي الحيوانات إلى موطنها الأول، ظاهرة علمية حيرت العلماء.
1: ابن رشد طبيب فيلسوف وحلقة الوصل بين الشرق والغرب.
0: الفيتامينات ودورها في حياتنا.
1: الموسوعة البريطانية كيف بدأت وتطورت. قبل أن نبدأ معكم نتعرف إلى سؤال اليوم.
0: سؤال اليوم عن ملكة النحل، كيف يتم تتويجها ملكة على الخلية؟
1: سنجيب عن هذا السؤال في آخر اللقاء.
0: أما الآن فمع أولى موضوعاتنا لهذه الحلقة.

0: من أغرب الظواهر في الطبيعة وأكثرها إثارة للحيرة قدرة مخلوقات معينة على الاهتداء إلى طريق عودتها إلى مواطنها وفي بعض الأحيان من مسافات بعيدة. وليست الطيور هي التي تفعل ذلك فقط، بل تستطيع ذلك أسماك السلمون والإنقليس والنحل أيضا.
1: لقد أجريت تجارب كثيرة على الطيور في محاولات لمعرفة ما الذي يرشدها في طريق عودتها إلى مواطنها. وفي إحدى التجارب نقلت 7 من طيور السنون أو الخطاف، وهو طائر طويل الجناحين مشقوق الذيل، إلى مسافة تبعد 400 ميل عن موطنها، وعندما أطلقت عادت 5 منها إلى أعشاشها.
0: وفي تجربة أخرى نقل طير من طيور البحر بالطائرة من عشه قبالة ساحل ويلز بإنجلترا إلى البندقية بإيطاليا، وعندما أطلق عاد إلى عشه في ويلز من مسافة تبلغ 930 ميلا، إذ طار المسافة في خط مستقيم.
1: والطيور المهاجرة مثال آخر يثير مزيدا من الحيرة. إن طائر السنون يهاجر من إنجلترا إلى جنوب أفريقيا كل سنة، وهو لا يعود إلى إنجلترا في الربيع التالي فقط، بل إن بعضه يعود لكي يعشش في نفس المنزل الذي عشش فيه في العام السابق. فهل تعرفون المسافة التي يقطعها السنون في طريق عودته؟ إنها 6000 ميل.
0: وبالمناسبة، هل تعرفون أن بعض أنواع الفراش يهاجر أيضا؟ كما أنه يهتدي إلى طريق عودته إلى موطنه من مسافات طويلة كذلك؟ في المناطق الاستوائية يستطيع المرء رؤية أسراب كبيرة من الفراش تحلق جميعها في اتجاه واحد مستقيم، وهي قد تبعد عن موطنها أكثر من 1000 ميل، لكنها تعود إليه في موسم آخر.
1: وما زلنا حتى الآن نجهل كيف تستطيع هذه المخلوقات الاهتداء إلى طريق عودتها إلى مواطنها، بالرغم من كل الجهود التي بذلت لتفسير ذلك. وبما أن كثيرا من الطيور تحلق في هجرتها فوق مساحات شاسعة من الماء، فإننا لا نستطيع تفسير الظاهرة بالقول إن هذه الطيور تسترشد بعلامات معينة.
0: أما القول إنها تفعل ذلك بالغريزة فإنه ليس تفسيرا كافيا أيضا، وربما يكون السبب في هجرتها هو الحصول على الغذاء أو التكاثر في ظروف معينة، غير أن الإشارات والعلامات التي تسترشد بها في طيرانها لا تزال سرا بالنسبة للإنسان.
1: لقد درس أرسطو الفيلسوف اليوناني هذه الظاهرة وقدم بعض الاستنتاجات، ولا تزال هذه الظاهرة تسترعى انتباه العلماء حتى يومنا هذا.
2: يعرف الطائر من تغريده والرجل من آرائه. مثل إنجليزي.

0: ابن رشد فيلسوف وطبيب ومفكر مسلم من أعلام الحضارة الأندلسية وأحد حملة هذه الحضارة إلى العالم الغربي والأوروبي. فمن هي هذه الشخصية البارزة؟
1: هو أبو الوليد محمد بن رشد، ولد بمدينة قرطبة في بلاد الأندلس سنة 1126 ميلادية في بيت عريق بالعلوم الإسلامية. تعلم علوم الفقه والكلام والحديث على أبيه، ثم انصرف إلى الطب فبرع فيه، لينتقل بعد ذلك إلى الفلسفة فيخوض غمارها بكل اقتدار ويصبح أحد روادها.
0: عام 1155 ألف ابن رشد كتابه الكليات في الطب، وهو كتاب كبير جمع بين دفتيه تجارب الأطباء وخبرتهم في بلاد المسلمين واليونان.
1: عام 1169 أسندت لابن رشد مهمة القضاء في إشبيلية، ثم رفع إلى رتبة قاضي القضاة في قرطبة، وراح يتنقل بين الأندلس وشمالي أفريقيا منصرفا إلى شرح الفلسفة اليونانية وبالأخص فلسفة أرسطو والرد على الخصوم، خصوصا العلامة الغزالي الذي حرم الفلسفة وهاجم أتباعها ودارسيها.
0: عام 1182 أصبح ابن رشد وزيرا عند أمير قرطبة المنصور الذي قربه إليه وغمره بالنعم. وخلال هذه الفترة تعرض ابن رشد لحملة من التشكيك والطعن على آرائه الفلسفية من قبل الحساد والناقمين، فاتهم بالكفر وفساد آرائه الاعتقادية، وأحرقت بعض كتبه الفلسفية، وتم إبعاده عن كل مناصب الدولة. عام 1198 توفي ابن رشد عن 72 سنة، فدفن في مراكش، ثم نقلت رفاته في السنة نفسها إلى مسقط رأسه قرطبة.
1: والآن ما هي أهم الآثار الفكرية التي تركها لنا ابن رشد؟ من المعلوم أن النار قد التهمت قسما كبيرا من مؤلفات هذا الفيلسوف الكبير، على أن ما وصلنا مما تبقى منها يعطي فكرة واضحة عن المكانة المميزة التي تبوأها في عالم الفكر.
0: أما في الطب كما قدمنا، فقد ألف كتاب الكليات الذي نافس في الشهرة كتاب القانون لابن سينا. ومؤلفاته الدينية هي عديدة، منها بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وكتاب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة.
1: وفي الفلسفة قدم ابن رشد كتاب تهافت التهافت، الذي رد فيه على كتاب تهافت الفلاسفة للعلامة الغزالي، مدافعا عن الفلسفة وروادها.
0: وهناك كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وهو كتاب كما هو واضح من عنوانه يبحث في علاقة الدين بالفلسفة، وهو هنا يحاول التوفيق بين الشريعة والفلسفة وحاجة الفقهاء والدارسين لعلوم الدين للفلسفة ومناهجها لتفسير وتأويل مقاصد الشريعة. وهناك عدة رسائل تنسب إلى ابن رشد يشرح فيها الفلسفة اليونانية، ولهذا فقد عرف فيلسوفنا في الغرب بالشارح، أي شارح الفلسفة اليونانية.
1: لقد عد ابن رشد بفكره وفلسفته أحد أبرز ممثلي الحضارة الإسلامية، وهو كان حلقة وصل بين هذه الحضارة والحضارة الغربية، فاستعانت به جامعات أوروبا كأحد مفكري الفلسفة الإنسانية، وبقيت تدرس آراءه وأفكاره حتى أواخر القرن التاسع عشر، عندما جاء المستشرق الفرنسي أرنست رينان وقدم كتابه ابن رشد والرشدية، ليعيد لهذا الرجل مكانته المميزة في الفكر الإنساني.
0: تابعوا معنا بعد قليل أهمية ودور الفيتامينات في حياتنا.
1: الموسوعة البريطانية متى وكيف تم تأسيسها؟
0: المصعد متى تم اختراعه؟

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
1: قبل متابعة اللقاء نعود لنذكر بسؤال اليوم، وهو كيف يتم تتويج ملكة النحل زعيمة على الخلية؟ الجواب في نهاية اللقاء.

0: الفيتامينات مأخوذة من كلمة فيتا ومعناها الحياة. والفيتامينات مواد ضرورية للحفاظ على الحياة، وهذه المواد تتكون في النبات أو في الحيوان، ويجب تزويد الجسم بها بكميات ضئيلة بحيث تتواصل العمليات الحيوية فيه كما يجب.
1: حتى أواخر القرن التاسع عشر كان هناك مرض خطير اسمه الأسقربوط أو الحفر، وهو داء من أعراضه تورم اللثة ونزف الدم منها، يصيب بشكل خاص بحارة السفن في كل أنحاء العالم. وفي أواخر القرن الثامن عشر اكتشف بأن تناول الفواكه والخضار الطازجة كان يشفي من هذا المرض.
0: لكن العلماء احتاجوا إلى 100 سنة أخرى لكي يكتشفوا بأن الشفاء ناتج عن وجود الفيتامينات في الفواكه والخضار الطازجة. ولأن العلماء لم يعرفوا التركيب الكيماوي الدقيق لهذه الفيتامينات، فإنهم لم يعطوها أسماء، بل سموها ببساطة بفيتامينات ألف وباء وجيم ودال وإلى آخره.
1: والآن دعونا نرى لماذا تعتبر بعض هذه الفيتامينات ضرورية للصحة الجيدة. إن فيتامين ألف يوجد دائما مرتبطا بالدهون في أجسام الحيوانات، وهو يتكون في النباتات النامية وينتقل إلى الحيوانات عندما تأكل النباتات. ويساعد الفيتامين ألف في منع الإصابة بالعدوى، وهو يوجد في الحليب وفي مح البيض أو الصفار وفي الكبد وزيت سمك القد، كما يوجد في الخس والجزر والسبانخ.
0: وكان يعتقد لسنوات كثيرة بأن فيتامين باء أو فيتامين باء المركب هما الفيتامين نفسه، لكن من المعروف الآن أن هذا الفيتامين هو ما لا يقل عن 6 فيتامينات مختلفة تسمى باء 1 وباء 2 إلى آخره. إن فقدان الجسم لهذا الفيتامين يسبب مرضا اسمه الباريباري، ويتوافر فيتامين باء 1 في الحليب والفواكه الطازجة والحبوب والخضار الطازجة.
1: ومن الفيتامينات الهامة الأخرى فيتامين جيم الذي يؤدي فقدانه إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، حيث تتيبس المفاصل وتصبح الأسنان رخوة في مواضعها وتضعف العظام. إن البرتقال والملفوف والبندورة غنية بهذا الفيتامين، ولابد من تجديد هذا الفيتامين في الجسم لأن الجسم لا يستطيع تخزينه.
0: أما فيتامين دال فإنه هام للرضع لبناء العظام والأسنان، وهو يوجد بكميات كبيرة في زيت كبد سمك القد والكبد ومح البيض، كما تزود أشعة الشمس أجسامنا بهذا الفيتامين أيضا. وإذا كنا متوازنين في أنواع الطعام التي نتناولها فإننا سنحصل على كل احتياجاتنا من الفيتامينات على الأرجح.

0: نتواصل معكم في لقائنا الأسبوعي لقاء الأنس. تعتبر الموسوعة البريطانية واحدة من أهم المصادر العلمية التي تضم فوق صفحاتها معلومات وافرة من مختلف أنواع المعرفة. كيف بدأت قصة هذه الموسوعة؟
1: بدأت القصة سنة 1768 حين اتفق ثلاثة من الشباب الإسكتلنديين على إصدار الموسوعة البريطانية، وكان أحد الثلاثة عامل طباعة والثاني عامل توزيع والثالث كاتبا.
0: وقد تولى هذا الكاتب الطموح الذي اسمه ويليام تشامبلي كتابة الموسوعة بمفرده، وهو عمل يقتضي الجهد والمثابرة. ثم مرت الموسوعة بعد ذلك بمراحل مختلفة، فتمت إضافة مواضيع وأبواب جديدة إليها، وراحت ملكيتها تنتقل من يد إلى أخرى، حتى أنشئت شركتها المعروفة باسم شركة الموسوعة البريطانية عام 1910.
1: ومنذ عام 1938 راحت هيئة التحرير تصدر كتاب الموسوعة السنوي، وهو مجلد ضخم يضم بين دفتيه سجل الأحداث الهامة التي جرت في ذلك العام. والآن فإن عدد العاملين في هيئة تحرير الموسوعة البريطانية يبلغ نحو 200، أما عدد المستكتبين من خارج هيئة التحرير فيبلغ 4300 كاتب ينتمون إلى أكثر من 130 دولة.
2: الحب في الناس أشكال، وأكثرها كالعشب لا زهر ولا ثمر. جبران خليل جبران.

0: وفي نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نودعكم في أمان الله وحفظه.
1: على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل وفي رحلة جديدة مع
2: لقاء الأنس.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحبوا الأطفال وارحموهم، فإذا وعدتموهم فوفوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وقال: لأن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يتصدق. هذه الأحاديث النبوية الشريفة هي عينة من أحاديث أخرى كثيرة لا يمكن الإتيان عليها، تبين عناية الإسلام وهدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الغالية من فئات المجتمع، إذ لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا من الجوانب ذات الصيلة من قريب أو من بعيد بالطفل إلا وأرشد فيها إلى الصالح والمفيد في العاجل والآجل وفي المادي والمعنوي النفسي من حياة هذا الكائن المكرم المفضل. وقد اعتبر الله تبارك وتعالى الولد من المنن والنعم الإلهية، ورد التذكير بذلك في كتاب الله العزيز في عديد الآيات القرآنية، من ذلك قوله جل من قائل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. وقال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال جل من قائل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وبقدر ما امتن الله تبارك وتعالى بهذه النعمة، نعمة البنين، بقدر ما حمل الآباء والأمهات المسؤولية الكبرى، ويبدأ ذلك بالمرحلة التي تسبق إنجاب هؤلاء الأبناء، وذلك باختيار أمهاتهم، محذرا من تقديم المظاهر الكاذبة والأطماع العاجلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في منبت السوء، إذ العرق دساس. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى اختيار الأصلح والأفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. واعتبر الإسلام كل الأبناء الأولاد ذكورا وإناثا يولدون على الفطرة، بمعنى على النقاوة والطهارة، أي صفحة بيضاء، والآباء والأمهات هم من يكتبون على هذه الصفحات ما يريدون من خير أو شر. يولد الولد على الفطرة، أي القابلية للإيمان بالله الواحد الأحد، بما في ذلك أبناء النصارى واليهود وغيرهما، والأبوان هما اللذان يهودان أو ينصران أو يمجسان الأولاد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم، أي الآباء والأمهات، لو تركوا أبناءهم ذكورا وإناثا على فطرتهم لاهتدوا إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. وصدق الله العظيم القائل في كتابه العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويتجاوز الإرشاد النبوي للآباء اختيار الأمهات إلى ما يلي ذلك من مراحل الحمل والوضع واختيار الاسم والرضاعة وكل جوانب الرعاية البدنية والنفسية، كل ذلك في مساواة كاملة لا يفرق فيها بين ذكر وأنثى. فنظرة الإسلام للبنات نظرة متقدمة أماتت تلك النظرة الجاهلية الظلامية العدوانية المستندة إلى الكبرياء والخيلاء والغرور، وهي نظرة كاذبة. قال عز وجل منكرا على ظلم الآباء لبناتهم: إذ يئدون بناتهن أحياء وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أبو البنات وأحب من يحب البنات. وهديه عليه الصلاة والسلام في هذا المجال جدير بالتذكير به. قال عليه الصلاة والسلام: خير أولادكم البنات. وقال: من عال بنتا وجبت له الجنة. وقال: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور. والحديث الثاني في هذه الباقة من الأحاديث النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: أحبوا الأطفال وارحموهم، فإذا وعدتموهم فوفوا لهم، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. والتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للآباء والأمهات هو من قبيل التذكير بالواجب والترسيخ لما هو في الحقيقة والواقع جبلة في النفس البشرية، ألا وهو هذا الحب الشديد للأبناء والبنات من طرف الآباء والأمهات، والذي يصل في بعض الأحيان إلى حد الفتنة التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها. الرحمة من خلق الإسلام لا سيما للضعاف من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ويرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التربية بالقدوة الحسنة، فهي التي ترسخ القيم النبيلة في أذهان الصغار، وهذا ملحوظ ومعروف قديما. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالوفاء بالوعد واجب مع الجميع حتى مع الأطفال الصغار. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوفاء بالوعد، وعلل ذلك بأن هؤلاء الأطفال لا يتطرق إلى أذهانهم شك ولا ريب في أن آباءهم وأمهاتهم هم من يوفر لهم ما إليه يحتاجون من قوت ورزق. أما الحديث الموالي فإنه متمم للحديث السابق. يقول عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. أما إكرامهم فهو مادي ومعنوي بكل ما يتحقق به، ومنه التكريم. قد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير مال ينفقه المسلم هو المال الذي ينفقه على عياله. على الآباء والأمهات أن يتعهدوهم بالتربية والأدب الرفيع، فذلك هو الحق الأول والأساسي للأبناء والبنات على الآباء والأمهات. يقول جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والأدب الحقيقي أساسه الإيمان القوي والصحيح الدافع إلى أداء ما فرض الله من عبادات في طليعتها الصلاة وغيرها. ومن هنا جاء الهدي النبوي الشريف بأمر الأولاد بالصلاة لسبع وضربهم إنهم تركوها لعشر، والضرب هنا بحسب الحال والمقتضى، ولا ضرورة ولا لزوم إطلاقا للالتجاء إليه، فدون ذلك وسائل أخرى يمكن أن تحقق الامتثال من طرف الأولاد، والأمر أيسر بكثير إذا رعى الأولاد من آبائهم وأمهاتهم القدوة في الحرص على أداء هذه الواجبات التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى عباده. والحديث الأخير من هذه الباقة من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولئن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يتصدق، فتأديب الولد هو صدقة جارية باقية يصلح بها حال الولد ويلحق ثوابها للوالدين أبا وأما حتى بعد رحيلهما عن هذه الدار. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد الصالح الذي يدعو لوالديه بعد وفاتهما بما يأتيه من أعمال صالحة وبما يلهج به لسانه من الدعاء بالرحمة للوالدين، إضافة إلى الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستوي.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

مهما بلغ المولعون بالزهور من معرفة أصنافها فهم لن يصلوا إلى عدها والإلمام بكل خصائصها ومزاياها. ومهما توصل الإنسان إلى معرفة الكثير من الأصناف فإنه يظل غير عارف بأصناف أخرى. ومن الزهور المتداولة الأقحوان، ويوجد الكثير منه، فهو من الزهور المعروفة مثل الياسمين والقرنفل والفل، وقد حظي بإعجاب بعض الشعراء ومنهم محمد ابن تميم الذي قال في الأقحوان: لا تمشي في روض وفيه شقائق أو أقحوان غب كل غمام، إن اللواحظ والخدود أجلها عن وطئها في الروض بالأقدام. وقال آخر: كأن نور الأقحوان إذا لاح حب القطر، أنامل من لجين أكفها من تبر. ويندر وجود الأقحوان في الروض أحيانا، إذ أن أحد الشعراء قال عندما اكتشف هذه الزهرة تائهة في الروض بين الزهور الأخرى: ظفرت يدي للأقحوان بزهرة تاهت بها في الروضة الأزهار، أبدت ذراع زبرجد وأناملا من فضة في كفها دينار. ويعرف المختصون زهرة الأقحوان على هذا النحو: الأقحوان زهرة قلبها أبيض ناصع، له رؤوس صفراء صغيرة فيها رقة وصفاء، مصدرها آسيا الصغرى، وفي اليونان معناه البنت الشابة، يستخدم في علاج بعض الأمراض. وفي القرون الوسطى عرفت زهور الأقحوان بمقاومتها لمرض الحمى.

ويقول ظافر الحداد: والأقحوانة تحكي ثغر غانية تبسمت فيه من عجب ومن عجب، في القد والنرد والريق الشهي وطيب الريح واللون والتفليج والشنب. هذا ما جاء على لسان بعض الشعراء في وصف الأقحوان. أما الأدباء فقد اهتم أحدهم بالأقحوان وكتب عنه قصة تصور طريقة زرع الأقحوان، وهذه القصة تحمل عنوان ظهور الأقحوان للكاتب الأمريكي جون شتاينبك. ولهذه القصة أبعاد أخرى عاطفية وإنسانية. تقول إلزا بطلة القصة عن الأقحوان: ظهور الأقحوان أزرعها كل يوم فهي تنمو بكثرة، فهي ذات ساق طويلة تبدو كنفخة دخان ملون، وهي تزرع بالبذور بل بالخلفة، وهي تنمو في آخر شهر سبتمبر. فالأقحوان لا يقارن بالزهور الأخرى ذات السوق الطويلة مثل عباد الشمس، وعباد الشمس يشبه الأقحوان من حيث زهرته الصفراء، ويوجد منه أكثر من 60 نوعا. يتجه عباد الشمس إلى الشمس كلما مالت نحو الغروب، يتجه نحوها طوال اليوم. أما رحيقه فهو غني جدا، ويستخدمه النحل مصدرا لصنع عسله.

عباد الشمس زهرة من نبتة طويلة يعرف بزهرته الصفراء المبهرجة، ويتراوح طول النوع العادي منه بين متر وثلاثة أمتار، وله زهرة واحدة في قمته أو أكثر. ويتكون كل رأس من اسطوانة صغيرة تعرف بقرص الزهرة، وتحيط بها بتلات صفراء. قد يصل قطر رأس الزهرة إلى أكثر من 30 سنتيمتر، وتنتج أكثر من 1000 بذرة. ويقال إن بذور زهرة عباد الشمس غنية بالبروتين، وتنتج زيتا نباتيا عالي الجودة يستخدم في صناعة الزبدة وزيت الطعام. بعض أنواع زهرة عباد الشمس لها بذور مخططة يتم تحميصها لتناولها كوجبة خفيفة، وأحيانا يتم خلطها مع بعض الحبوب الأخرى وتقدم طعاما للطيور. ويحتل عباد الشمس المرتبة الثالثة كأهم أنواع الزيوت النباتية في العالم، علما بأن زيت الصويا وزيت النخيل ينتجان كميات أكثر من زيت بذور عباد الشمس. وتتصدر الأرجنتين وروسيا دول العالم في إنتاج حبوب زهرة عباد الشمس، وأمريكا هي الموطن الأصلي لهذه الزهرة التي انتقلت فيما بعد إلى أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي.

ومن النباتات التي تعتمد على الشمس شجرة القطن التي يطلق عليها ابنة الشمس. فالقطن يبدو كزهرة عباد الشمس، أطلق القدماء عليها ذلك الاسم لأنها لا تنمو ولا تزدهر إلا تحت أشعة الشمس، وحرارة الشمس تزيد الخيوط المنتجة بياضا، لذلك تكثر زراعتها في المناطق الاستوائية. وهناك أنواع أخرى من الزهور ليست متداولة بين الناس، غير أن وجودها في مواقع متعددة من بقاع الأرض يجعلها معروفة بأسماء تختلف باختلاف الأجناس. فالكثير من الزهور ذات الرائحة الذكية لم يعثر عليها الباحثون، وخاصة منها الزهور التي تنبت في الأرياف البرية، ومنها النباتات الربيعية المنورة. ومن خصائصها تضوع رائحتها عند المساء مثل المنثور الذي قيل في وصفه: ينم مع الإظلام طيب نسيمه ويخفى مع الإصباح كالمتستر. ومن الأزهار المعروفة والمطلوبة عند بائع الزهور البوغانفيليه، وتعتبر من الشجيرات المتسلقة. يقع الإقبال عليها نظرا لجمال أزهارها وتنوع ألوانها، فمنها البنفسجي والأحمر والأبيض والبرتقالي والأصفر. ويعتبر اللونان الأحمر والبنفسجي أكثر تماشيا ونموا في جميع أنواع الأراضي، بعكس الألوان الأخرى الحساسة والبطيئة النمو. وحتى في عملية تساقط الأوراق في فصل الخريف نلاحظ وجود الأزهار، ولكن دون ما كثافة مثل ما هو الحال في فصلي الربيع والصيف. ويغرس البوغانفيليه أصحاب الحدائق على مقربة من الأسوار وعلى تباعد بين النبتة والأخرى بخمسين سنتيمتر، مع القيام بوضع أعمدة ترتكز عليها النبتة في بداية نموها مع الري المكثف في الربيع والصيف.

يذكر المتخصصون في تشجير الحدائق وزرعها العديد من نباتات الزينة التي تزين الحدائق وتضفي عليها مسحة من الجمال. ومن هذه الأشجار ما هو متسلق لجدران البيت أو سور الحديقة مثل البيير المعروفة بالشعباتة، وهي ذات أوراق كثيفة ومتعددة الأحجام، فهي تحبذ الري المكثف في الربيع والصيف، وهي سريعة النمو.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اطلع رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس أمس على سير عمل المجلس الذي انطلق في عمله. قال الرئيس المدير العام لشركة القطب تكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر بجرجيس رياضة بن خليفة إن المشروع دخل مرحلة الإنجاز من خلال القيام بدراسات معمقة والترفيع في رأس المال وفتح عملية الاكتتاب وهي خطوات مهمة. رجح رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام أخرى. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المرقبة بنقاط البيع وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل للحبوب. هدد الرئيس الأمريكي ترامب بقصف عمان إذا عرقلت الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز وطهران تقرر التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. انتهى الموجز الآن إلى أولى منوعة الصباح، منوعة ورود الصباح مع الزميلة لمع بن عثمان.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيد

0: الصباح مع لامعة بن عثمان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، نهاركم زين، نسأل كل مستمعينا كل من اختار انطلاقة يوم جديد معنا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. هذه ورد الصباح تنطلق معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح، وإن شاء الله من خلالها تقضوا معنا أحلى للأوقات. إن شاء الله صبحية تكون مليئة بالنشاط والحيوية للجميع، وصبحية تكون هادئة ومليئة طبعا بكل ما يخلي يومكم مميز. إن شاء الله كل أيامكم مميزة بالخير والبركة. صباح خير نقول زميلنا هادي الغريبي على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في غرفة الأخبار. انطلاقتنا معكم كما ذكرنا تكون الآن، ولقانا اليوم هو بتاريخ الثلاثاء 18 أوت 2026 الموافق للخامس من ربيع الأول 1428 هجري. هذا الأسبوع هو أسبوع عدد 33 من السنة 2026، وهو اليوم 229 من ذات السنة. الشروق لهذا اليوم تم في 5:38، الغروب إن شاء الله بش يكون في الساعة 7:04. نذكركم بأوقات صلاة لهذا اليوم، أذن لصلاة الصبح في الساعة 4:12، صلاة الظهر إن شاء الله بش تكون في منتصف النهار 29 دقيقة، صلاة العصر تكون في الساعة 4:02، وصلاة المغرب إن شاء الله تكون في الساعة 7:04، صلاة العشاء تكون في الساعة 8:31. ومسبقا نقول لكم إن شاء الله ربي يتقبل صلاتكم مزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ويتقبل كل أعمالكم وصالح الأعمال اللي تنطلق من ساعات الأولى من الاستفاقة. نتمنى لكم استفاقة طيبة والصحة والعافية للناس الكل. هذه انطلاقتنا معكم الموسيقية.

وعلى إيقاعات هذية مرة أخرى نصبح عليكم هذية ورود الصباح على موجة الإذاعة التونسية من تطاوين. يسعد صباحكم جميعا مستمعينا. كل الصباحات تأتي قادمة وتحمل معها أجمل اللحظات اللي تضيء قلوب كل شخص بطبيعة. إضاءة القلب تكون بالأمل وتكون بإضاءة طريق للسلام الداخلي، أهم عنصر ربما يجب أن يقع التفكير فيه من قبل أي شخص في استفاقته باكرة. وهذا بطبيعة ما نجم يعطيكم كان شعور الطمأنينة والرضا، وهذاك علاش احنا ديما نتمنى لكم ونرجو من الله ان تكون صباحاتكم جيدة وصباحاتكم فيها كل المحبة وكل السعادة لقلوبكم اللي تبدأ بالكلام الطيب وتقرب من بعضنا، اكيد يخلي صباحنا كله خير وصباح الورد لجميع المستمعين. فقرتنا القارة اللي تعودتوا بها في التوقيت هذية ترافق صباحاتكم اليوم الثلاثاء، فقرة زاد القلوب. واليوم زاد القلوب باش يقف عند أكثر المواضيع اللي تنجم تلقى تداول عند الناس، هو موضوع ميراث البنات كيفاش ينجم يكون، ماذا قال الشرع في هذا الموضوع. كل التفاصيل إن شاء الله تبعوها من خلال الدكتور سفيان الحداد في زاد القلوب.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير وعلى السراج المنير وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم برحمتك إلى يوم المصير. ما أجمل أن يقتطع الإنسان من يومه دقائق يخلو فيها إلى قلبه، يراجعها ويتعهدها وينفض عنها غبار الغفلة ويملأها بنور الإيمان. نرحب بكم في زاد القلوب، سائلين الله أن يجعل كلمته نورا في الصدور وضوءا للأبصار وبركة في الأعمار. اليوم نتزود من موضوع طالما شغلنا، عيادة المريض. أتدري أين تمشي إذا ذهبت إلى عيادة المريض؟ تمشي بين أشجار الجنة. ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه يقول السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وجناها بمعنى الثمرة إذا نضجت ثمارها وقطفها الدانية. أنت تمشي تعود المريض وأشجار الجنة وثمارها عن يمينك وشمالك. أتدري ماذا تقول الملائكة لك في العالم العلوي وأنت ذاهب تعود المريض؟ إن هناك احتفالا وأنت ذاهب تعود المريض، إن ملائكة السماء تحييك بنشيد قدسي، تحييك بنشيد سماوي قدسي. فحواه تبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة غرف ومنزلة. الملائكة تحييك يا عائد المريض، يا أمة خير الأنام محمد. اسمع إلى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: يسأل العبد ثلاث أسئلة يوم القيامة، يسأله ثلاثة أسئلة ولا بد أن يجيب عنها. ففي صحيح مسلم عن راوية الحديث أبي هريرة يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم:

تصوير غاية في الروعة وغاية في البهاء، أنعم به من رب يسأل حتى عن لقمة الطعام وعن شربة الماء وعن عيادة المريض.

0: العالمين.
1: شكرا لكم على حسن الإصغاء وطيب الصحبة واللقاء. إذا كانت الكلمات تنتهي فإن أبواب الخير لا تنتهي، وما عند الله خير وأبقى. إلى لقاء يتجدد فيه زاد القلوب، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: زاد القلوب مع الدكتور سفيان الحداد.
1: وكما كنتوا تابعوا مستمعينا موضوع زاد القلوب اليوم كان عيادة المريض، ونعرفوا اللي العيادة المريض هي زيارة الشخص المريض للإطمئنان على صحته وتخفيف ألامه وإدخال الفرحة ربما والبهجة والطمأنينة إلى قلبه من خلال الزيارة هذه. في الشرع وتحدث بيطناب دكتور سفيان الحداد على المسألة هذه، مشكور جدا، هي سنة مؤكدة وحق من حقوق المسلم على أخيه، والأكثر ربما ثبات في الموضوع هذه هي أجر عظيم وثواب كبير في الشريعة الإسلامية. ربي ثبتنا أجمعين، وإن شاء الله ديما نكونوا مع بعضنا في السراء والضراء كما يقال، وربي يتقبل كل طاعاتكم وكل عباداتكم. هذه فقرتنا الدينية اللي ديما ترافقكم صبحية يوم الثلاثاء اللي صار على توقيت الآن 6:18 واللي قانا ديما في ورود الصباح باش يتواصل معكم لمدة 4 ساعات تقريبا إلى حدود 10 معكم بمجموعة من الفقرات، مجموعة من الأخبار، ومجموعة من المستجدات اللي تبعوها طبعا في الأيامات هذية، وخاصة من أكثر الأخبار اللي تبعوها تونس هي أحوال الطقس. إن شاء الله بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. خليكم معنا، نوصل في الإقاعات الصباحية.

وفي طر الاستعداد للمولد النبوي الشريف إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس النهار ذي نحتفل مع بعضنا بالمولد النبوي الشريف اللي إن شاء الله يعود عليكم بالصحة والعافية. وفي الإطار هذي نسمع هذا الإيقاع.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل معكم مستمعينا، مرحبا بالناس اللي التحقت بنا الآن في الاستماع. هذه موجة الإذاعة التونسية من تطاوين وورود الصباح، منوعتنا الصباحية اللي تنطلق معكم من 6 تتواصل حتى للعشرة، 23 دقيقة بعد 6 متاع صباح. وقيت باش نعرف أحوال الطقس وملامح أحوال الطقس، لأنه وقفتنا الرئيسية واللي تكون من خلال حضور أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي تكون في 8 درجين. الآن نعطيكم فكرة موجزة حول أحوال الطقس من خلال موقع معهد أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس.
0: في أحوال الطقس تكون السماء اليوم ثلاثاء 18 أوت 2026 قليلة السحب عموما مع تكاثفها مع بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. الرياح تهب من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أيضا تتقوى نسبيا بالجنوب الغربي أثناء الليل مع ظهور دواوير رملية ومحلية. البحر اليوم يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب الشمال ومتموج ببقية السواحل. درجات الحرارة تسجل انخفاض طفيف بالشمال في حين لا تشهد تغييرا ببقية المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. إن شاء الله طبعا الطقس يكون موالمكم وموالم كل ربما برمجتكم لقضاء يوم كامل، وإحنا مازلنا تقريبا في بداية أسبوع. إن شاء الله تكون مليئة بالخير بالبركة بالسعادة بالهدوء وبراحة البال. نوصل معكم ديما بالإيقاعات الصباحية.

نصبح عليكم مرة أخرى. مرحبا بكم مستمعينا ديما على موجات إذاعة تطاوين ورد الصباح. توصل معكم اللقاء واللي يصل على توقيت الآن 30 دقيقة بعد الستة متاع الصباح. احنا ديما نأملوا أنه تكون رفقتنا لكم رفقة طيبة فيها كل ما تحتاجوا ربما من بعض الخدمات اللي يوفرها مرفق الإعلام السمعي بتبيعة. وفي الانطلاقة هذه بتبيعة نحاول نرجع على كل الأخبار اللي تهمكم وكل النقاط اللي نجموا نعطوكم من خلالها بعض المعطيات اللي تفيدكم في نهاركم وفي حياتكم. ديما نقولوا أدام الله السكينة في قلوبكم والسعادة في بيوتكم، أدام الله الصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم، وأخيرا أدام الله الأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم. هذه أجمل الكلمات نقولها لكم ونقولها للناس اللي ربما في كل استفاقة تكون رفقتها للإذاعة رفقة أكيدة. إن شاء الله ننجح في أنه نعمل الإضافة على الأقل ونكون خير سند في بداية نهار جديد يكون مليء بالصحة والنشاط والحيوية. من بين الأخبار النجم نتحدث عليها وإحنا شوية كنا نتحدث عن أحوال الطقس، نتحدث عن درجة أرضية كانت بقوة 3.1 درجة شرق المحرس من ولاية الصفاقس. تم تسجيل الرجة هذه أمس، بلغت قوتها كما ذكرنا 3.1 درجة على سلم ريشتر وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد أوضح بعد تسجيل الرجة هذه أنه محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت هذه الرجة الساعة الرابعة و47

40 دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وأشارت إلى أنه مركزها حدد وفق التحاليل الأولية عند 34.41 درجة خط عرض و 10.70 درجة خط طول. هذه فكرة بتبيعها على كما ذكرنا الرجل الأرضية اللي كانت مساء أمس بشرق مدينة المحرس من ولاية صفاقس. ربي يحمينا ربي يحفظ الناس الكل, وعادي أنه نعيشوا بعض الظواهر الطبيعية اللي في كل مرة بدأت تتغير شوية, وهذا هذه مسألة علميا عادية في علاقة بالتغيرات المناخية اللي نعيشوها مؤخرا ونعيشها كافة العالم. نسأل السلامة للناس الكل ونواصل معكم ديما بالإيقاعات الصباحية.

0: نواصل معكم مستمعينا 36 دقيقة بعد 6 متاع صباح. صباح النور نقولوها للناس اللي تحقت بينا الآن في الاستماع. هذه ورود الصباح ديما على موجة إذاعة التطاوين اللي انت لقى تكون من 6 متاع صباح واللي قاية توصل حتى للعشرة متاع صباح إن شاء الله. هذاك علشان نذكركم بمجموعة من الفقرات اللي تستنى فيكم إن شاء الله. بعد شوية فقرة أجندة ومن خلالها نرجع على أحداث سجلها تاريخ في نهار كيما اليوم 18 أوت بتبيعها. وديما نأمل أنه كل تاريخ في حياتكم تسجلوا فيه أسعد اللحظات وأحسن الأوقات وترجعوا لها بكل فرحة وبكل سعادة. الجزء الثاني من حصتنا بعد نشرة الأخبار فقرتنا القارة فقرة عطر الورد. اليوم طبعا في عطر الورد اخترنا نكرم شخص ونكرم عاون أو عامل من ربما الناس اللي تخدم بكد كبير برشا هما أعوان النظافة. بالمناسبة تحياتنا ليهم. هما من بين الناس اللي تكون استفاقتهم كل يوم باكرا من أجل أنه نلقوا بلادنا نظيفة, من أجل أنه يقع ربما تجميل المدينة في كل مكان. فتحية كبيرة كبيرة برشا لهؤلاء الأشخاص اللي يعزوا برشا على قلوبنا, وإن شاء الله نزرع في صغارنا ونزرع في أجيالنا قيمة احترام هؤلاء الأعوان وهذه المهنة الجليلة اللي فعلا عليها جزاء كبير برشا من ربي, وكذلك فيها إضافة على مستوى حياتنا البشرية. فإن شاء الله ربي يمتعهم بالصحة والعافية وتكريمنا ليهم كما ذكرنا. إن شاء الله يكون في الساعة الثانية من حصتنا تقريبا في حدود السبعة أو نصف نسمع كل التفاصيل في السياق هذا. أيضا من فقرتنا القارة فقرة مناعة اليوم باش نتحدث عن احتفالات التوانسة بالمولد النبوي الشريف. ونعرفوا تقريبا عادة عصيت الزقوقو وجميع أنواع العصائد موجودة في تونس الحمد لله, ولكن الأكثر رواج وأكثر معرفة عند التوانسة هي عصيت الزقوقو. اليوم نتوقف عندها في فقرة مناعة ونتحدث مرة أخرى على أهميتها وفوائدها الصحية خاصة عند الإنسان.
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.
3: ورود الصباح ورود الصباح مع لامعة بن عثمان كل ثلاثاء من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.
4: يصبح المسك والعنبر, يصبح الشندي والسكر, يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
0: والتحية الصباحية زادت تجيكم من زميلنا هادي الغريبي على مستوى الهندسة الصوتية. كما ذكرنا إن شاء الله الجزء الثاني من حصتنا في فقرة مناعة, وبعدها نكون معاكم في الجزء الثالث. نذكركم اليوم نواصل تقريبا في نفس سياق احتفال التوانسة بالمولد النبوي الشريف واستعدادهم للمناسبة هذه وكل قدير وقدر في نهاية الأمر. يعني من غير ما نكلفوا رواحنا في بعض الأحيان نجموا نحتفلوا بمناسبة دينية على قلوبنا عزيزة برشا, هي مولد خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. نحتفلوا كل واحد بطريقته, نجم يكون حتى بالدعاء وبالتقرب إلى الله أكثر مناسبة فعلا تنجم تكون فرصة لكم حتى تتعبدوا وحتى تتقربوا أكثر لربي سبحانه. إن شاء الله ربي يتقبل كل طاعاتكم وكل عباداتكم. جزء الثالث من حصتنا بعد موجز ثمانية إن شاء الله كالعادة نعمره طلع على أحوال الطقس من خلال المعهد الوطني للرصد الجوي, ونتحدث زادة على أهمية أنه نكونوا عدنا ترشيد الاستهلاك في كل مناسباتنا وخاصة مناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله منظمة الدفاع عن المستهلك تكون حاضر معنا في الجزء الثالث من حصتنا. ثم فقرتنا القارة اللي تنطلق معاكم بعد موجز التسعة راديو نيوز, نرجع فيها على بعض التصريحات وآخر الأخبار اللي تبعتوها في 24 ساعة الأخيرة. خليكم معنا تتابعوا كل تفاصيل فقراتنا إن شاء الله تباعا في منوعة ورود الصباح. وليس على توقيت الآن 41 دقيقة بعد 6 متاع صباح. إن شاء الله يوم لي بالصحة والعافية للناس الكل. طريق السلام نقولوها للناس اللي في الطرقات وتسمع فينا. إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام, وأكيد احترام طريق واحترام كل إشارات الطريق واحترام بعضنا في الطريق هو أساس سلامتكم. إن شاء الله اللي قصد مكان يوصل سلامات ويرجع سلامات. نوصل بالإيقاعات وبعد شوية نكونوا في فقرة أجندة.

0: أجندة اليوم.
1: أجندة اليوم.
2: ونرجع من خلال أجندة اليوم على أبرز الأحداث اللي سجلها تاريخ في نهار كيم اليوم 18 أوت من سنوات مختلفة. طبعا 18 أوت من عام 1807 كان انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية، كانت من اختراع المهندس الأمريكي روبرت فيلتون، إذانا ببدء عصر الملاحة الميكانيكية. 18 أوت 1920 تم اجتماع بين الوفد المصري برئاسة سعد زغلول والوفد البريطاني لوضع صيغة للاعتراف باستقلال مصر. هذايا كما ذكرنا كان في عام 1920. 1927 الملك محمد الخامس يتولى مقاليد الحكم في المغرب. 18 أوت من عام 1964 منع جنوب أفريقيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 18 في طوكيو لرفضها إدانة سياسة التفرقة العنصرية وانتخاب شارل حلو رئيسا للجمهورية اللبنانية. عام 1992 في نهار كيم اليوم تم إعلان إفلاس شركة تقنية المعلومات العملاقة اسمها وانغ. في عام 2008 الرئيس الباكستاني برويز مشرف يستقبل أو يستقيل من منصبه بعد ضغوط سياسية كانت أنذاك، وكانت ضغوط متزايدة في تلك الفترة من عام 2008. في 2011 في نهار كيم اليوم وحدة عسكرية إسرائيلية تقتل وتصيب عدد من الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية. في عام 2013 تم اختتام بطولة العالم لألعاب القوى 2013 وكانت في موسكو بفوز روسيا بأغلب الميداليات الذهبية. نهار كيم اليوم 18 أوت من عام 2017 تم مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث طعن بمدينة توركو الفنلندية. عام 2018 لاعب الكريكيت السابق عمران خان يصبح رسميا رئيس الوزراء في باكستان، وانطلاق دورة الألعاب الأسيوية لعام 2018 كانت في جاكرتا بأندونيسيا. نختم آخر حدث سجل تاريخ عام 2020 في نهار كيم اليوم، وهو المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدر حكمها بإدانة سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. هذه كانت فقرتنا، فقرة أجندة اللي كما ذكرنا في كل مرة وفي كل تاريخ نرجع شوفوا التاريخ البشري شنو دون في طبعا الأجندة هذه من أحداث خلدها التاريخ. وديما نرجع ونقول إن شاء الله كل أيامكم ذكريات جميلة وأحداث سعيدة. هذا رجائنا طبعا لكل مستمعينا، لكل من اختار انطلاقة نهاره معنا في إذاعة تطاوينا.

ديما معكم مستمعينا في ورود الصباح 53 دقيقة بعد 6 متاع صباح. نهاركم زين الناس الكل, إن شاء الله نهاركم أسعد ليام وبداية موفقة فيها برشا نشاط برشا حيوية. نعرف فصل الصيف فيه برشا متغيرات, فيه برشا مناسبات, وربما يكون فما في بعض الأحيان نقص حتى في ساعات النوم, هذاك علاش الاستفاقة تكون رزينة شوية. فإن شاء الله من خلال تنويعاتنا وإيقاعاتنا نعاونكم أنكم تكونوا في نشاط وفي حيوية, وأنكم تنطلقوا نهار يكون فيه أجمل اللحظات ويكون مليء بالخير وبالنشاط لكم الكل. مرحبا بكم مرة أخرى لقناة وصل حتى العشرة, نذكركم في الورود. والآن نخليكم مع إيقاعات تونسية 100%, إن شاء الله طرق لكم مستمعينا توصلنا حتى الموعد نشرة الأخبار ونواصل معكم المشوار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار
2: السابعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم. القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر بجرجيس يدخل مرحلة الإنجاز. في العالم، ترامب يرفض تمديد مذكرة التفاهم والتقدم، وطهران تقرر التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل. أكد عضو مجلس النواب عن ولاية قابس ثامر مزهود أن زيارة موقع مشروع مركز معالجة الأمراض السرطانية مع السلطات الجهوية والإدارة المعنية وعدد من الخبراء من الصين جاءت لمعاينة المكان والتدخل لحل أي إشكال مطروح به.
3: زيارة بتاع معاينة في اللمسات الأخيرة، بل انطلاق المشروع اللي يتمثل في بناء مركز الأورام السرطانية والمشروع الرئاسي والهيبة الصينية اللي تم العمل عليها منذ سنوات. الآن سيدخل هذا المشروع مع حيز الإنجاز الفعلي في القريب العاجل. في بعض اللمسات الأخيرة اللي تم معاينتها اليوم تتمثل في وخض بعض الاحتياطات عبارة في النصور أي للسقوط، معنى وقع التعامل مع الموضوع هذايا في كيفية تجنب الإشكالية اللي ما تعقدش في ذلك المشروع. وآخر لمسات في كيفية إنهاء الربط بالشبكة الكهربائية اللي هي حتى هي في آخر اللمسات، مش تم معنا في خلال نهارين أو ثلاثة حسب الأجال اللي تم الاتفاق عليها، ومن ثم ينطلق المشروع. إن شاء الله يعطي إضافة للمرفق الصحي، وإن شاء الله تكون إنجازة يريح الناس من معاناة ومشقة السفر والتنقل إلى تونس. نعرف أن هذا هو خطط على الناس، ونعرف أن الإشكال الرئيسي يتمثل في القضاء على أسباب مثل هذه الأمراض الخبيثة اللي انتشرت بشكل كبير ياسر، وعلى رأس الأسباب نعرفوه هو التلوث اللي اتثبت به جهة قابس. هذه خطوة على الأقل كما قلت تخفف المعاناة على الناس في انتظار الحل النهائي اللي يقلص من نسبة هذه الأمراض وانتشارها في الجهة.
2: قال الرئيس المدير العام لشركة القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر بجرجيس رياض بن خليفة إن المشروع دخل مرحلة الإنجاز من خلال القيام بدراسات معمقة والترفيع في رأس المال وفتح عملية الكتاب، وهي خطوات مهمة وفق قوله.
4: مركب تكنولوجي مختص في الطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر، والناس كل تعرف اللي هسي فيه هذه فكرتنا باللي الماء والطاقة هما زوز حاجات أساسية في الحياة، وإحنا هذية توجهنا من 2009 دخلنا مرحلة مهمة في حياة المشروع ودخلنا لمرحلة الإنجاز. إن شاء الله بعد 18 شهر، علاش 18 شهر؟ خاطر نستحقوا توا فترة نتاع دراسات معمقة باش نحضروا الدوسيات الكلي باش نعملوا بهم ديزابل دوفر. عندنا ترفيع في رأس المال ب 3 مليون دينار باش يصير من هنا لآخر سبتمبر باش نعملوا عملية الإشهار، باش يكون فما مراحل الاكتتاب. المرحلة الأولى باش تكون يعني مخصصة للناس اللي هي ديجا مشاركة في رأس المال نتاع الشركة، ومن بعد رأس المال باش نفتح لكل الناس الكل، ووقتها حتى أولاد الجهة الناس اللي في الخارج مدعوين وإحنا نشجعوهم باش يكتتبوا في رأس المال باش تكون نعملوا عملية الإشهار في وقت المناسب، ونعينوا شكون اللي باش يكون هو البوان فوكال معناها اللي باش يتصلوا به، يعطيهم التفاصيل الكل. عملية سهلة هي يعني عمروا استمارة ويعطي وشاك بالمبلغ اللي يحبوا يشاركوا به، ومن بعد تجيهم كونفيرماسيون يعني من عندنا احنا اللي هو تم قبول هالمصادقة على هالمشاركة، ومن بعد باش يخرج هو باش يكون في الليست نتاع ديزاكسيونير اوفيسيال. طبعا بالنسبة لي انا كمشرف على المشروع نعتبر لهذه انطلاق.
2: حرصا على نظافة المنطقة وتوفير ظروف ملائمة لرواد الفسحة الشاطئية، تواصل فرق النظافة ببلدية بوغرارة مجهوداتها في القضاء على النقاط السوداء ورفع الفضلات ووضع خطة خاصة لرفع فضلات حفلات الزفاف. فتحي الصيد كاتب عام بلدية بوغرارة.
5: المحافظة على البيئة والنظافة عمل متواصل وتدخل يومي للقضاء على النقاط السوداء والرفع بالطبيعة للفضلات اليومية خصوصا في الشواطئ والمناسبات الأفراح. هذه سنة عملنا لها معلوم 35 دينار، معناه كل مواطن عنده فرح عنده هرس معناه ينجم يتصل بينا وندخله احنا نمشي نرفع الفضلات 35 دينار باش ما يحطش الفضلات احنا الحاويات وتتراكم ويمكن تكون سبب في انبعاث روائح وتكاثر الحشرات. جواب كبير من طرف المواطنين وشكرهم على التعاون بتاعهم، وهي خدمة البلدية والناس كلها عجبتها، وان شاء الله معناها من حسن الأحسن والمواطن ديما معناه يكون واعي ويساعد البلدية. راهو عمل مشترك كضايا مش معناه البلدية وحدها معناتها وين باش توصل. يلزم المواطن فضلات نتاعها معناه يحطها في الحاوية اللي بحناها.
2: أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وإثر ذلك توجه رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس، وأسدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، والتعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية، بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات. ثم توجه رئيس الدولة إلى شارع الحرية بالعاصمة والتقى عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن الحلول لكل المشاكل والعقبات يجب أن تكون حلولا جماعية. انطلقت أمس عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه. الكميات تتراوح لهذا العام بين 20 و 21 مليون كراس، والأسعار لم تشهد أي تغيير. أعلنت وزارة

منظمات النظافة إلى جانب مجموعات ترفيهية للأطفال إلى بعض العائلات في القرية ذاتها. وبشأن الوضع في قطاع غزة، أعرب عن استمرار قلق الشركاء في المجال الإنساني إذا تأثير الضربات الصهيونية المتواصلة على المدنيين، مشيرا إلى وقوع غارات جوية متعددة وحوادث قصف وإطلاق نار بري وبحري، مع ورود أنباء عن عدة إصابات بين المدنيين. وجهت فلسطين رسائل متطابقة عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية بما فيها آليات الأمم المتحدة الخاصة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية من خلال البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة الممنهجة التي يرتكبها المحتل الصهيوني الغاشم بحق الأسرى الفلسطينيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم، وأضاف أن أمريكا تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قولها إن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية. في هذه الأثناء أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. في نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم. القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر بجرجيس يدخل مرحلة الإنجاز. ترامب يرفض تمديد مذكرة التفاهم مع طهران. شكرا على المتابعة. موسوعة الأخبار والمشوار يتواصل مع لامعة في ورود الصباح.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الوجودية تيار فلسفي وأدبي ظهر بصورة واضحة في أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ويهتم بدراسة وجود الإنسان الفردي ومعنى حياته وحريته ومسؤوليته في العالم. تنطلق الوجودية من فكرة أساسية مفادها أن الإنسان يوجد أولا ثم يحدد ماهيته بنفسه من خلال أفعاله واختياراته، أي أن الفرد ليس محكوما بطبيعة ثابتة أو قدر مسبق يحدد مصيره بشكل كامل. تعود جذور الوجودية إلى أفكار الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغراد الذي ركز على التجربة الذاتية والإيمان والاختيار الشخصي، كما أسهم الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه في تطوير بعض مفاهيمها المتعلقة بالحرية وإعادة تقييم القيم. وقد بلغت الوجودية ذروة انتشارها في القرن العشرين مع أعمال جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار وألبر كامو. تركز الوجودية على قضايا مثل الحرية والقلق والاختيار والمسؤولية والبحث عن معنى الحياة، وترى أن الإنسان يواجه عالما لا يقدم له بالضرورة إجابات جاهزة، ولذلك يكون مطالبا بصنع معناه الخاص واتخاذ قراراته بنفسه. ومن هنا ينشأ ما يسمى بالقلق الوجودي، وهو الشعور الناتج عن إدراك الفرد لحريته الكاملة ومسؤوليته عن نتائج أفعاله. وقد أثرت الوجودية في الفلسفة والأدب وعلم النفس والفنون، حيث تناولت موضوعات العزلة والاغتراب والبحث عن الذات. ورغم اختلاف اتجاهات المفكرين الوجوديين، فإنهم يجتمعون على التأكيد بأن الإنسان كائن حر ومسؤول، وأن قيمة حياته تتحدد بما يختاره ويحققه من أفعال ومواقف في واقعه المعيش.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع.

0: وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

بالإيقاع تذي رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار. مرحبا بكم، شكرا لكم على متابعتكم موجة الإذاعة التونسية من تطاوين ديما في ورود الصباح اللي قيتوصل معكم إن شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح، توقيت الآن 19 دقيقة بعد السبعة. إن شاء الله طريق سلامة للناس اللي تسمع فينا وهي في الطرقات، ربيعينكم الناس الكل، وإن شاء الله بداية يوم مكللة بالنجاح والتوفيق للجميع. من فقرتنا القرية بشتبعوها في الجزء هذي إن شاء الله فقرة مناعة، وطبعا فقرة عطر الورد اللي اليوم باش نقف عند تكريم عون من أعوان النظافة، وإلا بصفة عامة هالعامل النظافة شنو يعنينا بالضبط في حياتنا. تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا ليهم الكل في كامل تراب الجمهورية التونسية، نظرا للمجهودات اللي قدموها بتبيعة. إن شاء الله تابعوا التفاصيل هذية كما ذكرنا إن شاء الله قبل ما نختم معكم الجزء هذية في فقرة عطر الورد، وقبلها إن شاء الله تابعوا كل المستجدات الرياضية مع زملائنا في قسم الرياضة. بداية يوم مكلة بالنجاح والتوفيق، إن شاء الله نشتين، إن شاء الله تكونوا في فورما، وإن شاء الله كل المستجدات وكل الخدمات اللي عادة تلقوها معنا في منوعة ورود الصباح نوفيكم بها تباعا في فقرتنا 17 دقيقة بعد السبعة. نوصل معكم في الإيقاعات مع تحياتنا الزميلة مفتاح خبير على مستوى مراقبة البث. مرحبا مفتاح.

0: الإشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اشهار. مرحبا بكم من جديد. نصبح عليكم مستمعينا في كل مكان. ان شاء الله بدايه يوم موفقه وفيها برشا نشاط وحيويه للناس الكل وبرشا نشاط وحيويه لزميلنا عبد الكريم حمدي حاضر معنا في الاستوديو. اكيد عرفتوا شنو السبب باش يامن بعد شويه كافه اخبار الرياض. عبد الكريم صباح النور.
2: صباح النور. لا مع تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا الكرام.
0: ناشط برشا
2: الحمد لله.
0: شوف فما جديد في الرياض باختصار.
2: والله برشا جديد يخص فرقنا في جهه الجنوب ولا الشرقي. ثم اخبار سلبيه شويه لاتحاد البلدان انسحاب رئيس الجمعيه. أخبار إيجابية لاتحاد الطاولة نهاية
0: التسييرية التسييرية البارح
2: جديدة بالإضافة إلى مجموعة.
0: فما أمل كبير على الهيئة هذه عبد الكريم إن شاء الله في تطاوين.
2: إن شاء الله إن شاء الله وجوه جديدة. يعني ثم شكون عموما هما كلهم يعني كانوا سابقا من أعضاء الهيئة المديرة ولكن ثم الابتعاد وثم اللي يواصل في انتظار أنه إن شاء الله الفريق يعود للتدريبات وتنطلق رحلة جديدة للفريق في الرابطة الثانية.
0: هو واضح كل التفاصيل في الأخبار هذه وكافة الأخبار الرياضية بعد شوية بعد شرط الركن مع كريم حمدي. انفاسبور.
2: صباح النور من جديد مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي ببن قردان. وفي تصريح لمراسلنا نور الدين الجليدي أكد رئيس الاتحاد عمار الجري استقالته من رئاسة الفريق أيام قليلة قبل انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى وأرجع الأسباب إلى ظروف شخصية وعدم وجود الدعم المادي الكافي لمجابهة مصاريف الفريق. الترجي الرياضي الجرجيسي جلسة عامة انتخابية في موعدها الثاني. تم تحديد الموعد يوم 7 سبتمبر وآخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 سبتمبر. الاتحاد الرياضي بتطاوين أمس جلسة مع السلطة الجهوية أفرزت هيئة تسييرية جديدة تم تزكيتها وانطلقت في العمل والتحضير لعودة الفريق للتدريبات استعدادا لموسم الرابطة الثانية. الهيئة التسييرية بقيادة يوسف الحمزي معزل النصري كاتب أو نائب رئيس وأمين مال باقي الأعضاء جمال الحمزي حمزة تاب مختار الأسود عبد الحفيظ بصاع وبلال بصاع. الملعب الجبسي وصل تربصه للتحضير بعند راهم واليوم الفريق يجري مباراة ودية ضد اتحاد بسكرة الجزائر انطلاقا من الساعة الرابعة. مستقبل جابس اليوم العودة للتدريبات تحت شرف المدرب صلاح دي والمعدل البدني أحمد بوريشة الموعد انطلاقا من الساعة الخامسة. الواحة الرياضية بشنيني الإعلان عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق بسبب عدم جاهزية التقرير المالي. اجتماع منتظر اليوم للمكتب الجامعي على الرد على مراسلة التاس بخصوص ملف الشبيبة الرياضية القيرونية. نذكر التاس كانت وافقت على طلب جي اس كاس استعجال النظر في الملف. الترجي الرياضي التونسي الإعلان عن صفقة الجناح الأيمن المغربي الفرنسي عماد فراج لمدة 3 مواسم والإعلان أيضا عن فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب بالتراضي بين الطرفين بسبب تمسك اللاعب بتقاضي أجرته الشهرية بالعملة الصعبة. النجم الرياضي الساحلي التعاقد مع المدافع السنغالي الشاب أبو بكر دياتالي 3 مواسم قادما من مستقبل سيمان. ولجنة النزاعات صلبة للفريق أعلنت حصول النادي على الترخيص الرسمي للمشاركة في بطولة الموسم القادم. تعاقدت الهيئة المديرة لفريق الأولمبي البيجي مع المدرب نصيف البياوي للإشراف على حظوظ الفريق بعد انسحاب المدرب لسعد معمر. نادي حمام لنف أعلنت هيئته التسيرية أمس عن حصولها الرسمي على إجازة المشاركة في البطولة للموسم القادم. الليبي فهد المسماري وبعد فسخ عقده مع النادي الإفريقي يعود لليبيا ليوقع لفريق أهلي بنغازية. نسيم هنيد مدافع النجم الساحلي وبعد عديد المحطات الوجهة هذه المرة البطولة الأردنية ليوقع لنادي الرمثة لمدة موسمين. النجم الإسباني رودري يصل إلى برشلونة لتوقيع عقد انضمامه للبرسا لأربع سنوات قادما من المان سيتي بقيمة مالية في حدود 60 مليون أورو كقيمة ثابتة بالإضافة إلى متغيرات قد تصل بالصفقة إلى 76 مليون أورو. أختم هذا الموعد بخبرهم المفاوضات المتقدمة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لصفقة أو لصفقة محتملة لتحول النجم التركي أردا جولر للفريق الباريسي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، موعد رياضي قادم 10 دقيقتين في أنفو سبور. لا مع تواصل معكم المشوار في ورود الصباح إلى حدود الساعة 10. إلى اللقاء.

0: ورجعنا لكم مستمعينا باللقاء هذه بعد اخبار الرياضه. مرحبا بكم, صباح النور للناس اللي تحقت بنا الان في الاستماع. هذه ورود الصباح اللي غيتواصل معكم حتى للعشرة, واللي يسال على التوقيت الان 41 دقيقه بعد السبعة متاع الصباح. ان شاء الله صحه قهوتكم, الناس اللي احتسيت قهوه فطور الصباح. طريق السلامه للناس اللي في الطرقات, وقصد ربي ربي عينكم الناس الكل, وربي يكلل كل اعمالكم بالنجاح والتوفيق. وتحياتنا للعاملين طبعا بالساعد, من بينهم الأشخاص المكلفين بالعناية بالنظافة بالبيئة وبجمع الفضلات وإزالة القمامة من الشوارع والأماكن العامة والخاصة. أعوان النظافة اللي هما فعلا عنصر مهم جدا في حياتنا, وهما مكلفين بحماية الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض والأوساخ في المدن, ودور كبير برشا هذايا يكرموا عليه, ودورهم بطبيعة هو اللي خلينا نعيشوا في بيئة نظيفة بيئة آمنة. إن شاء الله ربي يعطيهم صحة البدان, وإن شاء الله ربي يخليهم. عطر الورد في السياق هذايا مع المدربة في النوع الاجتماعي صابرين الوافي. تفضل مفتاح الكلمة ليك.
1: عطر الورد, عطر الورد
2: اليد اللي تنظف طريقنا, شكون ينظف تعبها؟ صباح الورد. اليوم منش باش نحكيو على عمل النظافة كخدمة, باش نحكيو على إنسان, على إنسان يمكن كل صباح نشوفوه أما عمرنا ما فكرنا شنو الحكاية اللي وراه. الصباح بكري الناس مازالت تحت الحاف, لما هي تتحضر في قهوة الصباح, والصغار مازالوا يحلموا, وفما واحد لبس لبست خدمته وشاد المصلحة وهز البرويطة ويمشي في الشارع. يمكن البرد قارس, ويمكن الشمس حارقة, يمكن سقيه يوجعوه, أما يمشي خاطر وراها دار تستناه. يمكن أم زوجة, يمكن صغير يقول بابا وقتاش ترجع, وهو يجاوب بعد شوية يا وليدي. هو يعرف اللي شوية هذه باش تكون ساعات متعب. احنا كي نخرج ونلقاو الشارع نظيف نقولوا الحمد لله, اما شكون فكر مرة شكون خليه نظيف؟ شكون قام قبلنا؟ شكون شال الرميناه؟ شكون شم روايح احنا ما نحبوش حتى نقربولها؟ شكون وقف تحت الشمس باش احنا نمشيو في ظل الراحة؟ تعرفوا أوقات الإنسان ما يجعوش التعب, يجع التجاهل, التنمر, الحجرة, يجع كي يخدم قدامك وانت تتعدى وكأنه مش موجود. يمكن كلمة صباح الخير ما تكلفك حتى شيء, أما بالنسبة للإنسان يخدم الفجر يمكن تكون أغلى من قهوة الصباح. جدودنا كانوا يقولوا خدمة اليد ما تعيب العيب في مد اليد, وكان يقولوا زادة الراجل يتقاسب عمله مش بلبسته. واليوم يمكن نسينا الكلام هذا, ولينا نقيس الناس بالمهنة باللباس بالفلوس بالمكانة, ونسينا الإنسان. عامل النظافة مش أقل منك, هو فقط اختار أو اضطر يخدم خدمة صعيبة باش يعيش بالحلال. تخيلوا معايا لحظة, آخر النهار يرجع للدار يدخل تعب, يمكن ما عندوش حتى طاقة يحكي, أما صغيره يجري عليه ويقوله بابا, يحط المصلحة ويحل ذرعانه. الصغير ما يشوفش لباس الخدمة, ما يشوفش التعب, ما يشوفش نظرة الناس, يشوف بوه ويجري الحضنه. وهنا يمكن العامل هذا ينسى كل شيء, خاطر الإنسان ساعات ما يحتاجش فلوس باش يحس بقيمته, يحتاج حد يشوفه. لذلك غدوة كي تشوف عامل نظافة ما تشوفش المصلحة ولا البرويطة, شوف الإنسان, سلم عليه, ابتسم له, قل له يعطيك الصحة وربي يبارك لك, وخلي صغيرك يشوفك, خاطر الاحترام يتعلم من العين قبل الكلام. علموا اللي الإنسان ما يتقاسش بنوع خدمته, ما يتقاسش بفلوسه, يتقاس بقلبه بضميره وبالخبزة اللي يدخل بها لداره من عرق جبينه. وخلينا نسألوا رواحنا, احنا نحبوا بلادنا تكون نظيفة؟ أكيد بالطبيعة, أما قبل ما نطلبوا شارع نظيف خلينا ننظفوا سلوكنا, ما نرموش في الشارع, ما نهينوش, ما نحتقروش, وما نتعاملوش مع إنسان كأنه أقل منا, خاطر الشارع ينجم ينظفوا عامل النظافة في ساعة, ما جرح الكرامة يمكن يقعد في قلب الإنسان سنين. واليوم إلى كل عامل نظافة أخرج في الصباح والناس مازلت راكدة, إلى كل يد شالت تعب الناس, إلى كل إنسان رجع لداره آخر نهار ويديه توجع فيه, نقول لك ربي يعطيك الصحة. يمكن ما نعرفوش اسمك, أما ما نعرفو قيمتك, يمكن ما وقفناش نشكروك, أما خدمتك تستحق الشكر, ويمكن الدنيا ما تعطيكش المكانة اللي تستحقها, أما عند عائلتك انت الدنيا الكل. كان معاكم عطر الورد، واليوم نخليكم بسؤال صغير. كل صباح قبل ما تقول علاش الشارع مش نظيف، اسأل روحك شنو عملت انا باش يكون انظف. وقبل ما تحكم على انسان من خدمته تذكر فما ايادي تتوسخ بالخدمة باش ايديك تبقى نظيفة. صباحكم انسانية، وصباحكم كل يد تختم بالحلال، صباحكم كرامة وبركة وعطر الورد.
1: عطر الورد، عطر الورد.

0: مناعة
1: مناعة مناعة.
2: ومرحبا بكم في مناعة، الفقرة اللي من خلالها نسلط الضوء على سلوكاتنا الغذائية وأهمية أنه نعرف النصائح الغذائية هذية يكون وتكون في تأمينها. كي كل نهار ثلاث في التوقيت هذية أخصائية التغذية عايشة الملومي حضر معنا على خط المنوعة. عايشة صباح النور.
3: صباح النور، صباح الفل ليك وكافة مستمعين إذا هتطوين سيدة العام.
2: شكرا، يعطيك صحة، شكرا على حضورك ديما، حضورك بالنصيحة وبالكلمة اللي يلزم يسمعها المواطن اليوم في علاقة بسلوكه الغذائي. مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف عايشة بطبيعة في تونس يكثر الحديث على أطباق العصيدة التقليدية اللي هي نشوفوها رمز من رموز الاحتفال، وكل واحد وطريقته، كل واحد ربما وكيفاش ينجم يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. فما العصيدة البيضة، فما عصيدة الزقوقو اللي تحدثنا عليها الأسبوع الفارط، وفما زادة عصيدة البوفريوة الفصدق اللوز. اليوم اخترنا باش نتحدث عن فوائد عصيدة البوفريوة، تفضل الكلمة ليك في السياق هذا.
3: أكيد، شكرا سيدة لامعة، نعود ونذكره إن شاء الله مولد مبارك على كافة الأمر الإسلامية وعلى تونس بالتحديد. نبقى ديما في نفس العادة كما كنت حكيت على العادات اللي موجودة في المولد. أحكينا المرة فاتت على عصيدة الزقوق، اليوم باش ناخذ نوع جديد، معناه نوع ثاني اللي هو عصيدة البوفريوة. كيف بدأت تدخل في العادات الغذائية بتاعنا، ما فيها باس. عصيدة البوفريوة صحيا وغذائيا منصوح بها، لأنها هي من العصائد القليلة اللي تحتفظ على فوائدها كاملة. علاش؟ لأن عصيدة البوفريوة معناها وقت نستعملوها، وقت نرحيوها نستعملوها كاملا، ما يقعش تصفيتها على غرار عصيدة الزقوق.
2: صحيح،
3: هكا علاش راهي عصيدة البوفريوة صحيا منصوح بها، معناها تحتفظ على الفوائد نتاعها. الفوائد نتاعها شنو هي؟ فيها غنية جدا بالدهون الصحية، كل ما هو دهون صحية موجودة فيها، لذلك هي راهي تدعم صحة القلب والشرايين، تخفض الكوليسترول للناس اللي عندها الكوليسترول، تحتوي على فيتامين أ والمضادات الأكسدة، معناها تقوي صحة الدماغ والذاكرة والجهاز المناعي، غنية بالمغنيسيوم والألياف والبروتين، تحسس بالشبع، معناها راهو منصوح بها حتى للناس اللي تعمل ريجيم، معناها دون الإضافات اللي نزيدوها عليها. هنا نحب في تعفيفه نعطي طرق الحفظ نتاعها. عصيدة البوفريوة هو على غرار عصيدة الزقوق وكل معناها
2: كل انواع العصائد،
3: ايه انواع العصائد راهو خارج الثلاجه ما تفوتش ساعتين ثلاثه. في الثلاجه يلزمها تكون في علب معناها محكمه الغلق، تستهلك ما تفوتش ثلاثه ايام، معناها ما بين نهارين ثلاثه ايام اقصى حد، وفي المجمد ما بين شهر حتى أقصى تقدير شهرين. وقت اللي معناه نحلو التجميد ما عادش نعود نجو، معناه يقع تجميدها مرة أخرى. بعض النصائح في الإطار هذي مظبينا هيك اللي نقللوا من استعمال الحليب المكثف، هذا كحليب نسلي، معناه ننقصه باش نحافظه، لأن تولي لندك جليسيميك نتاعها كبيرة برشا. مظبينا نستعملوا العسل في بلاصة السكر، إذا كان ممكن نستعملوا فارينة سمرة وإلا الشوفان في بلاصة الفارينة البيضة، باش نحافظوا على معنى الفوائد نتاعها كاملة. هنا باش نعطي نصيحة، معناها هي في استهلاك العصائد كل في المولد، راهو استهلاك العصيدة ما يكون بعد، معناها بعد ما ناخذ وجبة، معناها بعد وجبة فطور الصباح وإلا بعد وجبة غداء ولا بعد وجبة العشاء، معناها العصيدة ما تتخذاش وجبة وحدها.
2: علاش؟
3: باهي هنا على سؤال جميل. علاش؟ لان هي معناها فيها الاندكس جليسيميك نتاعها برشا، معناها وقت اللي باش ناخذوها وحدها راهي باش تطلع معناها فيك جليسيميك كبيره، باش يطلع السكر بصفه كبيره، هكا علاش بضبينا احنا نتفادوا هيك الشوك هذاك، تكون ديما مرافقه للوجبه، وباش يصير حتى الامتصاص نتاع المواد اللي موجوده فيها يكون الامتصاص قطيع، معناها مش في صحفيزه يقع الامتصاص نتاعها. انا ديما مضبينا خاصه ناخذ الوجبه نتاعنا وهي تكون بعد الوجبات.
2: واضح. اي تفضل اذا كان عندك اضافه.
3: هذوما اغلب النقاط، وان شاء الله مولد مبارك عليكم وعلى كافه مستمعينا ان شاء الله سيده لام.
2: وبالطبيعه كل واحد حر شنو يحضر بالضبط بمناسبه المولد النبوي الشريف، وديما يبقى القيمه والا الامكانيه متاحه للناس الكل. عصيده البيضه عايشه، تتفق معي في النقطه هذه ولا لا؟ خاصه احنا من عاداتنا في الجنوب التونسي
3: هي الاشكاليه سيده لام. لو كنا نبقى ناخذ العصيده البيضه معنا بلغتنا احنا هنا الجنوب ديجي شريف، فهنينا معنا نمشي معاكم ونأكد وراهو اي حاجه باهي. الاشكاليه سيده لام هي
2: الفرينه بنضيف لنا السم الابيض
3: بتاكي دو فرينه تتحل في الماء ونزيدوها عاد، فما شكون يزيد العسل وفما شكون يزيد السكر، هذاك هي الاشكاليه وين. لذا نحاولوا حتى نقولوا لا افراط ولا تفريط، ما نحرموش مستمعينا ناخذ كميه قليله، نحاولوا قدر الامكان، خاصه احنا استعملنا عصيده بيضه، نحاولوا احنا عندنا في الجنوب نستعملوا معها هذيك الحلبه بودر معناها
2: صحيح،
3: هذيك ماهيش حاجه خايبه بالعكس حاجه باهيه تكون مرافقه، ما نغربلوهاش نخلوها في النخاله نتاعها، ونحاولوا نقصوا من استهلاك السكر المرافق لها.
2: واضح ان شاء الله ياخذوا بالنصائح هذه، نصائح من ذهب فعلا اذا كانت تتبعوا عايشه في كل النصائح اللي تعطيها لنا في كل مره. اكيد ما تنجم تكون كان في صحه جيده إن شاء الله، ويكون سلوككم الغذائي يعني ناجح 100%. شكرا أخصائية التغذية عايشة لبنومي، بارك الله فيك وكل عام وانت حي بخير وكل السادة المستمعين. شكرا، نهارك طيب عايشة. نواصل معكم مستمعين، نرجوكم إن شاء الله بعد موجز 8، خليكم معنا.

0: الإشهار.
1: ميو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار
2: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. قال الرئيس المدير العام لشركة القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة والتكنولوجيا تحلية مياه البحر بجرجيس رياض بن خليفة إن المشروع دخل مرحلة الإنجاز من خلال القيام بدراسات معمقة والترفيع في رأس المال وفتح عملية الاكتتاب وهي خطوات مهمة. رجح رئيس الغرفة الوطنية للتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام أخرى. أعلنت وزارة الفلاحة عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل للحبوب. أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن عائلات فلسطينية في قرية قصرة شمال الضفة الغربية المحتلة لا تزال محاصرة وسط تواجد مكثف لقوات المحتل ومستوطنين. أكد مسؤول إيراني رفيع أن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل مع أمريكا بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع علامة في ورود الصباح.

0: مثل طو اش نجري تحت موك صيف
1: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معانا برش شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربشك هو اش باش يعملولي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعه فيه عبكو تعلي سين تبرينا بيع بيه وطلق رح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازم نجيبوا البخور يا بخي
4: هاي الولاد الفم يا بيه
5: هاي يا ولاد هاي ابوك وراسي
4: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
6: ايش هي زطلة
2: زطلة
7: ايش بيه
2: مهبول حد بسينة
7: ايش بيه الحكاية شو سمعت تو
2: مسيه مين
7: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
2: ما تقولش ما قلتش
7: مسيه
2: ولا لي انا
7: تكلم فيه
2: مسيه ولا لي انا مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
4: يا مالك يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: مرحبا بكم، نرجع لكم بعد موجز الأخبار. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين. ورود الصباح متواصلة حتى للعشرة متاع الصباح إن شاء الله، وقيت توا 8:15 تقريبا و14 دقيقة بالضبط. وقيت نعرفوا أحوال الطقس اليوم شنو مخبين الطقس، وما زلنا تقريبا في بداية أسبوع. مهم جدا أنه يعاوننا شوية إن شاء الله على خرجاتنا وعلى كل برمجة ينجم يبرمجها الإنسان في نهاية عطلة صيفية، خلينا نقوله، لأنه سبتمبر على الأبواب ومش لازم نكمل الباقية. التفاصيل تعرفوها. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي انضم معنا المهندس بلال يحيى ويعطينا فكرة على أحوال الطقس. سي بلال، صباح النور.
1: صباح النور أخت لما، مرحبا بك ومرحبا بكيف تمسمين إذا
0: روت. شكرا، يعطيك صحة. شنو يميز الطقس اليوم سي بلال؟
1: طقسنا اليوم ان شاء الله طقس مش يكون قليل الصحبه على اغلب مناطق البلاد في فتره الاستقرار، هو لمحانا معناتها في بدايه هذا الاسبوع، هذا اليوم الثلاثاء، وكذلك مع تاخير يوم الاربعاء وايضا يوم الخميس. يتميز طقسنا معناتها بسحب قليله، ثم بعض رغيم مرتفعه فقط معناتها في مناطق الشمال هذا الصباح، طقس قليل السحب تتكثف نسبيا معناتها السحب خاصه في فتره ما بعد الظهر بالجنوب الشرقي. واللي يميز اكثريا حاله الطقس خليل هذا اليوم ان شاء الله هو التيارات الهوائيه اللي يكون من قطاع شمالي، هناك علام بهبوب ريح قوية نظرا لتمركز معناتها منخفض للضغط الجوي بشمال غرب إيطاليا، يساهم في تسيير تيارات هوائية من قطاع شمالي على بلادنا، اللي تكون قوية نسبيا إلى محليا قوية خاصة قرب السواحل الشمالية وكذلك في المرتفعات، وتبقى ضعيفة على معتدة بالنسبة لبقية الجهات، وتقوى كذلك معناتها آخر العشية وبداية الليل بأقصى الجنوب في ولاية تطاوين، تساهم في ظهور دوير رملية محلية. حالة البحر اليوم يكون مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشمالية، ويبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب بالنسبة لبقية السواحل، ونظرا لتيار الهوائية هذه الموجودة معناتها هناك انخفاض في درجة الحرارة خاصة على الشمال، وين الشمال وكذلك المناطق الساحلية والمرتفعات باش تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة، ولكن تبقى في استقرار بالنسبة لبقية المناطق مقارنة بيوم أمس، تتراوح القصوى بين 38 إلى حدود 43 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا.
0: يعني تقريبا الملامح هذه النجم نوصلوا بها حتى الآخر أوت، ولا ينجم يكون فما تغيير على مستوى درجات الحرارة سي بلال؟
1: بالنسبة للتغييرات بالنسبة لليوم وكما قلنا نهار الأربعاء والخميس، هناك مع استقرار مع تفيل الصعاب الجوية تقريبا مع تغيير اللي تشقل سرعتها مع تخيل هذه الليلة إن شاء الله آخر هذه الليلة ويوم الغد ويوم الجمعة. التغييرات المنتظرة فقط هو مع الخلية العادية اللي بتكون نشطة أكثر خاصة بيوم الجمعة على مناطق شمال الوسط الغربي، مع ظهور مع تكون مصحوبة بأمطار وانخفاض في درجة الحرارة اللي بتشهدوه خاصة يوم الجمعة، وتتواصل تقريبا مع تنفس الصعاب الجوية درجة الحرارة في نفس المستويات إلى حدود آخر شهر الأوت، وتبدأ تخاف تدريجيا إن شاء الله.
0: هو واضح إن شاء الله ربي يرحمنا. فقط في علاقة بالرج الأرضية، البارح عشت على وقحة مدينة المحرس من ولاية صفاقس، جات في الأربعة تقريبا 47 دقيقة، هل توجد بعض ربما توضيحات في هذا الخبر؟
1: بالنسبة لي الرج الأرضية هناك معتمد المستحسن والاتصال معتمد بزملائنا في معتمد في
0: محطة رصد الزلازل.
1: محطة رصد الزلازل وكذلك معناتها لهنا معناتها بالنسبة للمركز الوطني للرصد الجوي خاصة في مصلحة الزلازل اللي عنده معناتها تفاصيل ومعناتها أهمية أكثر معناتها ومعلومات أكثر خاصة على الرصد الأرضي الموجودة.
0: واضح، يعطيك صحة. شكرا لك المهندس بلال يحيوي عن المعهد الوطني للرصد الجوي على كل المعطيات هذية، وإن شاء الله كما ذكرنا ديما طقس يكون مساعدكم على كل ما تبرمجوه خلال نهاركم. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، نوصل معكم بالإيقاعات.

0: التونسية ورود الصباح. ورود الصباح مع لامع بن عثمان كل ثلاثاء،
1: كل ثلاثاء
0: من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.

نواصل معكم مستمعينا نتحدث عن يوم العلم. والبارح رئيس الجمهورية في قصر قرطاج أشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم كل المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. بطبيعة الاحتفال هذا جاء بعد زيارة رئيس الدولة المقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي موجود بشارع الحرية بالعاصمة، وتم اجتماع خلاله بأعضاء المجلس، وطبعا الحديث عن إنه العمل يجب أن يكون مكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إدارة أو إرادة الشعب التونسي. أكثر الحديث حول هذا المجلس وأهمية هذا المجلس كمؤسسة دستورية تعلق عليها أمال كبيرة جدا في إن شاء الله إصلاح المنظومة التربوية. إذن وبحديثنا عن الاحتفال بيوم العلم، وأكيد إن شاء الله نرجع للحديث عن المجلس الأعلى للتربية في فقرة راديو نيوز، نتحدث عن أهمية والتصريح من قبل رئيس الدولة على أهمية وضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات. التعليم هو حق محمول على الدولة، وهذاك علاش يجب العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير المستلزمات، خاصة فيما يتعلق بالنقل، بالصحة، الأدوات والوسائل التعليمية. وهذا بطبيعة من نجم يكون كان ضامن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة جهات الجمهورية التونسية. ديما ضمن الاحتفالية هذه رئيس الدولة توجه إلى طبعا الكلمة لكل الموجودين والحاضرين في هذه المناسبة، والتأكيد كما ذكرنا على أهمية أن يكون عندنا تعليم وطني، تعليم ربما يرسم مسار مستقبلي لكل شباب تونس وللشعب التونسي، تكون فيه كل مقومات النجاح والتوفيق. إن شاء الله ننجح في هذايا، وهذا كما ذكرنا معلق الكل بالدور المنوط بعهدة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ولي إن شاء الله نشوفه دوره في الأيامات الجاية. وبمناسبة الحديث عن الاحتفال بيوم العلم، حبيت نوجه تحية وتهانينا للطالبة رانيا المقبلي أصيلة تطاوين اللي خذت جائزة سيادة رئيس الجمهورية ليوم العلم 2026، وهي متحصلة على الإجازة الوطنية في التربية والتعليم. وأكيد تحياتنا لكل المتفوقين في المناسبة هذه، وأكيد متفوقين تونس موجودين في كل المجالات، والحمد لله إن شاء الله بكفاءاتنا وبالنجاحات هذه وبالمتفوقين هذوما نرسموا أحسن مسار لبلادنا العزيز على قلوبنا. نواصل بالإيقاعات، وبعد شوية نكون معكم في مواكبة للاستعدادات للمولد النبوي الشريف.

0: الأسوار.
1: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: وما زالت وانطلقت من فترة هي الاستعدادات للمولد النبوي الشريف وعادات التوانسة في المناسبة هذه اللي إن شاء الله تنعاد على التوانسة الكل وعلى المسلمين الكل بالخير والبركة والصحة والعافية للناس اللي كنا تحدثوا على برشة أنواع عصائد. وكنا من شوية في فقرة مناعة تحدثنا على فوائد عصيدة الزقوقو اللي هي من بين العادات الجديدة اللي دخلت في العادات الغذائية للتوانسة. تحدثنا زيادة على عصيدة البفريوة والعصيدة البيضة. على كل حال في السياق هذايا ديما وفي المناسبات الاستهلاكية خاصة المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تكون حاضرة بالنصائح، حاضرة بالإحاطة بالمستهلكين وحاضرة بالتحذيرات في بعض الأحيان وقت اللي يكون ربما موضوع على الاستهلاك نجم يقع استغلاله صحيا في الاتجاه السلبي بين الظفرين. في السياق هذايا تحضر معنا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثوريا التباسي، حاضر على خط المنوعة. مدام ثوريا صباح النور وكل عام وانتي حي بخير بالمسابق.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك لامع، وان شاء الله كل عام وانتي حي بخير وكل توينسة بخير وكل مستمعي اذاعة تطاوين بخير وبقلب خير ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة. اذا المادة هذه مادة الزقوق بصفة عامة والا ربما الفواكه الجافة اللي ترافق بتبيع مادة الزقوق، شنية ابرز النقاط المطروحة عندكم كمنظمة تراقب في سلوك التونسي السلوك الاستهلاكي وتحاول ترشد هذا السلوك؟ تفضل.
1: يعطيك الصحة لما على تطرقك الموضوع هذايا. هو تعرف أنت المولد النبوي الشريف التوانسة عنا عادة جميلة أنه نحتفلوا به، نطيبوا العصيدة كل بطريقته كل جهة، فما عصيدة جوجو عصيدة البوفري وكما تحكي والعديد من العصائد الأخرى. ولكن ديما وإحنا في السياق هذاك ديما رانا ننبه المستهلك نقولوا له راك أنت مقبل على مواسم استهلاكية بامتياز وعندك عودة مدرسية ومازلنا في معناها موسم العطل والأفراح، هذه كل نجاحات
0: القرية. أيه، مازلنا في موسم الدفوعات.
1: هوني نوجه ونقول له يزمك الحقيقة معناها تسبق الأهم على المهم، وإحنا راو اللي العودة المدرسية ومستلزماتها أهم الحقيقة من العودة. اليوم الحقيقة أسعار مادة الزقوق ومحنيتها غالية برشا ماهيش متناول، وموسى الزقوق بركة تعرف أنت مستلزمات العصيدة من فواكه أخرى ومن معناها مستلزماتها الكل تتكلف برشا على جايب التونسي.
0: سيدة ثورية أولا نحب نعرف سيدة ثورية تسمع فيها شنو الفرق في السوم بين عمناء والوسناء مثلا في المادة هذه؟
1: والله شوف احنا المادة هذه مادة زقوقو هي قاعدة غالية الحقيقة على مستوى الأسعار ما فهمش فرق كبير، فما زيادة طفيفة مقارنة بالأسعار السنة الفاتة، وهذا ما ردوا أنه معناها كانت الأحوال الجوية سيئة وما كانت ظروف مناسبة لقطف كما نقولوا احنا التحصيل متاع المادة هذه هي صعيبة في الجبال الوعرة وصعيبة الحقيقة، هذه ما نجموش سناء تكون معناها الكميات
0: متوفرة
1: بالنسق العادي
0: اللي خلينا باش نرجعوا للمادة هذه الموجودة في التخزين. يعني
1: كيف احنا كي نحكيه على المادة هذه وحساسية المادة هذه، هناك منظمة احنا ركزوا على كيفية التخزين متاحها. اليوم فما ظاهرة أخت لامعة اللي بيع هذه المادة الحساسة، وأقول معناها وهنا نسطر على كلمة حساسة، هنا قاعدة تتباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك
0: بدون رقابة بتبيع
1: يعني هنا احنا كمنظمة ننزه كل الناس رو المنتصبين بطريقة قانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبيع في كل شيء. أما زيادة خاطر هذه حاجة بيها اختصار معناه للأجال والوقت، والوقت اليوم تصبح فلوس، ولكن زيادة وقت نحكي وعلى مادة حساسة كيما زقوقو يزم هنا احنا واجبنا كمنظمة ننبه التونسي ونقول له رد بالك، كما قلت هي مادة حساسة يزمك تثبت في التخزين متاعها كيفاش كان، هل المادة هي جديدة ولا معناها الحقيقة لا ترتقي إلى مستوى جودة أنك تستعملها، أنك تتيح في تكون ضحية لطف لا سمح الله في مغالطات وفي معناها الحقيقة معناها احتكار وفي حتى سمحني معناها في مضرة نجم تكون معناها تسبب في مضرة صحية. هذيك علاش أنا اليوم نتوجه ونقول وننبه التونسي ونقول له يزمك تكون مترشد في الاستهلاك. خليني نقول قبل كل شيء ونعاود خاطر ذلك قاعد نحكي فيه، راك يا توانسة ما تنساقوش وراء إكراهات الصغيرات والعائلات والجيران وتعاند ما تنجمش تعمل عصيدة زقوقو اللي هي غالية ومكلفة فما برشا عصايد اخرين وانتم ما كنتوا تحكيوا عليهم تكون اقل كلفه، وهي الحكايه الكل انه احنا نحتفلوا بك النهار هذاك، انه تتلم العائله، انه ما ندخلوا البهجه والفرحه على العائله، ماناش باش نرخوا المقهى الشرائيه نتاعنا. ثاني حاجه، كان انا باش نشريها المدريه نعرف منين نشري، ماده تسقوق ومخزناتها، خاطر حتى الفاكهه الاخرى لازم تكون مخزنه بطريقه باهيه طريقه
0: طبعاً.
1: صحيه. هنا لازم نمشي من نقاط البيع المعروفه، وكان انا اثرت اني نحب نشري من عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لازم نقبل كل شيء نعرف منين نشري، يكون انسان ناس الجهه اللي تبيع منتصبه بطريقه قانونيه، نعرف اللي يقدر في حاله اخلال او مغالطه او تكون ضحيه معناها كما حكيت
0: تسمم غذائي لا قدر الله ابسط شيء ممكن عرضه،
1: حتى عطاك الماده هذه هي قديمه فيها ريحه مخزه حشاكم حاجه هكايا. نعرفوا احنا كمنظمه كي تحب تشكي للمنظمه ولا تشكي لسلطه الاشراف مصالح المراقبه الاقتصاديه ولا الصحيه، على الاقل نعرفوا مع شكون احنا شكون عندنا الفيزادين تاعها. اما انت تشري وتاخذها كما نقولوا احنا بالعاميه قطوس في شكاره وبعض كلها
0: ما يجيش،
1: ولا هني حطيت فلوس انا الكيلو ب 46 وب 50 دينار وبعد ما لقيت الفال في المنشوده، انت تتحمل مسؤوليتك هذاك عليه. انا كل ديما قاعده نقول عبر المصادر نتاع الاذاعات والمنابر الاعلاميه، نقول رانا ونتوجه للوعي الذاتي للمستهلك التونسي، نقول له بادر انت باش تحمي روحك، انك انت تثبت مين عند شكون تشري، حتى كي يجيبوا لك الكولي نتاعك افرض انك تحلو وتشوفه وتشوف النوعيه نتاع الزقوق ولا اي حتى ماده اخرى قبل ما تدفع فلوسك، هكايا باش تكون فرحان وتكون ما تكون ضحيه معناها مغالطات.
0: صحيح.
1: هنا راهو مهم جدا، وهنا زاد راني ننبه راهو فما نوعيه نتاع الزقوق، الماده هذه نعاود نقول حساسه برشا انها تكون مخزنه بطريقه ما ترتقيش الى مستوى انها تخليها صالحه للاستهلاك، راهو تنجم تكون مضره صحيا، حتى تحتوي على كليبيستيسي، تحتوي على انواع نتاع حشرات ما تتراش بالعين المجرده، كيف يزمك تثبت ان اللون نتاعو، يزمك تثبت شم في الريحه نتاعو كيفاش مخزن، حتى طريقه الحفظ اللي جابوها لك وكيفاش وصلت لك، مهم جدا.
0: مهم.
1: انت يا تونسي راهو انت من الاول انت الانطلاقه انك كيفاش تبدا تحمي روحك، واحنا من بعد كمنظمه
0: بالضبط
1: في صوره ما معناها صار لك اشكال لا سمح الله، المنظمه اللي ممتده عبر ولايتنا الكل موجوده ومعروفه، كيف احنا نرفعوا لك معناها نحاولوا ندخلوا دي معناها فضل الاشكال هذيا بالطريقه الوديه.
0: نعم.
1: وكان ما توافقناش انه نلجئ الى سلطه الاشراف للتدخل وضرب على ايادي هؤلاء الناس اللي تغلط في المستهلك التونسي، والناس اللي الحقيقه تستغل كما قلت انت في بدايه المداخله المناسبات هذيا الاستهلاكيه، حتى معناها تغلط تحب تربح للتربح السريع على حساب المستهلك اللي يحب يفرح ويحب يقوم معناها الحق يحتفل بعاداتنا الجميله اللي اعتادها المجتمع نتاعنا.
0: كما ذكرت هي مناسبات سعيده نحبوها تكون في كامل صحه الناس ويحتفلوا وهم لاباس وبطريقه تكون فيها برشا متعه، ان شاء الله الناس الكل تكون واعيه، سلوك الاستهلاكي راهو يلزم يكون مهم. يعني فيه برشا تحذيرات وفيه برشا التزام والهدف هو المحافظه على سلامه مواطنينا. مشكوره جدا السيده ثريا التباسي رئيسه المنظمه او نائب رئيس المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك، بارك الله فيك. نزيد نذكر المواطنين انهم يتوخوا الحذر انطلاقا من مداخله السيده ثريا بطبيعه، توخي الحذر عند اقتناء ماده الزقوق والفواكه الجافه والامتناع عن التزود بالمواد هذه من نقاط البيع العشوائيه. علاش؟ باش نتفادوا المخاطر الصحيه اللي تنجم تكون مرتبطه بسوء التخزين وخاصه خطر التلوث ببعض السموم لا قدر الله. مشكوره سيده ثريا، نهارك طيب ان شاء الله. هكا نكمل معاكم الاستضافه هذه، نوصل بالايقاعات وبعد شويه نتابع فقرة أي تيك رفقة زميل عبدالله بقيرة.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصخفة انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم تحدثوا على انفيديا اللي تعمل مع مجموعة من كبار مؤسسات وول ستريت على إعادة حزمة تمويل بقيمة 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وفق لمصادر مطلعة وتحدثت عليها رويترز. وتشمل المجموعة أبولو جلوبال وبلاكستون وبلاك روك وغيرهم من الشركات هذه، واللي تهدف إلى تمويل الشرائح ومراكز البيانات ومشروعات توليد الطاقة اللازمة لتوسيع الاستغلال وتوسيع الاستثمار في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي اللي ولى عليه إقبال كبير. وبرشة شركات عملت أرقام قياسية من ناحية المربيح في بعض الساعات في الأيامات الأخيرة.
1: مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرف في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: خط مباشر. خط مباشر.
1: خط مباشر. وكل عادة في تأمين خط مباشر الزميلة خميس بوبطان في توقيت هذية من كل نهار تلاف حاضر معنا على خط المنوعة. خميس صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح النور لامع، تحية لك ولكل مستمعينا الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح هذه وغير من الزملاء.
1: شكرا، يعطيك صحة. إذن جولتك المعتادة الصحفي الميداني خميس ديما موجود في كل التظاهرات اللي في الجنوب الشرقي. نتحدث الآن على المعرض الاقتصادي التجاري بجرجيس، يعني نتصور فما حركية كبيرة في السياق هذية، وإحنا خلينا نقوله في ختام عطلة صيفية ووجود ربما عدد كبير من الجالية التونسية في الجنوب التونسي. تفضل خميس الكلمليك.
2: بالفعل لو أنت حصلتكم شيء لامع، هذا هو في الحقيقة هو التظاهرة الاقتصادية تجارية، ولكن هي فيها أبعاد مختلفة صراحة. علاش ممكن ما نهتموش بالمعارض اللي تكون عادية لينا معناتك روتينية على مستوى المكونات وعلى مستوى العرض، ولكن المعرض التجاري والاقتصادي والأيام التجارية بجرجيس هي مختلفة لأنها تفتح المجال، وهذا مهم جدا، للعارضين من قطاع الصناعات التقليدية لأكثر من 50 عارض من الحرفيين والحرفيات مختلفة الجهات الجمهورية يلقوا في معرض التجاري والاقتصادي بجرجيس الفضاء المناسب لعرض آخر منتجاتهم، لأن الحرفيين عندهم إشكال كبير دائما في إيجاد الفضاءات للترويج، وحتى كان وجد الفضاءات للترويج يكون المعلوم المشاركة والمعلوم للدخول لهذه المعارض بهر، هذا هو اللي مش موجود في المعرض التجاري بجرجيس، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية الأولى الناشئة لأصحاب أفكار المشاريع من خريجي المؤسسات الجامعية التونسية اللي الخطوات الأولى مهمة جدا تكون يقف معهم لتقديم مشاريعهم لنواتات هذه المنجزات اللي يقوموا بها على مستوى الإنتاج المؤسسات متاعهم. الفضاء هذا أعطاهم الفرصة بهذا الحال لتقديم هذه المنتجات وهذه المشاركة، كما ذكرت مانيش نقول بشكل بمعلوم رمزي، ولكن إشاعة برشة الحرفيين للالتصاب
1: ويروجوا المنتجاتهم،
2: وهذا مهم جدا. نعم. بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية الأخرى التونسية اللي هي فرصة لها المعارض بس تقدم المنتجات متاعها، اللي تشوف أنت المؤسسة موجودة رأي وراها حركة كبيرة، سلسلة كبيرة
1: أكيد
2: من المتدخلين على مستوى الإنتاج على مستوى التسويق والترويج والنقل وغيرها، هذاك علاش الفضاء هذا مهم برشا لمختلف المؤسسات، والتركيز أكثر على أصحاب أفكار المشاريع وكذلك الحرفيين والحرفيات. بالإضافة إلى ذلك ذكرته أنت، هي فرصة مواتية بطبيعة الحال لأبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن، وتعرف في جهة جرجيس من أكثر المناطق والمعتمديات اللي فيها جالية مقيمة خارج حدود أرض الوطن، ولكن كذلك هي قبلة ووجهة لعديد المواطنين مختلف جهات الجنوب الشرقي التونسي اللي أبناها المقيمين خارج حدود أرض الوطن.
1: نعم.
2: لاقتناء حاجياتهم وخاصة اقتناء الهدايا، لأن نعرف الهدايا لما تكون مختلفة تكون مميزة، هي اللي لها معنى خاصة لأصدقاء وعائلاتهم اللي يبقوا في بلدان المهجر، ولكن حتى كذلك هي المنطقة السياحية في جرجيس على محدودية صراحة العدد الوحدات السياحية المفتوحة مع الأساس في معتمدية جرجيس، ولكن يشهد كذلك المعرض زيارات لعدد من السياح اللي جوا إلى هذه المعتمدية، كل هذا خلق حركية على مستوى المنطقة وخاصة في فضاء قصر المعارض اللي موجود في منطقة الكوبانية في الهشام حمادي لما اللي خلى حركية كبيرة على مستوى الطريق الرئيسي في مدينة جرجيس، واللي كذلك خلى إدارة المعرض أنها تواصل وتمدد في الحقيقة في هذا الفضاء إلى حدود يوم 23 أوت، بعد ما كان تقريبا يوم 19-20 ينتهي الفضاء ينتهي المعرض، وهذه فرصة مواتية لأبناء تونس المقيمين بالخارج. ما ننسوش كذلك وذكر بها لما أن الرحلة بتكون يوم 22 أوت، مهم برشا أن التمديد لفترة هذه حتى يواصل التوانسة المقيمين بالخارج اقتناء مستلزمات من هداياهم من هذا الفضاء، وتكون هي ترويج للسياحة التونسية، ترويج الحرفة التقليدية التونسية،
1: وحتى توانسة المقيمين في الداخل نجموا يزوروا معرض جرجيس بطبيعة المعرض الاقتصادي والتجاري، بما أنه تضافوا له 4 أيام أخرين تقريبا حتى 23 كما ذكر خميس، فرصة وإحنا على أبواب عودة مدرسية، وتنجم تكون فرصة باش يقتنوا كل مستلزماتهم لما لا حتى في علاقة بالحاجات اللي يستحقوها في دارهم. نتصور كل المنتجات موجودة خميس هكا؟
2: كل المنتوجات بتاعت الحقل وخاصة أن هي المنتوجات التونسية 100% وحتى إدارة المعرض برئاسة هنا صديقنا في السلم سامق تحرص حرص كبير أن تكون المنتوجات كلها منتوجات تونسية 100% حتى تكون المنافسة بتتحدى بين المنتوجات التونسية. هذا مهم ولكن تعطى الفرصة للاقتصاد الوطني التونسي بمؤسساته المختلفة كما ذكرت المؤسسات الطرف التقليدية ومؤسسات الباعثين السودان من أصحاب أفكار المشاريع وكذلك المؤسسات التقليدية العادية الصناعية وغيرها.
1: واضح ومعروف برشا المعرض ذيره وكما ذكرت أنت نشجعوا صنعتنا التونسية وإن شاء الله بالتوفيق لكل المشرفين على المعرض الاقتصادي والتجاري بجرجيس وبالتوفيق للناس اللي إن شاء الله تكون حاضرة في المعرض ذيره وتكتشف مخزون بلادها ومنتوج بلادها. شكرا خميس يعطيك صحة. هيك نكملوا خط مباشر ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم ديما في نفس التوقيت في مواكبات أخرى في الجنوب التونسي. نهارك زين خميس. نواصل معكم الإيقاعات ديما في ورود الصباح. نرجوكم بعد موجز التسعة إن شاء الله.

0: إشهار.
1: ميليو فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرشة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
0: إشهار
2: عروس الصحراء.
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار
5: التاسعة هنا في تطاوين. تحية طيبة. قال الرئيس المدير العام لشركة القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر بجرجيس إن المشروع دخل مرحلة الإنجاز من خلال القيام بدراسات معمقة والترفيع في رأس المال وفتح عملية الاكتتاب وهي خطوات مهمة. رجح رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل العيادي إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام. وزارة الفلاحة تعلن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والتجارية العادية المراقبة بنقاط البيع. حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية يوم 20 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. في العالم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. شكرا على المتابعة. بعد الفاصل معرض الصحافة مع فاطمة ليحة.
4: معرض الصحف العربية والدولية.
6: شكرا ميلود. أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة العرب الجديد ومقال بعنوان حرب التصريحات في موازاة المفاوضات. يرى الكاتب أن منطقة الشرق الأوسط تواجه مرحلة شديدة الحساسية وأن إيران تحاول استثمار نقاط الضعف الأمريكية والاضطرابات الإقليمية للحفاظ على نفوذها في حين تسعى واشنطن إلى احتواء الأزمة بأقل تكلفة ممكنة. ويشير الكاتب إلى أن الحرب تهدد الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع الأسعار والتضخم وتراجع النمو، بينما قد تستفيد روسيا من زيادة قدرتها على تصدير النفط. وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، تحمل الحرب مخاطر كبيرة على أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية. ويحذر الكاتب من أن فشل واشنطن في حسم المواجهة مع إيران سواء بالتفاوض أو الحرب قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة وطويلة الأمد على دول ومجتمعات المنطقة. صحيفة الخليج. المنطقة تدخل زمن الجبهات المفتوحة. اعتبر الكاتب أن المستقبل القريب يفتح 3 مسارات: استمرار الاستنزاف تحت سقف الحرب الشاملة أو انزلاق مفاجئ نتيجة خطأ في الحسابات أو حادث كبير أو اتجاه الأطراف إلى ترتيبات تهدئة متوازية بعدما تصبح كلفة تعدد الجبهات أعلى من مكاسبها. أما الخطر الحقيقي في التصعيد حسب الكاتب أنه يجعل خريطة الصراع أكبر من قدرة أي طرف على التحكم الكامل فيها. صحيفة القدس العربية. تتزايد في الشرق الأوسط بالتوازي مع الحرب الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران خطورة ظاهرة الميليشيات المسلحة، ليس فقط باعتبارها أدوات تستخدمها إيران في صراعها الإقليمي والدولي، وإنما كذلك باعتبارها مصادر مستدامة لتهديد وحدة الدول التي تنشط فيها وتماسك مجتمعاتها واستقرار مؤسساتها. وفي العراق واليمن ولبنان على وجه الخصوص، تكشف خبرة السنوات الماضية أن وجود جماعات مسلحة تمتلك من القوة العسكرية والسياسية ما يتيح لها العمل خارج السيطرة الكاملة للدولة الوطنية، يضعف احتكار الدولة للسلاح ويحول دون بناء مؤسسات أمنية موحدة، ويجعل القرار الوطني عرضة باستمرار للتأثيرات الإقليمية. نختم الجولة من صحيفة لفيغارو الفرنسية ومقال بعنوان خطة إسرائيل السرية تتعثر في إيران والموساد في قلب العاصفة. توقفت الصحيفة عند إقالة مسؤولين بارزين في الموساد عقب استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض ضد خطة تستهدف النظام الإيراني، وهما أثار جدلا واسعا داخل الكيان الصهيوني. يرى الكاتب أن هالة السرية التي تحيط بالموساد تضررت كثيرا بسبب عدد من التسريبات، واندلعت العاصفة الإعلامية بعد أن قرر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية إقالة 2 من كبار المسؤولين. كانت هذه جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن قصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: ورجعنا لكم بالامان ان شاء الله يسكن قلوبكم باللقاء هذين. وصل معكم ديما في ورود الصباح. صباح النور مخر شويه لما حاله 9:04، ولكن نعرف فتره الصيف وتنجم الاستفاقه تكون مخر شويه. مرحبا بكم ديما على موجات الاذاعه التونسيه من تطاوين، واللي قنا معكم يتواصل حتى للعشرة. فقرتنا اللي تعودتوا بها ديما في ورود الثلاثاء، نمشي مباشره للشاره ونكتشفوها.
1: راديو نيوز من قلب الحدث،
2: من قلب الحدث
1: إلى تفاصيل المشهد. راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
0: ومهم نعملوا طلع على مجمل الأخبار والمستجدات اللي عيشوها التوانسة في 24 ساعة الأخيرة، وبرشة أخبار وبرشة مواضيع مطروحة. اليوم رافقنا في القراءة التحليلية للمرة الثانية في تعويض لزميل مبروكة زميل عمر المسيسر. صباح النور عمر، أهلا وسهلا.
3: وأخير نعمة تحييك، تحيي كل السيد المستمعين والمستمعات. إن شاء الله أختنا مبروكة تتمتع في الإجازة السفيدة
0: مرة أخرى وإن شاء الله العقبة ليك. ظهر لي الأسبوع هذا تخرج كونجي إن شاء الله.
3: جي مبروكة نخرج.
0: مرحبا. المهم تحصل الإضافة للسادة المستمعين عمر، وأكيد باش نرجع معاك حتى شوية الأخبار الرياضية بحكم اختصاصك بتبيع إن شاء الله هذه في آخر فقرة راديو نيوز، والأخبار اللي تخص اتحاد تطاوين. ننطلق بالأخبار الوطنية. رئيس الجمهورية البارح في قصر قرطاج كان أشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم اللي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي، وتمت الإشارة بتبيعة إلى احداث الهيئه الدستوريه الجديده عمر، اللي هو المجلس الاعلى للتربيه والتعليم. وطبعا الاحتفاليه جات بعد زياره رئيس الدوله لمقر المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، ودعا اعضاء المجلس للعمل المكثف من اجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من اراده الشعب التونسي. هذه ابرز الملامح للمنظومه، خلينا نقول التربويه، اللي استنوا فيها التوانسه، اللي معلقين عليها امال كبيره برشا، واللي فعلا اليوم لازمنا عمل كبير برشا حتى نغير وقعنا التربوي ونمشوا اللي ينفع البلاد اليوم وينفع الأجيال القادمة. عمر كلمة ليك.
3: أولا الساعة خلينا نقول نتحدث على المناسبة الوطنية اللي هو اليوم العلم اللي طبعا حدث سنوي تنظموا بلادنا لتكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم العالي وأيضا البحث العلمي. المناسبة دي دائما يشرف عليها رئيس الجمهورية في موكب رسمي في قصر قرطاج، طبعا هي مناسبة لتسليم الجوائز والشهادات لأبرز التلامذة والطلبة والإدارة التعليمية المتألقة والمتميزة خلال كامل السنة الدراسية. طبعا المناسبة هذه كانت مهمة جدا للمتفوقين، وطبعا ستكون لهم بالتأكيد دافع معنوي مهم جدا لمزيد البحث في وتطوير طبعا مقدرتهم العلمية في مجال التربية.
0: واضح. إذن هذه مش بعيد كما ذكرنا على الحديث عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي تم بالطبيعة في انطلاق في المهام متاعه بعد استكمال الإجراءات اللي تتعلق بتركيبته، بعد ما تم إصدارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، واللي هي تعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. وتم في ذات التاريخ تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس.
3: شفنا وزير سابق.
0: أي وزير تربية سابق بطبيعة. شفنا تداول التوانسة للخبر هذايا، قراءة في الأسماء يعني على رأس الهيئة هذه في انتظار في انتظار تعيين الهيئات الأخرى اللي هما المفروض يكونوا زوز هيئات أخرى ضمن المجلس هذايا. خلينا نبدو بالمؤسسة هذه عمر، كمؤسسة وكهيئة دستورية. وطبعا رئيس الجمهورية زارها أمس بعد يعني طلع على سير العمل كما ذكرنا بالمجلس، وأكد الدور الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي، وأنه المجلس هذا يراه باش يتولى النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، وهذا في إطار نصوص باش تكون منظمة لتونس.
3: طبعا رئيس الدولة البارح كان عمل زيارة ميدانية إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس اللي كان انطلق يوم أمس الاثنين طبعا بالتزامن مع انطلاق المجلس هذا في مباشرة مهامه رسميا, وطبعا في جلسة الافتتاحية بعد استكمال كما كنت تحكي يعني
0: كل الإجراءات
3: تعيين أعضاء الهيئة العليا وكاتبه العام سيد البوديري. زيارة هذه يعني هدف منها بالتأكيد هو تفعيل كما كنت تحدثين المؤسسة الدستورية, تأكيد حرص الدولة على الإشراف المباشر على انطلاق طبعا عمل المجلس هذا ليدخل حيز التنفيذ الفعلي. طبعا الهدف كما يعرفوا الناس الكل أنه الغاية منه طبعا إصلاح المنظومة التربوية والتجديد على دور المجلس هذا الاستراتيجي في معالجة القضايا التربوية الكبرى للتعليم وأيضا البحث العلمي والتكوين المهني, وأيضا طبعا تكريس دور الاجتماعي والتأكيد على أنه التعليم حق أساسي لكل مواطن تضمنه الدولة وتلتزم بتوفير ظروف نجاحه مع طبعا النقل والصحة وكل مستلزماته. طبعا هذه الزيارة ضمنت رسائل سياسية أيضا ومجتمعية, التعليم الوطني الديمقراطي الدعوة للعمل المكثف في صياغة التعليم النابع من إرادة الشعب ويعزز سيادته المعرفية والاقتراب أيضا من المواطن. تخلت طبعا زيارة هذه بعد زيارة مجلس الأعلى للتعليم رئيس الدولة لمنطقة لافيت قلب مدينة قلب تونس العاصمة.
0: نعم.
3: طبعا كالعادة الاستماع لمشاغل المواطنين وهمومهم اليومية.
0: هو أهم حاجة أنه بعده موضوع التربية والتعليم عن التجاذبات السياسية. النقطة هذه أشار لها رئيس الجمهورية البارح في الاحتفال بيوم العلم, وهذه مسألة مهمة جدا. فما مواضيع وفما ملفات عامة عمر يلزم فعلا انبعدها على كل التجاذبات وكل الجدال السياسي اللي نجم ربما يحيط بدورها وينجم يأثر شوية على أداء دورها. فمهم أن احنا كتوانسة نقتنعوا بأنها هذه مؤسسة باش تكون مكسب لبلادنا, خلينا تكون الإرساء متاعها على أسس صحيحة, وخلينا نكون عون وسند لأنه تخرج منتجات مهمة تعطينا منظومة تربوية ترتقي بمستقبل بلادنا وتعطينا اللي نستنوه من المنظومة التربوية. لأني أنت في نهاية الأمر ولي عمر, شنو تتمنى يصير في المنظومة التربوية؟
3: الحقيقة لابد أنه ننقم من المجلس هذا بعدوه على صراعات والتجاذبات السياسية الممكنة.
0: نعم.
3: لأنه الهدف تعرف لبناء الدولة اي دولة لابد ان ترتكز يعني دائما على التعليم والبحث العلمي ثم الصحة ثم الجانب الاجتماعي. من هذه العناصر العنصر المهم هو طبعا العلم والمعرفة وكتطوير ابنائنا اللي اليوم حتى يكونوا في مستوى عالي. وشفت البارح من الاسبوع الفارغ كنت تحدثنا عن تميز تونس في روبوتيك المجال التكنولوجي, يعني تصدرت الترتيب العالي, وبالتالي هذه يعني تدخل في منظومة تربوية معرفية مهمة جدا. فابتعاد عن التجاذبات السياسية وهو مهم جدا حتى المجلس هذا ربما يعمل الخطوط العايدة لتطوير المنظومة التربوية التي تشكو في حقيقة في السنوات الأخيرة مشكلة كبيرة. إن شاء الله يعني المجلس الأعلى هذا ينجح في إرساء منظومة تربوية قادرة على تغيير حقيقة الوضع إذا كان بين قوسين التربوي اللي يحكيوا فيها حتى أهل الاختصاص أنه لابد مراجعة بعض النصوص القانونية وبعض التراتيب على مستوى الجانب التربوي في مؤسسات سواء كانت ابتدائية ثانوية وإلا يعني المستوى العالي.
0: وأكيد نأخذ بعين الاعتبار التطورات اللي وصل لها العلم والمعرفة في العالم بصفة عامة, انطلاقا من حديثنا على التطورات الرقمية. هذه من المسائل فعلا الأساسية في إرساء المجلس الأعلى للتربية. في نفس السياق الخبير الدولي في التربية ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم في طار بطبيعة الحديث عن هذه المؤسسة, وكل واحد يدلي بدلو عمر في الموضوع هذا, ولكن جيد نستمعوا للخبراء. الخبير الدولي نذكر في التربية سليم قاسم قال إنه المجلس الأعلى للتربية والتعليم باش يمثل العقل المفكر الاستراتيجي للمنظومة التربوية, ولن يكون معنيا بالترتيبات اليومية أو بتنظيم العودة المدرسية القادمة. كيف في تصريح إعلامي قلل من أهمية الجدل القائم حول تركيبة المجلس والأسماء المعينة فيه, وقال إنه الجدل هذا هو جدل عقيم غير منتج وينجم يضر بالمنظومة التربوية, وقال أنه تعيين وزير تربية سابق في خطة كاتب عام للمجلس بالعكس يشوفه هو نقطة قوة ستسهل عمل هذه المؤسسة الدستورية وتضمن التنسيق الفعال مع الوزارة بحكم درايته المسبقة بكفاءاتها وطرق عملها. نسمع أكثر تفاصيل من خلال رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم. تفضل. هاتي
4: بهذا الثقل وبهذه الأهمية الاستراتيجية في اسم فلان واسم فلان، فهذا بطبيعة الحال أمر غير منتج وما عندوش حتى معنى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا نشوف حتى إذا كان مش نحب ننظر في الأسماء وكذا، المجلس متاعنا اليوم هو مجلس بحكم النصوص المحتلية والنصوص النظمة ليه، هو مجلس صحيح استشاري ولكن عنده ثقل استراتيجي كبير ياسر. نقوله مجلس بالنوع هذايا هو يحتوي على عدد مهم جدا من الوزارات، وربما باش ينجم ينزيد العدد هذا، يحتوي ويضم عدد كبير من الخبراء، باش يضم ايضا الفاعلين التربويين باشكالهم، وباش يخدم على ملفات كبرى، ومش يخدم على ملفات كبرى بالتنسيق مع الوزارة. هي ماهوش وزارة بيس، هي مش وزارة ظل، هي مش وزارة معناها بديلة. لابد أن يكون ثم تنسيق كبير ما بين عمل مختلف هياكل الدولة، وهذا هو الأصل في الأشياء.
0: إذن المجلس باش يتولى رسم التوجيهات الكبرى واستباق التحديات العالمية المستقبلية هذية حسب كلام الخبير في جودة التعليم.
3: تدخل تدخل في مهام وصلاحيات يعني المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس. يعني واضح أنه لابد اليوم نفهمه شنو هو مهام المجلس هذا وشنو هو الدور نتاعو، حتى يمكن أنه نعلم صياغة إذا كان صحت العبارة ونفهمه أنه المجلس هذا ما هوش كما كان يحكي يعني دوره، كنت تحكي كيف كيف أنت هنا دوره أنه يهتم بدخول منها تنظيم دخول منها العودة المدرسية، وربما المسألة يعني أعمق من هذا،
0: توجهات
3: تاع 10 15 20 سنة،
0: توجهات كبرى مسار مستقبلي كامل في علاقة بالملف التربوي.
3: ربما الجدل هو اللي صار هنا مسألة تعيين هذه الأسماء اللي أثارت كثير من الكلام،
0: خاصة إثارة اسم البغديري اللي هو على رأس اللي كان هو هذه
3: اللي كان هو نقابي ولن سابق وكان وزير سابق، فبالتالي يعني اختلف
0: اسمه رافقه جدل نوعا ما، فعادي إنه يتطرح الجدل في جانب ما، ولكن هذا ما يلزمش يغطي على أهمية المكسب هذايا إنه يكون عندنا مجلس أعلى للتربية والتعليم بغض النظر، وفي نهاية الأمر مؤسسات الدولة هي اللي تبقى عمر، وهي اللي نعلق عليها أمال كبيرة، وهي المكسب للأجيال القادمة.
3: البرامج التي ربما سيخطها وسيحطها هذا المجلس أيام القادمة من خلال ربما أكيد أنه بشعمل معناها
0: استراتيجية
3: واضحة لتطوير مجال التربية والتعليم والمعرفة في تونس، فبالتأكيد يعني نفهمه شنو التوجهات نتاعو وكيف يمكن إصلاح المنظومة التربوية، وربما زاد كيف كيف حط الأعضاء نتاعو، لأنه اليوم دورهم كبير برشا في المسألة الاستشارية لأهل الاختصاص، لأنه حتى بعض النقاد تحدثوا على أنه أعضاء هذا المجلس معناها ما همش مختصين في المجال، هل هذا يعني ينعكس سلبا على أداء المجلس أم لا؟ هذه الانتقادات ما بدأ تأثيرها على يعني سيرورة العمل وسيرورة المجلس أعلى التربية، فبالتالي هناك تحديات كبرى حقيقة لأعضاء المجلس في إرسال حقيقة على الأقل
0: من جانب النسبي
3: طمأنينة لأهل التربية ورجال التربية وأيضا حتى المواطن بصفة عامة
0: للتوانسة، ونعرف أهمية التربية والتعليم عند التونسي وإحنا شنو طالبين، طالبين جودة في التعليم،
3: في التعليم
0: نحبوا
3: بالفعل.
0: التربية متاعنا والتعليم متاعنا يكون فعلا يعني في مصاف التطورات اللي صارت في العالم.
3: مثلا مسألة تشاركية لابد أن نكون اليوم نؤمن أنه باش نضع استراتيجية واضحة للعمل في المستقبل، كما قلت النهوض بالتربية المجال التربوي في تونس، أنه اليوم المجلس هذا يعمل استراتيجية بالفعل، ولكن لابد أن تكون هناك يعني
0: تشاركية،
3: مسألة تشاركية
0: فعلا هو باش يكون فيه ثلاثة هيئات. البداية بدأت بالهيئة هذية، وأكيد باش يتم دعوة كل نتصور الهيئات المعنية، الجمعيات التربوية، كل الكفاءات التونسية، زاد عندنا كفاءات ما شاء الله راهي موجودة في كافة جامعات وفي كافة الدول الأوروبية وغيرها، يعني نحب نستثمر الكفاءات هذية وناخذوا الامتيازات الموجودة حتى نعملوا فعلا تعليم ذا جودة.
3: هذا هو لأنه اليوم احنا تونس نلوج ولا نفركسوا على كيفاش ربما نكون بعد 10-15 سنة كيفاش البلادنا هذه تتطور في مجالين، لابد أن مسألة تشاركية ما كنت تحكي، وناخذ الآراء الخبراء والناس متألقين متميزين، والمهاجرين لعدم هذه اللي موجودة خارج حدود الوطن مساس تستثمروا فيها تجيب أحدانا وتعطينا رأيها، وناخذ كيف كيف حتى مجلس الآن لازم يكون منفتح
0: حقيقة
3: على بقية المحيط، الناس اللي تتفاعل وإلا الناس اللي عندها تأثير في المجال التربوي. لأنه نرى أنه اليوم لابد أنه تتكاتف كل العائلة التربوية وتوانس الكل وراء هالمجلس هذايا حتى إن شاء الله يعطينا نتائج في السنوات القادمة. مستوى التعليم مراقي، مستوى التعليم جيد، يرتقي فعلا بالمنظومة التربوية في تونس.
0: نستنوا هذا يا وإن شاء الله بتبيع بعد الانطلاق الفعلي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم نشوفوا بناء توجهات كبيرة في انتظار إنها ترسم فعلا خطوات مهمة للتربية والتعليم في تونس. نبقى في نفس السياق عمر، تقريبا اليوم 18 أوت أمس انطلقت عملية توزيع الكراسي المدرسي المدعم هذا حسب إفادة غرفة صنيع الكراسي المدرسي، وبالإعلان هذا ظهر لي نقولوا رنا تقريبا بنكملنا العطلة الصيفية باش نرجع المعترك الحياة اليومي.
3: الأخبار هذا بذلية
0: بالحبت حتى سادة المستمعين
3: أكيد
0: حتى المستمعين راهم يحبوش نذكروهم أنه معدل المدرسية قريبا.
3: هم ثلاث سيارات تقول تقول أنا بتبدأ فات العطلة صحيح حضر روحها كده يشوف لك على جنب ويجاوبكش منها.
0: على كل حال هذا هو الواقع،
3: أكبر معركة هي أكبر معركة
0: هي معركة العلم فعلا. ولكن راهو ديما نقول التونسي مثله كل شيء إلا ملف في التربية والتعليم راهو فيه الحديث الكل وفيه الاهتمام الكل، ورغم ما يصير يعني من تجاذب حول وين وصلت منظومتنا التربوية وحاجتها للإصلاح، ديما نبقوا شعب فعلا يعول كثيرا على التربية والتعليم، وإن شاء الله ننجح في هذايا ونرسم مسار جيد. إذا الكراسة المدرسي المدعم مسألة مهمة أنها تتوفر في كل الجمهورية التونسية.
3: يعني فقط أياماتهم بنتلي أمس انطلقت
0: انطلقت عملية التوزيع بالأمس.
3: زمان نمشي المكتب توش نلقى كراسي مدعم. حقيقة أكبر سؤال
0: احنا نعلم السادة المستمعين راهو فعليا يعني تم توزيع الكراسي للمدعم، ما نعرفوش كيفاش نجم تكون طريقة بيع الكراسي هذايا، هل هو باش يكون بيع مشروط زادة تاخذ شوية منه وشوية منه، كيفاش تتنظم المسألة؟ أكيد هذايا يعني تدخل فيه كل السلطات المعنية وتتنظم المسألة. المهم أنا نقول ديما خلي الكراسي المدعم لمستحقيها عمر، الناس اللي ما عندهاش
3: الفعل
0: عندها برشا صغيرات، ونعرفوا المقدرة الشرائية تضرت برشا الأيامات السنوات الأخيرة، فمهم أنه نخلوا المدعم هذية للناس اللي تستحق
3: بالفعل. انه اكبر اشكال يعترض الناس هذيه معناها ضعيفه الحال اللي كانت تحت العباره، ولو الناس كلها ضعيفه الحال ما عادش تمش كنا، ولكن يعني
0: وحتى الموظف يستحق الكرسي المدعم اكبر هذا نقاش بيناتنا احنا في الاستوديو
3: هو اكبر حتى الموظف انا ما عادش عنده امكانيه، ولكن لا باس الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله.
3: نقول احنا الموظفين
0: في نهايه الامر فما ناس ديما يكونوا فعلا في حاجه كبيره برشا وحاجه ماسه،
3: لازمنا
0: نكونوا واعيين بالمساله
3: ابسط شيء. نقولوا التوصيات إذا كان صحت العبارة منش موصيين على الناس وعلى أصحاب المكاتب والمكتبيين، راهو يلزم نتكاتف الناس الكل أنه نخدم خدمة نصيحة إذا كان موجود مش موجود لكرس مدعم، فبالتالي يعني أكبر مشكلة ربما تعترض المكاتب في الفترة القادمة هي مسألة الكرس المدعم، هل موجود مش موجود شيء مشاكل تعترض بالفعل، لأنه طبعا بشي يكون طلب كبير على الكرس المدعم. ولكن في بعض الأحيان كتسمع بعض الأخيان أصحاب المهنة يقول لك اليوم صحيح رغم يقولوا هما موجود ولكن لحد الآن ما وصلتناش تأخر إنتاج ربما في الفترة الفارطة يأثر على انطلاق ربما نقول احنا طباعة الكراسات المدعمة، وهذا خاصة في الفترة الأخيرة نتاع فترة سلطة الصيف والضغط اللي تعيشه
0: العائلة التونسية،
3: وهذا ربما أكبر مشكل. يعني المسألة أنا زادت في مسألة التوزيع على مستوى الاستراتيجية على المستوى الوطني على مستوى الجهات كيفاش نجم تحكم على المستوى المركزي باش تعطي ولاية في المناطق الداخلية بالنسبة هذه، هل انه مندوبيه وزاره التربيه عندها دخل في
0: المساله ولا لا؟
3: المساله هذا اسئله تطرح
0: بالفعل. هي غرفه صانع الكراسه المدرسي في تصريح البارح للاذاعه الوطنيه نائب الرئيس سمير المولهي قال كافه المصانع المكلفه بانتاج الكراسه المدعم بمختلف اصنافه انطلقت امس في عمليه توزيع على شكون؟ على تجار الجمله وتجار الجمله باش يوزعوا للمكتبات الموجوده في كافه الجمهوريه التونسيه. مهم نتحدثوا على الكميات المنتجه في السياق هذايا من الكراسه المدعم عمر للسنة الحالية تقدر بحوالي 22 مليون كراس مدعم. الأسعار باش تحافظ على مستوياتها، كراس حيث تبلغ 430 مليم للكراس من فئة 24 صفحة، يعني سوم كراسة 24 هو 430 فرنك، و950 مليم للكراس 48 دينار، و400 كراس 72 صفحة. يعني هذا عموما التفاصيل الدقيقة في علاقة بالكراس المدعم.
3: هذا هو لانه الاشكال يعني كما قلت في مساله هل انه تتوفر ما توفرش شنو اليوم دور
0: هل انه 22 مليون كراس كافيه
3: باش تغطي هذا هو
0: تغطي الحاجه
3: هذا هو
0: يعني
3: لانه كما قلت لك لازم نكون في معناها متاكدين انه بالفعل التوزيع يكون حسب الطلب وحسب ما موجود في الجهات عدد الطلبه وتلاند وكذا فبالتالي معناها المشاكل كبيره وخاصه كما كنت تحكي ترجع لحكايه مساله التصنيع وعلى مساله التجار الجمله لانه غادي هو يصير
0: الضغط يصير الاحتكار بين ظفرين يصير برشا بالفعل. مواضيع يعني فعلا يلزمنا احنا كتوانسه رشد شويه
3: الوعي
0: تاعنا نعرف كيفاش نتصرف
3: الوعي تاع المواطن في بالنسبه للشركة اللي تصنع
0: ما نستثمروش في أزمات التونسي هذه المشكلة الموجودة عندنا
3: التونسي راهو فد من من من من استغلاله على مستوى الأزمات خلق أزمات منها من لا شيء كراس مدعم موجود ولو أنه ديما نقول مشكلة ثم تاع كراس مدعم تاع 24 و 48 و
0: 72 هما هذا هما الكراس اللي يشملهم الدعم راهو
3: الدعم فبالتالي نقول إن شاء الله إن شاء الله احنا نقول التونسة يكون واعيين الناس الكل من المصنع للمزود لصاحب المكتبة للمواطن
0: نعم.
3: فهمتي الناس كل كنا عندها درجة الوعي بتاعها عالية
0: إن شاء الله
3: وتعدى الدخول العودة المدرسية في أفضل وأحسن الظروف
0: إن شاء الله
3: لأنه استغلال الأزمات هذه وفي الفترات هذه الصعيبة الحقيقة ما تنجم كانت تحتي
0: موجات سلبية في بداية سنة دراسية جديدة نحتاجوا شوية
3: بعد راحة مطولة شوية يحبوا يرجعوا خلينا الناس نكونوا فرحانين بصغيراتنا وتلامذنا وتلامذنا تاعنا ويكون العودة نتاعهم عودة ناجحة إن شاء الله
0: إن شاء الله عودة ناجحة وبوادر الأمل أنا نرجع ونقول في هالهيئة الدستورية المجلس الأعلى للتربية والتعليم
3: معدوش دور في المجلس
0: معدوش ولكن في نهاية الأمر ديما نعلقوا عليه أمال في الإصلاح خاصة في حاجة كبيرة برشا للإصلاح التربوي اللي إن شاء الله يصير في قدم الأيام بعد انطلاق المؤسسة الدستورية هذية نوصل في أخبارنا عرفات عمر زوز بالعلا تسمح لي في زلة اللسان هذية مرة أخرى نسمع هذه شارة راديو نيوز وبعد نواصل بقية الأخبار
1: راديو نيوز من قلب الحدث
2: من قلب الحدث
1: إلى تفاصيل المشهد راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية
0: نرجع لك عمر المستيسر في القراءة التحليلية من أبرز الأخبار اللي البارح تبعوها التوانسة فعلا يعني بين ظفرين خبر مؤسف شوية وقت اللي نتحدث على حوادث الطرقات وشنو ساير في طرقاتنا خاصة بعد تطبيق القانون في جوان 2023 فما مجهودات كبيرة برشا وفما تنسيق مع مختلف الأطراف والهيكل المعنية لضمان حسن تطبيق قانون الطرقات هذية ولكن شنو نقوله فما سرعة قاتلة جدا فما أرقام مفزعة في الموسم الصيفي الحالي هذايا وصف بالموسم الصيفي الكارثي من حيث عدد الحوادث القاتلة والمريعة بلغ عدد القتلى قديش القتيل 800 قتيل للأسف الله يرحم تقريبا أكثر من 800 الله يرحمهم ربي صبر عائلاتهم ولكن هذايا نزيف الطرقات فعلا نقص خطر اليوم شنو اللي صاير بالضبط في طرقاتنا عمر تفضل كلمة
3: بالحقيقة ما أصدرته جمعية تونس السلامة المرورية في الفترة الأخيرة وأعلنت عن تزيل كما كنت تحدثين أكثر من 2820 حادث مرور في تونس أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريح منذ مطلع العام الجاري. المعطيات هذه أشارت لها الجمعية إلى احتلال عندك ولاية القيروان المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى تطفي ربي هذه في القيروان حوادث ربي الحوم حوادث المرور في القيروان بتزيد 67
0: هو لازم قتيل. تحرقونا يعني لازم تقول لادي راوم القروان تحياتنا الناس القروان بطبيعة وزميلنا هادي والكنا توانسة في نهاية الأمر وأي قتيل في مهما كان السبب راهو يجعنا كتوانسة وإن شاء الله نهاية هذا النزيف تفضل
3: القيروان 67 قتيل ثم تونس 64 قتيل يعني لابد أن الأرقام هذه كما كنت هذه أرقام مفزعة أرقام يعني الحقيقة تعطينا فكرة على أنه اليوم لابد من تطن إلى المسألة هذه أنه لو أصبحت محرجة جدا.
0: أي تعطينا فكرة أنه فما مشكل حتى على مستوى تطبيق القانون، ما فماش تطبيق يعني.
3: هذه الأرقام أولا الساعة تستوجب مزيد من اليقظة ويزيد من التدخلات.
0: شنو اليقظة وقت تكون عندنا قوانين وعندنا عمل جمعياتي كبير برشا وعندنا تقريبا كل الإمكانيات في إطار أنه شنو تحقق برشا إمكانيات
3: مثلا مناسباتية يعني
0: بالضبط، مش مناسباتية لكن رأي مربوطة بوعي المواطن يا عمر، هي مأساة إنسانية فعلا حوادث الطرقات ويتسبب فيها الإنسان، وهي الفاجعة الأكبر أنه في كل عام نزيدوا أكثر رغم المجهودات اللي كنت حدثوا عليها، راهو عدد القتلى قاعد يتزاد جراء الحوادث الطرقات.
3: هو كما كنت تهد لابد أن يكون هناك وعي لدى السائق ولدى المواطن التونسي، لكن ثم أسباب أخرى خارجة عن وعي المواطن
0: اللي هي
3: يعني نوعية والبنية التحتية لطرقاتنا.
0: اي لكن الطرقات هذا واقع صحيح، لكن احنا ركبانا احنا اللي نقودوا في وسائل النقل، راهو اللي
3: ناخذوا الحيطه والحذر بالفعل معاك. هذا كلها هذه كلها معناها امور لابد ان تتوفر في فكر وعقل المواطن التونسي، يعني اللي بناخذوا من تجريش السرعه، تحديد السرعه في المناطق العمران، الحذر،
0: الوعي المروري،
3: الوعي المروري
0: للمروريه
3: كله، ولكن زاد راهو ثم مشاكل اخرى الحقيقه، راهو لابد أن نتحدث فيها مسألة البنية التحتية اللي هو نمرة طرقات وضعية صعبة برشا. صحيح. اليوم لابد أن نطبق القانون، لابد أن
0: كما نقول لك أنا إضافة في الخبر هذايا، المؤشر الخطير في المسألة أنه 50% من ضحايا الحوادث هو من الشباب. من الشباب يعني تقريبا من عمر 18 عام حتى الخمسة وثلاثين.
3: نقطة تخفيض من سن
0: القيادة
3: 18 سنة لابد أن
0: يتراجع ينجم يكون
3: لابد
0: ولو أنه مش عائق العمر، خطر في دول أوروبية مثلا من 15 عام ينجم يكون عنده رخصة قيادة.
3: الله لا شوف أنا ديما ما ولا غلب فكر شوف عقلي كان عقلي حتى شوف العقلية انتهنا الله غلب، ما احنا ما زلنا ما وصلناش لمستوى التفكير ربما إذا كان تخش في المقارنة.
0: هي رأي الحوادث موجودة في العالم كامل، ولكن نسب حدوث الحوادث هذه تختلف من دولة لدولة.
3: إذا كان صغير عمره 18 سنة معناها راهو مازال مش ناضج، مازال تستهويه المغامرة في شخصيته،
0: مازال عنده الاندفاع اللي يخليه يجرب.
3: هذه كلها عوامل تسبب في حوادث كارثية، تسبب في حوادث معناها قاتلة. هنا أنا حسب اعتقادي في قلة درجة الوعي عند المواطن للسائق، خلينا مش منقولوش المواطن بصفة عامة، هذه أنا نقول من أول حاجات لابد أنه من رأيي هذا رأيي أن رجعوا السن الأدنى لرخصة القيادة، رخصة السياقة للناس اللي تحب تتحصل على البرمي. هذه حاجة. ثانيا أنه لابد أنه نفعل دور الجمعيات اللي عندها علاقة بسلام المرورية، ثم أيضا رد وتكثيف الحملات الوقائية للحملات الأمنية خاصة، لأنه دورها كبير اليوم. ورغم أنه تغيير معناها العقوبات في مجال الطرقات في الفترة الأخيرة وبداية السنة، لكن هذا ما كانش كافي، ما كانش كافي لأنه ربما ما ثمش تطبيق كامل للقوانين، ثم ربما الموكف كيف الأمن يقول لك راه أنا باش نطبق على السرعة باش خطيه 200 دينار ما نفهمني. هذا كنت دخل نعرف العلاقات الإنسانية موجودة، ولكن اليوم نرجع ونقول ديما معناها يلزم نكون كتوانسة وكمواطنين واعيين بخطورة الوضع، بخطورة المسألة، المراقبة، نحس على روحي، نحس على صحتي إنه زاد كيف راح الطرقات في أسباب السهو والسهر، تسهر الناس تمنها ما ترقدش
0: وش
3: بعد يخص السيارة ويسافر مسافات طويلة، هذه كلها من أسباب معناها
0: تؤدي الى حوادث
3: تؤدي الى حوادث الطرقات. فبالتالي
0: نرجعوا مساله الوعي هي الاساس،
3: ان شاء الله ان شاء الله كل مواطن
0: ناثروا الشباب هذايا اللي مندفع كما ذكرت على انه ياخذ سياره ويسوق، والا متواجد زاده ظهرت المتواجد.
3: وحتى مره اخرى كان حكيناك حكينا على الفرزه وبرشا الحقيقه مواطنين معناها تفاعلوا انه صحيح معناها اللي حكيناه راهو اليوم لدرجه اللي زاده كيف في دور الاعلام مهم جدا.
0: اكيد جدا
3: دور الاعلام مهم جدا، دور الولي ايضا في الدار والبابا والام والخو والاخت في انه ولدك اليوم الصغير هذاك يمشي يسوق سياره ولا يمشي يسوق موبيلات، انك ديما معناها ولدي يرد بالك، استحفظ على روحك، السرعه لا
0: نزرعوا فيه اهميه
3: طرقاتك الصحيه ديما اليقظه المستمره. فبالتالي عوامل هذه ربما بالوقت تحد من خطورة الوضع، خطورة الحوادث هذه.
0: نعم.
3: ونتمنى إن شاء الله السلامة للناس الكل
0: والسلامة للناس اللي تسمع فينا في الطرقات. مرحبا بكم ديما في ورود الصباح، موصلين اللقاء حتى للعشرة 43 دقيقة تقريبا بعد التسعة، تقريبا ربع ساعة ونختم معاكم ومازلنا معاكم في راديو نيوز. نمشوا لخبر آخر. عمر الاتحاد العام التونسي للشغل قرر الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2016 بكافة مواقع العمل التابعة لشركة فوسفات قفصة في صورة عدم الاستجابة لمطالب الأعوان والإيثارات. في السياق هذا أوضح قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد في برقية تنبيه بالإضراب أن القرار هذا جاء إثر عدم استجابة الإدارة العامة وسلطة الإشراف لمراسلة سابقة تطلب عقد جلسة عمل تبع لاجتماع المجلس القطاعي للمناجم اللي صارت في 30 جوان من السنة الحالية. كلمة لي.
3: الاتحاد العام التونسي للشغل كما كنت تحدث يعني قسم الدواوين والمنشآت العمومية فعلا أصدر اتحاد برقية تنبيه بإضراب شامل لأعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة أيام غرة سبتمبر 2 و3 بسبب تعطل الحوار الاجتماعي وعدم استجابة الإدارة وسلطة الإشراف لمطالب مهنية ومالية عالقة حسب الاتحاد وحسب طبعا عمال شركة فوسفات قفصة. السؤال التحليلي شنو الأسباب يعني ومطالب الإضراب نتاع الشركة هذه؟ طبعا هم يأكدوا على أنه دورة تفعيل الاتفاقيات السابقة، التطبيق الفوري لمحاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة السابقة للاتحاد العام التونسي للشغل وشركة فوسفات قفصة وطبعا الشركة هذه. الملف المالي يقول لك اليوم احنا توضحونا الوضعية المالية للشركة وضمان ديمومة نتاعها وتعليق استخلاص المديونية لمدة 6 أشهر. من بين المطالب أيضا زيادة في الأجور، تفعيل الزيادات في الأجور وإدماج زيادات سنوات 2015 و16 و17 ضمن الأجر الأساسي. وأيضا من بين المطالب نتاعها الامتيازات والمنح الترفيع فيها على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة تقدر 4%. هناك أيضا من بين المطالب مطالب إدارية استئناف إسناد التنسيقيات التسبيقات الاستثنائية للأعوان، إيقاف العمل بمنظومة أجير وتطبيق الفصل 24 من القانون الأساسي للشركة وتمثيل الطرف الاجتماعي في مجلس الإدارة. تقريبا هي هذه مطالب طبعا عمال شركة فوسفات قفصة والاتحاد العام التونسي للشغل بطبيعة الحال متمسك بالقرار نتاعه والدخول في إضراب.
0: خلينا نقوله ما زالت فرصة للحوار على الأقل وقت اللي نتحدث على إضراب في بداية الشهر القادم، ما زال عندنا تقريبا 11 يوم، فما فرصة للجلوس على الطاولة النقاش لحسم الملفات العالقة في الملف هذا، لأنه وقت نتحدث على شركة فوسفات قفصة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى اللي يعني لازم يقع الاهتمام بها وما نخلوش يصير فيها تعطيل، لأنه احنا نعرف وضعيتنا الاقتصادية بالضبط يعني، وينجم هذايا ينجم يخلبط الأمور شوية على المستوى
3: هي هي, هي, هي, هي عموما لا ما تعرف أنه شركة فوسفات قفصة يعني واحدة من موارد المالية الاقتصادية كبيرة
0: أكيد جدا،
3: يعني كما تحدثوا على البترول في تطاوين ونتحدث على المجمع الكيميائي في قابس ونتحدث على الفوسفات في قفصة، هذو معناها مؤسسات كبيرة تضخ مئات الدولارات والمليارات في خزينة الدولة. لذا كما ثم مطالب للعمال وثم نقول احنا اتفاقيات سابقة لابد من تفعيل اتفاقيات هذه ويرجع من يصير تعطيل لعمل الشركة كما كيف كيف زاد كيف كيف نقولوا احنا العمال تاع الشركه ربما زاد كيف كيف في راعي والوضع الاقتصادي للبلاد، لان الوضع حقيقه صعب وصعب جدا الوضع الاقتصادي على تونس وعلى غير تونس. فبالتالي ان شاء الله الايامات القليله القادمه يبقى الحوار مفتوح بين الاتحاد
0: وتتحل كل الاشكاليات
3: هذه المهم جدا بيساعد حتى حد الحقيقه الفتره صعيبه برشا وما يساعد حتى حد انه اليوم احنا منهكين اقتصاديا ومنهكين ماليا. فبالتالي ان شاء الله الوضع وحي يقع حل الاشكاليات هذه. وتم انا ديما نقول مع العمال انه يتم تفعيل القرارات المهمه
0: واتخاذ السابقه
3: المطالب المشروعه للعمال تاع الشركه هذه، لانه زاد
0: احتكار وفرض وقت الراحه وظرف بلادنا اللي تعيشوا هو راه ظرف عالمي اقتصادي بالفعل. يعني فعلا برشا تحديات اقتصاديه امامنا اليوم، لكن هذا ما ينفيش انه نتحملوا مسؤوليتنا كدوله وكمؤسسات يعني يقف عليها الاقتصاد. خلينا نحسموا الجدل هذايا وخلينا نتفقوا، راه تونسي في نهايه الامر وقت تعطيه الوضعيه شنو بالضبط وتقول له ها وجدوله معينه، نصبروا على بعضنا نتحملوا ونحاولوا نسيروا الامور ونشوفوا وين نجموا نوصلوا بتكاتف المجهودات الكل حول بلادنا.
3: شال يعني هنا الدور زاد الوسيط الاتحاد العام التونسي للشغل لازم زاد كيف كيف انا
0: نشد الصحصام الصوره هذه اكبر ملف تطرح عليه بعد تولي العهده الجديده للمكتب التنفيذي الجديد
3: الاتحاد بالدوله وبفاس الحكومه وربما حتى يعني اهتزت صوره الاتحاد في بعض الفترات، ولكن يبقى الاتحاد هو شريك فعلي لبناء الدوله والمؤسسات نتاعها، وخاصه ومنها الحفاظ على ديمومه مؤسساتنا الوطنيه يعني في الفترة القادمة. الوضع الاقتصادي صعب وإن شاء الله كما قلت الناس كل تجد تسمع بعضها ونلقاو حلول للخروج من الأزمة هذه.
0: واضح. هكا نكمل حديثنا على الإضراب اللي نذكر به نجم يكون في شركة فوسفات قفصة أيام 1 و 2 و 3 سبتمبر 2026 بكافة مواقع العمل في صورة ما موقعش الحوار حول الملف هذايا. مازال الموضوع مطروح للنقاش وإن شاء الله الساعات القادمة تحمل أخبار إيجابية في اتجاه أنه يقع الحسم في كل الإشكاليات العالقة في الملف الكبير هذايا. عمر نمشي الملعب نتاعك وانت رياضي بامتياز بطبيعة، مشرف على قسم الرياضة في تطاوين، نتحدث عن تركيز هيئة تسييرية جديدة لتولي إدارة كافة شؤون وفروع جمعية الاتحاد الرياضي بتطاوين، والعمل على توفير الظروف الملائمة لانطلاق التحضيرات للموسم الرياضي 26-27. الهيئة نذكروا الهيئة الجديدة تتكون من الرئيس يوسف الحمزي، الأعضاء هما معز النصري، جمال الحمزي وحمزة التايب. القرار هذا جاء بعد جلسة كانت أمس في الولاية وبحثت الوضعية الإدارية والمالية للجمعية في ظل شغور المنصب بانسحاب الهيئة المديرة السابقة. جدل برشا كان مطروح، تحسم الجدل بعد التعيين أو تركيز الهيئة التسييرية هذه، قراءتك الرياضية لهذه المسألة؟
3: هو عموما أخيرا نقول كتطاوين كمحب اتحاد تطاوين الحقيقة معناها الحمد لله اللي تم تجاوز هذا الفراغ الإداري، كان صحة العبارة تقريبا فراغ إداري لمدة 15 يوم، ما تحدث على فراغ إداري بين قوسين باعتبار استقالة الهيئة المديرة السابقة لرئيسها والكتب عام ونائب الرئيس. اليوم معناها السلطة الجهوية بتطاوين رأسا ولي الجهة يعني اجتمع بالهيئة المديرة السابقة وببعض الخيان المتطوعين إذا كان صحة العبارة لخدمة الاتحاد الرياضي بتطاوين. هم مجموعة من الشبان متحمسين كلهم معناها رغبة في الخروج بأزمة اتحاد تطاوين الإدارية والمالية وربما بأفكار ومشروع رياضي. الحقيقة أنا طلعت عليه مشروع رياضي مهم جدا، فبالتالي البارح الحقيقة اجتماع كان مثمر جدا بين
0: الأطراف المتحركة.
3: حسب ما فهمت أنا الساعة اجتماع مثمر على مستوى الولاية، الولاية تطاوين وتحديدا ولي الجهة. حقيقة ثم أموال باش يتم دخلها في الأيام القليلة القادمة، مبلغ أعتبرها
0: يعني شخصية يعني بقى في مستوى الوعد لحد لما ما تمش
3: الإيداع الأموال الجمعية في لكن التفاصيل التفاصيل ولكن تم أنه الحقيقة على الوالي الجهة وعود كانت مباشرة مبالغ مالية أعتبرها في بداية التحضيرات مهمة جدا، لأنه تقريبا باش يتم ضخ نسبة كبيرة من الموال لانطلاقة الموسم.
0: فبالتالي
3: حسيت أريحية بعد الاجتماع من الرئيس ونائب الرئيس سي يوسف الحمدي رئيس الهيئة التسييرية وسي معز الناصري نائب الرئيس وأمين المال، حسيت أنه أريحية للجلسة هذه. فبالتالي الوعود هذه تم وعود أخرى من بعض الشركات ومؤسسات الاقتصادية المنتسبة بالجهة أن تتم تنطلق الأسبوع القادم في ضخ جملة من الدعم المادي. حقيقة زاد الإشارة أنه بلدية تطاوين لأول مرة السنة الفارطة والسنة هذه تقريبا ضاعفت المنحة السنوية للاتحاد التطوعي بلغت تقييم الموسم الفارط 140 ألف دينار السنة تقريبا بنفس المنحة أو أكثر. فخير المدة برئيس رئيس الهيئة الكتب عام المكلف
0: بالتسييد
3: بلدية التطوعي حقيقة هو رجل رياضي شاب كله دعم للرياضة في التطوعي. عموما الاتحاد التطوعي إن شاء الله بشكله الجديد بتعيناته الجديدة على مستوى الهيئة هذه اللي قادرة أنها بتغير.
0: أهم حاجة سمحني على مقاطعة عمر أنه ما نعودوش نفس الإشكالية, يعني كأنه في كل موسم نرجع نفس الإشكاليات ونفس الوضعية الإدارية والمالية وربما يعني جدل كبير جهوي عقيم.
3: كلامك صحيح لا مع اتحاد تطوين كبقية بعض الفرق في الجهة لم تستثمر وجودها في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بقائنا في 10 سنوات في الرابطة الأولى تقريبا ما استثمرناش على مستوى ربما وضع استراتيجية عمل إدارية واضحة على مستوى الإشارة على مستوى التبني المؤسسات الصناعة الاقتصادية. أكبر مشكلة تعاني بها الاتحاد التطوعي هو مشكلة ليتاب المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية اللي تقريبا الموسم الثالث
0: على مستوى المسؤولية المجتمعية ودعم الجمعيات الرياضية
3: إن شاء الله في شكل إن شاء الله بشكل إداري أيضا حتى ليتاب بشكل إداري جديد أنه تراعي المسألة هذه وتعود يعني لتمويل اتحاد التطوعين لأنه ده يدخل في صلب مهامها الاجتماعية من أجل طبعا الرقي بالمجال الرياضي في جهة التطوعين.
0: حتى نختم موضوعنا هذه, شنو هو مطلوب من الهيئة التسييرية لاتحاد التطوعين اليوم؟
3: مطلوب هو أنه تضخ الأموال تنطلق في العمل انتحى. أول ملف هو عودة التمارين تاع الاتحاد, تعيين هيئة تسييرية واضحة, تعيين إطار فني, القيام بالانتدابات, تحكي مع جمهورها وتعطي يعني جمهورها الهدف نتاعها يعني للموسم القادم. عموما يبدو أنه مشروع رياضي مهم جدا قاعدين يخدموا عليه. تبقى الساعات والأيام والأشهر القادمة كفيلة بالإجابة على المشروع هذا هل يمكن أن ينجح ولا, لكن أنه المال قوام الأعمال إن شاء الله
0: تقريبا كي نقولوا نسبة 100% قديش نجم تعطي.
3: أنا نقول إذا كان كبداية. أنا نقول إذا كان الناس هذا بمشروعهم الرياضي اللي طلعت عليه بتفكيرهم الجيد إذا كان يوقفوا تطوينية ورجل الاتحاد نقول لك سنين نزم يرجع فعلا اتحاد تطوين الرابطة المحترفة الأولى كورتو. حتى إذا كان مرجعش أهم حاجة قاعدين يحب يخدم عليها هو يعني وضع استراتيجية عمل إداري إداريا بشق على التنظيم. هذا هو أهم حاجة اليوم كل واحد يخدم خدمته بشكل جيد,
0: مش بما أنه رياضة تاخذ حيز كبير. شكرا عمر مسيسر يعطيك صحة, كنت معنا في القراءة التحليلية لراديو نيوز, بارك الله فيك. ومعكم مستمعين رجعنا على مجموعة من الأخبار إن شاء الله جاوبت على بعض الأسئلة اللي تجم الدور في ذهن المواطن التونسي اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة, شكرا لكل الفريق اللي أمن حصة اليوم, وشكرا لكل الزملاء اللي كانوا موجودين سواء في قسم الرياضة ولا في قسم الأخبار, وزميلنا الهادي على مستوى الهندسة الصوتية. نختم معكم إن شاء الله نهاركم زين, الناس كلهم ملتقى قريبا على موجات الإذاعة التونسية من تطوين. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز العاشرة للأنباء. شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسية المدعم للموسم الدراسي الجديد في السوق على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة وتبقى الأسعار دون تغيير. تنتظم اليوم بمركز أليف جربة ورشة عمل في إطار مشروع تونس وجهة مستدامة، مشروع من تمويل كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بالتعاون مع وزارة السياحة وبتنفيذ من منظمة هالفايتس. تختتم اليوم الدورة 25 للمهرجان الدولي للفخار بجلالة الذي انطلق يوم 1 أوت الجاري متضمنا مجموعة من العروض المتنوعة. في العالم، استهدفت غارات صهيونية فجر اليوم مطار بوظهير في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم حكما بالإعدام على وسيم الأسد بن عمرو رئيس السابق بشار الأسد، وذلك بعد إدانته بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية إبان الثورة السورية. شكرا على المتابعة. آخر الأخبار الرياضية مع عبد الكريم بعد قليل.

0: ميكس سبورت.
1: شكرا لك ميلود، اهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. الاتحاد الرياضي ببنغردان رئيس الجمعيه السيد عمر الجريو في تصريح لمراسلنا نور الدين الجليدي اكد استقالته من رئاسه الفريق ايام قليله قبل انطلاقه بطوله الرابطه المحترفه الاولى، ورجع الاسباب الى ظروف شخصيه وعدم وجود الدعم المادي الكافي لمجابهة مصاريف الفريق. اتحاد تطاوين أمس جلسة مع السلطة الجهوية، أفرزت هيئة السيرية الجديدة تم تزكيتها وانطلقت في العمل والتحضير للموسم الرياضي الجديد لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين في الرابطة المحترفة الأولى. الهيئة التسييرية بقيادة يوسف الحمزي، معزل النصري نائب رئيس وأمين مال، وباقي الأعضاء جمال الحمزي، حمزة تاب، مختار الأسود، عبد الحفيظ بصاع، وبلال بصاع. الملعب الجيبسي وسط ترابسون التحضيري بعند راهم، واليوم الفريق يجري مباراة ودية ضد فريق اتحاد بسكرة الجزائر انطلاقا من الساعة 4. مستقبل جيبس اليوم العودة للتدريبات للموسم الجديد تحت اشراف المدرب صلاح دي والمعدة البدني احمد بوريش، الموعد انطلاقا من الساعة 5 بأولمبي جيبس. الواحة الرياضية بشنين الاعلان عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق بسبب عدم جاهزية التقرير المالي. اجتماع منتظر اليوم للمكتب الجامعي للرد على مراسلة الاتاس بخصوص ملف الشبيبة الرياضية القيروانية. ذكر الاتاس كانت وافقت على طلب الشبيبة استعجال النظر في الملف. فالترجي الرياضي التونسي الاعلان عن صفقة الجناح الايمن المغربي الفرنسي عماد فراج لمدة 3 مواسم، والاعلان ايضا ان فسخ عقد اللاعب التونسي الفرنسي عادل بطيب بالتراضي بين الطرفين بسبب تمسك اللاعب بتقاضي اجرته الشهرية بالعملة الصعبة. النجم الرياضي اللي سعى للتعاقد مع المدافع السنغالي الشاب ابو بكر ديارا ل3 مواسم. من جهه اخرى هيئه فريق النجم الساحلي اكدت لجنه النزاعات صلب النجم الرياضي الساحلي اكدت حصول الفريق على الترخيص الرسمي للمشاركه في بطوله الموسم القادم. النجم الاسباني رودري يصل الى برشلونه لتوقيع عقد انضمامه للبارسا من المان سيتي بقيمه ماليه في حدود 60 مليون اورو كقيمه ثابته، بالاضافه الى متغيرات قد تصل بالصفقه الى 76 مليون اورو. اختم بمفاوضات متقدمه بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الاسباني لصفقه محتمله لتحول النجم التركي أردا جولر للفريق الباريزي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة تطاوين،
4: إذاعة تطاوين،
3: صباح الألحان مع فاتن.

0: المتطوعين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس وتعزيز البنية التحتية بمختلف المؤسسات التعليمية. وتشمل أبرز الإجراءات المبرمجة هذه السنة أحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل وإدماج إعداديتي حي النور والفرابي إلى جانب نقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية، على أن يتم نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية بالجهة نوردين مقبلي. تنتظم اليوم بمركز ليف جربة ورشة عمل في إطار مشروع تونس وجهة مستدامة، وهو مشروع من تمويل كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بالتعاون مع وزارة السياحة وبتنفيذ من منظمة هيلفستاي. شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسية المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة. في العالم، استهدفت غارات صهيونية فجر اليوم مطار أبو ظهور في محافظة إدلب شمال غرب سوريا وفق ما أكده مصدر في وزارة الدفاع السورية. ارتفعت أسعار النفط اليوم تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، في حين تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار الطاقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: شبيك الطوف؟ اش نجر تحت موف صحيح؟
5: محنج حاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معانا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: صحربشك هو اش بش يعملولي
5: يا اخي؟ مخك فيك الا توسه؟ قلت لك محنشة كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد. بس عندي زطل سلعة فيه، شوف صحابك انت عندي سيل لبرنا بيع بيعي طالة فرح بيه. هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفه، لازمنا نفرحوا برفطة المسرح نتاعنا انت معنا عام كامل فاهمين؟
6: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي.
7: هاي الولاد الفم يا بي
8: طيب يا ولي طيب كورا شو
7: هي مشاش المهرجان؟ مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك. والله انت عندك موهبه والله ما خيبها بلاصك. والله
9: ايش هي زطله؟
4: زطله مهبوش تحب بسينا؟
8: شفين الحكاية؟ شو سمعت تو؟
4: مسيه
8: ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزات لك
4: ما قلتش ما قلتش
8: مسيه ولا لنيان
4: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنيان
4: بعد
8: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
4: فتسيدة يا مالي يا مالي

0: C'est bien, monsieur.
1: Je suis occupé. Voilà. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: حكاية تجيب حكاية.
4: إذا نحكي لك حكاية،
5: تعال نحكي شوي نحكي.
3: وحديثنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة.
5: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة.
6: نخدم خياط خشبية والبرنوس والجبة كل شيء.
3: حجر على حجرة وسعفة

0: حكاية جيب حكاية،
1: حكاية جيب حكاية،
2: يا راوي احكي حكاية كلي على ناس زمان،
0: وحديثنا فكرة تكمل فكرة،
3: فكرة وهك الدنيا،
4: الدنيا هادي يا ياسر بزاف،
0: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة،
5: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها، دي الأفراح
0: حكاية جيب حكاية مع هادية والهام وفوزية وابتسام، حكاية جيب حكاية.
1: صباح الفل، صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا في حكايه جيب حكايه، كستانستوا بينا واستانسنا بكم مستمعينا ومستمعاتنا طيله شبكه الصيف، وبدينا هكا بشوي شوي نقربوا لنهايه الشبكه، لكن موعدنا ديما يتجدد معكم كل نهار ثلاث من 11 ودرج حتى الماضي ساعه. تحيه تجيكم من كامل فريقنا، يامن معنا لقانا تقنيا رشيد بوزاخر، حبيب خراز في غرفه الهاتف، وكل عاده على يميني وعلى يساري صديقاتي العزيزات في هذا الموعد. نسلم قبل كل شيء على الحاضرة الغايبة معنا كالعادة في كل مرة كواحدة منا تخرج كونجي، راه صحة فريدة وصحة الكونجي يا فوزية، نسلم عليها فوزية. عسلامة الهام،
6: أهلا وسهلا هادية، مرحبا طبعا الضيف صحة الكونجي بعد شوية. يعطيك الصحة، صحة كونجي فوزية، صحة كونجي تنسكل حتى تعمل هكا ترتاحة في الصيف وترجع بنفس جديد ومساق جديد، العقبة الابتسامة
1: اي هاي حاضر في روح. ابتسام مرحبا، اهلا وسهلا،
7: نهاركم زين، نهاركم سعيد، معبي ضحكة وموجات إيجابية ونشاط وحيوية هكا على القافية،
1: وان شاء الله يا ربي. ومرحبا بكم الكل معنا ديما، وكما استنستوا عندنا ضيف يجمعنا به كان الخير والمحبة والحكايات المزيانة.

0: الضيف اللي جي بحضنا لليوم ينورنا اليوم عنصر رجالي من بداية الحصة لأول مرة يكون معنا عنصر رجالي سعيدة جدا بيحض متشجع يرفع مرحبا حمزة الحداد أهلا وسهلا في ميدان السكاجة والصناعة الجلد وكل ما هو في الميدان هذايا اختصاصك أنت حرفي بالأساس ومرحبا بيك ونورتنا اليوم
1: أشك مرحبا بيك أختي هادية
0: شوك عقل برشا ما كيش عقل هكا قبل ما تحل الميكرو يا حمزة
2: كان قال وليه ما قلت مرحبا أختي هادية
0: اصدمني
1: خويا مرحبا بيكم يا سيدي نورتونا ويرحم والديكم على المبادرة الطيبة هذه وإن شاء الله يشوفونا بها في تطاويل الصناعة التقليدية والسياحة خصوصي
2: استنى وسع بالك حمزة قلبه معبي حمزة
0: قلبه معبي
1: بالسياحة مهنة

0: نشكره اللي علمني الصنعه سعيد القطعي هذاك راهو اكثر واحد ما ثماش تطاويني ما ثماش اي واحد ما دخلش خدم قداه وخرج خدمته نفسها بالضبط.
1: تحيه كبيره ليه
2: يعطيه الصحه والله.
0: تحيه كبيره سعيد القطعي
1: وخير سفير ربما للحرفه هذه هو سعري القطعي.
0: يعطيك الصحه.
1: نجم يتكلم نجم يدافع نجم يحكي نجم يبرر لك معلومه مزيانه على الحرفه اللي يخدم فيها
0: ورزين حتى في الدوام تاع رزين في خدمته رزينه معناها ما عندهاش هكا برا وتعالى لا نقدم
1: احنا يقول يعني يقول لك علاش مثلا ما جبتوش هو لا اجيال جديده وناس جديده في الدومين
2: وديما يتعلم على يديه
1: صحيت هذه واحد من تلامذته
0: فحطينا نقولوا أكثر نسبة تعلمت على يديه في تطاوي وخرج تطاوي ثم شكون حتى خرج من تطاوي مش يخدم في البر الخدمة هذا وين يخدم علي القطعي
2: ربي يبارك له عنده البصمة متاعه
0: عنده البصمة متاعه زاد هو هو من باباه اي
1: نعم
0: وان بليس هو ولد خالتي
2: هو هذاك هو الصناعة التقليدية راهي تتوارث راهي
0: يعطيك الصحة
2: لازم تكون في
0: اما تو ما عادش هذاك يقول لك تفهم
1: يفهم الجديدين وتلقى صناعة
0: لا احنا قلبناها تو
2: هو هذاك هو صحيح راهو هذاك اللي باش يدوم فعلا هي
0: ما عادش باش يدوم ما عادش الشباب تو ما عادش باش يخدم
2: تحب لها وقفة تحب لها خدمة تحب لها دعم كبير برشا والتفاتة يعني يلزم
1: طبعا هذا ضيفنا لليوم ماكو شفتوه ما شاء الله اللي نجم يحكي نجم يفيدكم في برشا مواضيع ان شاء الله علاش لا انتم زاد كيف كذا كان تحبوا تكونوا حاضرين معنا كي العاده 75 879 900 ومرحبا بكم الناس الكل اللي ما كنتوا تسمعوا فينا في حكايتنا

نحكي برشا حكايات اليوم. الموضوع اللي باش نحكي فيه يوجع شوية، ما تنجمش عادي مرور الكرام. اليوم باش نحلو ملف العنف والجريمة ضد المرأة في تونس. الأرقام اللي تخوف، كل نهار نسمع بفاجعة جديدة، قتل، بركاجات، عنف منزلي، يوصل لدرجة أنه خلينا نسلو في أرواحنا وين ماشيين، وين ماشي بينا زاد المجتمع متاعنا، علاش وصلنا للهشاشة والوحشية هذية. من يومين بركة عشنا على وقع جريمة قتل في عرام جابس، امرأة تعنها زوجها، امرأة تقتل في دارها لا يرحمها، المرأة التونسية اللي كانت ديما رمز للقوة والتحرر والأنوثة، اليوم برشا منهم ولوا عايشين في رعب. علاش وصلنا هكا؟ هذه السؤال اللي نجمو ديما نطرحوه، علاش وصلنا هكا؟ الحقيقه الوضع صعيب، ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال البنات والمستمعين الكل، لانه الجريمه ضد المراه اليوم ماهيش مجرد حوادث معزوله، هي نتاج خلينا نقولوا ربما لتراكمات كبار، فما تراجع كبير في القيم، فما ضغط اقتصادي، فما اجتماعي، يعني ولينا نعيشوا في عنف بشكل يومي، العنف وزيد عليهم زاد الافلات من العقاب. برشا حالات تعمل العملة متاحة ومن بعد ما فماش محاسبة والعقاب ما فماش. ضحية زادة ساعات ولا تخاف تتكلم ولا تشكي خاطر المجتمع يلومها هي قبل المجرم. هنا خلينا نحكي على القوانين، ربما انتم تقولوا فما قانون وقانون يردع وكذا، احنا عندنا القانون عدد 58 المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة. أما علاش على أرض الواقع ما زلنا نشوفه في هالجرائم هذية وبتزايد؟ يعني القانون التونسي من أحسن القوانين، المشكل في التطبيق، المشكل أنه آلية الحماية ساعات المرأة تشكي المركز، تشكي يقولها مثلش أرجع لدارك واصبر على راجلك وعلى دارك وعلى عائلتك، وإلا تتهدد وما تلقش زادة شكون يحتويها. في بعض الأحيان تخرج في انفصالية وما تلقش وين تبات خاطر مراكز الإيواء ناقصة في بعض الأماكن. هذه كلها عقلية المسؤولين على تطبيق القانون لهنا، ربما خلينا نقوله لازمها تتبدل. يلزم الإحاطة النفسية زادة بالمرأة، النفسية والمادية بالضحية، هذه تكون حقيقية وسريعة قبل ما تكون الفاجعة. هذه اللي أنا أراه.

0: الأرقام تفجع وتصدم. خلينا نسمع بعضنا ربما لغة الأرقام الصادمة والموثقة باش تفهموا حجم الكارثة اللي عايشينها. وكل يوم اللي نعيشوا على وقع الجرائم هذه، جرائم تقتيل النساء في أقل من 7 سنين الجريمة ضاعفت 5 مرات. كنا في 2018 نحكوا على 6 جرائم قتل، وصلنا في سنة 2025 إلى 30 جريمة قتل يعني مسجلة رسميا ضد النساء، بالإضافة إلى 5 محاولات قتل يعني ربي يستر فيهم الضحايا هذوما. إشعارات العنف وزارة المرأة والأسرة والطفولة سجلت 4485 إشعار يتعلق بالعنف ضد المرأة خلال سنة 2025، والأرقام اللي في 2026 تصدم أكثر. يعني العنف الزوجي والأسري، فما العنف زاد حتى اللي يجي من الأقارب، برشا أرقام ربما ما نجمش نقولها الكل، لكن أهم حاجة إنه العنف الزوجي والأسري. إذا المرأة توا وإحنا في فصل الصيف وفصل يعني المناسبات والأفراح والزواج والكل، وين ماشيين إذا هي ماهيش باش تلقى راحتها في دارها، مش باش تلقى حقها وكرامتها وقدرها في دارها؟ في بالي تقعد في دار بوها خير، ها تصور الأب باش يكون ستر ليها، باش يكون سند ليها، الأخوة كيف كيف. إذا كان
1: ساعات يكون فما عنف مسلط حتى من الأسرة،
0: فما ما نحكوش على أي صحيح قلت لك أنا راني، أما أنا نحكيوته على اللي ولات درجة أكثر إنه الزوج يقتل الزوجة. فأرقام تفزع،
1: علاش خلطوا للموت هما ما بداش من الأول راهو ضربها قتلها، خطر عيط عليها قبل وكفر عليها،
0: العنف النفسي واللفظي،
1: عنف اقتصادي نحيلها فلوسها وتسكت، عنف نفسي هرسلها نفسانيا وتسكت، يمد يده عليها بعد كمرحلة ثانية ولا ثالثة مش تسكت، تمشي لامها ولا لبوها باش تشكي تقول لها روح بنتي هني على روحك. وليناها ما احنا النساء اللي وصلوا تقتلوا على يدين رجالهم براتيكمون نفس السيناريو يصير، يمشي العنف بالتدرج.
2: صحيح.
1: فماذا بينا احنا حتى المرأة احنا نلومه شوية على المرأة راو. إذا قال للحقوق تفتك، أنت حقك تنحيه، أنت من نهار الأول اللي تجاوز حدوده معاك تحط حد للعلاقة هذيك، لا تستنزف روحك نفسانيا لا اقتصاديا لا اجتماعيا لا حتى شيء. وأسريا زادة تحاول تنقذ حتى صغيراتك. أنا مثلا من منظوري أنا الشخصي للأشياء، نتصور كان تلقى في روحك من الأول وانت صغيراتك دوبة عايت عليك هو ولا كذا كذا، حطيت حد للعلاقة وقفت لروحك وقفت لصغيرك خدمت عليه احتويت صغيرك، خير من اللي صغيرك يخلط يطلع معناها ويكبر ويترعرع في عائلة
0: في مجتمع
1: في, في, في, في عائلة الراجل معناها يوصل يضرب أمه وقدامه يعني مستحيل يطلع طفل سويرة. وإحنا قاعدين نبنو في أجيال جديدة، رانا قاعدين نحطمو فيهم مناش قاعدين نبنيو فيهم، بالعكس يتربى مع أمه منفرد معاها في حالة طلاق وفي حالة معناها بعد على أبوه واستقلالية على أبوه، ويتنجم حتى النفوس تصفى بالبعد هذاك وتحاول لك اللي تتعيش ولدها في بيئة سليمة وتتهز وبوه يزور وكذا وكذا، خير من اللي يعيش في محيط ضيق في دار انه البوه يعنف في امه وفي الاخر الطفل هو المتضرر. معناه هم كبار ويعرفوا مسؤولين، لكن الطفل الصغير شنو ذنبه في الاخر؟ ما عنده حتى ذنب.
0: اللي يترعرع في بيئة كمان هكاك من نجم كان بعض الكبت هذاك ولا
1: اللي عاشوا راه يخرج. ما يفهمونيش الناس بالغالط، مانيش نحرض راو في النساء انه عيط عليك راجلك تهز روحك تروح تطلق، لا امان باش ما يفهمونيش
0: بالتفاهم
1: بالتفاهم بالحوار بالسياسه بكذا بكذا، وانت وممارستك في زوجك زاد شريك حياتك تعرف انه فيه امل باش يتصلح، قاعد يتصلح مره على مره والا مسكين عماله مره وعماله يزيد يغرق عماله ويزيد يخيب.
0: نعم.
1: فهاوك عينكم ميزانكم تحمي روحك تحمي عائلتك وتحمي وليداتك الصغار وتحميه حتى هو، كي تبعد عليه يمكن فيه ياسر حمالي هو، خاطر هو وصل لعنفك ولا وصل لعمل لك حاجة بشي عدي عمره في الحبس.
0: نعم.
1: معناها ما حتى طرف الموضوع ما هو بش يخلط ينتفع بالحكايات اللي قاعدة.
0: قبل ما نجيك الهام بش تعطي رايك في الموضوع، يعطيك صحة حمزة كنت تسمعوا فيه راه الحرفي
2: مركزة معاه
0: الحرفي كالدقة بتاع الطلقة
2: اللي كان يخلطي الروح
0: وإحنا نعيشوا في البلاتو كما احنا.
1: سمعتي 35 قلت له 36 هذه يا حمزه قال لي 45
2: يعني مش ليك
0: خطيتك يعني المقاس مش مقاسك يا
1: اي سي
0: احنا حبينا ديما كل حرف يجي بحذانا يعيشنا اجواء الخدمه نتاعو كيفاش يصنع من اجس كزاد من بدايه للنهايه اي يعطي نفسه يعطي روح للبلاتو نتاعنا. يعطيك صحه حمزه ربي عينك، تو نرجعوا لك. هي الهي
2: نحن نتزعزع هكا ونتفجع كي تصير جريمة قتل
1: الأخر.
2: نتفجع لهنا لكن ما نتفجعوش وقت اللي نشوفوا امرأة تعبة نفسانية شوفوا في المجتمع
1: تاعنا
2: ولا تجي تشكينا حتى ما تشكيش لأمها رايش تشكي لجارتها
1: صاحبتها
2: وتلقى الصد وتقولها في النهاية ما وش تعملي بربي ما هو إذاك هو هني على روحك وكملي حياتك هي مش تكمل حياتها كيفاش باش تكملها
1: مفهوم لهنا كيفاش
2: كيفاش كيفاش باش ما نعطوهاش حلول بري كملي حياتك
1: بالضبط
2: وتحملي مسؤوليتك هذاك هو العائله متخليه المقربين متخليين حتى من الاصدقاء والصديقات في النهايه يقول لك هذاك هو مشي المركب
1: صحيح
2: خلي المركب مش باش تمشي هي باش تغرق هي باش تغرق مش باش تمشي لانه لهنا اي امراه في الدنيا هذه وربي بجلالته سبحانه وتعالى شوفوا الايات القرانيه راه يطلب منها ما تحزنش
1: صحيح.
2: امر انها ما تحزنش صحيح. المراه لانه راه هذا يرجع لنفسيتها ويرجع لصحتها ويرجع لتعاملها اليومي وعلى كيفاش باش تتعامل صغارها ودارها وكيفاش باش تعيش في الدنيا هذه وهذا اخطر ربما من اللي قاعدين نشوفوا فيه باش يدخل الحبس ولا باش يتسرق وهي ما وصلت المرحله هذيك توصل حطام نتاع امراه
1: ماهيش امراه قلت لك مراحل
2: ايش باش يجددها ايش باش يقومها من جديد كيفاش باش تداوي جروحها كيفاش باش تجبر الكسر اللي تعرضت له راهو يا منسى كانت وردة مفتحة وكانت محليها معناها تشوفها بعد 10 و15 عام تشوف إنسانة أخرى مختلفة وهذا باش يأثر على مستقبل أولادها يوما ما أولادها زادة باش يعملوا عائلات بناتها باش يعملوا عائلات
0: قلت لك الصغير هذاك باش يكبر يترعرع في بيئة كما هكاك باش يرجع ليه من بعد في الكبر
2: بالرغم أنه
1: هو باش يطلع معنف
2: بالرغم التشريعات التونسية متقدمة لكن هذا ما يكفيش لأنه
1: ما قاعدة تطبق إلهام على أرض الواقع
2: تطبق لأنه الأسباب عديدة مرات حتى كيوقفوا قدام القاضي هكا الصلح هذاك على أساس أنه باش يحل صفحة جديدة هو يزيد يعكر
1: والمراه
2: تجي على روحها برشا وتجي على روحها وتقول لك
0: خلينا نشوف حمزه رايو ترى حمزه نعطيك كاستيل هيما
1: كرجل حمزه
0: يلا
3: سير العنف ضد المراه
1: ضد العنف ضد
3: يعني هذا ما بلغه الشارع تبغوا بلغه العموم
1: لا بلغه حمزه بلغتك
0: انت ما نهذبوها شويه بلغه الشارع نعرفها
3: ما نقدهاش والله
0: ما يجيش ما تقبلوش انت كرجل
1: مش منسيه من الرجال نقولوا احنا اللي مديتو على المراه بالضبط
0: تاقع الخلافات لا لا لا موجوده
3: لا موجوده
0: ما توصلش عنف
3: موجوده اما باش تضرب المراه
0: ما يجيش
1: مش باش تخلط
3: كيما قال الراجل قال ربي قال لك ما تضربش المراه
1: الحاكم ما تضربش المراه
3: وهي تقول لك انا كرجل اضربني
0: كي نحطوك انت في بلاصه مثلا تخلق حل اخر فما حل تنجم
3: نخرج ونخليها انا
0: مثلا
3: بالنسبه لي انا
1: الحوار سي معاك
3: نخرج ونخليها لا لا نخرج ونخليها
1: اي والله هذا حل
3: لا
1: والله
3: خاطر عندك اول حاجه عندك يا بنية يا وليد
1: قدام الصغار
3: بيعيش موجودة راهي تو طني عندنا في الحومة ثم في العين موجودة راه
0: موجود في المجتمع موجود. لازمك تحسب حساب لك الصغار
3: يعطيك الصحة
0: بالضبط تحسب حساب العشرة اللي أنت كونتها مع المرأة هذيك ثلاث سنوات علاش شنو اللي تبدل صحيح الضغوطات النفسية والاقتصادية الكلها تبدلت لكن هذا زاد ما يخليناش ننسوا انه راهو هذاك انسان عايشين مع بعضنا
3: باهي انت صرت ضربتها علاش علاش واخذك وصلت ضربتها هاي سيدي اعطيني هاج
0: ماذا هو
3: في الصيف قصر البلدي وفي الشتاء
0: في
3: العداء علاش
1: الله غالب
3: في بالكم اكثر نسبه طلاق هي في تطاوين عايش قولك ترى
0: اي من الارقام صحيح من الارقام
3: الكبيره اكثر نسبه يعرض في اوت في ديسمبر تلقاها في مارس تلقاها صاير روح ايش الفايد
0: ما عملنا شيء انا باش نحكي لكم على مركز لواء لتطاوين نجم نعدي المعلومه لبرشا نساء برشا اكيد جدا يسمعوا فينا هم من الفئات المعنفه اللي تنجم تحكي لا لجارتها لا لامها لا لبوها ينجموا يكونوا بوها وامها تحت التراب الله يرحمهم ما تنجم تامن لحتى حد على خاطر خايفه من المجتمع اللي يولي يحكي عليها وكذا نحب نقول لهم اللي عندنا مركز ايواء معروف باسم مركز الامان لايواء النساء ضحايا العنف والاطفال المرافقين لهن معناها انت وصغارك الخدمات نتاع الاسره نتاع المركز هذايا يامن الايواء المؤقت اللي هو استقبال ايواء النساء ضحايا العنف الزوجي والاطراف الاسريه مع اطفالهن بطاقه استيعاب تقدر بحوالي 13 الى 15 سرير يامنوا زاد الاحاطه النفسيه والاجتماعيه للمراه والطفل اللي منها تأمين جلسات دعم ومرافقة نفسية واجتماعية تحت إشراف مختصين وفما المرافقة القانونية والقضائية للنساء فما اللي عندهم ظروفهم
1: على قدها وأقل من على قدها، لا تنجم ما تعرفش حتى وين تمشي باش تشكي. دونك يوفروا لك الإرشاد والتوجيه القانوني باش يساعدوا الضحايا هذه على استرجاع الحقوق نتاعهم. وعندكم الإدماج الاقتصادي زادة، مش كان الإحاطة وكذا، يوفروا لك إدماج اقتصادي، تبدأ عندك حرف حرفة، عندك صنعة، عندك بسم الله عليك هذه
4: لطف.
1: بس الإدماج الاقتصادي قلنا السعي لإعادة إدماج المعنيات في الحياة العامة وتدوير وتطوير بلوتو قدراتهن. الجهات نتاع الاتصال اللي تنجموا تتصلوا بهم ولا تتواصلوا معاهم، يتم التنسيق والتيسير بالتعاون مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتطاوين والهياكل والجمعيات المحلية الناشطة في المجال. بالنسبة للنساء اللي ما تعرفش المقر نتاع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة، فارماسي شاهد، الزنقة هذيك اللي يخرجوا منها التاكسيات للمحطة نتاعهم، تاكسيات
4: نتاع الحي الفارماسي،
1: لا لا مش نشهروا، نحب خاطر بلاصتها الهام جاية في زنقة نقولوا احنا
4: ما تفيقش بها
1: بالضبط، شارع ضيق بالقدا
3: مقابل اسمه مقابل البنك
5: لا للشهريه
3: اي قبل بنك البي تي اس
1: لا هذاك اتحاد المرأة، احنا نحكوا على المندوبية نتاع المرأة والأسرة جاية في زنقة في وسط السوق، مكثر ناس يعرفوها سينو تنجموا
4: وين محطة التاكسيات،
1: وين محطة التاكسيات نتاع الحي الإداري. باهي للتبليغ والاستفسار المباشر عن وضعية العنف والإيواء يمكن اللجوء إلى المصالح الجهوية المعنية والاتصال بالرقم المختص للتبليغ والإرشاد التابع للوزارة المعنية بشؤون المرأة. وتوا تبارك الله نساء كلنا والبنيات الصغار وكل عندنا بالتليفونات، نجم تدخل على جوجل تحط رقم المندوبية وتكلم وتمشي لهم غادي، وهم بعد يتكفلوا بكل شيء، وان شاء الله ربي يستر كل وليه كما
4: نقول.
0: اذا باش نلخصوا الموضوع لانه طولنا فيه شويه برشا حكايات، خلينا برشا مواضيع باش نرجعوا لها معاكم البنات. لهنا كي نقولوا كلامنا اليوم ضد الجريمه المسلطه على المراه، ماهيش معركه راهو مع النساء، مش معركه زاد برك نساء برك،
1: وماهيش معركه ضد الرجال،
0: هي معركه مع المجتمع كامل،
1: نكونوا واضحين. ومع المجتمع عندها خلفيات قديمه ياسر وعميقه ياسر.
0: نلخصوا انه لازم تطبيق صارم القانون، توفير مراكز ايواء كما قلت، واصلاح المنظومه التربويه زاد اللي عندها دور كبير
1: بالضبط
0: في المدرسه، وزرع ثقافة الاحترام قبل كل شيء،
4: تأهيل هاي. تأهيل الشباب اللي يعملوا لهم دورات للحياة العائلية كيفاش
1: مش والله تقول. أنا إلهام ماذا بيا كان يعملوا دورات تأهيل للي قادمين على الزواج،
4: هذه هي هذه اش نقصد
1: ولا بالحق يلزم راهو علاش لا تكون ولا بالحق يلزم عندهم دي فورماسيون على كيفيه، يلزمنا نقولوها هذه هذه على خاطر حتى على حساب الوقت
4: جرينيتش
1: يلزمنا ريت يلزمنا دورات تكوينيه للناس اللي قادمين على الزواج، كيفاش يكونترولي الغش نتاعو، كيفاش يتعامل مع الصغير، كيفاش يحاول يحل مشاكله بطريقه سلميه وانه يحافظ على اسرته، يلزمهم يقراوا على رواحهم بصراحه
4: والتربيه
1: بالضبط.
6: مع هادية والهام
7: وفوزية وابتسام.

0: دخلناها بتفاؤل وايجابيه وهكا على عكس اللي مستانس. انا ما عادش ندخل الدخله هذيك باش نلقى الايجابيه في وسط البرنامج.
1: يوصلك لا
0: باهي احنا مانيش باش نخرج من الجرائم، لكن هذه اللطف علينا يا ربي من الجرائم والكوارث. هذه نوع اخر من الجرائم اللي هي الجرائم الالكترونيه اللي ولت بالرسمي يمكن ياسر نتصور حتى النسب نتاعها اعلى من نسب الجرائم والعنف ضد المراه ماشيه وتزيد بطريقه غريبه، اللي هي جرائم الالكترونيه والتحيل على الانترنت في تونس، ولا يمثلوا خطر كبير على الاخر على الفلوس على المعطيات الشخصيه وحتى على الراحه النفسيه نتاع العباد. تتسبب الجرائم الإلكترونية والتحايل عبر الانترنت في أضرار مالية جسيمة ونفسية حادة للأفراد والمؤسسات. العمليات هذه تهدف أساسا إلى سرقة أموال الضحايا، اختراق بياناتهم الشخصية، وإلا ابتزازهم رقميا لتحقيق مكاسب أخرى. بالطبيعة أنواع التحايل والسرقة اللي دارجة توا اللي هي الفليسات والتصيد، اللي هما شي يعملوا لك يبعثوا لك ميساج باسم البوستة ولا البنكة ولا مثلا مغازة معروفة تكون عندك الكارت نتاعك عندهم، يقولوا لك راك ربحت وحسابك باش يتسكر اذا انت ما عملتش
1: الخطوات هذيه ولا بعثتش الباس نتاعك
0: بالضبط. تتبع الهدف انه يسرقوا الكود نتاع الكارت بونكير نتاعك ويهزوا اللمة واللي ثم. فما عندنا نوع اخر اللي هو الابتزاز الالكتروني، اللي هنا الضحية يتبيراتا حسابها، يدخلوا لك على الكونت متاعك ويهزوا اللي يحبوا عليه منه، ياخذوا تصاورك وفيديوهات خاصة بيك اللي انت ما ماكش نشرهم معناها، ويبدأوا يهدوا فيك بيهم وانهم ينشروهم اذا ما تدفعش فلوس. فما زاد سرقة حسابات، سرقة الحسابات بالكود متاع الاو تي بي، تسمى يكلموك في التليفون يكذبوا عليك باش تعطيهم الكود اللي يجيك في ميساج، وهكذا ينجموا يفكوا لك الفلوس ولا فيسبوك متاعك والواتساب متاعك، بعد يبتزوك به زاد كيف كيف إذا ما تدفعش فلوس يعملوا به اللي يحبوا. البيع والشراء الوهمي هادي زاد كيف كيف، يقول يوريك أرتيكل وبعد يبعث لك أرتيكل آخر، وبعد الريحة متاع ريحتهم الكونت ما تلقاه الجملة، تلقى روحك بلوكي من البلايس الكل. الصفحات هذه تبيع في سلعة مش موجودة أصلا، تطلب منك تصب عربون وعن طريق مانديت ولا كارت ايدينا
1: بعد
0: بعد يفتحوا عليك البلوك، معناها بعد هاوكا يفعلوا عليك بيتو البلوك. انا باش نقول لهم للناس كيفاش ينجموا يحميوا رواحهم من الحكايه هذه، اللي هي يدخل البارامتر يعمل دوبل فيريفيكاسيون يتسمى التحقق الثنائي. هما حتى كان معناها باش يخلطوا يسرقوا المود باس ما ينجموش يدخلوا الحساب الا بكود يجيك على تليفونك الخاص.
1: ايوه
0: معناها ننبه الناس كل هي شفت انت المحاوله اصلا تاع بيراتاج تاع اي حاجه تابعتك انت من ليزابليكاسيون اللي عندك في التليفون، تجيك نوتيفيكاسيون تقول لك راهو فما مناس تهديد بالدخول للكونت الفلاني.
1: نعم
0: تلقى كونفيرمي ولا نون كونفيرمي، ديما تنزل نون كونفيرمي سي با موا مكتوبه هي سوني با موا، تنزل على هذيك تكليكي عليها باش ما يتعدى حتى شيء.
1: أيوة.
0: سينو يجيك كود على التليفون جامي تحطه في حتى بلاصه، دونك تحاول تجيري للي مود باس نتاعك بطريقتك انت الخاصه على تليفونك على نمرك الخاص، ما تعطي كودك لحتى حد، كود الاو تي بي هذايا ما تعطاه لحتى حد، يجيك في ميساج خاص على تليفونك حتى لو قالك انا من الشركه او من البنكه ما تعطيش إذا مش تواصل مباشر
1: ما تطلبك،
0: كونش إذا تواصل مباشر وانت على الجيشي والعون يقول لك اعطيني كذا كذا وتعديله بالوقت. يلزمك تثبت قبل ما تكليكي أي ليان يجيك، راه فما توا تطوروا ياسر في البيراتاج، يبعث لك ليان ساعات يبدا أمي معاك انت تعرفه الكونت نتاعو هو يبدا بيراتي، يبعث لك ليان على فيسبوكك انت دوبا تنزل تحل ليان والدنيا الكل تمشي في لحظه.
2: نقول لاني موقف في
0: اي هذيك زادك هذيك تلقى عملها برشا ناس
2: هذيك وصلتني ما حبش نقبلها
0: بالضبط ما يلزمكش تقبلها. دونك ما تصبش فلوس بالمسبق اي هذه اخر واحده، ما تصبوش فلوس بالمسبق لحتى مخلوق كونش انت تعرفه كيما نعرف انا هاديه كيما نعرف الهام. وديما ماذا بينا نثبتوا ديما تهز التليفون تكلم فلان انت بعثت لي كذا كذا راني تحب على كود كذا كذا بالضبط، خاطر احنا اكثر الناس اللي توا ديزامي معانا اكثرهم علاقاتنا الشخصيه اللي نعرفوها في الدائره المضيقه معانا بالضبط. دونك ما تبعثوا كود لحتى حد، ما تبعثوش معناها لزمايل الخاصين اللي يجيوكم زاد كيف كيف ما تبعثوهم لحتى حد، واستحفظوا على رواحكم و... واذا باش تكمندي حاجه تبايا لا ليفريزون كها وتجيك ليفريزون
3: تاعك قدامك
0: اي سبيس مد فلوسك لل
3: تقلب
0: وماذا بيك تحل الكوليزه هذا قبل لي خاطر فما برشا ناس
3: يتخيل كلامك يعطيك صحه على الموضوع هذايا لانه موضوع مهم برشا لبرشا ناس ولا تتعامل بالانترنت ولا زادت انت تحكي على ربما التحيل كها لكن نجم نقول لك حتى الابتزاز
0: اي حكيت حتى على الابتزاز هذا
3: وبرشا انه ناسك تنشر معلومات غالطه تصاور غالطه هذه الكل راهو يعد جريمه الكترونيه تنجموا تتبعوا مسار قانوني طويل برشا ولكن زاد راهو في الاخر تاخذوا حقكم
0: والله يعني ماهوش طويل ياسر هادي الجرائم الالكترونيه راهو فما سورتو نحكي لك على العنف ضد المراه بالذات
3: تعمل كابتور دو كرون تاخذ الرابط اللي جاء اللي جاك
0: تمشي للفرقه
3: ما تفسخش لو ميساج اللي عملت به كونفرساسيون ولا محادثه مع الشخص اللي بتزك
4: ما تتبدلش
0: بالضبط
4: كل شيء وارد
3: وشكايه الوكيل الجمهوريه هذه الاجراءات العاديه والبسيطه جدا
0: ويقع التعامل معها في اسرع الاجال راه مخك يقف جمعه من زماني نجموا يجيبوه الشخص
3: وهنا المرسوم حدد 54 اللي صدر في 2022 واللي يعني في المجله الجزائريه ومجلة الاتصالات زادة يأكد بالسجن على لمدة توصل حتى العشر سنوات يعني
0: يوصل
3: كعقوبة يعني
0: يوصل الابتزاز أما المشكلة تعرف وين هادية قلة الوعي متاع المتضرر تو مثلا يخاف. أنا نحكي لك على فئة معينة متاع بنيات صغار هاي. مثلا لا قدر الله بعث تصويرتها ولا كذا وتم ابتزازها من نفس الشخص اللي هي مش واعية به كون هي تخاف يمكن تمشي في نفس الغلط هذاك باش يسترها مي
3: الورك
0: كانت تنجم بالوقت تهز كابتور تهديد هذاك والابتزاز هذاك تهز كابتور معاها عريضه للسيد وكيل الجمهوريه ويجيبوه في نهارو معناها تتعامل مع الوضعية قانونيا وراهي محمية قانونية
4: ابتسام ما شاء الله معناها عطات كفة
3: كل شيء عطات الموضوع
4: لكن هذا باش يهزنا زادة موضوع آخر حتى هو نوع من أنواع الابتزاز ونوع من أنواع خيانة المجالس في المناسبات والمناسبات مضيقة والمناسبات كبيرة في العائلة
0: بالضبط.
4: يسجل كلام يصور لقطات من الجيش
0: فيديو وانت تبدا في بالك
4: ناس محتفله تصورها وتهبط لها تصورها على تيك توك معناها مش معقول
3: اللايف محلول في القاع
4: محلول في برشا مش معقول حتى طرف وهذه راهي تسمى خيانه مجلس هذه حاجه مش اخلاقيه حتى طرف ما تجي تصور ناس ولا تصور مجموعه ولا تصور عروسه ولا تصور ناس محتفله ولا عندهم عيد ميلاد ولا حتى لما عائليه بسيطه
0: عشان خاصه هي في الاخر
4: مفروض انه حتى في افراد عائلتي الا ما نستاذن وما تستعملش تصاور
0: تعرف على
4: تعمل بيهم حاجه ينجموا يراقبوا حتى حاجات اخرى يعني ما تعرفش عليهم
2: ثم شكون روحت لدار بابا
0: طبعا جرت الحكايه وهي مسكينه تبدا لا في بالها بحتى شيء
4: هي ماشيه سبحان الله ماشيه باش تتفرهد وماشيه
0: صحيح بالضبط
4: معناها في النهايه واحد من حقه باش يتفرهد ويفرح ويخرج وما بحاجه عاديه
0: ويكون واعيين بحقوقهم
2: زاد الله اعلم ما كتبش
0: بالضبط
2: ما نصورش
3: الحاجه الباهيه انه ولينا ولت هكا المنظمي الحفلات تقريبا يحط لك بلاكه هي
0: ممنوع استعمال الهاتف
3: ممنوع استعمال الهاتف ولا تمد الهاتف نتاعك قبل ما تدخل للحفله هذيك ولا للسهريه ولا للعشاء
2: تاعك تجيب فيه تليفونك تصور
3: يا سيدي تجيبه خاطر تنجم يستدعاك راجلك البر يقول لك هاني وصلت
4: هو ضروري
3: ضروري
0: والله نمشوا يا حمزه والله نمشوا ونحضروا في الحفلات
3: ونصوروا
0: بتليفوناتنا اذا طارت تصور روحك وحدك كاميرادو بهدوبك توبة بدنك دوبة وجهك ما يسالش حتى باش تقردي ذكريات معينه زاده ما فيها باس لكن مع احترام الناس
3: تستأذن.
0: ما تصورش الناس لا تستاذن لا ما تستاذنش انا ضد انك تصور عبد
3: وتستاذن قبل كل شيء
0: تصور جاتو تصور طرف سالي تصور كاس جو تصور ديكوراسيون تصور روح
3: نعرفها هكا مثلا يلا مريم غراب من صفاقس تقول في موضوع العنف ضد المراه تقول تسأل هي الحقيقة تقول هادية بربي وقت يمنعني ما نمشيش نطل على أهلي بتعلتي خاف عليا مسخانة عنف ولا لا لا ما هوش عنف
0: لا ما هوش عنف وسعي بالك كي تبرد الدنيا بري طولي
3: علي مش تقول احنا في الجنوب مجتمع ذكوري مرا ولا مرة وقفوا معاها حتى واكلة طريحة والله شفتهم تقول قدامي تاكل في طريحة من زوجها وتروح لها أما أمها تقولها بردي وجهك يا مال وارجع لدارك المرأة ما ليها كان بدارها وهيك المثل الشهير عاد ظل راجل ولا ظل حيطة هذه بعض الحكايات في حكايتنا لليوم
5: مع هادية والهام وفوزية وابتسام

0: يلا رجعنا لكم معاكم ديما مصلين في حكاية جيب حكاية. تحبوا تفعلوا معنا مرحبا بيكم, ناخذكم على 75 78 900 ونرجع لك حمزة. الصنعة اللي انت تفش قاعد تصنع صعب قبل كل شيء, وريني.
1: أنا خدمت لكم هذه على القالب.
0: على القالب
1: مش بعتي تخرج زي هذه.
0: مراحل الصناعة من البداية للنهاية. أعطينا
1: من البداية. نعطيك من البداية.
0: وقربنا شوي الميكرو.
2: طرف جلد.
1: طرف جلد كما هك
0: جلد ذيك وراء خدمة كبيرة.
1: أيها طرف كبير نقصوه نعمل له الرشمة هذه الطريزة.
2: هذه البوانتور حمزة.
1: أيها كي كارونت نمتي نزول للطريزة يترزوها.
0: أيوة
1: ما تلي نغلفوها بالبطان من داخل كما هك.
0: فما ناس أخرين تتعامل معهم في الطريزة.
1: في الطريزة
0: أيوة
1: نمتي نغلفوها بالبطان كما هك.
2: عليها حمزة جلد المارون هذا.
1: أي
2: نحطه وراه لك حل هذا.
1: لا
2: هكا
1: هذا
2: هكا
1: لا لا
2: اي الفسر لنا خاطر انا
1: شفتي
2: جدا اول قطعه شدوها هذه
1: اول قطعه هذه نفصلوها
2: اوكي
1: حطوا الموديل عليها
2: ونهزوها للي
1: ونهزوها للطريزه
2: يطرز
1: يطرزها بعد ما يطرزها يرجعها لنا نحط لها البطان هذا الاحمر.
0: راضيين قاعدين نحكوا على صناعه بلغه.
1: صناعه بلغه حطوها بعد تالي شنو نعملوا لها نخيطوها كما هكا. هذا يسمى تبرشيم.
0: تبرشيم بيش هذاك الخيط شنو
1: هذا؟ خيط سناره.
0: خيط سناره هو صحيح
1: هاي
2: هذا ما يتقص في بالي كان
1: ما ينقصش خلاص غير بالنار
0: يقعد معك الظهر كامل.
1: هذا تعمل هيك
2: علاش البلغه تبدا متينه
0: يعني انت تو قاعد تبرشم فيها.
1: اي برشم فيها عندك الخيط هذه بس بالماكينة تجي مره من داخل من هنا
2: هذيك بتاع القدم من تاني.
1: اي يعطيك الصحه هذه تجي الخيط بالماكينة. هذه خدمه اليدويه.
0: الجلد هذايا جلد شنو؟
1: هذا جلد بقري.
0: جلد البقري. وليتوا تتعاملوا بجلد البقري قبل في الجنوب كان جلد الشمال ولا جلد الماعز؟
2: هذا ماعز.
1: هذا ماعز
2: وهذاك بقري.
1: هذا ماعز خشين
2: اوكي
1: وهذا ماعز جويل بريش مازال. هذا مازال شوف الكاليتي ها
2: هذاك ارهف هذيا تري وانين
1: وشوفي هذا
2: وله خير حمزه
0: هذايا جلد هذايا جلد ماعز
2: وله خير في الكاليتي
1: على الجلد البقري.
2: ايوه
1: ها باش نعطيكم انا معلومه خاطر ما هبطوهاش هنا في تطاوين
2: اللي هي يعطينا معلومه قال لك ما هبطوهاش
1: في تطاوين
0: اعطينا معلومه
1: هاي تو
2: سر عليه.
1: لا مسر لا مسر لا لا هو نورمون يخدم اكثر ولايه عندها المعز
2: مجمل
1: تطاوين ما هاي تفضلي
2: انت ما تجيش بلغه بال
1: تجيب الشعر البقري تجي عادي عطا نوريك
2: تصورها حتى هي متينه
1: عطا نوريك انا.
0: ايوه هو توقع عاد راهو يبحث المستمعين اللي يقول كذا ما فيش قاعدين يعملوا. احنا قاعدين نحكوا على تفاصيل صناعه البلغه
2: بالضبط
0: في اللي هي اختصاص تقريبا في
1: جيت الجنوب. جلد.
0: اي
2: وازرق هكاك
1: هذاك دباغه جلد نحو
0: دباغه
1: باش نحو الشعر نتاع الجلد.
2: ايوه
0: ولونه زاد
1: بعتالي التلوين هذاك
2: البرودوي هذاك نتاع الدباغه شنو هو
1: هذاك جير ووسيط.
2: ايوه باش يتنحى هكا
1: باش يتنحى
2: الشعر
1: هون الشعر تنحى
2: باش يبدا رطبه هكاك. اوكي
1: باهي
0: ابتسام وحمزه هكا الموضوع منسجم عندكم.
2: وانا نخمم باش نولي نمشي نعمل فورماسيون في الجلد.
1: جلد كيف باش يولي بعد
0: والله
1: وريت
2: كيفاش يعملوها المسمار.
0: ايوه هذه تشيح الجلد. هذاك تشيح الجلد
2: هذا بعد ما تعملوه
1: بعد ما نحو الشعر وكل شيء هذاك نحطوه يشيح. وكانك تحبي تعملي لك كولار لحاجتك به انت احمر ازرق اصفر ابيض
2: تحط اللون اللي تحب عليه انت
1: تحط اللون اللي حاجتك به.
2: واضح
1: باه
0: اوكي باه هذه تو يقول قايد تطلب بالمرحله مده زمنيه طويله.
1: هذه عديناها 6 ايام احنا
0: تقعد 6 ايام باش تتشيح.
1: لا أيوة. 6 ايام لا في نهار
2: 6 ايام وانت
1: 6 ايام علينا نقروا فيها الحكايه.
0: فورماسيون
1: هذه ايوه باش يعاودوها لنا باكي.
2: هذا عم علي
1: هذا عمك علي عوان جلد
2: باه
1: هذاك طون
2: هذاك تحطوا عليه البرودوي هذاك بعد تبدا تحطوا بالبروس.
1: لا مش بروس
0: مش معنا في الميكرو يا حبيبي
1: مش بروس مش بروس. شفتي ابتسام تو تعملي الجلد هذاك من قدر الحمه تعملي الجير نتاعها وتحطيه على بعضها يسخن. بعد تالي تكمليه تخليه شويه يسخن تجيبي سكينه ولا حاجه ماضيه وتعمل لها ضرب عباره بتحجم الشعر نتاع الولي
2: ويتنحى
1: يتنحى كله يبدا السامبل كيما وريتك تو
2: يولي من غير حتى كعب شعر
1: ما يولي هكاك.
0: التفاصيل الاخرى راهي تحب تحفظها في الفورماسيون عامل لها
1: لا عادي عامل فورماسيون تعمل والله خمسين مخين يظل معهم فورماسيون
2: قدرت ربي ولا
1: نجي وجلد جمل نحن نبي في النعلم تاع البلغم واللط
0: أيوة خلينا أكثر تفاصيل ناخذ بها أي
1: كنا نخدمه في النعلم تاع الجمل
0: تكلم قداش باش تبقى تصنع بلغة كيما هكاك قداش من نهار
1: قداش من نهار
2: بلغة واحدة
1: بالنسبة لي أنا ما تفوتش عندي ساعة
2: ما شاء الله
1: صلي عليه هذه تو أنت حكيت وهاني حضرت
0: أنت الخبرة تتكلم هنا وحدة يعني
1: هذه حضرت
2: تبارك الله قال لك 20 عام ما شاء الله الله يبارك
1: ونصلح أصباب طبعاً ونصنع ونصلح فاليزات ونصبغ بلزونات وندير كل ونغلف كراسي وكل شيء ندير
2: ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك لك
1: هذه وقتي كلمتيني حضرتها البارح ما هناش ربع ساعة
0: بتجيبها معك
1: بتجيبها معي باش نخدمها
0: تك الصحة تك الصحة طبعا نرجع لبرشة تفاصيل أخرين معك العادة حمزة ناخذ تليفون قبل ما نجيك الهين في موضوعنا اللي بعده ألو على السلامة
3: أهلا وسهلا السيدة هادية
0: مرحبا سي محمد
3: أهلا تحياتي إليك كنا أيتها المبدعات الرشيقات على النقاط
0: يعيشك وعاشك حمزة روعات
2: توا ولينا هم يا عم محمد جاء حمزة ولينا هم
3: لا تحية لي صاحب الصناعة التقليدية هاك ما شاء الله عليه
1: حيك عايشك رحمة وديك
3: صاحب الصناعة التقليدية يعطيه الصحة بارك الله فيه
2: الله يبارك لك يا عم محمد مرحبا بيك
1: عايشك يا عم محمد يرحم والديك
0: أنا هو بلدي. موضوع اخترته
3: الموضوع اخترته العنف ضد النساء
0: أيوة.
3: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم
2: يسلم فمك
3: لا تكابر برجولتك على النساء فمن علمتك الرجولة امرأة عاتب المرأة في البيت واشكرها أمام أهلها واحترمها أمام الأبناء
0: نعم.
3: فالمرأة أميرة وليست أسيرة المرأة هي التي حملتك في بطنها وبكيت في حضنها إذا نصحتك الزوجة اغتالها بقسوة لا تقطعها تستفد من ملاحظاتها تخلص فتوتها حبا عظيم
0: نعم يعطيك صحة سي محمد
3: سمى حاجة سيداتي وسيدي الكرام سوى العربي زي كيف فعلت لعظم حاجة ينسوه مثلا يقولوا النابغ الزبيان العلامة ابن خلدون قالت العرب هذا آخر مقرية تانس
0: نعم يعطيك صحة سي محمد شكرا لك
2: الله يبارك لك يا عم محمد
0: حكاية جيب حكاية نمشي تليفون آخر وين بشي هزنا له عسلامة
4: أهلا وسهلا يا أختي هادي عبد القادر
0: ما زلنا في بن قردان سي زيد مرحبا بيك
4: يا أول التحية ليك والفوزية والأختي إلهام وكرة مساحة كنجي و...
2: يعيسك شكرا لك
4: وتحية للأخ حمز الحداد فناني حرفي تحية ليك والله يا أختي
0: تلبس بلغة أنت ولا لا يا سي زيد قبل كل شيء تلبس البلغة ولا
4: والله يسمع نلبس البرق وعندي هاجر عندها نقول لك تولى خلي تولى البس تاع الشبابي التقليدي هذا تولى الله يرحمه نخرج في المناسبات والعيال
0: ما شاء الله باهية عندها وحرتها
4: حياة العنف ضد المرأة بالله يخرج تسعة التواصل الاجتماعي اللي صارت في عران قلنا هذا توصي هذا في الجنوب خلاص
0: اي
4: ما نكون يخطي حتى ولو
0: لا ما نستثنوا حتى بلاصة
2: والله موجود في كل بلاصة
0: موجود العنف
4: لا انت في حالة وش يا اخي اخرج على الناس راهو كيما يقول فيها راهو حتى المشكلة راهو حتى الوليس الله ينعم راهو نادم
2: شيطان يكبر الحكايات
0: نعم
4: يكبر الحكايات اني تو اختي هاني تو على باب التقاعد والله نحضر تو في البلدية على هيك العقود الزواج يقول لك يجي خمسة أربع زقات والله يسمى مروبة يسمى للعربي يسمى لبس تقليدي
0: نعم
4: يعني ساعة نقضي في سكن يعمل يسمى كتن شاد ذاك الإطارة بتاع الاستقبال المشاريعات نقول زعم هذا طوى فرحة وبعد ثاني في ذلك يقول لك في السيطة سيطة بشتيت قصة العدالة هذا هو
2: لطف يا رب
0: ما هذا ما نتمنوهش لحتى حد طبعا سيزيد ويعطيك صحة على ملاحظتك وشكرا على تدخلك معنا شكرا لك
4: عليك وبالله يعني صدقتك على الفريق بمرة يعني بتنية خرجت استاذن فيه تغد هاي صوت الناس بكل قالوا لي باش صوت انا من هلا امتنع على التصوير
0: نعم
4: والعائله صوت من هلا
0: نعم
4: اما روكي واحد روحت انا يا صور قصي وكوك يا جو تحيه لكم
2: عندك حق يا سي زيد
4: وربي يعاونكم
2: مشكور جدا على تدخلك
4: يا حمد يد من صنعاء تتهرش هاي معك
0: شكرا شكرا يعطيك الصحه سي زيد شكرا لك حبيب بالخراز يعطيه الصحه تليفون اخير في الدفعه هذه الو
5: السلام عليكم
0: على السلامه مرحبا شكون معنا
5: إبراهيم الفيتوري من تتاوية
0: مرحبا يا سي إبراهيم
5: والله بنحكي فيما خص عنف
0: ضد المرأة
5: أي. والله نقول لك بكل صراحة المرأة نحبوها وأمنا وكل شيء لكن بعض النساء راهي وقت تاخذ تبطن فذلك تسند لك أعصابك
0: وانت برد اعصابك زاد
5: تبدا تنفض عليك معناها تقول تمشي بالفم تقول ملك الملوك
0: ايش ابراهيم
2: ما توسع بالك معاه
0: انت كل عقل منك
5: الرجال راهم والله في جحيم والله يجيب لها الدنيا كل ويبدي يزلزق لك به ويديروا هي باقي مش عاجبه اراه دمار ثم نساء ما نعممهمش اما ثم نساء والله تظلم في الرجل بكل شدة
0: هو راه مؤخرا ولينا نحكوا حتى العنف ضد الرجل لكن
5: يبدي مسكين يعاني في الشقاوي
2: نعم موجود هذا وهذا يا
0: نعم موجود موجود
5: غير تحب يا فلانة ولكن هي معناها حق
0: يهديك رب
5: شي تفلقت يا أخي شنو الحل عنده اللي بس يعطاك فوق
2: ما يسرحها يا عم إبراهيم بالحسنة
5: ودي راه ثم ظلم ثم نساء تظلم في الرجال
2: موجود الظلم هو موجود من الطرفين
0: باش نختموا الموضوع هذا
5: بقينا المرأة صحيح أمنا وكل شيء وهي ملك المحل وهي كل شيء ما ليش ضدها هنا أنا نحكي لك أنا والله أنا وعايش أنا وأهلي والله ممتازين الوقت
2: ربي
5: أما نشوف في برشة حالات الرجل مظلوم
0: اسمعني يا سي إبراهيم باش نختموها الحكاية أرانا نحكو على المرأة الصالحة المرأة اللي هديها ربي ولكن ساعات الرجل يتوتر أعصابه تتوتر
5: ما صالحات والله ما مصالحات تحب تمشي حرة تحب تمشي معناها ما تشاورات
0: ومن عمموش راه الحكايه مش تعميم ولكن
2: موجود هذا
0: الارقام هي اللي خلتنا نتكلموا على الموضوع هذا لانه ارقام طويله ارقام كبيره يعطيك صح
5: رغم اني والله عايش سعيده مع عائلتي
0: ربي يدوم عليك الهنا اللي انت فيه يا سي ابراهيم يعطيك الصحه شكرا على مداخلتك معنا سعيدين جدا بسماع صوتك
2: حكايه جيب حكايه
6: حكاية تجيب حكاية مستمعينا وطبعا حكينا برشا ولا صحت في كلامك
0: اسمع انا باش نسال كل فوزية
2: هو في جانب من الصحة راهو
0: فوزية اللي غايبة معنا تقول لنا بنسال سؤال
6: ايه.
0: نبدا نستنى في أسئلة فوزية شنو اللي باش تسال نسالكم سؤال لبنات
2: تفضل
0: انا بنسالك سؤال لا وين صرحتي
6: قعدت نفكر في الكلام تاعها فعلا لانه فما هذا وهذا صحيح نحن راهو اللي جابتنا هي الارقام وهي معناها اللي صار الايامات هذه وحاجه يزلنا نتحدثوا عليها لكن راهو في النهايه راهو مشكل عويص وشائك جدا وفيه برشا تداخلات
0: مش ديما نتكلموا فيه زاد راهو
6: مش ديما باش نتكلموا فيه لكن
2: على كل شوية.
6: في كل وين فما حاجه يزلنا نوقفوا ونحاولوا انه نشدوا العصام الوسط راهو كنا مسؤولين كل مراه كل راجل كل اسره كل مجتمع ككل رانا كنا نتحملوا المسؤوليه ما نجموش نطيشوا الكره لطرف والطرف الاخر راهو معناها
2: علاش قلت لك قبيله ايهام رانا ماناش متكتلين على الرجل في الموضوع هذا
6: لا لا لا ما فماش علاش راهو هي المجتمع يقوم على الاثنين والعائله تقوم على الطرفين المراه والراجل معناها الزوز يتفاهموا الزوز يتعاونوا الزوز
2: مسؤوليتهم
6: ما نجمش نقول طرف يغلب على طرف لا الرجل عنده قدر وقيمته والمرأة زادة عندها مكانتها وإن شاء الله إحنا ديما معناها في النهاية كلامنا حبوا ناس تتفاهم ونحبوا ناس تقعد مع بعضها الحوار
2: صحيح.
6: ثم الحوار
2: صحيح.
6: ثم الحوار لأنه راهو هو اللي وصل لنتائج هامة جدا باش نمشي تول موضوع آخر وتبارك الله نحن العام 12 ونحن من مناسبة المناسبة من لما اللمة ربي يدوم علينا معناها المناسبات السعيدة
0: إن شاء الله يا رب في كل
6: فرصة إنه نخرجوا إنه نتلموا إنه نتلاقوا لكن زادة في نفس الوقت عندنا عقلية متاع هات متاع باش نمشي باش نخرج باش نشري كل شيء لازمني على أقل حاجة
2: صحيح.
6: على أقل حاجة باش نحركوها باش نعمل معش لمة صغيرة في داري يلزمني حاجات جديدة باش نعمل مناسبة يزمني نصرف معناه ديما يزمني نمد الفلوس يزمني نخرج الفلوس نحن توا على أبواب المولد النبوي الشريف طبعا وبرشة احتفالات داخل العائلات وبرشة زادة مناسبات وتعرفوا جو الصيف
0: مناسباتنا في تونس راه كان بالماكلة
6: وكان بالمصروف تعرفوا بين ظفرين معناه جوجمة كبيرة برشة ونحن في كل حاجة عقليتنا راي استهلاكية ونشروا اللي نستحقوه واللي ما نستحقوهش
0: بالزي
6: الحاجات هذه في الدار ليه باش نجدد
0: صحيح
6: باش نجيب حاجات جديده باش نعمل هنا باش نعمل زقوق وليه ما يلزمني صحافي جدد يلزمني بلاتوات جديده يلزمني ما نعرف شنو
0: ما عنديش
6: الزاميه هذيك في المناسبه
0: ما عنديش حدود الثقافه الاستهلاكيه
6: تخليني نصرف في اوقات وفي مواقف اني في غنى عنها نجم نصرفش نجم باش نصرف ما نعرفش 300 الف نجم نصرف 100 الف لكن لا الله غالب ننقادو من جهة حاجة خارجة من عندنا نحن ومن جهة الإعلانات والإشهارات اللي تجبدنا تجبدنا وتجبد العائلة من جهة المجتمع ككل يا أخي ما شريتش الحاجة هذيك
0: هذي اللي خلينا الأسوام تتزايد وفي ارتفاع مشط لكل السلع ولكل الحاجات اللي نستهلكوها للي شيء خطرك التهافت وهك اللي تشري حاجة تستحقها ولا مستحقهاش كما قلت
6: كل شيء ولا ضروري
0: كل شيء ولا ضروري بالنسبة لنا
6: وبالزايد كل شيء ضروري كل شيء لازم ويزمني نعمل ويزمني نصرف ويزمني نشري اللي هو لا
0: وهذا لاحظناها أكثر إلهام سمحني قصيت عليك في مناسباتنا المناسبات متاعنا راهي ولت تتكلف في العرس
2: والله اللي يحب يكلف روحه اللي
1: يحب يكلف كما قلت لك اللي يحب يكلف روحه يكلف روحه
0: ولا فما عناد
1: عادي عادي والله
0: فما عناد ما هوش طبيعي في حكايه انه هذيك عمل انا نعمل خير منها هذاك عمل ولينا في الاخر نشوفوا راكم تشوفوا ولت العرس ولت مهرجانات
1: بالطبع
2: والله اللي يقدر صحه ليه
0: اللي يقدر صحه ليه
2: يقدر صحه ليه وربي صحه
1: وتمنع عليه ما لهوش لكن هاك الزوالي مسكين
2: زوالي يكتفي باللي عنده سامحني
1: ماشي قد يعرس الزوالي
2: علاش ماشي قد يعرس لا يقد حمزه سامحني
1: لا ماشي قد يعرس
2: لا والله عرسنا بابسط
1: والله
2: عرسنا علاش حسب رايك كان جت انت مرتك تتشرط وجيب لي واعمل لي وفعل لي وانت زاد ماك شبعان تلهث هذاك عمل لنا يلزمني نعمل تكسر في كرايمك بسيف باش تعمل راك ما عرستش راك توا ما زلت عازم صحيح ولا مش صحيح هي حل علاش عرسنا خاطر فما حاجه اسمها قناعه فما حاجه اسمها شبع وفما حاجه انه تمشي تمد سويقاتك على قد الحافك صحيح ولا لا
6: نظام نعمل حاجات مزيانه بنظام
2: اسوي اللي تقدر عليه
6: وعندي فرص
2: اللي تقدر عليه هذاك قدر ما شاء الله عمل المهرجان ان شاء الله ربي يزين عليه ويتمم عليه ويبارك له في رزقه وخدمه ورزقه ربي وبارك له وعمل انت سبحان الله اللي عندك عمل باللي تقدر عليه
0: انت تشوف هكا
2: تشوف هكا باش نقول لك علاش هاديه والله لا هي لا نشوف هكا لحكمه معينه على خاطر راهو ماهيش ثم الفايدة راهو باهي تفرح باهي تفرح
0: هاو جاينا المولد خلقصوها جاينا المولد يا ابتسام مش تعمل زقوقو
2: حسب للسوم
0: نجم تعمل
2: نقدر على سوم ونعمل ما نقدرش
1: عادي
2: ما نعملو عندي نعمل ما عنديش ما نعملش انا نعيش هكاكة في داري هذي وراس خويا نقدر نعمل ما نقدرش ما نعملش هاهم وليداتي هاهم حاضرين معايا اليوم ريت نخلط ساعات يبدأ سوم وغالي نقولهم أنا شهيته صحيح لكن تول حاجة الباهية في الأسواق إنه على طول العام موجود زقوقو باش يجي سومو وتيح خذوا بعد المولد انتي باش تموت انتي كان مكليتش زقوقو
6: يا أخي
2: احنا هادية احنا تولدنا ناكلوا في زقوقو شني كتبوا على بعضنا ما نهار المولد تعمل ترفع سيدة بيضة بالزبدة بالرب بال زيت زيتونة ما يسالش يا ربي لك الحمد
6: القناعة هي القناعة باهية تعيش مرتاح نحب نأكد عليها هي استغلال الفرص قبل المناسبات بالنسبة خاصة الناس اللي مقبلة على مناسبات كبيرة فرص متاع المعارض فرص متاع الصول هي اللي تخلي إنسان يجهز ويحضر داره ويعمل برشا حاجات
2: والله وتلقى حتى في الخريف تلقى حتى في الخريف حاجات ابتكيات
6: هذاك مسألة أخرى
1: أيوة. أنا نجي فرصة متاع
6: ما فماش
2: عادي نقول لك حاجة حمزة احنا عندنا السوق التقليدية ما شاء الله في الجلس نتاع كل امراه
0: من دقيقه ابتسام
2: في الجلس نتاع كل امراه عندك حاجات تقليديه البس تقليدي
0: هكا
2: لازم عليك اختي ساري ب 300 400 الف
6: باش فلانة
2: عملت نلبس اختي فوطه ومريول ونمشي حتى
6: نخدم نخدم التونسيه اللي اشاد المستهلك في اخر التقارير نتاعها وبالارقام قالت لك المناسبات التونسيه وتحكي لهنا على العروسات هذا 2026
2: ماي؟
6: بالقليله بالقليله العرس يتكلف اكثر من 50 مليون بالقليله معناها هو ماشي ويتكلف أكثر وهذا كما قالت ابتسام وكما قلنا الناس كل هذا الكل على خاطر فما صراع دخلنا يزمني نعمل كما هذاك يزمني نعمل ما أغلى
2: يا أخي هو سباق أيوه. أنت قاعد تبني في أسرة راك قاعد داخل على مشروع المشروع هذاك يلزمه يطويل مش يلزم نبدأنا بالفخ خام بعدين ما ثم حد شيء
0: يعطيكم الصحة البنات المواضيع تجيب بعضها والحكاية تجيب بعضها وانتم زادة مستمعين كتحبوا تفعلوا معنا في ساعة ثانية نرجعكم حمزة يعطيك صحة حمزة توش تكمل معنا شكرا لكم نواصلوا بعد نص النهار بعد نشرة الأخبار نواصلوا مع الموعد يجمعنا بكم حتى الماضي ساعة حكاية تجيب حكاية

0: الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار الظهيرة نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم. عملية التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 تنطلق بداية من اليوم. وفق غرفة مصنعي الكراسي المدرسية، شروع في توزيع الكراسي المدعم والأسعار دون تغيير. في تطاون، وفي إطار الاستعدادات العودة المدرسية، إدماج إعداديتي حي نور الفرابي ونقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية. إلى تفاصيل الأخبار. تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس وتعزيز البنية التربوية بمختلف المؤسسات التعليمية. وتشمل أبرز الإجراءات المبرمجة هذه السنة إحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة جلب إسماعيل، وإدماج إعداديتي حي نور الفرابي إلى جانب نقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية، على أن يتم نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي، وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلي.
2: استعدادات المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين العودة المدرسية 26-27 متواصلة طبعا حسب تدخلات متعددة في سبيل إعداد عودة ملائمة ومقبولة لتلاميذنا في السنة القادمة إن شاء الله. جديد في هذه العودة المدرسية إن شاء الله في تطاوين هو أحداث مدرسة ابتدائية جديدة، الامتياز طريق قلب إسماعيل، مدرسة ابتدائية جديدة تلبي حاجات الحياة الجديد وتحاول أن تقرب الخدمة إلى المواطن. أيضا الجديد في مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي هو إدماج مدرستي الفرابي وحينور في مؤسسة واحدة في سبيل تحسين ظروف العمل وتهيئة الفضاء الملائم والجاذب من أجل مدرسة إعدادية جاذبة تجمع كل التلاميذ وتوفر نفس الخدمات في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واستجابة المطلب حقيقي طبعا باعتبار الوضع الاستثنائي في المدرسة. أيضا الجديد هو نقلة تلاميذ ابن خلدون، المؤسسة كاملة بحول الله اللي نعرفه اللي تعيش ضيق في الفضاء الضيق هذا الملحق في محل في 2002. اليوم عدنا الحل إن شاء الله باش يكونوا أكثر رفاهية وأكثر جاذبية في التدريس وتوفير أكثر ظروف، نقل المؤسسة بكاملها إلى فضاء الإعدادية النموذجية. إذن المدرسة الإعدادية ابن خلدون ستنتقل إلى فضاء المدرسة الإعدادية النموذجية اللي تلمذاتها طبعا باش ينتقلوا إلى المعهد النموذجي. هيك إن شاء الله هي محاولة في طرف تصور جهوي تشارك في بعض الشعور واستجابة لحاجيات المؤسسات، وأيضا تنفيسا وتسهيلا لتعفو الفضاءات وتكون مرتاحة المؤسسة ابن خلدون مثلا في 8 قاعات فقط، تنتقل الآن إلى فضاء في 15 قاعة. هذا يساهم في إيجاد موازنات للأساتذة متوازنة وجداول أوقات سليمة وبيداغوجية بالنسبة للتلميذ. إن شاء الله مبروك على الجهة هذه. استعداداتنا حثيثة بكامل الفريق تحت إشراف السلطة الجهوية واللجنة الجهوية للعودة المدرسية بإشراف السيد ولي الجهة وبتعليمات السيد الوزير، هو أنه إن شاء الله نأمنوا العودة السليمة وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله مزيد تألق التطاوين إن شاء الله من ذاتنا، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
1: نفذت مصالح المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدين خلال فترة الممتدة من 20 جويلية الماضي إلى غاية 15 أوت الحالي، نفذت 36 عملية مراقبة يقدم حصيلتها المدير الجهوي للهيئة بمدين محمد ناجي. فاستضافة للزميلة تبرشي بني
3: 36 عملية مراقبة ميدانية تم على إثر توجيه 5 تنابيذ كتابية لأصحاب المحلات المخلة بشروط حفظ الصحة وتم إمهالهم فترة زمنية لتجاوز هذه الخلالات. 3 محاضر حجز تمثل محجوز في 186.5 كيلوغرام لحوم دوائر لسوء الحفظ خاصة في الفترة التواتر انقطاع التيار الكهربائي، وتم حجز حوالي 6374 لتر مياه معلبة أنواع وأحجام مختلفة معروضة تحت أشعة الشمس. تم كذلك تسجيل زوج حالات تسمم غذائي بمعتمدية بن قدان، واحدة من 5 أفراد أطفال صغار أثناء لعب تناول بذور الخروع، الحالة الثانية تسمم عائلي من الأم وابنها لتناولهم حليب مع الزرائب معناه محفوظ في ظروف غير صحية، والحمد لله تم إيوائهم بالمستشفى لمدة يوم وثم غادروا في صحة جيدة. يتواصل بتبعية الحال بتكثيف العمل الرقابي خاصة بالمنطقة السياحية جربة.
1: نظمت الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بجابس اليوم فعاليات تظاهرة الأبواب المفتوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بهدف التعريف بالامتيازات المالية والجبائية لبعثي المشاريع الفلاحية. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للوكالة كريم الخلفلي الذي تحدث لزميله هند رزق.
0: لا غيرار كل سنة لبيا تعمل يوم مفتوح خاص باليوم بالعمل التونسي بالخارج للتعريف أولا بالوكالة شمولات الوكالة وكذلك الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة للعمل التونسيين بالخارج عند إنجاز مشاريعهم الفلاحية أو الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وكذلك يحبوا يعرفوا شنية تماش امتيازات خصوصية خاصة بهم بطبيعة إلى جانب الامتيازات اللي يتمتعوا بها كسواء باعث شاب ولا غير شاب في الفلاحة في تونس وإلا عامل بالخارج له حق نفس الامتيازات. فقط الباعث مع الباعث بالعامل بالخارج له الحق باش يقتني شاحنة عمرها حتى 5 سنين في إطار مشروع فلاح، وكذلك كل ما هو عنده سيلة كل معدات عندها سيلة في البروجي متاعها له الحق باش يدخلها معفى من الديوان لدروان من المام ديوان، وكذلك عنده حق إذا كان البروجي متاعها يستحق معناها جرار فلاحي كيف كيف رو عنده حق باش يدخل جرار فلاحي حتى العمره 5 سنوات. بالطبيعة إذا كان جرار فلاحي جديد معناها بريمير إيمتر كلاسيون نقولوا حنيه راهو ياخذ عليها منحة، والمنحة هذه توصل 55%، وإذا كان عمره فات العام وعامين هذاك ما يتمتعش، يتمتع فقط بالبريفيليج فيسكال لدروان مينيموم دو دوان. وبصراحة ثم معناها نية طيبة منهم للاستثمار وبعث مشاريع خاصة بهم وهذاك الهدف.
1: تنتظم اليوم بمركز أليف جربة ورشة عمل في إطار مشروع تونس وجهة مستدامة، وهو مشروع من تمويل كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بالتعاون مع وزارة السياحة والتنفيذ من منظمة الفاتسة. محمد رضا إدريسي خبير في تسيير المنح لدى منظمة تونس يقدم أكثر تفاصيل للزميلة لميا بن غالي.
4: ونجتمع اليوم الثلاثاء 18 أوت بمركز أليف بجربة في ورشة عمل للتكامل والتنسيق ننظمها في إطار مشروع تونس وجهة مستدامة الممول من كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية وبشراكة مع وزارة السياحة. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحة أتراكت، وهذه الورشة تندرج في إطار نداء المشاريع أتراكت لوجهتي الظاهر وجربة، أي قدرتهما على استقطاب الزوار والاستثمار عبر عروض سياحية مبتكرة ومسؤولة. وقد تم في إطار هذا البرنامج دعم 5 مشاريع محلية واعدة هي جربة لينك وجيو الظاهر، ميزان جربة، زمور، وجربة أرض الإنغماس. تجمع هذه الورشة التي انطلقت هذا الصباح من السلطات المحلية والهيكل الخاصة الناشطة في مجال السياحة المستدامة بوجهتي الظاهر وجربة في يوم عمل حافل بالتفاعل والتشارك. برنامج اليوم يتضمن جلسة افتتاحية رسمية تليها جلسة لعرض المشاريع 5، ثم ورشة عمل في مجموعات فرعية لتحديد فرص تعاون ملموسة بين الفاعلين المحليين وحاملي المشاريع.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وإثر ذلك توجه رئيس الدولة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس وأسدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي.
5: إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم، مجلس أعلى للتربية والتعليم تم إرساؤه وتم اختيار أعضائه وسينطلق في أعمالهم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون بعيدا عن تجاذبات السياسة وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية الواحدة أو في السنة الجامعية الواحدة. تعليمنا نريده أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة.

0: المؤسسات التربوية.
1: ثم توجه رئيس الجمهورية إلى شارع الحرية بالعاصمة حيث التقى عددا من المواطنين مشيرا إلى أن الحلول لكل المشاكل ولكل العقبات يجب أن تكون حلولا جماعية، وتونس بشبابها وبقدراتها قادرة على أن تكون مرارة تشع في كافة أنحاء العالم. شرعت المنصانة في طرح الكراسة المدرسية المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير وفق ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراسة المدرسية سمير المولهي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح المولهي أن نتاج الكراسة المدرسية المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 يتراوح بين 20 و22 مليون كراس من مختلف الأنواع. تنطلق اليوم بداية من منتصف النهار عملية التسجيل عن بعد لفائدة الأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolare.edukacion.an استعدادا للسنة الدراسية 2026-2027. وأفادت وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك بأن عملية التسجيل تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 أوت الحالي، داعية الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الأجال المحددة. في المستجدات الدولية، واصلت قوات المحتلة الصينية اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة لليوم 313 على التوالي عبر سلسلة من القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل والمنشآت بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة في أجواء القطاع. تأتي هذه الخراقات رغم استمرار المحادثات والجهود الدبلوماسية في القاهرة بين الوسطاء وفصائل المقاومة ومجلس السلام، في وقت التقى رئيس الحكومة الصينية بنيان نتنياهو مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر. ورغم المساعة السياسية المتواصلة، تواصل القوات الصينية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، واصل مستوطنون الصهاينة اليوم محاصرة عدد من المنازل الفلسطينية اليوم العاشر على التوالي في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات قوات المحتلة الصينية والمستعمرين على منازل وممتلكات الفلسطينيين لصالح مخطط التوسع الاستعماري. وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات المحتل 6 فلسطينيين على الأقل بينهم طبيبة خلال عملية دهم وتفتيش واسعة تركزت في مدن بيت لحم ونابلس ورام الله. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم أنها استهدفت بعدد من الطائرات المسيرة مصفاة تابعة لشركة أرامكو في جنوب غربية سعودية، فيما قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 133 عملية ضد الجماعة في الداخل اليمني خلال 24 ساعة الماضية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مذكرة التفاهم مع إيران في اليوم 62 على توقيعها، مؤكدا أن طهران لا تبدي استعدادا للتوصل إلى الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضروريا. في المقابل، أفادت تقارير بوجود تقدم في المحادثات بين مسقط وطهران وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب. وقال ترامب إن إيران لا تريد التوصل للاتفاق بصيغة التي يراها ضرورية، مشددا على الهدف الأمريكي يتمثل في منعها من امتلاك سلاح نووي. من جهته، قال مبعوث ترامب جاريد كوشنير إن المحادثات التي تجريها واشنطن مع جهات مختلفة داخل الحكومة الإيرانية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى، لكنها لم تفضي حتى الآن إلى تفاهم بين الجانبين. وفي تطور لافت، هدد ترامب سلطنة عمان بالتصعيد العسكري إذا عرقلت جهود واشنطن للتوصل لاتفاق مع طهران. في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة في حال فشل المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى انتقال السياسة الإيرانية من النهج الدفاعي إلى الهجومي. وأضاف أن إيران منحت الولايات المتحدة مهلة تمتد بضعة أسابيع لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، على أن يتم إبلاغ واشنطن ودول المنطقة بالجدول الزمني عبر الوسطاء. تأتي هذه التطورات في ظل تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب وسط تحذيرات إيرانية من اتخاذ خطوات عسكرية لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا فشلت المساعي الدبلوماسية. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار ظهيرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم، عملية التسجيل عن بعد أطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 تنطلق بداية من اليوم، وغرفة مصنعي الكراس المدرسية شروع في توزيع الكراس المدعم والأسعار دون تغيير، في تطاوين وفي طار الاستعدادات للعودة المدرسية إدماج إعداديتي حينور والفرابي، ونقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية.

0: نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: حكاية تجيب حكاية،
5: إجا نحكي لك حكاية،
6: تعال نحكي شوي نحكي
7: وحديتنا
8: خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة،
9: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة،
10: نهض مخيط خشبية والبرنوش والجبة كل شيء،
11: حجر على حجرة وسعفة

0: تتبنى درجة درجة درجة درجة.
1: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها دي الأفراح بالكون.
0: حكاية جيب حكاية مع هادية والهام وفوزية وابتسام. حكاية جيب حكاية.

0: يلا رجعنا معكم، مرحبا بكم، نورتونا مستمعينا الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا. الكواليس حافلة لهنا راهو الحقيقة بالحضور وبالضيوف وبالزملاء الكل، نسلموا عليهم ونعاود نجدد الترحاب بفريقنا التقني رشيد بوزاخر وحبيب خرازي أمام كل تليفوناتنا، وكيل عادة معايا إلهام، مرحبا مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا
0: ابتسام، أهلا وسهلا،
2: مرحبتين
3: طبعا ضيوف
0: حمزة زيد الضيف،
4: مرحبا
0: مرحبتين
2: رو مرحبا
0: رو مرحبا مرحبا بكم، نورتوا ديما البلاتو نتاعنا، واهلا وسهلا بكم في حكايه تجيب حكايه. انتم زادة تشاركونا كل حكاياتنا، الا الناس الكل اللي تسمعوا فينا. سلموا عليكم الناس اللي في الطريق، اللي في الخدمه، اللي في الديار، ونواصلوا مع المواضيع اللي في كل مره نختاروها، المواضيع مختلفه، مره تمسنا من قريب ولا من بعيد، ولكن ديما فيها ما يتحكى المواضيع هذه. مش نحكي على موضوع، وين موضوع الاخر؟ هاي ايوه
2: خابت. اليوم
3: جيري بحث عن موضوع
2: كدار العرس اللي كنا نحكوا عليهم قبيل.
0: اوكي يعني مولة العرس هنا ولا لا؟
2: مولة العرس يوسع باله.
0: حبيت نجاوب على استفسار ولا تساؤل يهم برشا برشا برشا المسافرين ولا المغتربين التوانس اللي هما جالية كبيرة طول هنا في تونس ويسمعوا فينا. كل عادة ديما يلوجوا على شنية أحوال الماكلة الحلال في برشا دول أوروبية اللي يعيشوا فيها واللي هم بلدهم الثاني، صعد يلوجوا لوجوا لوجوا ما يلقوش. لكن توا وليت الحقيقة بصفة كبيرة، وأهم حاجة أنه نحكي على إسبانيا اللي هي تصدرت المشهد الأوروبي من خلال الماكلة الحلال. يعني الناس اللي ماشيين سياحة ولا ماشيين قراية أو طلبة برشا يمشيوا للبرة، ما تخافوش، إسبانيا تولت من أكثر البلدان الأوروبية المجهزة للمسافرين المسلمين، وإلا محضرة الماكلة الحلال المتوفرة بكثرة وبأسعار باهية، زادة أسعار في المتناول. هذايا اللي شيء يدل على أنه التاريخ والسياحة الإسلامية في إسبانيا ولا المطاعم الحلال في إسبانيا اللي هما تاباس يسموهما، المعدل متاعها قاعد يتزايد. يعني الماكلة الحلال متوفرة بكثرة بجانب المعالم التاريخية الكبرى خاصة، الحاجة الدارجة هذاك في السياحة، لكن في الـ في الـ في الحوم ولينا نشوفوا الماكلة الحلال في الحوم تاع إسبانيا
4: موجودة.
0: اي خاطر قبل ما كانتش
4: قبل
0: تمشي تلوج على حانوت حلال باش تاكل ماكلة حلال، يعني هذا اللي نعرفوه.
2: خاطر راهو هادية تعرف إسبانيا متعانت ياسر باش لقيت حاجة حلال.
0: لا
2: رصيت لها مسكينة،
0: لكن مانيش في إسبانيا
2: من سوبر ماركت لسوبر ماركت، من مغازة لمغازة تقلب ما
0: تلقاش.
2: توا ولدت في الحومة عندها غادي في إسبانيا في حومتها، فهمتي، شعبية
0: بحدا دارها
2: لقيت فما هكا شوب صغيرة هكا فيها ماكلة حلال. الحمد لله هي هذه اللي للموضوع هذايا ارتحتي من
0: ارتحنا منه،
3: حتى مش انا برك بحذاهم فمش مشكلة،
0: مش انا برك يا البنات، مش انا برك، لانه الاكل الحلال في اوروبا ما عادش مجرد حاجة تخص الاقلية المسلمة. مرحبا بيكم في كل
2: وقت. لا قلت لها ما تحبش مش تعبكش هادية، انتي كنتي تعاني لقيتيش ماكلة حلال،
0: جيكي لهيك لأخرى معادش
2: جيبوا ماكلتكم معاكم،
0: جيبوا ماكلتكم
2: معاكم، جيبوا معاكم.
0: أيوة. نقصوا الموضوع بتعليب الماكلة، نزوا معنا من هنا. لا والله معاناة، انت تحكي على تعليب الماكلة، الماكلة اللي توا ولات في الخطوط التونسية ولا غيرها، انه ما عادش عندك ميزان باش تهز هيك ولا لازم تخلص.
2: في عندنا في العائلة لازم كل تخلص. اللي ما عندوش قريب
0: عنده تحب تهز ماكلتك معك خلص ابتسام. ما عادش فما
2: معاناة، معاناة رانا احنا المتغربين نعانوا ياسر غير الناس العاديين ما يعرفوش الحقيقة. احنا نعانوا
3: خاصة في التعليم،
2: لا في التعليم ولا بصف، وفهمتني
0: باش
2: كشوز دو
0: المعاناة هذه وليت ما عادش مطروحة يا ابتسام، ما عادش مطروحة المعاناة، لأنه ابتسام إذا كان راهو خلوها تكمل الحصة عادي
3: تكملوا ثلاثة اليوم، نكملوا ثلاثة اليوم،
2: نكملوا نص ساعة عادي عندي مع سنين لحباك ما نسيتش.
0: كما قلت إذا برشا دول، وأهم حاجة أنه يعني هو الليمات هذه الحديث عليها في السوشيال ميديا، راه مش أنا اللي جبته من عندي الكلام، لأنه بالحق في إسبانيا بعد ما كانت في المحلات الكبيرة والجرون سيرفاس والكل أكاها، وتوجد يعني تلقى بارتي خاصة بالماكلة الحالية. تولد في الزناقي في المطعم.
2: شفت احنا فذلكنا بيها
1: هي
0: بعد مدة كاس العالم.
2: احنا يمكن جبناها بجانب هكا مضحك شوية، لكن بالحق الناس تعاني راك تخلط انت مع عالم ما تلقاش ما تاكل. راهي ليزي غربة، ليزي معناها وحش على الدار ووحش ريحة تونس، واحنا
0: اللي ماكلتنا ديما فيها باش تطيب له
2: ما عندوش خاصة. نحكوا على حتى بنات تخدم مسكينة تبدا من الصباح لليل تروح باش تعمل تاكل ما تلقاش. حاجة باهية على الاخر، صرتوا انه توا ولوا برشا حتى صغار في العمر يمشيوا يقراوا غادي. معناها حاجة باهية
0: لكن مستانس بماكلة الدار والكل يمشيوا لي يلوج من بلاصة لبلاصة على ماكلة ينجم
2: على الاقل صحية هكا حلال واحد ياكل.
0: فما دول اخرى زادة في
1: غربة غربة غربة زي
0: صحيح. لا هذه اكيد جدا زادة. معاش فما تليفون يظهر لي رشيد يشير لي. الو عسلامة.
4: استنيك ثلاث قرب من قصة قلتها يا خلق.
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
4: بيك عيشك. والله الحصة اللي فاتت على الشلاك الزرق اليوم في على مسعود اليوم.
0: اليوم البلغة.
4: ما هو اللمف اليوم.
2: اسمي هاوكا نوعو لكم شوي كل مرة حاجة.
0: اسمي ما خطر الموضوع كبر ولا العنف ضد المرأة. عملنا بلغة يا صديقي، شكون معنا الساعة قبل؟
4: عايشك
0: يا عيشك. تفضل عايشة، شنو الموضوع اللي تحب تختار؟
4: والله على العنف المرأة،
0: ضد المرأة.
4: معناها سبحان الله تم راهي نقول لك أختي هي تو بدي تحكي عن المعيشة غليت بدي برشا نسيم. معناها تو تلقاها دارهم موفرة من كل شيء، تلقاها العكس هي والراجل كل حد. معنا سبحان الله انتو شوفوا بعيوننا، معنا ما طولش الحكاية بدت عشان طول وقت هذا الجيل طول هذا يسر أكثر من قبل. معنا حتى قبل سير العنف وكل شيء لما طولنا معش تتحمل.
0: نعم.
4: خسر باباها في فرح بالحق برشا اللي تو هاني
0: معش يصبروا
4: بحذايا برشا ناس مروحة. معنا شهرين كما قال خويا بحذاكم معنا شهرين ثلاثة وتروح. معنا ما هناش صورة فهم أصلا معنا بناتهم.
0: نعم. معش
4: هذه معناها الظاهرة بدت مش عارفة كيفاش. معناها موفر لها في الخطوبة جيب لها الدنيا عالم، في العرس دير لها الدنيا ما شاء الله، وباقي ما سبحان الله مش عارفة مناش هو السبب اللي كثر العنف وكثر المرأة تروح ومشاكل كثير في الدار ومن العائلات. إن شاء الله رب يستر وانا الحمد لله. كان نقول لك أختي ليلى أختي هادي وكلكم تسمعوا فيه. أنا خذيت راجلي دار واحدة مع العزوز حوش عربي وصبرت تو من 2006 معنا معاهم قعدت 8 سنين. بديت نبني مع راجلي بروحي يعني معاه، بديت نمدله في البغل ويخدم هو ويخدم هو في الحديد. تمت بشوي بشوي داري اللي أثلثت ولا قلتها.
0: ربي عينك يا عيشة يعطيك صحة. ربي عينك مضطرة نكمل معاك
4: ونأخذ عبرة من برشا ناس. معناتهم تأخذ عبرة معناتها تحمل تلقى دار حاضر تلقى كل شيء وزي سبحان الله. ما
2: القناعة القناعة يا عيشة
0: القناعة ما عادش موجودة
4: لغاية والله يحسس بتاعك بسمحة.
2: شكرا يبارك لك يا
0: لله. شكرا لك.
4: قولها بحسنة بلغة من غادي
0: باي ان شاء الله يا لله. يسمع فيك حمزة قال لك باي. شكرا لك يعطيك صحة. مستمعينا الكرام توقيت مقدس على موجاتنا الآن، نتوقف قليلا حتى نرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: رجعنا مع الحكايات وإحنا كنا نحكي على موضوع يخص برشا التوانسة والجالية العربية ككل. نحكي على موضوع تقول أنت ما هوش موضوع كبير برشا ولكن راه مهم برشا, لأنه حكينا على شوية تفاصيل صغيرة, لكن حتى يعني الأوروبيين في حد ذاتهم الهام وابتسام وحمزة راهم بدو مقبلين على الأكل الحلال بصفة كبيرة, بصفة ولات ظاهرة كبيرة في العالم الأوروبي, لأنه للي شيء للنظافة للشفافية للبعد الإنساني زادة, فما حتى بعد إنساني وللتجاور ولت ناس تعرف الحانوت الفلاني يعمل كباب حلال وبنين لانه بالحق يعني ولات ثقافه زاده دارجه
1: مش حتى ماكله تونسيه
2: العالم الاسلامي الكل. كما قالت هادية طبعا خاصه انه برشا اماكن توا في اوروبا فيها كثافه سكانيه كبيره من المسلمين, بطبيعه باش تلقى فيها الجزار باش تلقى فيها المطعم باش تلقى فيها معناها كل المستلزمات اللي يستحقها المسلم ويستحقها زاده الاوروبي, يستحقها المسافر, يستحقها التلميذ, يستحقها الطالب. وهو التركيز في علاش اسبانيا ركزت برشا على الاكل الحلال راه بالنسبه للمدارس الجاليه الاسلاميه اللي موجوده, بالنسبه للمدارس خاطر هم يعدوا نهار كامل والماكله باش تكون طبعا في المدرسه والا في الكوليج والا في الليسي, من الطبيعي احتراما للجاليه الاسلاميه اللي العدد نتاعها كما قلنا عدد محترم في اسبانيا ولا في غيرها, من الضروري انه عملوا تشريعات جديده وانه الاكل الحلال يلزمه موجود. فما زاد بدائل, عندك الأسماك, عندك السلايط, معناها الحاجة فما ناس تاكل بطبيعتها حاجات معناها تركز برشا على الخضار وممكن تركزش على اللحوم. هذه بيدها إذا كان العائلة مثلا ويكونوا مش عدد كبير في المكان هذاك وفي الحي هذاك, خاطر نعرفوا راه النظام الأوروبي عموما في البلاصة اللي أنت ساكنة فيها راه صغيرك باش يقرفها المرحلة الابتدائية وحتى لين يوصل للبكالوريا, معناها مش باش يبعد راهو باش يقرف الحي نتاعو. إذا كان فماش تجمع سكاني كبير برشا الأكيد أنه العائلة اللي هنا عندها بدير باش تعمل لينش بوكس هذاك لأولادها وتعطيهم الماكلة من غلال من خضار من أسماك من غيرها, ولهنا معناها تجنب روحها إشكالية أنه الطفل خاصة في مرحلة عمرية معينة
1: في وقت النمو
2: يتربى أنه يأكل حاجة ما هيش حلال, هذا ديني أنه تربوي
1: يكبر بيه
2: يكبر بيه وشو يتطبع بالعادات هذيك ويتطبع بالحياة هذيك وتظهر له إنها في النهاية
1: حاجة, حاجة طبيعية
2: حتى حاجة انشأ عليها
1: بالضبط.
0: يلا نوصل مع حمزة زادة كيف كيف موضوع اليوم ضيفنا يحكي على صناعة التقليدية بصفة عامة. حمزة ربي يعينك ديما في الخدمة اللي تخدم فيها, والحاجة الجميلة انك تخدم فيها بمحبة وبغرام وبإتقان كبير برشا, واللي خلاها منتشرة صناعة الجلد في الجنوب التونسي ولكن زادة منتشرة حتى في العالم. يجوك توا ناسك سياح يشرو
3: ثم كعبات يجو سياح ماش معنا الأكثرية ياخذوا في السلعة متاع من برا من تطاوين ما ياخذوهاش من برا التطاوين ويبدأ بخدمه بالليل قليل وين ياخذها يبوا غير السلعة معناها متاع 10 و15 وتعدى سلعة نابل سلعة كذا سوسة صفاقس.
0: وعليش هذي الكل
3: هكي
0: راجع لشنو
3: هاي كرخيصة على خطر
1: معناها الأسوان
3: الأسوامي
1: هو ما ثمش فرق كبير
3: ثم توزيع
1: الفرق بين الأسوام قداش حمزة
3: توالي نخدمها هنا بيدي مازاي تخدمها ماكين
1: بهذيك بيدك قداش تعمل
3: هاي تعمل في 35 دينار
1: وبالماكينة
3: بالماكينة يبيعها لك حتى 20,000
1: هي معناها فرق حمزة مش بتاع 70 و80 و100,000 فرق بتاع 10 20 15
3: موجودة ثم البلغ المرزوقية تعمل في 80 دينار تو
1: اي هذيك ما نحكو على خدمة اخرى جملة واحدة
3: يعطيك الصحة
1: بالنعال
3: طوعيك كي نجيب هنا الحانوت نخدمها في الحانوت ما نبيعهاش تحت 100,000
1: تخدم خدمة تخدم بلغة مرزوقية
3: نخدمها عادي ما نبيعهاش تحت 100,000 خاطر هيك خدمتها اصعب من هذه
1: اصعب
3: تو هذه تو الشلاكة هذه سلعة نابل ولا سلعة
1: هذه حمزة مش بلغة تو
3: هذه شلاك هذه هم في تونس يقولها بلغة ما يقولوش شلاك
1: اوكي
3: انت تو هذه هنا في تطاوين نبيع فيها ب 25 20 كي ياخذوها هم معنا بجملة ما غادي ياخذوها ب 13 14 نابل
1: اوكي
3: يبيعوها ب 35 شفتي كيفاش ولا
1: فهمتك
3: فهمتي مش كيف كيف تو هذه خدمة بالليد ومخيطة وكول وكل شيء وفراش جلد وكل شيء الأخرى تلقاها كلها نهارين
1: وتتحل
3: جبل الصلاة كيف فرق
0: باهي حمزة تو أنت المكان بتاعك وين؟
3: المكان بتاعي سوق صناعة التقليدية.
0: سوق صناعة التقليدية تطاوي.
3: أي تطاوي. واني باش نقول لك معلومة أختي، راهي سوق صناعة التقليدية راهو مندثر جملة. ما ثماش قرية في تونس صناعة التقليدية ما سكرتش. ما
0: ثم صعوبات، ثم مشاكل،
3: ثم صعوبات، ثم صعوبات، ثم صعوبات في السياحة. فهمتني؟ يهبطوا لقورة ثم كتهي لقيت يقوم 5 مينيت
0: ما تنجمش تتفرج، ما تنجمش
3: تشري تقريبا،
2: ما شايف حتى شيء،
3: ما شايف شيء، ما شايف شيء. فهمتني؟ ثم شكون زاد اللي يعرفوه يقعد يجي يخليهم ثم يمشي يعملوا دوره وتيرجعهم بعد نص ساعه يرجعوا.
1: اي تو انت حمزه عندك الميكرو
3: أي.
1: تحب تبلغ صوتك بخصوص النقطه هذه بالذات مثلا؟
3: النقطه هذه تو
1: شنو تحب تقول؟
3: انا يروفوا بين جماعه البلديه
0: تو الكراب قديش مثلا؟
3: الكراب كل واحد وسوم.
0: علاش كل واحد وسوم؟
3: كل واحد وسوم.
1: انت وكبر الحانوت و...
3: لا نفس في مغر الحانوت
0: اللي في التراكن، نفس المساحه تقريبا
1: اللي في التراكن، هذوك كبار شويه.
3: اي توزيع حانوت يعني خلص في 120 دينار
1: صغيره حانوتك حمزه على ما نعرفها. اي صغيره.
3: وبينما ثم شكون يدفع في العام 750 دينار وندفع في 1220 دينار.
1: شنو الفرق بينك وبينه حمزه؟
3: الله اعلم.
1: ما عرفتش انت؟
3: ما شفتو.
1: اوكي
0: يكون فما ناس كاري قديم يعني
3: وبرا كاري قديم بالعكس
1: نورمال. مو هم باسعار رمزيه راهم البلديه؟
3: مو اسعار رمزيه،
0: اسعار لازم تكون كيف كيف.
3: تو حاليا عندنا محاكم على البلديه راه. فهمت؟ انا ديجا عندي محاكم، انا مو نمشي كل شهر 15 يوم
0: خاطر ماكش قاعد تخلص.
3: مش قاعد نخلص، ما عادش باش نخلص، مو باش نخلص.
1: السياحه تبدا نورمال، الدوله تشجعهم اكثر
3: ولا معارض. فهمت؟ ولا حتى شيء
1: ولا بيوع
3: ولا بيوع. علاش علاش تخدموا احنا يا خويا؟ هاي سيدي تابع كيفاش الا مدوها كل كيما قال راجل نديرو باش نردو ارواحنا. هو كاني مشربني زي اليوم الصباح 5 حوانت هم مسكروا بالقوه العام
0: اليوم الصباح.
3: اي علاش؟
1: خاطر ما خلصوش،
3: ما خلصوش وكذا. علاش؟ ما عندهاش مسكين برا.
0: حاولنا احنا نحكوا معاك باش توصل صوتك
3: برا. خويا تابع كيفاش تفهم انت وياها؟ يعملوا جدوله يحبسوه المنطوه هكا، يحبسوه ثم كتي
1: وتلتزم انت باش تخلص. تخلص
0: تلتزم بالخلاص.
3: يطلب يطلب لك، يطلب لك لا يقول لك اعطيني اسم مثلا يبغوا منك 5 ملايين، يقول لك اعطيني 4 3 ملايين. انت كان عندي 3 ملايين راني خلصتكم كلهم. نعم. ما بغيتش تستنى فيه.
0: صحيح مع مع الوضع،
3: مع الوضع هذا مع الغلاء نتاع السلعه صاي
0: واضح.
4: تعرف يا باجي ساعات الواحد يصرف 1 ملايين باش يتفرج.

0: نرجع مع المواضيع ومع الحكايات معاك الهام.
1: نرجع طبعا باش نحكوا على عمل ومهنة إنسانية هي بالدرجة الأولى، وشفنا برشا مشاهد في العالم خاصة في البلايس اللي فيها حروب وفيها مشاكل وفيها طبعا صراعات، اللي هو الطب. طب اعتبره مهنة إنسانية أساسا،
0: مهنة نبيلة قبل كل الشريفة، ولكن أهم حاجة أنه هي مهنة نبيلة، مهنة إنسانية.
1: طبعاً هو أساساً هو القسم اللي يؤديه كل طبيب قبل مباشرة المهنة متاعه بعد إنهاء طبعاً دراسته، ينص على أنه يكون إنسان بدرجة أولى، ويتعامل مع المرضى، يتعامل مع الأشخاص اللي باش يجوه بشكل يومي، باش يبشرهم بشكل يومي، بغض النظر على الشخص هذاك شكون هو، شنو علاقته به، منين جاه، كيفاش هيئته، كيفاش تصرفه، وباش يتعامل معه تعامل إنساني. هنا وقت باش نحكي على الطب، ما نجمش نحكي على الطب ونحكيش على غزة، نحكيش على البلايص صارت فيها الحروب. شفنا قديش أطباء استشهدوا، قديش أطباء خدموا لساعات ولأيام طويلة بدون انقطاع، عمليات معالجة الجرحى، كيفاش زاد معناها يسخر المستشفى متاعه ويخليه معناها مفتوح على 24/24 لاستقبال معناها المجريح ولاستقبال الجثمين للشهداء، وكل المعاناة الكبيرة وهذاك الوضع اللي عيشوه، وشفتوا كيفاش الاحتلال معناها يعتقلهم، وياما أطباء ماتوا في السجون الإسرائيلية،
2: وياما مستشفيات استهدفت.
1: طبعا استهدفت طبعا عن قصد، لأن هي تأوي الجرحى وتأوي طبعا الشهداء وتأوي المجاهدين، وهذا اللي قلق طبعا القوات المحتلة. من طبعا المناطق اللي فيها الحروب كذلك أطباء بلا حدود، اللي هما يمشوا من بلدان العالم الكل بما فيها طبعا تونس، واللي يمشوا في الكوارث ويمشوا في الحروب، وتعرفوا المشاكل اللي يتعرضوا لها والأزمات النفسية. راه طبيب أمام رأي مشاهد مرات مروعة، يولي إنسان هو بيدو، يولي إنسان مريض، لأنه حاجة
2: طب إلهام. حتى سامحيني فكرت في مشاهد وقتها أنه أكثر من طبيب تخلى عليه ولده ميت، مرته،
1: صح،
2: بوه،
1: صح،
2: أمه،
1: صح.
2: مشاهد بصراحة
1: يوسف الطفل يوسف تذكروا شعله كيرلي وكان وصف وكان هايد، كيفاش كيفاش بوه، شنو اللي صار فيهم العائلة وقت اللي
2: أنا أتصور أنت طبيب تجري على العباد ويعرضك حد من أفراد عائلتك.
1: وقديش من طبيبة يتوفوا أطفالها الكل في القصف وهي في المستشفى تعالج
2: خمسة صغار
1: وفما سبعة وفما ثمانية وفما تسعة، معناها في لحظة يخسر عائلته، يخسر صغاره، يخسر بيته.
2: أما هنيئا لهم الشهادة،
1: هنيئا لهم وهنيئا لهم
2: والوالديهم بالحق، خاطر
1: كقوة الشخصية اللي فيهم وقوة الإيمان اللي فيهم
2: إيمان عندهم، صح،
1: واللي تخليهم مصرين
3: أنهم يكملوا. هبط لهم الصبر والإيمان زاد مزيدنا هنا،
2: وهم عارفين
3: اللي هو وقع آخر، يعطيك الصحة، وقع آخر.
2: هم عندهم رسالة، وهم عندهم كل شيء مذكور في ميعاد معين،
3: كل شيء عندهم عند ربهم
2: بالضبط،
1: مؤمنين بوعد الله.
3: أكيد
0: به نستسمحكم في التليفونات طبعا مستمعين، خلينا ما يستنوا أكثر، ناخذ تليفون. ألو، عسلامة.
4: ألو عسلامة أخواتي،
0: مرحبا، شكرا معنا
4: أم عبد النور.
0: مرحبا يا أم عبد النور،
4: يعيشكم.
0: مرحبا بيك، تسمع فينا من بداية الحصة.
4: والله أنا أسمع فيك مش من البداية، سمع الحديث نص نهار غربة حكاك. معنا عجبني المواضيع وعجبني ومعنى على معنى العنف ضد المرأة. والله صدقيني من وساعة دال من طرفين، من مرأة ومن راجل، ومرأة أكثر غير بتحب تهني على روحها وتعمر دارها، يلزمها توسع بها في كل شيء.
0: نعم،
4: يعني أنا عندي خبرة أول حاجة 9 سنين وراجلي أنا أول أنا حب وتوه أنا 25 عام،
0: ما شاء الله،
4: ما نقولش ما فماش مشاكل، ما ديما نطيح أني من روحي أكثر. أنا نسمى باش نتشرنا باش من عائلته باش من داره، وأنا متهنين وإن شاء الله ربي كمل علينا،
2: ربي كمل عليك.
4: كان المرأة أنا رقصت شوي وخذت كلام الناس، صحيح رايح حق ما تقعدش في دار. الناس حتي عندها برشا مكدس تشدك هيك الحاجة، كيف ما يديرها لك هيك الحاجة، يعني مقتنعة بها، يعني متفاهمة أنا وراجل.
0: قناعة هي الكل،
4: يعني العمل جاء
0: لا لا، القناعة هي الكل،
4: ديما المرأة هي اللي تطيح وهي اللي توسع لها.
0: نعم،
4: أكثر من الراجل.
0: نعم،
4: وهو زي ما أنا
0: هذا هو. شكرا لكم عبد النور، يعطيك الصحة شهية طيبة ليك. ناخذ تليفون آخر. ألو، أهلا وسهلا، شكون معنا؟ مرحبا يا سي أحمد.
5: مرحبا،
0: لاباس عليك؟ آه يا سي أحمد، تسمع فينا من البداية باش تختار موضوع من المواضيع. كيفاه؟
5: محسوب من البداية.
0: محسوب من البداية، شنو تحب؟ فانا موضوع تحب تحكي؟
5: موضوع
0: العنف ضد المرأة. اليوم الناس الكل ركزت على موضوع العنف ضد المرأة.
5: موضوع الساعة.
0: موضوع الساعة، صحيح. أعطينا رأيك في الموضوع.
5: بالنسبة للوقت الحاضر، نصلنا على الرجل ما عادش عنده كلمة في الدار.
0: أنت ترى أنه الرجل ما عادش عنده كلمة في الدار؟
5: ما عادش عنده كلمة.
0: والله أنت هكا تشوف، لكن ما في برشا ما نعممش ديما، ساعات تكون الحكاية كما هكا، لكن باقي ما لازمش العنف، ما نبررش العنف بأنه فماش حوار، ما فماش نقاش، ما فماش حديث متبادل،
5: فماش
0: نعم. ممكن هذا رأيك سي أحمد، ونحترم رأيك طبعا، وشكرا لك، يعطيك الصحة. نمشي تليفون آخر. ألو،
6: ألو، أسلام أختي هادية.
0: يا مرحبا، شكون معنا؟
6: معك خوك علي لاميري.
0: مرحبا يا سي علي.
6: لباس أختي هادية؟
0: الحمد لله، معايا ابتسام وإلهام وفريق.
6: إلهام وفوزية وابتسام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا. يعيشك يا سي،
6: يحييكم عمكم علي.
1: مرحبا يا سي علي. شنو الموضوع اللي عجبك سي علي؟
6: والله الموضوع عجبك
1: بيه؟ ايه شنو ما اكثر موضوع
6: منه ومن.
1: ايه تحب تحكي فيهم الزوزة؟
6: ايه بيه حاجة قليلة في الصناعات التقليدية.
1: ايه
6: والله يرحونا، نحيي اخونا حمد
3: يرحم والديك عايش،
6: وما دابينا نتعرفوا عليه اكثر، خطر ما انا صناعة البلغة هذه وتوعب مكاليزي انتريتي، وما انا مذابية تساعدني لبس البلغة، نحبنا نعرف المقر متاع.
0: تحب تشري ولا تحب تتعلم؟
6: لا نحب نشري.
0: علاش ما تتعلمش؟
6: ما عادش نقدر نتعلم تو عاد
3: بابا نتعلمها سهله،
0: لازلت البركه سهله سهله.
6: لا الحمد لله، لا الحمد لله،
0: هاي ربي يعينك ان شاء الله.
6: باهي، اما انسان كبير ما يستعد تو لبس البلغه اختي هاديه،
0: ساعدك هي ساعدك
2: صحيح. والله يا عم علي تساعدنا الكل، حتى احنا كيف كيف تو ما عادش كبير وصغير، رجعت السجين للناس كل
6: اي ساعد الناس كل، خطر هي تستريح فيها الرجلين،
2: مريحه اي مريحه، مريحة.
6: مش كيف صباط يظلي بنعاله ولا شلاك انيلو ولا
2: حاجه، مش كيف جلد
6: البلغه دي ما بلصتها معروف
0: صحيا، يظهر لي خير زاد حمزه
2: طبيعي جلد
0: ده؟
6: يعني ماذا بينا نتعرف عليه، هو في تطاوين ذات ولا وين؟
0: في تطاوين تمشي للقرية الحرفية،
3: في تطاوين سوق صناعة تقليدية، وانت داخل من قد شارع النفط.
6: يا عم وديك وربي عاونك ويسرك،
3: عايشك يا عم وديك يا مالي.
6: وبالله عاد الموضوع الآخر.
0: أيوة
6: أختي هادي، هذا كان نقول لك عمك علي العشرة قدر.
0: أيوة
2: صحيح، هاو الكلام الزين.
6: القدر هو باب الاحترام من الطرفين،
2: صحيح صحيح.
0: اسمعوا،
6: يدوم به العشرة، يحافظ الرجل على زوجته والزوجة تحافظ على رجلها،
2: صحيح،
6: ويتعاشروا ويربوا أسرة منا سليمة ويربوا صغار منا طيبين ومطيبين مع الناس الكل.
0: صحيح سينك يا سي علي، وبارك الله فيك. شكرا
2: مشكور،
6: شكرا لكم وتحياتي
0: لكم.
1: شكرا لك سي علي، ناخذ مكالمة أخرى. على السلامة، أهلا وسهلا.
7: ألو، على السلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
7: أنا معاكم عمارة ثامر من مدنين.
1: سي عمارة مرحبا بيك وبكل مستمعينا في مدنين.
7: أكثر أهلا بيكم، أنسوا بعض.
0: يعيشك يا عمارة.
1: شكرا ليك. هاي سي عمارة، شنو المواضيع اللي عجبتك؟
7: الآن هيك أنا قبل شاركت معها برشة في مع علي بوعجيلة في برنامج يسألونا.
1: إيه مع فضيلة الشيخ الله يرحمه.
7: وكلكم باهين غير أنا أنت لسان.
0: ميسالي شخصيتي.
7: سالش
0: يا سيدي.
7: لكن باش نحكي معاكم في الجديد، أنا أحبنا نحكي في الجديد. ونحكي في الجديد.
0: أي؟
7: ما تحب لي وقت كبير وكل وقت دهمنا تو.
0: أي صحيح كلامك.
7: بالنسبة للعنف المرة هو ثم رأوا خطأ، لكن ديما الخطأ من الرجال أكثر. نقارنوا كما نقولوا 10% من الرجال و4% تنتع حتى نتع فيهم اللي يرد تضرب حتى بالظلم بالمونية.
0: هاي فهم موجود صحيح.
7: أنا صغير نتذكر المرأة كانت وقت فرنسا في الحكم متاع رب بلس، المرأة ما عندها حتى شيء، كوكها كلها مهضومة مدمرة كامل، دايرين حاكم عربي من البلاد اللي هو فيها يطلق في النساء من غير يجي المرأة. والراجل هذا اللي داير الأحقابي هذايا هو من نفس البلاد اللي فيها هو. وعطينا هو كل أوراق متاع الطراب وهو كل عقد تابع. واللي عنده مرأة يقلق منها يجيه يقول السلام عليكم. عندي مرأة معاش تزمني أنا معاش أنا فيه. يقول الطالب لا اسمع. لا أنا بنت البلاد. ويحتقيد أسمع وما جيش فيها. وضربها بتعبها ويقول برا يحتاج فلقيت حتى اشتراك. حتى وهذا سلام وهذا محابل سيبها. تسمعوا فيا ما؟
2: نسمع فيك.
7: ايه وزال علاش يجيب لك وريت المرأة انا توفي 85 نحكي معك.
0: ايه
7: كان كذا. حتى تبلل برشا. ريت المرأة نسمع الخص وكن نسمع في الاختاس احنا مش حتى الزيارة. اختاس احطب وبتسبط مغطي. سموه في الشمال الكيب.
2: ايه كيب.
7: نسمع طاف بلط وين ظهرت بيها الراجل يبلغ في مرتع. وانت عندها ولية كبير يمكن يعمل وهي 7 سنين. يجري من غادي باش يحز لها خلتها معها ولكن تخجر وكثر العيات والواحد وثم جيران سمعوا وجوفا كوهم امشوا الله وهيك المراه هيك مساكنة ومش كان هي برشة الليل ترشت من الكلام الخايب اللي قولها فيها
0: نعم بسرعة باختصار يا سي عمارة بسرعة يا سي عمارة هاي
7: ما كانتكش عاودي
0: اختصر لنا شوية سي عمارة ماش عندنا برشا وقت سمح
7: معك ودها من الوقت وكان عاد باش فانا تنادوني غادي نقعد ساعتين نحكيكم
0: يا سيدي مرحبا بيك
7: ريت من هذا وهذا ياسر
0: مرحبا بيك مرحبا بيك يا سي عمارة
7: ان شاء الله نشوفوكم بخير وان شاء الله نجتمعوا
0: شكرا يا عايشة
1: شكرا لك
0: ياخذ اخر تليفون الو الو عسلامة
8: السلام عليكم
0: مرحبا شكون معنا
8: رجب جعداري من جاب
0: رجب
8: أهلا بك
0: مرحبا بك يا سي رجب تفضل
8: الله يبارك فيك
0: يعيشك
8: والله شو بالنسبة لي يعني العنف ضد الرجل معناها ولا ما موجود بكثرة العنف ضد الرجل معناها الراجل ولا خايف من نفقة الراجل خايف من الحاكم المرأة ظلت تلز في روحها سيف للراجل باش يضربها المرأة زي ما تخلي من روحها شوية معناها عمارة الدار هي المرأة معناها
0: هي عماد الدار المرأة كما قلت
8: هي عمارة الدار هي المرأة معناها المرأة زي ما تخلي من روحها شوية
0: هو كل واحد كان يخلي من روحه شوية
8: تقرح رجلها تقرح حساب ظلمات لي سلطة لي تقرح حساب عدة مسائل معناها
0: هو كل واحد كان يخلي من روحه شوية يصير جب تمشي الأمور دبة دبة ويوصلوا ديما البر الأمان لاباس لا واحد يتعدى على الآخر وماذا بينا احنا ما نشوفوش المظاهر هذه لا مع الرجل ولا مع المرأة ولا في الأسرة عامة شكرا لك سير جب نعطي الكلمة لضيفي الكلمة الأخرى ليك حمزة على حضورك معنا لليوم يعطيك الصحة إذا تحب إضافة تفضل
3: والله يرحم والديكم على الاستضافة هذه وماذا بي حاجة
0: والبلغة كملت ساعة ولا
3: ما زلت ما كملتها ساعة
2: ولا هناه بالدواء خليناه شيخ
0: ما يعرفش الحنك والمغزل هذا يا ما يدر خدمة
3: في الحنك الحنك والمغزل
2: محل البفلوات البفلوات
3: ماذا بي والله الوالي والمعتمد ورئيس البلدية ينظرون بعين الرحمة فهمتي وصرت كل الإدارات الجهوية بتاع صناعة تقليدية والمرأة وكل ينظرون بعين الرحمة فهمتي رانا زواولة رانا ما عندناش مولد رزق آخر من غير هاك
0: نعم
3: من الأخر
0: باهي حمزة شكرا حمزة على حضورك بحضنا اليوم شكرا الهام
1: عايشك شكرا ليك هادية شكرا ابتسام شكرا فريق اللي حاضر معنا اليوم
0: شكرا ابتسام يعطيك
2: شكرا هدود يعطيك الصحة شيد
0: بوزاخر وحيد الخراز
2: إن شاء الله الثلاثة الجاية
0: والمستمعين الكل نحييكم شكرا لكم وشاهي طيبة للجميع

0: الوطني.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس على موكب الاحتفال بيوم العلم على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية عبر جملة من الإجراءات لتحسين ظروف التمدرس ودعم البنية التربوية، وأبرزها إحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل وإدماج إعداديتي حي النور والفرابي ونقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية، مع نقل التلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي. نظمت الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بجابس اليوم فعاليات تظاهرة الأبواب المفتوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، بهدف التعريف بالامتيازات المالية والجبائية لباعثي المشاريع الفلاحية في العالم. قالت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس إنه جرى انتشال 9 جثث لمهاجرين خلال اليومين الماضيين من شواطئ إحدى الضواحي الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونها. واصلت قوات الاحتلال اليوم خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر سلسلة من العمليات النصف والقصف وإطلاق النار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. مقهى البرتال، ذاكرة عمارة نفزاوة.
1: مقهى البرتال بقبلي القديمة، سكنوا أهل نفزاوة وذاكرتهم. بلاد النخلة عمرها ما تخلى، مثل شعبي متداول في ربوع نفزاوة يترجم عرقة الواحة وتجذر الإنسان فيها، هي السكن والسكينة. حولها تبنى المنازل وبخشبها تزوق ويشيد بعضها. في قبلي، قبلي لوطا أو قبلي القديمة، نسير مسافة من الزمن داخل المكان، نتعرف على تفاصيل المعمار الواحي النفزاوي. خصوصية رهيبة، دفء لا مثيل له، وحديث أرواح يتسابق ليخزن عبر الزمن في الثنايا وفي الأركان بين الخشب والأحجار المتبقية. مع ضيوفنا الكرام نكتشف رحلة معمار وذاكرة شعب. قرية جميلة هادئة تتاخم الواحة، عاش فيها سكان قبلي، وفيها نتحدث اليوم عن معلم مميز هو مقهى البرتال.
2: يعني كانت دار، هي دار ناس ما تتبرع فيها التوغو، وعطوها حتى تمت أحداثها معناها كمقهى ثقافة. هي منطقة رومانية تبنت مع تحضارات عليها، حتى الناس اللي بعد سكنوا فيها معناها هذه بتاعت الناس الأوائل بتاع قبل، لكن هي معناها كانت على ملك معناها الناس الأجداد جدود معناها من قبل.
1: الأستاذة جميلة بن مبروك رئيسة جمعية صيانة مدينة قبلي، أنفاس النخلة وضلوعها تجتاح معمار بلاد نفزاوة، أعمدة وزينة ومزاج طيب. المهندس المعماري والباحث في المعمار الصحراوي الواحي منير العابد.
3: وأهم خصوصية فيها ونحب أن نركز عليها ونبدأ بها هي يعني عبقرية الإنسان في الاندماج في محيطه. يعني ثم ذكاء فطري كبير في الإنسان النفزاوي بصفة عامة، في القرى الكبيرة اللي موجودة في المنطقة، كان بشري أو تلمين أو قبلي القديمة. يعني الإنسان استطاع رغم الظروف المناخية الخاصة والصعبة للتأقلم مع محيطه وخلق فضاء خاص يتأقلم مع المحيط ويتأقلم مع حاجياته معناها اليومية وفي النشاط الفلاحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الحماية. يعني ودرس النموذج للذكاء الفطري للتأقلم مع المحيط.
1: عن وظيفية استعمال الخشب في معمار نفزاوة تساءلنا، ما هي دواعيها؟ هل تقتصر على الجمالية أم لتلحف المنزل بالواحة وجاهة في ذلك، أم للحكاية وجه آخر؟
3: والحقيقة كل ما ذكرتي يعني كلها يعني صب في مصب واحد، وكلها استغل إيجابا لمصلحة الإنسان. الإنسان أو القبلاوي يعني اللي عاش في هنا يعني أحسن استغلال ما حوله، أحسن أي ما استغلال. نبدو أولا النخلة هذه والخشب هو ما مش متكون من نخلة، يعني النخلة هذه والماء والنخلة هي سر وجود الإنسان في المنطقة. يعني الماء، ينبوع الماء هنا حذانا رأس العين، يعني هي اللي كانت عندها صبيب يعني حس هي تسمع يعني في آخر المدينة من هنا، يعني من قوة الدفع متاعها. يعني هي كانت سبب في انتشار الواحة هذه. انتشار الواحة ما كانش اعتباطي، وانتشار النخيل حول المدينة كان يلف المدينة من شرقها، من شمالها إلى شرقها إلى جنوبها إلى غربها. والالتفاف هذا يرى مش التفاف اعتباطي، هو حماية للمدينة. أولا حماية طبيعية من الرياح، يعطي يعني كما بالفرنسية سمحوني ميكرو كليما، معناها مناخ معدل يعني مختلف على المناخ الخارجي، يعمل تصفية للتربة، يعمل حماية طبيعية حتى المدينة من الغزوات ومن كذا. أضافوا له سكان خندق يحيط بها ليحميها معناها من شر الغزاة أو من المدخلين فيها. ثم هذه الخندق ربط بقناطر، والقناطر ذيك تعملت من الخشب. أول استعمال من الخشب كان الاستعمال ذاك.
1: مكونات المشهد المعماري داخل هذا المنزل أو المقهى هي
2: مبنية على الطابع القديم، يعني ديار وحوش والغرفة. المتحف الفوق غادي يكون المكتبة، هم الغرف اللي هي كانت ديما مع تجديدنا قبل يعملوا بيوت النوم. يعني كان ديما الحوش القبلاوي القديم بيوت وغرف علوية وسقيفة المدخل والحوش اللي هو معناتها الطابع المميز.
3: الخشب معناها متاع النخلة اللي هو وقع استغلاله وتدويره في بناء منزل القبلاوي معناها في كل زواياه تقريبا يعني. والحقيقة لأن الخشب موجود هنا والنخل يعني باسقات، يعني النخل ينتاز الجذع متاع بالعلو، والعلو ذاك مكن يعني الفلاح والساكن القبلاوي باش يقص النخلة يقصها يعني في أجزاء يعني أنصاف أو أرباع أو مثلثات على حسب الحاجة الهيكلية باش يعمل به السقف متاعه. هذا سقف خفيف سريع الإنجاز، كان يقاوم الظروف الطبيعية، ثم أنه يعطيك يعني امتداد في المساحة. والملاحظ اللي يجي للدار نسموه احنا الدار القبلاوي، لاحظ أنه ماشي في الطول. علاش ماشي في الطول؟ لأن احنا عندنا طول جذع النخلة هو اللي يتحكم في المساحة الهيكلية أو في البعد الهيكلي للدار، هو ذاك العرض متاع الدار اللي ما بين الحيط والحيط جذع النخلة، ثم تمتد الدار في الطول إلى ما تشاء. النخيل هذايا تحط يعني وقع معالجته يعني نخوف الماء فهمتني ولا باش تزيد درجة المقاومة متاعها، باش يتعالج أيضا باش ما يتضربش بالسوس وما يتضربش بالحشرات وكذا، ويتحط في كهيكل للأسقف متاع الديار القبلاوية. وثم فوقه هو يقع سد الفراغات خاطر هو تعمل أعمدة يعني مستقيمة متوازية، ثم فوقها يقع سد الفراغات إما بالخشب الرقيق المتراص بجنب بعضها بعض، أو زاد بالسدة يعني جريد النخيل يشبك فيكون سدة يوضع فوق الهيكل هذاك، ثم يوضع فوقه تربة خاصة معناه من فوق باش يكون السطح.
1: في مقهى البورتال تروى حكاية بناء صامد أصيل مترف الكرم، راحة نفسية ومتعة بصرية لا متناهية.
3: يعني الجدران هناك لو حطوا أنهم كلها سميكة، يعني معمولة بالحجارة السميكة. علاش الحجارة السميكة؟ أولا للترابط باش تنجم ترف تتحمل السقف هذاك، وثم يعني تعطي درجة عزل حراري يعني ممتازة جدا.
2: تهيئتها كانت بالطريقة هذه ومعتها بدون مخالفة المواد الأولية اللي مبنية بها معتها بنوا بها الجديد، كانوا يستندوا قبل على الخشب، يسقفوا بالخشب، أي حاجة معتها النخلة كيف تطيح.

0: العينة من المعمار وعدم وظيفيتها اليوم.
1: الناس جربت الاسمنت المسلح والآجر والتكييف والوسائل هذه، صحيح راهي عم تتنوع من الرفاهية للإنسان، لكن راهي رفاهية نسبية لأنها لم تناسب محيطها يعني بصعوبة الحقيقة. يعني هي معناها مسألة هوية ومسألة معناها تحدي، حتى معناها استراتيجي. يعني احنا يلزمنا تلفتوا كيف يمكن أن ندور، كيف يمكن أن نستغل هذه المكونات وهذه المفردات وهذه الوظائف وهذا التأقلم في تعايش حديث، في تعايش عصري، يعطي أشياء إبداعات وابتكارات ومعناها جديدة وتناسبنا أكثر وتبدأ متماهية معنا أكثر مع ثقافتنا مع محيطنا مع ذواتنا، يعني نجم ننجح بها أيما نجاح وتخلينا نجم نعيش أكثر في المنطقة هذه.
0: هي محاولات تستحق الدعم والتوقف حتى يبقى الحديث عن هوية معمارية واحية في بلاد نفزاوة على أنقاض الحضارة الرومانية بفرائد العمارة الإسلامية وبأكوام محبة أهل نفزاوة لزوارهم. مقهى البرتال أزهر.
2: كنتم مع مقهى البرتال، ذاكرة عمارة نفزاوة. نص وإنجاز سمير جب عكرمي. الإخراج الفني الهادي غوين.
3: معمارنا.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين، واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس، وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة،
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: لا نعرف شاهد ولا شهاد، لا نعرف اش يصلح بين
1: عمر وخي. ناس البر الجبلي ما زالوا على طبيعتهم، عروش وقبيل روسهم كاسح، وانت يا وخي علاش تلعب براسك؟
0: الكلام هذا قلتيه وعودتيه وانا فهمتك، راني مانيش خايف واللي انا نكلم ببي.
1: لا ما تكلم الا ما نعرفوا برشا حاجات. اول شيء نفرضوا ببي يوافق ويمشي لهالناس يخطب، لكن يقولوا لا سمحنا راك ماكش من كارنا، اش نعملوا وقتها؟
0: لا عندي اكثر من حل، المهم نعلم ببي ونعرف رايه ومن بعد يعمل الله.
1: تهرب بيه عمار؟
0: هذا اخر حل، المهم ما نسلمش. العركة هذه لازم نكسبها ولو نخسر راسي.
1: وصاحبك الطاهر اش قال؟
0: رايهم واحد.

0: زعما واش فمها قدور وريدة تمشي وتجي على دوار هالطاية؟
1: أهل البر القبلي يا فريد قالوا عنا تقازة وهات يا عسل وسمن وقمح. إنسانة مهبلة وزادت عليهم شرهانة أتبيع في الكلام الفارغ.
0: وكريم ها قدور وينا ها؟ ذاب كل ملح
1: واحد حلوف خاين اغدرنا وهجم الدوار، لكن بعد المنظر نطلع ولو من قعبير.
0: زعم الظن ما عادش يرجع؟
1: يمكن يمكن عنده شهر هارب، تلقاه راكش في بعض الوكايل يسكر ويصرف من جيوبنا.
0: هكا دو هو عمار متعدي عنده يامات مش قد بعض، راكب فوق حصانه ماشي يتصيد.
1: مازال عاشي والهطاية قريب يودعوا بلادنا تبيها معارف.
0: قدور قدور اهو يشير لك بيدة.
1: هاني ماشي زعما شي يحب

0: أقدور أقدور راح جاي.
1: نعم نعم مسي عمار نعم نعم أدخل.
2: عندي موضوع مهم نحبه بيني وبينك. بيني وبينك أقدور فاهم؟
1: فاهم فاهم سي عمار نعلى ذمتك هضرة السل أنت تعرفني فيه.
2: كوشي أنا أعرفك نعرفك مليح أقدور. أسمعني نحبك تلوج لي على دار بعيد على دوار
1: هي.
2: ما نحبهاش بعدها سكان نكروها بالسوم اللي يحب عليه مولاه.
1: هي هي سي عمار هي. اسمع ثم فيرمة قديمة كراها فلاح لكن مات وولاده يخدموا في الحاك ما عندهمش وقت للفلاحة اكروها العساس والعساس اغلب الوقت ما يطلش عليها والراجل صاحبي.
2: باهي اسمعني خذ منها المفتاح واعطيها شي يحب وانت من توك تدور على ذنك ليل ونهار. استنى ما زيدش نوصيك بيني وبينك قدور.
1: حاضر حاضر حاضر سي عمار حاضر.

0: يمكن ناوي يخبي فيها سلاح هكا دو.
1: سلاح منين جاه؟ واش عمل بيه؟
0: عمار والراضي ما تمنهمش هكا دور، هما الزوز في حزب الثعالبي، بالممكن يحضروا في رواحهم باش يحاربوا فرنسا.
1: فرنسا؟
0: ايه. وانت يا قدور يورطوك في حاصلة كيف من هذي؟ كان حصلوا ينكروا وانت يمسحوا فيك العملة.
1: والله الفكرة اللي جت على بالي، لكن اش نجم نعمل؟ نقول لعمار لا؟
0: حتى هذه ما تقدش تعملها، لكن امشي معاه وين يحب، كان البيعة فيها اختر علم السلطة.
1: ويمشي فيها عمار
0: كيف ما قالوا ناس بكري، تبكي يمه خير ما تبكي يمك، وزيد يمكن السلطة تولي تعمل عليك في حاجات أخرى.
1: وش ونولي سباح ولا خديم حاكم؟
0: خدمة الحاكم مضمونة وفلوسها حاضرة. هاي عادة قدوني.

0: ربي خليني فيها.
1: حتى هذا كلام مش مازال عندك اخرى
0: بكار سلمي
1: ومدراك ياخذ الولد عطايا
0: يا باي خليني فسر.
1: اسكت كلمة أخرى ما تزيدهاش. وحدة جاية من الصحراء لا أصل مفصل
0: يا باي
1: ما عادش تقول بابا. أي مانيش مبيت واحد كيفك يمس خايلة كاملة
0: كلمة واحدة.
1: ها ها لا نفهم ولا نسمع راي ما يبكوش عطش.
2: ها حاب تمرضني كيف أمك
0: باي تحبني نهجم الدوار.
1: اذهب اذهب وين عينك الموت ولا العار مخزن مسكر ولا كريم شومة
2: ولد السن
1: وما دراك ياخذ هالطاية ويمشي بيها يخطف في واحدة تخدم بالساعة قبح في النهار.
0: ايش بيه
1: نموت نموت والعملة هذه ما نعملهاش.
2: مش نقول للناس
1: مش نقول لهم بنت شكون ترى
2: الناس تمشي قدام
1: وانت تمشي بالتواري ديما.
0: هبي بحبك تفكر فكر بالقدا قبل ما نتفارقوا.
1: ارحل ارحل من توا يحسب روحي ما جيبش ولدنا.
2: هاي وريدة تعوض لي امشي من قدام
1: وجهي امشي من قدام وجهي
0: باهي يا طيب
1: ظنوا حارمة خسارة النار تخلف الرماد.

0: طب هذا طفل. يا حليلي يا ناري يا ناري يا ناري.
1: ايش بك تصيح؟ ايش بيك؟ وش بيها عمار عرضني مغشش؟ ايش فما بي؟
0: ان شاء الله يتفلق الطفل. اديك عبكينه هاتي ولا حتى حارب يا سما مزهر. قلبي مش يتفلق والله ظل وجبته. خساره يا خساره يا خساره.
1: وسع بالك ربي، كل شيء يجي بالهداء. والله قداش من مره وعيته.
0: صار حتى انت في علمك، في علمك وساكت. الماء يجري من تحت رجلي وانت تتفرجي.
1: لا ربي لا، انا نصحنا هنا وامه.
0: خير من كل، خير من كل. انت وامك ثانا الزوز متحالفين علي، وقتلوني وقتلوني. ما لا عيله خساره، ولد بكار السالمي ياخذ واحدة كيما هذه ونعمل له عرس ويحضروا له العيان والمعمرين. يا خسارة يا خسارة في هالظنوة.
1: هيا باي هاي هاهو الماء بالزهر والحراب شتانة. هاي
0: هاتي هاتي هاتي. بسم الله. ايش فيك بنيتي؟ ايش فيك؟ الطفل هذا من اللي جبته ونايم فرع فيه. لك حال اللي يجيب ورد واحد الدالي عقب الهبال.
1: ارتاح شوي هبال. هاي اقعد على الكرسي. بسم الله عليك.
0: عايش بنيتي.
1: اقعد.
0: من اول نهار قلت هالعطايا ما يصلحوش يجاورونا. من الاول يا قلبي مش مهنيني حتى قدور هكا حد هنصحني. وعمار، عمار هو اللي وردني في الاول وفي الاخر. ما دريتش عليها لا ماذا هي وش بيه والسر المخه. السهريات مع البطالة والراضي والبيعات متاعه كل ما فهمش وش بيه. تو هذه ظنوة جبتها.

0: معروف زم
1: واحد جنادير زم شكون في هالليل
0: يكونش كريم جاب ربي. اسمعي هاتيك السلطات اللي فيه نسميه.
1: استنى باي نمشي معايا ونهز في يدي عصا ثان. شكون يعرف
0: الدور تحمي بنته؟ يا والله كلام الدور اللي خوفوا بيه في القطعية.
2: راني جاي قصب راني جاي.
0: يكونش عمار جاي بحكاية الله أعلم شيء.
1: عمار وش بيه عمار ش عنده؟ يا قلب تعارك مع بيا
0: صار هي هكا الحكاية.
2: وش بيك يا ولدي وش بيك؟
0: يا نعم وش بيك عبد الواحد جايني في هالليل؟
3: واحد شيباني هتاي اسمه الكسراوي تعرفه؟
0: هي ايش حاجتك بيه؟
3: البارح قبل المغرب تعدى بحث الحصادة يساسي على خدمي فنزكت معاه شوي خاني واغدرني ضربني ضربة شيطانية اللي مبركني.
0: بركك واحد شي فوق الخمسين وش بيك عبد الواحد؟
3: قلت لك غدرني ظنيتها ما عندك المنزل وهو مخبي دبوس تحت حواليه.
0: رجال البر اللي مصوبين في ضرب العصا وديما العرك ينوض بيناتو. باهي باهي وطو تحب نهزك ليه وتتسامحوا؟
3: نتسامحوا قبل ما نفدي الثار. جيتك باش تدلني على عشت وين؟
0: عشت اشناوي تعمل هنعمل
3: دلنا عليه وين يسكن ونعمل شي لما نشاوره.

0: هم شيخي صايتي ما في بالهم شيء.
1: زعل عن الواحد يقد روحه،
0: قد الواحد يلعب مع الشيطان ويسلمها. صحة البدن وتكن بيس حيرت كيفاش الكسراوي بركة
1: ما قال الشنه اللي يخمم فيه. بالك ورتنا معاه
0: عهدك بيوصل، نسمعوه وندبر عليه وكيف نلقوا حيلة مضمونة معاون بالأخص عن الكسراوي. لطو ما نسيتش اللي بنتك خلبت بنتي، وما ننساش التهمة اللي لسقها لي. وإذا كان عبد الواحد قطعي بالصواب يخطف زينب ويطير بيها، وقتها حتى بكار يفرح مدام مش راضي على حكاية ولده.
1: معناها كل شيء ربطه في بعضه.
2: هنزور
1: وانت تخرج من مشاكل الكل كيف الشعر من العجين.
0: يعطيك الصحة راني قدور بون عناية. التو ما ثبت حد اش عملت، راسي مفتوح وذراعي طويل واصحابي في كل دوار.
1: هيك الدور يا عبد الواحد بتاع لينا
0: ما يجي كان مع نص الليل.

0: ياسين توا ساهرة ما عادش بكري خيتي صبحين خدامة.
1: منين يجي النوم وقلبي مليان بالهم والغصايص؟
0: فاش تفكري
1: في اللي شغلني ومحيرني؟ اللعبة ضاقت علي. باباي لازم يسمع وقتها يجي لحساب.
0: اسمعي غدوة نفهم عمار واخته يمكن يهديهم ربي. حتى اني وليت خايفة.
1: عمار زي باباي كل واحد منهم راسه يغلي يحسب روحه ما يرضع احد. قلت له يا عمار كانك تحبني كلب ورب ابعدني خير ما تضرنيش وبالممكن تضر روحك. زدت فهمت بالفلاكي. قلت له شو يكون حالي كان باباي قتلك ولا انت قتلت باباي؟
0: تعرف ايش قال لي؟ واش قال لك اخيتي؟
1: قال لي ما تخافيش اني منحب كان الحاجه الصعيبه. الحمامة كفنا لقاها راقدة في العشاء ما نصطادهاش نطيرها ونصرخ عليها. عمك الشاهد يقول البركة في الساهل واني نقول البركة في الصعيب.
0: لهذا صواب لازم ياكلها ضربة ما كانت تجيب عمره. مغرور عجبتها روحها. والله يزتي خوفتيني كل ما يجرى لك يولي علي. ما نريد صواب عم الشاهد ما زال صواب باباك حليلي.

0: هذا الليل اللي حشت بيه عبد الواحد عشت الكسرة وتبعد علينا 300 ميلك حصانك معلوف كوي وتبوزك باهي مش نامي تعمل
1: نلهدي بدل عش أغلب الظن الكسراوي هو اللي يخرج لأول نعطيه ضربة مكانة ونكمل نواصل
0: هاني نفيدك بفكرة أخرى مع هذه شوف
1: جليلة
0: هذه مخلة مليانة بالتبن وهذا كانون مليان بالشمر كيف تبدأ مستعد انفرغ الشمر في التبن وتهز المخلة في شورك ترميها على العشة وكيف يخرج الكسراوي تعطيه ضربة مكانة
1: والله الفكرة هذه تعاوننا أكثر كان ما نجحتش فكرتي تنجح فكرتك أنت
0: وإحنا نبعد من على بلاصة كرينا حريقة نمشي نطفوا معهم لكن كي نلقوا غفلة نزيدوا نشعلوا
2: وانت عبد الواحد كان عثر بيك حصانك أهرب وخليه
1: صحيتك أثار سارقوا في دشمع الحصان ما يجيب مولاه
0: هيا هيا ما تكثروش من الدوة هيا اركب خلينا نحضر لك اللازم كان شدوا الحصان وحده نقولوا ثم شكون سرقها

احفظ.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، نور الدين العياري، سعيدة سراي، علي لندلسي، ألفة الحكيمي، المنصف العجنقي، ورزق العوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية عبر جملة من الإجراءات لتحسين ظروف التمدرس ودعم البنية التربوية، أبرزها إحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل وإدماج إعداديتي حي نور الفارابي ونقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى الفضاء الإعدادية النموذجية، مع نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي. في إطار السعي لتوجيه الأطفال والشباب المقطعين عن دراسة أو الذين أتموا دراستهم والبحث عن الشغل وتحت شعار مهنة مستقبلي، نظم المركب النموذجي لشباب جابس يوما إعلاميا وتحسيسيا حول التكوين المهني وآفاقه. تنطلق اليوم بداية من منتصف نهار عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. وصل مستوطنون اليوم محاصرة عدد من المنازل الفلسطينية لليوم العاشر على التوالي في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات قوات المحتل الصهيوني والمستعمرين على منازل وممتلكات الفلسطينيين لصالح مخططات التوسع الصهيوني. أدانت سوريا اليوم الغارات الجوية الصهيونية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، معتبرة أنها تشكل عدوانا غير مبرر وانتهاكا صارخا لسيادتها ووحدة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في تصريحات صحفية نشرتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم، قال إن مضيق هرمز يظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

جديده

قولوا أيوة ولا لا. أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا. قولوا أيوة ولا لا.

0: ما احنا جينا يا ما جينا وخليوا بينا. طب وماله طب وماله ماله.
1: إذاعة تطاوين.

0: إيش هاد؟
1: أوه الدار سخونة. خسكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
4: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: ملس خانة صاح حل هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة؟ البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إيش هاد؟

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين. تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية، وقد تم أحداث مدرسة ابتدائية جديدة لمنطقة قلب إسماعيل، وتقرر إدماج إعداديتي حي النور والفرابي ونقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية، مع نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي. في إطار السعي إلى توجيه الأطفال والشباب المنقطعين عن الدراسة أو الذين أتموا دراستهم بصدد البحث عن شغل وتحت شعار مهنتي مستقبلي، نظم المركب النموذجي للشباب قابس يوما إعلاميا وتحسيسيا حول التكوين المهني وأفاقها. انطلقت ظهر اليوم عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 للمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn. في العالم، واصل مستوطنون اليوم محاصرة عدد من المنازل الفلسطينية لليوم العاشر على التوالي في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الصهيونية والمستعمرين على منازل وممتلكات الفلسطينيين لصالح مخططات التوسع الاستعمارية. أخيرا، قال كبير المفوضين الإيرانيين في تصريحات نشرتها وسائل الأعلام الرسمية اليوم إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
2: Passport.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين في ثالث معيدنا الرياضية. أمام معاكم البداية ستكون بأهل

0: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
1: أجراس الإبداع. للإبداع جرس تهدهده العقول فتغدو الأفكار طيورا.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: مساء سعيدا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من اجراس الابداع.
1: عسلامة، مساء الخير. كتير سعيدة أكون موجود اليوم معاكم في تطوين. هاي المرة الأولى اللي بزور هاي المدينة الجميلة جدا. من أول ما دخلت للمدينة أعجبتني جدا الطبيعة، المعمار، الناس، عن جد حلوة كتير. نيالكم أنكم ساكنين فيها. وبتمنى كمان يكون في إلي زيارات جاي لهاي المدينة. فعلا أول إشي قلت لهم أنا عن جد وقعت في غرام تطاوين. بتأمل اليوم عبر هذا الحفل وعبر أغنياتي إنه أحملكم عبر هاي طبعا الأغاني إلى فلسطين المحاصرة، فلسطين اللي بعدها تحت الاحتلال، تحت الحصار، تحت التجويع. بتمنى إنه نقدر نصل عبر هاي الأغاني إلى هناك، وبتمنى إنه تكون سهرة ممتعة لإلكم. رح أغني تهليل فلسطينية بحب أرفعها إلى أمهات الشهداء في فلسطين وتونس.

مالك مالك يعني شبيك بالتونسي. كمان هاي بدي تغنوا معي في مقطع هيك بسيط.

0: سعيد أن يكون مع ريم في الاستوديو بعد ما كنا بالهاتف.
1: صحيح.
0: يعني استضفناها عديد المرات في دار التطوعين وسعداء انه تكون معنا في الاستوديو. استضاف في الاستوديو نتصور بجو اخر.
1: أكيد.
0: رغم اللي هي وصلت منذ قليل التطوعين ما تعتش بجمال المدينه، لكن صحيح. على الاقل فما انطباع اولي نسالوها عليه وهي جايه.
1: يعني انا وصل لي بس يمكن ربع ساعه ثلث ساعه يعني ما وصلت. اول هيك

0: انطباع انه محلاها. يعني اول اشي حبيت انه حتى كنت بدي انزل على الفيسبوك بس ما لحقت انه عن جد محلاها، لانه انا اول مره طبعا باجي لتطاوين. جميله جدا، هيك تحس الالوان تبعتها هيك الوان واضحه، الكونتراست هيك واضح فيها، عجبتني. يعني الجبال في هيك حتى هيك للحظة حسيت في شيء يتشابه مع بعض الأماكن في فلسطين إلى حد الآن من اللي شفته يعني، والمباني طبعا وهيك البلد جميل عن جد حبيت. يعني
1: هو ريم تحضر في اختتام فعالية مهرجان مسرح الجنوب في تطاوين اللي انطلق نهار ثلاثة أفريل ويتواصل إلى حدود هذا اليوم. يوم أمس كانت في جابس في اختتام مهرجان الربيع الدولي في جابس. بالأساس ريم تقدم خلال يعني الجمهور اللي بشي يجي ليلة بشي يسمع تقريبا جزء كبير من تجليات الوجد والثورة، لكن أشياء أخرى أكيد.
0: أكيد هو رح يكون جزء من العرض، يعني أغاني الألبوم الجديد. السبب أنه دائما لما بكون ألبوم جديد مش كتير نشغل على المسرح، كتير صعب أنك تعمل حفلة كاملة كل الألبوم، الناس بتحب الأشياء اللي بتعرفها. فيعني محطة بعض الأغاني من الألبوم الجديد لحتى نطرحه يعني على المسارح في تونس، مع بعض الأغاني طبعا القديمة يعني أو الأقدم من هذا الألبوم. راح يكون فيه مجموعة من أغاني تجليات الوجد والثورة، منها يعني أثر الفراشة لمحمود درويش الشاعر الفلسطيني، في أغنية باللهجة التونسية الحر، كلمات شاعر ومناضل عمارة عمراني اللي كتبها تحت التعذيب في سجون بن علي. راح يكون كمان في أغنية أحبك حبين رابعة العدوية الشاعرة، ولابن الفارض كمان رح يكون طعم الهوى، يعني هيك بعض من هاي الأغاني. ورح يكون أغاني أخرى هيك من وحي الواقع الفلسطيني، أغاني عن المنفى، عن اللجوء، عن الأسرى والمعتقلين، وأيضا أغاني تراثية من تراثنا الفلسطيني.
1: البارح كيفاش كان الجو في الجيبس؟
0: والله كان بصراحة العرض كان مميز جدا بالنسبة لي، كان نجاح كبير. الحضور تفاعل بشكل يعني كتير كبير، لدرجة أنه في لحظة وقفوا الناس. كان في كتير حضور شباب يعني طلبي بالأساس وناس آخرين طبعا، وقفوا وغنوا، أنشدوا نشيد الأممية لإلي، وبعدين صار يهتفوا الشعب يريد تحرير فلسطين. كان مؤثر كتير بالنسبة لإلي إنه أول مرة يصير إنه الجمهور يغني للفنانة على المسرح. حسيتها تحولت لمظاهرة، يعني كان شعور هيك قوي كتير، والناس طلعت في انطباع جميل جدا، وإحنا كمان كنا فرحانين.
1: يعني طبعا هذا اللقاء طبعا في تطاوين ربما هو للاكتشاف بالنسبة لك وبالنسبة صح. للجمهور لأول مرة الركعة، لكن في الفضاءات التي تعودت بها أنت في علاقتك بتونس، العلاقة وثيقة يعني قديمة ولها الكثير من
0: حسن حظي يعني. راح يكون يعني أنا بالنسبة لي دائما لما باجي على مدينة أو على بلد جديد أي كان في العالم، هو دائما في هذا روح الاكتشاف. في تونس في شيء يمكن مميز أكثر من دول في أوروبا مثلا، أنه أكثر غاد تتشابه. يعني هنا دائما بحس كل مدينة بروحها بكتشف أشياء جديدة، يعني بتحسها مش بتشبهش المدينة اللي كنت قبل فيها، يعني فيها خصوصيتها. وهذا الإشي المميز بعتقد في المدن التونسية، أنه تحس في كل مكان في إله خصوصيته، في إله عاداته، في إله جمالية المباني، كيف طريقة الاهتمام في المدينة، أو وكمان تأثير التهميش على المدينة أو عدم تأثير، يعني كله بيكون واضح.
2: تجلية الثورة.
0: الثورة دائما حاضرة. فيعني اليوم بالنسبة لي هو يعني عرض رح يكون مهم، لأنه أول مرة طبعا في تطاوين، وكمان بهمني أن أغني في الجنوب التونسي، الجنوب المهمش يعني. فأكيد حضور فنانين إلى هذا إلى الجنوب في له أهميته، حتى شوي يكون في دعم ولو ثقافيا يعني لهاي المدن. فأنا أكيد سعيد إنه اليوم راح أقدم عرض في تطاوين يعني بيشرفني أكيد.
1: نعم. هذا ربما ننطلق من الألبوم الأخير ونرجع شوية للقديم. ريم، في تجليات الوجد والثورة قسمين كبيران، قسم أول هو التراث الصوفي، وقسم آخر هو تقريبا الشعر الحديث، وما يجمعهما بالتأكيد هذا العمق الإنساني سواء في التجربة الصوفية أو كذلك في تجربة شعراء السياب ودرويش وغيره. جمعت بين ربما لا أقول متناقضين ولكن نموذجين مختلفين قليل ما جمع بينهما. يعني في العادة أن نخصص ألبوم للأغاني الصوفية، ألبوم للأغاني الحديثة، أو ألبوم أنت جمعت بين التجربتين، لماذا الجمع بينهما؟ يعني
0: هو في الأساس كانت فكرة الأغاني الصوفية، يعني طلعت الفكرة أنا من زمان عندي يعني رغبة في أني أشتغل على قصائد صوفية، بس ما كنتش بعدني عم بركز أني أشتغل عليها أو كيف بدأ أقدمها، لأنه فكرة تبعتي أنه تتقدم القصائد الصوفية بألحان يعني تختلف عما قدموه آخرين، يعني لأنه تحس أكتر نمط شرقي كلاسيكي بالنمط الكلاسيكي اللي نعرفه. فحبيت نقدمه في قالب حديث، يعني نسمع ابن الفارض في قالب موسيقي حداثي فكان في مشروع اشتغلت فيه في النرويج، وغنيت على مسرح في احد المهرجانات وطلب مني ان اقدم الحن قصائد صوفية واشتغلت عليها، وبعد ما هيك حبوها كتير الجمهور النرويجي والمنتج تبعي، ففكرت انه ممكن اطور هالفكرة، فاشتغلت على اغاني اخرى يعني قصائد تانية صوفية. وكمان قلت انه يمكن اذا بده يكون كله قصائد صوفية فيها نوعا ما نمطية ما محددة بالقصائد
1: بالقالب
0: وبالإيقاع تبع الكلمات، وهذا بيأثر على اللحن. فحبيت انه اساوي اشي الى جانبه كمان قريب منه، يعني احنا مثلا اثر الفراشة فيها تصوف، انا بالنسبة لي
1: عمق
0: يعني بدر شاكر السياب حبيت كمان نشتغل فيه، لأنه برضو اشتغلت على مشروع لقصائده للتعريف بقصائده كمان كان في النرويج، ولقيت أنه في نوعا ما ممكن يكون تقارب، يعني لأنه قصائده صعبة جدا يعني للتلحين بصراحة. وكمان حبيت أنه شيء للعراق، أنا ما غنيتش إشي للعراق. وكمان أغنية الغائب اللي هي يعني تحكي عن يمكن الوضع الحالي اللي احنا فيه، لأنه كمان أنا بقدرش أجي، يعني في عندنا واقع ثورات دم مجازر قتل حصار احتلال إن كان فلسطين ولا الدول العربية، فبصيرش أنا أقدم أنزل ألبوم صوفي عشق هيك ما قالوش علاقة بالواقع يعني. فحبيت أني كمان أقرب بين هون وبين هون حتى أكون قريب للواقع يعني. لهيك حاولت أعمل هذا الدمج، وعشان هيك سميته تجليات الوجد والثورة، إنه في تجليات في الحب وأيضا تجليات في مفهوم الحرية تبعنا، وفي في في طرح الحرية اللي هو إشي جديد علينا كشعوب عربي إنه ننزل على الشارع ونتظاهر إلى أن نسقط أنظمة. فحبيت أحكي عن هذا الجانب في الألبوم حتى أكون إنسان قريب عن الواقع زي ما دائما بحاول أكون.

0: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
1: أجراس الإبداع.
2: ما هي كل الحياة مغامرة يعني. الواحد لو ما يغامر ما يقدرش يكتشف يعني.
3: ما يوصلش.
2: ما يقدرش يكتشف وما يقدرش يعمل خطوات كبيرة يعني لقدام. أنا كان عندي تجارب طبعا مع فنانين من العالم حتى يعني حتى الألبوم تجليات الوجه والثورة
4: مغامرة كبيرة اشتغلت
2: فيه مع فنان عالمي بوغي ويزلتوفت اللي هو اشتغل على التوزيع الموسيقي وبالآخر أخذ إنتاج الألبوم يعني هو أنتجه موسيقي عالمي ومعروف جدا كان للشرف أنه يعني حتى أخذ الإنتاج مش بس التوزيع الموسيقي وكان في الألبوم في سجلوا معي موسيقيين من تونس ومن فلسطين وكان في معنا واحد موسيقي هندي كمان في رابر تونسي مستر كاز اللي كمان شاركني في لا تزيديه لوعة غنى
4: وتسجل في تونس
2: وتسجل في تونس
4: نجمة الزهراء
2: صحيح هو تسجل في ثلاث دول بس كان الأكثر يعني التسجيل أخذ أكثر وقت ومكان هو في تونس. كان في إلي كمان مشاركات كثير مع فنانين عالميين وكمان مع زي ما حكيت رابرز من فلسطين. أنا بحب أخد تجارب موسيقية متنوعة بأنماط موسيقية متنوعة يعني حتى الراب كانت تجربتي جديدة معهن اللي حاولت أساوي مقطع يعني من تلحيني بس كمان يكون فيه قريب من طريقة الراب في الأداء. هي زي رحلة اكتشاف يعني أنا بدي أكتشف حالي أنه أنا شو بقدر أعمل بالموسيقى بشكل عام. هل أنا بقدر أشتغل مع رابرز مثلا بنفع أساوي إشي مع رابرز بنفع أساوي إشي مع إشي تكنو أو إشي يعني التشيل أوت أو أنماط موسيقية مختلفة. هل أنا يعني بقدر كمان ألاقي نوع من الرابط معها موسيقيا أو بتحاكيني بقدر أسوي شيء اللي هو طالع منك طبعا مش تقليد لا وهي كمان نوع من التحدي يعني هذا للفنان إنه شو بيقدر يقدم فيك أنماط موسيقية وأنا بحب هذا الشيء.
4: هو بما أنه تتحدث أنت على الأنماط الموسيقية ريم الانطلاقة بشكل ما يعني أو الآن المغامرة أخذت أبعادها النجم كله العالمية من خلال الموسيقيين من العالم لكن الانطلاقة كانت من المحلي من العمق الفلسطيني
2: أكيد.
4: من الجذر من التراث. هذه العلاقة مع التراث الآن كيف تنظر إليها ريم على المستوى الموسيقي الموروث الموسيقي الفلسطيني وإمكانيات استغلال وتوظيفه لفتح نوافذ على العالم.
2: يمكن بفلسطين كنت أنا يعني من أوائل الفنانين اللي اشتغلوا على التراث وقدموه بشكل جديد يعني مش تحديثه لا التراث هو بحد ذاته هو موروث غني جدا فيه مجال جدا كبير للعمل عن جد عليه موسيقيا للبحث والعمل يعني عليه ممكن يتقدم كيف هو مع توزيعات موسيقية يمكن حديثة وكمان بنفس الوقت كمان ممكن شوي ببعض تغييرات معينة بالخط اللحن تبع هاي الأغاني اللي ما يعني ما يأثر على مضمونه ولا عليه وبنفس الوقت يعطي هيك نمط شوي يقربه من الحداثة لأنه أنا كان العمل في هدف له ليش أنا اشتغلت على التراث الهدف كان توثيق هاي الأغاني وتوثيق النصوص التراثية اللي جزء منا ما بيعرفها وعم بتموت مع الكبار بالعمر
3: هاي النصوص وتوثيق هالجيل الجديد يعني
2: وبنفس الوقت كمان تقريب التراث اللي الجيل الجديد بيرفضه يعني بيقول لك أنا بسمعش أغاني قديمة تقريب هاي الأغاني لهذا الجيل إنه لا في عندك أغاني جميلة جدا وممكن تسمعها بقالب جديد فهي هاي الفكرة كنوع من التوثيق عبر الأغاني للحفاظ على هذا التراث لأنه أنتوا بتعرف الاحتلال يعني يسعى جاهدا لطمس
4: كل شيء
2: كل ما يتعلق بشيء اسمه فلسطين. كمان في التراث هذا نقلني إلى مكان كمان آخر إنه اليوم أنا بما إني طلعت من فلسطين وقوقعة فلسطين فقط فاليوم مثلا بتطلع بسمع الأغاني التراثية في تونس مثلا. أنه كمان أنا لو بصراحة لو كنت فنانة تونسية يعني عندي شغل كبير في لأنه في أصوات يعني الأسلوب الغنائي في التراث التونسي جميل جدا وغريب. كمان الألحان فيها مجال للعمل عليها بشكل كتير كبير.
1: مشعل كان شاب فلسطيني حلاوة وفراري أيام السفر برلك وقعوا بحبه نساء فلسطين لأنه كان شجاع ووسيم. هاي الأغنية بدي أهديها لكل الشباب والرجال الجميلين في هذا المكان. مشعل

0: طاقت بيا.
1: بحكم انه نتحدث على درويش، على ادوارد سعيد، على الروح الفلسطينية الان التي تصل الى الاخر، تصل اكثر من خلال مسار شعبي مناضل، ولكن ايضا تصل من خلال ابداعات. يعني هؤلاء الأسماء المهمين، الأسماء الأبرز، سواء إدوارد سعيد أو محمود درويش أو غيره، كأنما ينتقمون للفلسطينيين عبر لغتهم وعبر فنهم وعبر ثقافتهم من محاولات المحتل أن يلغيهم.
2: صحيح. يعني حتى إذا أنت بتطلع يعني اليوم على الأسماء المطروحة بعالم الإبداع في عربيا، خلينا نقول الأسماء اللي كتير عم تنطرح، يعني من الأسماء الكبيرة هي أسماء من فلسطين، إن كان على صعيد الشعر، سينما،
3: موسيقى.
2: يعني في عنا أسماء اللي صارت يعني طارحة نفسها بشكل قوي، وكتير بيسألونا طب انتو يعني تحت الاحتلال وفيش عندكم الامكانيات معدومة، يعني انه احنا فيش عنا استوديوهات، فيش عنا امكانيات نعمل حتى لا افلام ولا موسيقى ولا، طب كيف عم بتكونوا حاضرين بهالقوة؟ بفكر انه يعني لو بدي احكي عن حالي شخصيا، يعني لانه بديش احكي عن غيري ويكون هو عنده رؤية اخرى، يعني بس بفكر انه يعني وجودنا تحت الاحتلال خلانا دائما احنا الفلسطينيين نبحث عن طرق دائما نتجاوز الحصار، نلاقي اي طريقه منشان نكسر هذا الحصار. اليوم في كمان وسائل الانترنت، اليوم ما بتقدرش تحصر الفلسطيني فعليا، فمنحاول نلاقي طرق يعني اللي نقدم فلسطين من منطق آخر غير اللي بيحبوا يشوفونا فيه، هو المنطق الفلسطيني الشهيد، الفلسطيني الضحية، الفلسطيني اللي حامل سلاح وكأنه إحنا مسلحين بنمشي وفلسطين. لا، إحنا مش 24 ساعة بنحكي عن فلسطين، إحنا فلسطين بنعيشها، يعني مش بالضرورة نحكي عنها بس، وإحنا ناس عاديين يعني كمان، إحنا
3: منعيش
2: يعني منحب ومنغني وممكن نفرح ونرقص وننزل كمان على مظاهرات، يعني الموضوع مش بس موضوع فايت بتركيب معين ما نتخلصش منها. وبفكر انه يعني هي نوع من التحدي كمان لإثبات وجودنا، وبتحدى الاحتلال ان انا بعمل موسيقى وبطلع وبغني عن فلسطين، انت بتقدرش كاحتلال تعمل معي اشي لانه انا عم بغني، فبدك تحبس فناني مثلا يقول لك حبس مغني مثلا، يعني في كتير هي نوع من المقاومة، يعني والمقاومة اللي الخطرة بالنسبة للاحتلال، لأنه الاحتلال بحب يصدرنا كفلسطينيين إنه إحنا ناس مجرمين وإرهابيين، نقتل الأطفال ونعمل نفجر، ويعني لما يشوفوا إنه النضال بشكل آخر فأكيد يعني أكيد هذا الإشي يزعج الاحتلال.
1: أشرتي للأطفال في ألبوماتك، في تجربة مع الأطفال وأغاني الأطفال، أعتقد وهي تجربة مهمة لنقل هذه الثقافة إلى هؤلاء الأطفال وتعويدهم على أذن موسيقية مختلفة.
2: هو أنا تعمدت في أغاني الأطفال أن يكون أغاني للأطفال من ناحية النص شيء يتعلق في الطفولة، ما قالوش على آلاف السلاح ولا في الرصاص ولا الاحتلال ولا الشهادة، لأنه بفكر أنه الأطفال هن هيك بيشوفوا القصف وبيشوفوا الموت، فليش كمان لازم أقحم هذا الاشي بي بي بي بي بالأغاني تبعتهم؟ على الأقل خلي الأغاني تكون بتخص طفولتهم. والألبوم نوار نيسان يعني عمل رفعته لشهداء الأطفال في غزة، والمشروع كان توزيعه مجانا على مخيمات اللاجئين بفلسطين وخارج فلسطين.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح لأصوله، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الفصول.

أجراف الإبداع يوقعها منير هلال. إذاعة تطلع.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين. تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية، وقد تم أحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل، وتقرر إدماج إعداديتي حي النور والفرابي ونقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية، مع نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي. في إطار السعي إلى توجيه الأطفال والشباب المنقطعين عن الدراسة أو الذين أتموا دراستهم بصدد البحث عن شغل وتحت شعار مهنة مستقبلي، نظم المركب النموذجي للشباب قابس يوما أعلاميا وتحسيسيا حول التكوين المهني وأفاقها. انطلقت ظهر اليوم عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn. في العالم، واصل مستوطنون اليوم محاصرة عدد من المنازل الفلسطينية لليوم العاشر على التوالي في بلدة قصر جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. أخيرا، قال كبير المفوضين الإيرانيين محمد باقر غاليبوف في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من المعهد الوطني للغزل الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 18 أوت 2026. نستهل هذه النشرة بإعلان برياح قوية سير المفعول رقم 135 لمدة 12 ساعة بداية من هذا اليوم على الساعة منتصف النهار بالتوقيت العالمي إلى غاية يوم غد على الساعة الواحدة بالتوقيت العالمي، يهم شمال تونس ومحليا شرق تونس. بالنسبة للعوامل الجوية، ريح شمالية غربية قوة 7 من سلم بوفور، أي من 28 إلى 33 عقدة. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 1009 إكتو باسكال على شمال غرب إيطاليا، يتزامن مع منخفض للضغط الجوي 1010 إكتو باسكال على البحر الأيوني. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس، سحب عابرة، الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 20 إلى 30 عقدة، تتقلص منتصف الليل 15 إلى 25 عقدة. البحر شديد الاضطراب يصبح محليا مضطرب، والرؤية متوسطة إلى جيدة. بشرق تونس هذه الليلة، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شمالية شمالية غربية من 20 إلى 30 عقدة، تتقلص منتصف الليل 15 إلى 25 عقدة. البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، والرؤية متوسطة. بخليج جابس، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شمالية شرقية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج، والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس، صباحا الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، تتقلص محلين 5 إلى 15 عقدة. البحر متموج في محلين شديد الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر، الريح شمالية غربية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج، والرؤية جيدة. بشرق تونس، صباحا الريح شمالية غربية تتجه جنوبية من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص من 5 إلى 15 عقدة. البحر متموج، والرؤية متوسطة إلى جيدة. بعد الظهر، الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر متموج يصبح محليا قليل الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جابس، غدا صباحا الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج، والرؤية متوسطة. بعد الظهر، الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، محلين 5 إلى 15 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج، والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام، نشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.

0: نتعخى وقى نتعذب ونتغرب وقى وقى نتغرب حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب
1: حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب
0: ونتلقاه وترتاح.

0: دوبت الحزن لك واني داويت الجراح اللي فيه
1: داويت وعيد ما نداوي
0: أزرعت الورد في وجداني رجعت البسمة الصبية
1: داويت وعيد ما نداوي
0: دوبت الحزن لك واني داويت الجراح اللي فيه
1: داويت وعيد ما نداوي
0: أزرعت الورد في وجداني رجعت البسمة الصبية
1: داويت وعيد
0: دوبت الحزن لك واني داويت الجراح اللي فيا
1: داويت وعيت ما نداوي
0: أزرعت الورد في وجداني رجعت البسمة الصبية
1: داويت وعيت ما نداوي
0: وقلت لعيوني

عيوني شمت الأمان والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام فيها نتبع نبطلية وتنسى الغربة وانت رحال جوال أنا والغربة ومكتاب

0: تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء هنا من إذاعة تطوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل بولاية تطوين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من الإجراءات، منها أحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل وإدماج إعداديتي حي النور والفرابي إلى جانب نقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية، على أن يتم نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للتربية بتطوين نور الدين المقبلية. شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسية المدعم للموسم الدراسي 26 و2027 و2000 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعومة أو المدعمة دون تغيير. أعربت المنظمة التونسية للتربية والأسرة اليوم عن ارتياحها بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله، مؤكدة أنه إنجاز وطني لدوره في دعم قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني. وشددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني، وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدنية. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا لحدوث عطب طارئ بقناة محطة ضخ مياه البحر، مما يستوجب إيقاف محطة تحرير مياه البحر بصفة ظرفية هذه الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء لإنجاز الإصلاحات اللازمة، وبالتالي سيسجل اضطراب في توزيع المياه بعديد المناطق من جزيرة جربة. ومن المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا بعد انتهاء الأشغال وتشغيل محطة تحرير مياه البحر بداية من صباح يوم الغد. أخيرا وفي العالم، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم أنها استهدفت بعدد من الطائرات المسيرة بمصفات تابعة لشركة أرامكو في جنوب غرب السعودية، فيما قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 133 عملية ضد الجماعة في الداخل اليمني خلال 24 ساعة الماضية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد قليل تتواصل معكم ليلى بوجيلة، إلى اللقاء.
3: شبيك الطو اش نجر تحت موب صحيح
4: محنش الحاكم ضيخين اللي يمثيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين تلفت شوراك
3: تحربش هكا هو اش باش يعملوا لي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشر كبشين فينا الحاكم ليامات هاد بس عندي زطل سلعه فيه شوف صاحبك تاع اللي سي دبر لنا بيعها بيعي وانا فرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفا لازمنا نفرحوا برفقه المسرح نتاعنا اللي تعب معنا عام كامل فاهمين
5: لازمنا نجيبوا البرومي بري
6: اي الاولاد الفامي بي
7: طيب يا وليد طيب الكراسي
6: هي شاش المهرجان شاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبه بلاصك والله انت عندك موهبه والله ما خيبه بلاصك والله
4: ايش هي
3: زطله
7: مسيو
3: ولا لنيان
7: مسيو هو قسمت تقول في الزات لك
3: ما قلتش
7: مسيو ولا لنيان
3: كلم فيه
7: مسيو ولا لنيان
3: عطيني شعر
7: مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
3: شوف
7: ولا عندي شيء مسيو
3: فتسيده يا مالك يا مالك

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل. أصايل.
3: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. الخمسة وستة دقائق على موجاتنا، لقاء جديد جمعنا بكم من خلال أصايل كما تعودنا عشوية كل نهار الثلاث من توا حتى ثمانية متاع الليل. فقرات متنوعة، إيقاعات، ضيوف، ما بعضنا حتى ثمانية، إن شاء الله تنيل رضاكم واستحسنكم. شكرا لكل من اختار موجاتنا للرفقة والمتابعة، ومرحبا بالجميع أكيد على موجات إذاعة تطاوين في منوعة أصايل، يخرجها فنيا وتقنيا زميلي ضو بن سالم. ليلى برجيلة معكم من أمام الميكروفون. بعد شوية فرحة الحقيقة وتتويج وحاجة تثلج الصدر كشبيبة بركلة من خيرة شبيبة تطاوين وشبابنا وأولادنا وبناتنا لما يتوجوا لما ينجحوا ولما يعملوا بصمة. أكيد منجموا كان نفرحوا لهم ونفرحوا بيهم زادة، علاش لا؟ بعد شوية يكونوا معنا في الأستوديو نعيشوا النجاح ونعيشوا التتويج مع بعضنا. أهلا وسهلا، مرحبا معكم حتى 8 متاع الليل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءنا المباشر مسلين معكم حتى شهر 8 متاع الليل. قلت من البداية أنه نعيشوا فرحان، نعيشوا تتويج، خاصة وقت تعلق الأمر بأبنائنا.

0: وأصبح شريك أساسي في صناعته وتوجيه رسائله. تتويج مهم برشا لخطرها دورة وطنية لصناعة المحتوى الرقمي، مش مجرد جائزة اللي مش نحكيه عليها ولا لحظة احتفال، هو اعتراف بقدرة شبابنا على الابتكار وعلى تقديم أفكار جديدة وعلى استخدام تكنولوجيا بطريقة إيجابية وفعلة. شبابنا اليوم اللي منورينا في الاستوديو حسام الهوش وسمير الوحيشي ونهاب بوشناق ورجاء بن قايد، جاونا من المركب الشبابي المغاربي، هكا ولا لا؟ مرحبا بكم، نورتوني، اهلا وسهلا. وعندي شاب اخر زادة ما ننسيش دائما الى جانبي، صديقي ورفيق دربي خويا وليد العجرودي اللي معايا في الاستوديو. وليدي تعرفوه في الهدرة الثقافية، اليوم هدرة أخرى وهدرة زادة مزيانة باش نجيو الحديث عليها. مرحبا وليد، منورني. أكيد ماشيين اليوم للسينما، لكن أكيد بعد شوية بعد ما نفرحوا بأولادنا كما قلت منورينا في الأستوديو. مرحبا، خلص مع صوتكم تولي شوف الفيديو متاعكم، راهو ما تسكتوش، بركال عليكم. مرحبا، نورتوني، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم مدام ليرة، متشرفين برشا بالإضافة بحذاك، وفرحانين برشا اللي كنا ممثلين جهتنا تطاوين في الجائزة هذه. أيه. وإن شاء الله نكونوا ديما منورينكم
0: إن شاء الله. أكيد هذا ما فيش شك، الوقت وقتكم هذا راهو. نعرف اللي الشباب ينتظروا فقط في فرصة، ما عادش اليوم الشباب اللي نخافوا أنه ما يكونش مسؤول ولا ما نعطيوش معناها المسؤولية، بالعكس اليوم يظهر لي حسين أنه نعطيو المسؤولية وإحنا مرتاحين وإحنا متأكدين بقدرة ربي. بطبيعة ما همشي وحدهم، فما ناس مشرف عليهم، فما ناس واقفة معهم، فما ناس تعاون فيهم، فما ناس توجههم ترشدهم باش يكونوا معناها باش يوصلوا للي وصلوا له اليوم. وإن شاء الله يا ربي اللي جاي زاد أفضل وخير للناس الكل. وفي هذا الإطار حبيت نحيي مدام سهام منصوري، مدام سهام اللي هي مشرفة على النادي، اللي هي مرافقتكم في هذا العمل اللي قدمته. سعيدة جدا أنها تكون معنا في المباشر عن طريق الهاتف، لأنها مش موجودة معنا، بعيدة شوية، إن شاء الله في المناسبات القادمة تكون معنا. مساء الخيرات مدام سهام، أهلا وسهلا، نورتني.
2: عسلامة، عسلامة مدام ليلى، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي إذاعة تطاوين،
0: يعيشك،
2: ومرحبا بالشباب المنور الإذاعة. أي
0: مرحبا بوليداتنا، تبارك الله عليهم، يعملوا 66 كيف والله ما شاء الله.
2: يعيشك، يعيشك مدام ليلى، شكرا على الاستضافة أولا. عايشك.
0: العفو، العفو، هذايا أقل واجب احنا معناها نعملوه مع وليداتنا ومع شبابنا. راهو ساعات كما قلت أنت حاجات ساعات تظهر هكا بسيطة، لمسة هكا صغيرة، ولكن راهي هي معناها كي تراها وترا شنو اللي من بعد تحس أنه فهم حاجات كبيرة برشا. عيب اليوم في حقنا إذا كان شبابنا يرجعوا متوجين وفرحانين وناجحين وممثلين الجهة أحسن تمثيل وإحنا ما نسدعهمش، ما يكونوش معانا منورين الاستوديو، هذا حق في معناها عيب في حقنا إحنا، ومعناها ما نسمحوش رواحنا إذا ما نعملوش العملية هذه. نبدأ معاك مدام سهام، معناها الفكرة منين جات، كيفاش بديتوا، كيفاش لميتوهم تبارك الله هكا مع بعضهم وخرجنا بهالإنجاز العظيم.
2: يعيشك، يعطيك الصحة. الحاجة يا مدام ليلى، نعاود شكري ليك لإذاعة تطاوين. كيف ما قلت راهو اللفتة هذه الإعلامية راهي ما تزيدهم إلا تحفيز وما تزيدهم إلا قوة. هما شباب ناشط في نادي التي في ويب وراديو ويب بمركب الشباب المغاربي تطاوين. نحكي ككتيسة ماتريال، هي ما شاء الله استوديو مجهز ومؤسس بكافة الماتريال اللي يعاونهم ويخليهم يقدموا ويخليهم ينشوا
0: انا اكتشفته من خلال الفيديو اللي هو ديجا معناه كان هو العمل اللي معناه اللي توجوا به الوليدات، تبارك الله. الاستوديو هذا انا اكتشفته من خلال الفيديو اللي انت بعثته لي باش نعمل زيارة الاستوديو هذا.
2: فالشباب ينشط على مدار السنة ضمن النادي هذا، ينتج في برودوي ميديا من سواء في الراديو أو في التي في. فضمن البرنامج الوزاري للمصائف اللي هي تكون في شكل أكاديميات، الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى اللي هي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، الإدارة العامة للشباب، فتم توجيه معناها استدعاء للشباب للمشاركة. اخترنا هما راهم هذا الشامبيون، هذه عينة من جروب ما شاء الله،
0: ايه
2: ما شاء الله في المركب. فهو مش كان المركب للأمانة، راه المؤسسات الشبابية بولاية تطاوين الكل شاركت فيها الأكاديمية هذا، وتم تقسيم الفرق على حسب المؤسسات.
0: أيوة.
2: والأكاديمية هذه صحيح هي في شكل مصيف وطني يشمل كل مؤسسة شبابية ب24

0: الولايه يكون في شكل دورات بمعدل 8 دورات كل دوره تكون فيها 6 ايام ثلاثه ولايات. فهذه الدوره السابعه اللي شاركت فيها ولايه تطاوين من ساقس واللي كانت من 11 الى 16 اوت في صناعه المحتوى.
1: فهمتك. دونك تطاوين تتوج في الدوره السابعه الاكاديميه الوطنيه لصناعه المحتوى الرقمي، هي الجائزه الاولى لاحسن عمل جماعي في انجاز بالطبيعه من نجم كان يعكس ابداع الشباب في الشباب الجهه وقدرتهم زادة على التميز في مجال صناعه المحتوى. معاكم انتم توا نحب نعرف كيفاش جات فكره دخولكم الى عالم صناعه المحتوى. تفضل المجال مفتوح لكم الكل، اللي حبيت يتكلم تفضل.
2: باهي، هو احنا ديجا شاركنا قبل في ملتقى لهنا صار في تطاوين في الشتاء على استعمال الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، وكانت مشاركتنا بالنسبة للمركب متاعنا زادة في في المرتبة الأولى. ومن غادي منا احنا خممنا انه نكملوا في الدومين هذا، وديجا هو الراديو ويب والتي في ويب ديجا داخلين في السوشيال ميديا اللي هم يمثلوا صناعة المحتوى. يعني نشاطنا في المركب في الراديو وفي التيفي هو اللي يحاولنا انه نشاركه في الأكاديمية هذه.
1: خرق العادة. شو لحظة التتويج تاع كنتوا تنتظروا فيها، كيفاش عشتوها؟ كنتوا موجودين لكل وقتها؟
3: كنا موجودين لكل بالحق، معنا احنا كان معناها كانت عندنا امان اللي احنا باش نربحوا.
1: كنتوا حاسين؟
3: كنا حاسين خطر كل شيء بالخدمه، كل شيء معناها واضح على خدمتنا، على معناها على تعاوننا مع بعضنا، معناها كل واحد اخذ الدور نتاعه، وزدنا معناها قسمنا الادوار ما بيناتنا، معناها كل واحد والدور نتاعه، وزدنا معناها خدمنا كلنا مع بعضنا، مش معناها هذاك دور
1: مش كل واحد اكتفى بدوره برك.
3: كنا معناها كنا مساهمين في النجاح،
1: اضافت الجهود نتاع الناس الكلها.
3: والحمد لله يعني خرجنا بنتيجه معناها فرحتنا وفرحه الجهه نتاعنا.
1: اقتلعتوا الجائزه الاولى، معناها مش حاجه سهله،
3: مش حاجة
1: على المستوى
3: سهلة.
1: الوطني بتبقى. وهي اول مره في عمل جماعي انكم يعني تاخذوا الجائزه الاولى ترجعوا بها، ما شاء الله عليكم. شو بعد ما وراء هذا المحتوى؟ مازلتوا لما حنعرف عايشين معناها فرحه النجاح والتتويج، لكن ما وراء هذا المحتوى؟
2: باهي، مثلا باش نحكي على روحي في حاجه زي من مشاركتي مثلا قبل في اكاديميه صحافه الموبايل. نفس السؤال، ما وراء صحافه الموبايل؟ جينا بصناعه المحتوى، وبعد صناعه المحتوى بحاول لا نوصل لحاجه ما خير، معناها ماذا بينا نكملوا احنا، وبحاول لا باش نكملوا في الحاجه هذه. نجموا مثلا نولوا نستغلوا الاكاديميه هذه باش نزيدوا ننفعوا المركب نتاعنا والجهه نتاعنا، وخرجوا ابداعات شبابنا. يعني كل خطر
1: خرجوا الجرينتا اللي فيكم،
2: خطر احنا مشينا ممنين برواحنا وعندنا ثقه في رواحنا انه باش نربحوا، خطر كنا ايكيب وموجان، يعني من نهال سمير الرجال غسان اللي ماهوش بحذانا، كنا خدمنا مع بعضنا. وكيما نحن كايكيب وموجان فما برشا اخرين زاده من جهه لهنا ينجموا يوصلوا للخير من هكا برشا. هذه فرصه باش مثلا نشجعوا اصحابنا الاخرين وزملائنا باش انه يخدموا معنا في الحاجات كيما هذه، وعلاش لا تطاوين ديما تكون في المراتب الاولى.
1: علاش لا؟ صحيح، يعطيكم الصحه. اما التنافس نتصور على المستوى الوطني حاجة أخرى، غير أنك تتنافس تلعب هنا في حومتك في خرجتوا للمستوى، يعني نتصور حاجة أخرى، حاجة تجربة أخرى وبنة أخرى ومذاق آخر ومسؤولية في نفس الوقت. شنو ربحتوا منها؟ شنو حسيتوا؟ شنو حساسكم يعني؟
4: بلا، حسينا بالفخر. هي أكثر حاجة إنه وصلنا بالحق الجهة متاعنا فرضت الاسم متاعها بين بارش ولايات أخرين معني معروفين خاصة في صناعة المحتوى، وكل قليل وان تلقى واحد من الجنوب مثلا ولا من ولاية تطاوين يكون عنده اسم ولا يكون فرض الوجود متاعه بين صناع المحتوى في الوقت هذا. إنه وصلنا معناها نحن في ملتقى وطني تطاوين هزت مش حتى جائزة، هزينا 5 جوائز ما شاء الله شباب تطاوين في ملتقى وطني كما هذا في الولايات الكل، في حضور أكثر من 56 نورمالمون شاب وشابة موجودين في الملتقى. فحاجة بالحق نفتخروا بها على الأخر ونعتزوا بها.
1: يعطيكم الصحة. نتصور فما تحديات عشتوها؟
2: أكيد. كانت المنافسة قوية برشا، سيرتو معناها ما ننساوش اللي مثلا ولاية مدنين وصفاقس ما شاء الله زاد برشا خدمة وما شاء الله عليهم، لدرجة انه كنا واثقين برواحنا على الاخر لين بدينا نشوفه في الخدمه نتاع زملائنا وصارت الخوف وحسينا معناها اللي فما منافسه قويه برشا. اما مع ذلك الحاجه الباهيه انه احنا كنا متمكنين ومتاكدين من رواحنا ومن قدراتنا اللي نجم وننافسوا على المستوى الوطني. فكعلاش معناها وجودنا مش من لا شيء غادي يعني باش نوصلوا نجيبوا 5 جوائز معناها جائزه للجهه و4 جوائز فرديه ماهيش شوي وكلهم في المرتبه الاولى مع انه فما مرتبه ثانيه وثالثه. كنا متميزين على مستوى الخمسه معناها المستويات الخمسه نتاع الجوائز كنا نحن في المرتبه الاولى. هذه ماهيش حاجه سهله اكيد. وحتى كولايه مدنين وصفاقس اللي كانوا مشاركين معنا في الدوره السابعه زاد هما اللي خلونا نقووا في الريتم تاعنا خاطر بلاش منافسه نحن ما نوصلوش النيفو كما هيك. كاراش معناها المنافسه مهمه برشا معناها.
1: يسا عجبتني الثقه اللي تتكلموا بها واللي تحكيوا بها. يعطيكم الصحه.
0: عندهم ثقه يا هدى.
1: اي والله لا والله
0: يعطيهم الصحه. هي اهم حاجه
1: بالطبيعة.
0: اهم حاجه وقت اللي يخدموا
1: اي
0: في تواصل معاهم صحيح ما كنتش معاهم وهذه فرصه باش نحيي زميلتي سهيله اللي كانت مرافقه ليهم لكن بالتليفون كله معناها نواكب فيهم
1: توصيه عن بعد
0: تأثير وتنصيح يعطيك الصحه. كانت عندهم وثيقة راي أهم حاجة
1: بالطبيعة هي في كل شيء أكيد باش ينجح
0: ثقة في روحه وراه قادر أنه باش ينجح. قلت لهم أنتم توا وأنا نعرف النيفو نتاعهم قلت لهم راكم تخدموا على البرو معناها على أنها تكون حاجة عندها قيمة وحاجة هادفة وحاجة خاطر المرتبة الأولى باش تجيب بطبيعتها. وأنا عندي ثقة كبيرة برشا في الشباب. والشيء هذا أثمر كما كانوا يحكوا أثمر 4 جوائز ما شاء الله سواء جماعي أو فردي. وشباب راهو مش كان في المسابقة كانوا نحكي على الشباب المركب وإلا حتى شباب ولاية تطاوين المشارك كانوا شباب منتج لا مستهلك صراحة في الأكاديمية هذا كان مشارك كان فاعل كان ناشط سواء في التنظيم سواء في التنسيقية التسيير الأكاديمية كان وجود من الشباب حسام ونهاء ضمن التنسيقية في لجنة التنظيم معناها مشاركين معناها فاعلين ما شاء الله ومنتج لا مستهلك.
1: يعطيهم الصحة. أنا حبيت نسألكم يعني أصعب مرحلة ربما واجهتكم يعني في إعداد المحتوى وإلا يعني كانت في الفكرة ولا التصوير ولا المونتاج وإلا في الوصول معناها للجمهور
5: ولا هذه باش
1: مش جايب عليها انت حسيتك بشي تجيتول
5: أول حاجة الله يحفظك أختي لو مستمعين إذاعة تطاوين سعيد جدا بتواجدي معك في الإذاعة
1: أنا أسعد.
5: السؤال هذا قلت لهم الأصحاب
1: مش
5: يجاوب عليه هنا
1: أيوة.
5: علاش على خاطر إن شاء الله يسمحوني على فكرة ممكن نواجه صعوبة في التصوير
1: التصوير علاش في التصوير
5: بحكم اللي انا اول مره ان نواجه معنا الكاميرا وككل فما شويه كواليس وفما عاود تحس روحك تمثل في فيلم يعني مش في صناعه محتوى تعبت بالولاد ان شاء الله يسامحوني سامحوني ولا
2: لا ما شاء الله
1: بعد التتويج بعد النجاح
5: اكيد اكيد
2: ربحنا
5: اكيد الحمد لله. مسيو حسين الشابي نوجه له تحيه بخلافه هو يعني ما والخبرة متاع ولاية تطاوين بتوصيته هو بالحاجات اللي علمهم الناس حسين جاء ثمرة الثمار هذا بارك الله فيه يعطيه الصحة.
2: فما زاد أكثر صعوبة وقت اللي نعرضه في الأفكار اللي هي في الورشة السيناريو حولوا الفكرة السيناريو وقتها ما زلنا صايك باش نبدو يعني في الخدمة الجروبات الكل كانت فما 9 مجموعات في الأكاديمية هذه مجموعتنا خرجنا نعرضوا المجموعات الأخرين هم اللي يعطوا آرائهم والملاحظات اللي باش نحسنوا بها احنا الفكرة نتاعنا يعني وقت اللي عرضنا الفكرة نتاعنا حتى واحد ما كان بور معناها فكرة كلها كانت كلها ضد والمؤثر مسيح حسين قالنا راي خدمتكم صعبة برشا اسكو انتم قد التحدي ولا ونحن مع ذلك كبشنا وكنا ممنين برواحنا وكنا حابين التحدي هيك في حد ذاته وهو اللي خلانا احنا نخرجوا برودوي كما هيك يعني وخدمة طيارة هيك معنا اصعب لحظة وقتها وما كناش متوقعينها كنا متوقعين ان الفكرة بشتعجب العباد الكل وكي صارتنا كالشوك وقت اللي العباد الكل ما كانت شبور ما كبشنا فيها وبعد خرجنا وقت اللي تحدونا الناس كل احنا تحدينا رواحنا كنا قد التحدي
5: صحيح بشهادة سي حسين قال علينا يعني قال هذا يظهر سكوتي ما تصورتش منك قال ما تصورتش منك باش يخرج شيء هذا الكل الحمد لله ربي وفقنا وتطوي توجد في احسن عمل في المرتبة الاولى
1: الحمد لله اما نتصور انه فما جيد هذا فما حاجات اخرين جايين
5: ان شاء الله بحول الله علاش اكيد جدا
1: كلكم حماس هكا نحسكم تبارك الله عليكم وليد شو رايك في الشبيبه تبارك الله شو فيك مبكر تسمعوا انت
6: لا عجبتني الثقة أيوة. ثقة الشباب في روحهم في خدمتهم انهم ما عارفين حجم التحدي ولكن ما يحكوا في الحكاية وانا في مخي حاجة اخرى
1: عرفتك انا عرفتك باش تاخذ الحكاية الملحة اخر طريقة
6: لا هو مش ملحة اخر
1: باش تعمل تحويل وجهي دول
6: لا هو بالعكس هو احنا اللي حدنا عن الوجه خاطر احنا مثلا في نادي السينما الهوات في تطاوين اول اتفاقية شراكة مع مؤسسة شبابية كانت في ديسمبر 2023 مع المركب الشبابي المغاربي واللي من وقتها خدمنا بعض الورشات في طرابلس الوطني ومنها مسار حتى نشاط وهذه حاجة تو وجعتني مانيش فرحان بها
1: علاش ما نرجعوش
6: يلزم نرجع
1: هاي دونك وذولي لمتنا اليوم باش نرجع بها
6: في خير ان شاء الله بخير
1: ان شاء الله اكيد بقدره ربي نسالكم توا لو كان واحد كل واحد منكم من نطلب منه شي معناه يوصل هكا رساله معناها قصيره رساله للشباب شنو كل واحد هكا شنو الفكره اللي تجي في باله فشيت نهى
3: رجاء يلزم الكل شاب معناها يمن بالقدرات متاعها مهما كانت بسيطة وصغيرة ينجم مع الوقت ومع الاستمرارية ومع المحاولات أنه يطورها وتصير ما خير تنجم تكونها حتى مستقبل كامل وتفتح لها آفاق معناها اللي هو ما كانش معناها حطها في باله
1: صحيح
3: وكهو نقول لهم امنوا بقدراتكم راه فما حتى شيء مستحيل وفما حتى شيء صعيب وكهو
1: سمير
5: والله أخت ليلى حقيقة يعني ولاية تطاوين فيها عديد المواهب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة يعني ما شاء الله قاعدة مسخرة وفي سيدها السيد مختار ربعاوي قاعدة معناها مخصة الآليات وسبل كتجهيزات لدور الشباب بارك الله فيهم مؤطرين زاد المؤطرين أحسن تأطير ميت تبقى نقص إنه فما مثلا أنا من قرميسة بحكم اللي دار شباب قرميسة يعني حديث تم تدشينها حديثا علاش لي ما يوليش فيها راديو ويب علاش لي ما
1: نقول حسين
2: أنا أهم نقطة إنه إحنا الفرصة هذه جاتنا عن طريق مشاركتنا في دور الشباب معناه ونشاطنا اللي هو عنده سنين يعني كان نحكي على نفسي عندي برشة أنا ننشط في دور الشباب فننصح الشباب كل إنهم يشاركوا ما الحكاية مش مربوطة بعمر معناها وقت اللي تحب عندك كغرام بحاجة ولا حتى أفكار تنجم أنت تشاركهم مع عباد أخرين دار الشباب تعطيك برشة فرص باش تشارك في حاجات كما هذه باش نوصلوا نحن نشاركوا في أكاديمية ونربحوا جائزة الأولى دونك وباش وصلنا تعلمنا احنا أصلا الحاجات هذه وين مارسناها ووصلنا معناها للمرحلة أنه نوصلوا نربحوا جوائز وطنية مشاركتنا في دور الشباب وهذه هي معناها اهم حاجه انه يوصلوا يشاركوا في الدور
1: وليد هذوما دور الشباب اللي تحدثنا عليهم اكثر من مره في الدوكانه واللي سالنا عليهم وينهم واللي طلبنا باش يرجعوا باش يكونوا موجودين شفت تبارك الله اليوم دور الشباب وين وصلونا
6: هم في نهايه الامر الطريق راهو موجود اما كاين شي اللي ما يحبش هو اللي انا هو يحكي ما عندهش عمر صحيح انا خرجت للضو كيما نقولوا احنا عمري 30 سنه مش 17 ولا 18 ولا 20 والحمد لله تنجم حتى تخلط في اي لحظه راه الباب ديما مفتوح انك تنجح وانك تحل لك برشا افاق جديده سواء كان في تونس ولا في حتى في خارج تونس
1: اكيد نهي شنو هي رسالتك اذا كان اليوم فما شباب يسمعوا فينا ومازالوا مترددين شويه باش يدخلوا هالعالم هذا صناعه المحتوى شنو تقول لهم
4: نشجعهم خاصة بالحق المشاركة في دور الشباب، وإنك تلقى مؤطرين ما شاء الله معناها توما دمسيهم هذا داخلة في العام الرابع ما شاء الله نخدم معاها، يحببوك في الحاجة. تكون مثلا أنت ضايع ما عندكش مثلا عندك غرام أما ما عندكش وين باش تمارسه، ما عندكش وين باش تلقى شكون يوجهك، شكون يعطيك ماتريال بالحق معناها يأمنك بماتريال غالي وما تنجمش انت تشريه وكل وتستعمله وتوظفه وتنجم من الحاجة هذيك معناها تبدا برشا تبدا غرام كيما غرام الصحافة كيما غرام التصوير كيما، وتفتح لك ابواب معناها حتى في المستقبل، حتى في المهنة متاعك في المستقبل معناها كوتي بروفيسيونيل وكل راهي تنجم تكون دار الشباب انطلاقة جديدة ليك.
1: بالفعل يعطيكم الصحة، كلامكم الكل محلاه وفي حقه، وانا فرحانة برشا اليوم نشوف في شباب كيف من هكا بالتفكير هذا بالعمل هذا بالجهد هذا وبالنشاط هذا وخاصة بالحماس هذا. مدام سيهام باش نخلي لك كلمة الختام ومرة أخرى نرجع نقول لك مبروك التتويج ومبروك زادة، لأنه مش سهل اليوم أنك تبارك الله معناها تأثر شبيبة كيف من هكا وينجحوا ويرجعوا معناها بالنجاح والتتويج، يعني تشوفوا في ثمرة نجاحكم، تشوفوا في ثمرة أعمالكم. الحمد لله اليوم معناها جائزة وطنية ماهيش حاجة سهلة أكيد.
0: صحيح. أنا نرجع شوي بيك مدام ليلى إذا كان وقت يسمع الشباب، هو أنه يستغل الفرصة، والحاجة الثانية هو تأثير الشباب شاق شوية من ناحية أنه الشاب نعرف في عمر معين ينفرد بالرأي أو حاجة، الشاب اللي يسمع كلام المؤطر والنصائح والتوجيهات نتاعه ما تكون النتيجة كان كيف من هكا معناها، وكما كان تحكي شابة نهاء راهي دار الشباب بخلاف الأنشطة بخلاف راهي يمكن تكون في عندها معناها تأثير حتى وعندها في الجانب المهني، وبرشا كانوا شباب ناشطين وكانوا شباب مغرومين بالتصوير ولت مورد رزق لهم.
1: أي. أي
0: سي وليد رحب بيك لو كان في آخر وداخلة.
1: أي
0: سي وليد بقى أني حبيت نتعامل معاه، كان ذكر مرة في 2024 أي أكاديمية المونتاج التلفزي اتصلت به لكن لالتزاماته المهنية
1: ما نجمش يكون معاكم وقتها. اليوم الباب مفتوح وأنا اليوم باش نسق مبينتكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: نتعاون إن شاء الله في أنشطة مشتركة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: نعاود نبارك لشباب ولاية تطاوين ومندوبة شباب تطاوين الكل، سواء للمركب الشبابي أو حتى لدار شباب غمراسن، والسمير كان ممثل عليها واللي أنا بالنسبة شخصيا كان اكتشاف لي ولو عن بعد، كان اكتشاف لي السمير ما شاء الله. نهنيه مرة أخرى وإن شاء الله يكون فما تعامل إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: يا ربي
1: إن شاء الله.
0: الشاب راهو الشاب باش يكون قيادي راهو سهل جدا، فقط يؤمن ب
1: يؤمن بنفسه وقدراته
0: بالضبط. وأي شاب راهو عنده مهارات فقط يخدم على تنميتها من خلال الخيرات في دور الشباب، وإن شاء الله يكونوا شباب اليوم هذا اللي حاضرين معاك حسام نهاية رجاء سمير وغسان مش حاضر معنا نوجه له تحية
1: ليه بتبيع
0: مثال أكيد. لبقية أي مثال ونموذج لبقية شباب ولاية تطاوين
1: إن شاء الله،
0: وعلش لا تكون مشاركات قادم ومشاركات أفضل وجوائز أخرى
1: أكيد ونجاحات أخرى إن شاء الله وتتويجات أخرى بقدرة ربي. عنا ثقة كبيرة فيكم، عنا ثقة كبيرة زادة في شبابنا تبارك الله، وأكيد لنا لقاء مدام سيهام بعد العطلة بعد العطلة إن شاء الله لنا لقاءات بقدرة ربي، وكل الأنشطة وكل البرامج معناها مرحبا بكم، باب الإذاعة ديما مفتوحة لكم في كل وقت، ونسعد جدا بنجاحكم ونسعد جدا بالأعمال هذه كلها اللي تقدموها، لخاطر كما قلت معناها شباب اليوم ينتظروا في فرصة معناه ما ينقصهم حتى شيء إلا أنه الإنسان يأمن بهم ويعطيهم فرصة، وها نشوفوا تبارك الله معناها في الشبيبة قدامنا والنجاح والتتويج. مرة أخرى شكرا لك مدام سيهم منصوري، إن شاء الله نقابلك في مناسبة إذاعية قادمة، يعطيك صحة. شكرا حسام الهوش نورتني، يعطيك صحة. شكرا لك نهى بوشناق، يعطيك صحة. شكرا رجاء بن قايد، شكرا سميرة الوحيشي. كان فما كلمة ختام تفضلوا، المجال مفتوح
2: أنا عليكم. نحب نشكر المركب الشباب المغاربي والمندوب مختار رباوي ومدام سيهام المؤطرة متاعنا، ونشكر زملائي في الفريق على التتويج هذا، وفرحان برشا لي احنا كنا مع بعضنا نهاء وغسان وسمير ورجاء.
1: تهديما مع بعضكم ناجحين متألقين.
5: نشكر سي عبد الستار الخرشاني اللي أعطاني الفرصة أني باش نشارك في المصيف هذا في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى. تاح لي فرصة كانت بالنسبة لي إكسبيريونس والحمد لله كلت بالنجاح. نشكر زيادة دار الشباب غمريس اللي فتحت لي يعني الأفاق وما نسيت زاد المركب الشباب المغاربي يعني اللي حتى ظني وتوجت معه بأفضل عمل ولما لي مزيد الأعمال إن شاء الله في قادم المواعيد إن شاء الله.
1: رجي
3: أنا زاد نقدم تحية لمركب الشباب المغاربي تطاوين ونقدم تحية لمدام سهام ونقدم تحية لزملائي اللي معناها بلاش بيهم ما كناش معناها باش نوصل النجاح هذا وكو ونزيد صحة. ندعو الشباب معناها باش يشاركوا باش ينشطوا في دور الشباب
1: إن شاء الله. نوهي
4: أنا زادة نحب نقدم شكر المندوبية الشباب والرياضة السي مختار ربعاوي ديجا تقبلنا في ياسر مناسبات. شكر المركب متاعنا اللي ديما محتضننا وديما موفرنا المناسبات هذه الجميلة اللي نشاركوا فيها والخرجات. شكر كبير المدام سهام منصوري بالحق مدام سهام هي أخت هي صديقة هي أم هي كل شيء معنا علاقتي بها ياسر قوية. نحبك برشا مدام سهام. نشكر أصحابي اللي بالحق محليهم على الأخر الخدمة معاهم كانت سلسة كانت كلها تفاهم وكمان وان شاء الله نتوجوا الى تطاوين في مناسبات اخرى
1: ان شاء الله. ربي ديما منورين ان شاء الله جهتكم ونزاد نشكركم بركة على حضوركم الجميل والانيق معايا اليوم. كنت سعيده جدا انكم معنا فرحت بنجاحكم فرحت النجاحكم وفرحت لتتويجكم ونسعد جدا لما نشوف اكيد شبابنا يحققوا في نجاحات كيف من هكا. هذه البدايه اكيد بلغه الكوره هذه البدايه ومازال ان شاء الله اكيد شاء الله. شكرا لكم يعطيكم الصحه مبروك أي بتبيع مبروك لشبابنا مبروك المركب الثقافي المغاربي ومبروك الشباب المغاربي في تطاوين اللي توج في الدورة السابعة الأكاديمية الوطنية صناعة المحتوى الرقمي الجائزة الأولى لهذا العمل الجماعي كما كنا نحكي وليه ونوروني بحضور اليوم الفريق المركب. شكرا يعطيكم الصحة مبروك مرة أخرى وإن شاء الله سنلتقي بعضنا أكيد في مناسبات أخرى. نباركوا الجماعة ورجعين بعد شوية الدورة 39 مهرجان الدولي لفيلم الهوات في قليبيا من 29 إلى 29 أوت. عنا مكتب بركلة لهنا يشتغل وعنا عنا بشمش نقابله زيدا وانتظر التتويج بلا منازع أكيد. رجعين بعد شوية خليكم معنا.

0: مرحبي، أهلا وسهلا. توقيتنا 45 دقيقة. مرحبا بالجميع، ديما معكم في أسايل حتىش 8 متاع الليل. وش نحكي زادة أنا موضوع آخر مهم، ونحكي زادة على المهرجان. أنا شخصيا نقول من أعرق المهرجانات الحقيقة، من أعرق المهرجانات السينمائية في أفريقيا، وأكبر مهرجان للسينما، طبعا سينما الهواة في العالم. أكيد اليوم نحكي على مهرجان بفخر كبير وبمحبة لهالمهرجان هذا، ولكن زاد بشوية ألم على خاطر مهرجان حبينا ولا كرهنا يعاني في بعض الصعوبات اللي نتمنى أنه اليوم وزارة الثقافة تعمل لفتة كبيرة، معناها كبيرة وكبيرة ومحترمة ومهمة لهذا المهرجان، على خاطر حرام اليوم أنه نحكيه بالطريقة هذه على المهرجان الدولي لفيلم الهواة في قليبيا. يمكن هو مش هذا المجال اليوم شحكيه عليه، لو باش نرجعون إن شاء الله في المناسبات القادمة. احنا باش نحكيه على الدورة اللي هي تبدأ 23 وتوفى 29، وباش نحكيه زاد على مشاركة، لأنه أنا برشا معناها نستباخت الحقيقة بعمل نتحدث عليه قبل ما يشارك في حتى مسابقة، لأني متأكدة أنه بعد باش نرجع نحكي عليه وهو متوج إن شاء الله. مرة أخرى وليد، مرحبا.
1: مرحبا بك ليلى، مرحبا بك، توحشنا الإذاعة، توحشنا
0: الإذاعة طويل
1: القاعدة في الكرسي عبد الله.
0: أنت في كرسي عبد الله،
1: باش نحكي تكنولوجيا. مش نحكي تكنيك، مش
0: بالضبط. اما هذا باش يخلينا اليوم الحديث كما قلت يمكن وليد نرجع له في مساحات اخرى، لخاطر بالحق اليوم حبينا نقول لك راه المهرجان يمر بصعوبات، وهذا شيء على الاقل احنا اللي معناها اللي نتعاملوا مع المهرجان عن قرب، معناها ونعرفوا الحيثيات ونعرفوا الكواليس ونعرفوا كل شيء، نعرفوا ما فيما صعوبات اليوم يعيشها المهرجان. لكن هذا اكيد كما قلت نرجع له ان شاء الله في مساحه اخرى معينه نحكيوا عليه. اليوم عندنا مشاركة محترمة جدا باش نحكي، وليد موجود إن شاء الله في الدورة كما كان موجود السنة الفارطة والسنة اللي قبلها، وتتويج زادة كيف بارك الله أفضل سيناريو كانت حصل عليه وليد بالعمل اللي قدمه. اليوم عندنا عنوان آخر، أنا شدني العنوان غبرة
1: غبرة.
0: تحب ننفض الغبار ونقوم ونوصل طريقنا، ولا شنية الحكاية متاع غبرة؟
1: والله إحنا هي قصة صغيرة، هي جزء صغير من شخصية شاب يمثل برشا شباب في تونس وفي تطاوين، والحكاية فيها على غبرة ما تتنحاش، وما هيش باش تتنحى لا بالفيلم ولا بغير الفيلم ولا بمية فيلم كما اللي اخدمناه. علاش؟ على خطر الغبرة فيه بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، معناه أولا هو فنان، هو فيلم وثائقي قصير مع فنان من الفنانين الشباب الصغار اللي يحلموا في مدينة في جنوب تونس. إنسان تنقل بين تونس وبين الخارج، يعني الحرفة أو المهنة أو الهواية أو الغرام اللي مارس فيه، معناها جربوا في أكثر من 5 دول، يعني إلى جانب تونس، ولكن في كل مرة الحنين كان يروح به التطوين على أمل أنه عنده نية أنه يغير أنه يحسن. يلقى روحه أنه البلايس اللي هرب منها التطوين كي يخرج البر من التطوين يعود يرجع لها هي نفسها تعود من جديد، تعود تخليه يخمم أنه إيش. فكنا نحكو معناها على الغبرة، غبرة فيها غبرة الحرفة، غبرة النحت، غبرة السفر، والغبرة كما قال هو اللي معناها على برشة طموحات وبرشة أحلام في البلاد هذه، تخليك ساعات تخمم رغم الوجيعة ورغم التعلق بالبلاد انك تغادر.
0: وهذا وليد باش نعاود نرجع معك بعد شويه للعنوان، خاطر ينجم راهو يهزنا البرشة، يعني تتحلل برشا نقاط في العنوان هذا. لكن كي تقول لي الحنين وهذا تقريبا عشناه الصيف هذا، معناها برشا غبابر هي عشناها الصيف هذا، هو معناها انسان يتكلم ويضحك وربما ساعات يكون ضحك الغلبه، لكن خاطر الجمع الكلمه هذه سمعتها برشا مرات تعاودت وقت اللي الانسان يروح في الصيف ويرجع معناها للوطن وارض الوطن، ويبدا يسترجع فيك الذكريات وينتظر فيك اللمه العائليه وكل. لكن كي يروح يلقى ظروف معناها كما نحن للاسف الشديد عشناها وعاشوها هما وعشناها الناس الكل، تعديت ان شاء الله يا ربي بركه تكون تعديت وما ترجعش، هذه نوع من الغبره زاده اللي تنجم تكون، خاطر يجي يقول لك انا خرجت، انا مشيت، انا تغربت، ولكن فما حاجه ديما ترجعني ديما تشدني، يجي فرحان يجري من غادي يقص بي مهما كان الثمن نتاعها ومهما كان سعرها.
1: صحيح.
0: يوصل لهنا يقول لك انا بصبيت برشا فلوس، شريت بيه غالي، روحت، علاش روحت؟ روحت شوف شنو لقيت فيها البلاد، شنو عشت فيها البلاد، هذه زادة نتصورها حتى هي غبرة من الغبار اللي يتحدث عليه الفيلم.
1: جزء من موجود في شخصية يعني البطل نجم نقوله معناه اللي خدمنا عليه في الفيلم, واللي هو معناه يحكي على على على حقيقته, معناه هو يمثل صورة معناها نشوفوا فيها يعني في ديارنا في عائلاتنا في أقاربنا, نشوفوا فيها حتى على وسائل التواصل الاجتماعي من برشا حالات وبرشا وضعيات في برشا ولايات أخرى, وقت اللي نشوفوا برشا ناس معناها تحاول أنها تنجح في تونس ما تلقى برشا صعوبات, كي تخرج للبرة تتغرب, وقت اللي فيه لعب حتى على الحروف في معنى الغربة الفيلم, تلقى ظروف الناس, ولكن هو كان يقول لي معناها كنت يقول لي وليد والله نخرج البرة أنا نخدم معناها في دولة أوروبية بأدوات أوروبية في بلاصة أوروبية في حاجات أخرى, قال نخدم بداية ولكن مخي اللي يخدم بتطاوين تونسي. يخدم بتطاوين يقول لي مخي في تطاوين, يقول لي أنا نخدم بداية في بلجيكا ومخي في تطاوين.
0: معناها البطل الفيلم هو بالفعل يعيش خارج تونس,
1: يعيش يتنقل بين تونس أيوة. وبين بلجيكا وبعض الدول الأوروبية وتطاوين, وعاش معناها تجارب كبيرة وخالط برشا فنانين البرة, وحاول أنه معناها برشا صعوبات يعني تعرض لها في تطاوين, سواء كان معناها في إطار محلي ولا في إطار جهوي ولا حتى في إطار وطني, حاول أنه يتغلب عليها, وقت اللي خرج البرة لقى قيمته, لقى القدر اللي يستحق, لقى معناها تثمين الحاجة اللي يعمل فيها, وقت اللي يرجع يلقى في جزء منه مقبول في حاجات مرفوض في حاجات في العائلة في الحومة في الأصحاب, يرجع لنفس البلايس اللي حلم فيهم وكبر فيهم ويحب يغير فيهم, لكن يلقى حاجات ما تتصلحش ما تتبدلش, تعاود ترجع له نفس الوجع اللي تعاود وتعطيه أسباب أخرى أنه يعاود يخرج من جديد, وبقى هو في التناقض هذاك بين معناها الرحيل والعود.
0: جات الغبرة دونك في الموضوع هذايا, واللي يحس أنها الغبرة باش تبقى ديما ما تنجمش بين ظفرين تنجمش تنظفها معناها تبقى
1: في الواقع نجم تنظفها, لكن مجازيا نجم نقول معناها المجازية صعبة شوي, صعبة أثرها متنحش.
0: والفيلم كل متراج
1: هو 7.5 دقائق, حاولنا نختزلوا فيه معناها قصة كبيرة في وقت صغير, خاصة وقت اللي نعرفوا اللي مهرجانات الأفلام القصيرة معناها ديما تحاول أنك تكون على قد ما تنقص في المدة وتكثف في الصورة وتعطي, حتى باش تحكي بالصورة ما ينفعش تكثر برشا كلام, لازم تعطي منها رسائل كبيرة, خاصة نعرفوا حتى يعني وقت اللي نحكم مع الشباب يعني من شوية تشوف طموحاتهم وأحلامهم والثقة اللي يحكوا بها, تعرف اللي معناها هذو الناس تجاوزوا مرحلة تقبل الصورة, هذاك التقبل السلبي للصورة إلى مرحلة الإنتاج وتشوف الثقة اللي يحكوا بها, تعرف اللي هذاكم ما عادش تخاف عليهم, يعني يوصلوا لمرحلة الفرز والتمييز, يعني الغث من السمين, وأنه ما عادش تخاف عليهم, وقت اللي احنا في عصر الصورة, وقت اللي الصورة سواء كان من على وسائل التواصل الاجتماعي ولا في قاعة سينما ولا على التلفزة, هي اللي ترفع, هي اللي تهبط, هي اللي تحطم, هي اللي تنجح, هي اللي تطلع, يعني
0: حبينا ولا كره زمن الصورة,
1: زمن الصورة حروب تتحل بالصورة وأزمات تتسكر وتتحل بالصورة, ف مهم ياسر أنه معناها أن نركزوا عليها ونوعوا شبابنا بكلمتها.
0: يعني ما لقيت صعوبة وليد في الفترة, ربما حسيت أنه 7 دقائق نجم تقدم فيهم غبرة كيف ما يلزم؟
1: لا مستحيل, ممكن يعني أنا في كل مرة
0: خطر تصور بتخدم وتعاود
1: نخدم ونعاود, وفي كل مرة تتفرج إلا وتبين لك حاجة حقني عملت هيك ما عملت شكل وكان عملنا هيك ما عملنا شكل, ولكن في نهاية هو تصور يعني حكمت فينا زادة برشا ظروف يعني وقت الخدمة والإنتاج والظروف اللي تعدينا بها, خاصة وقت اللي بدينا الخدمة في وقت مخر وبعد
0: عرضنا الخطر منك وقت تقريبا.
1: والله عندنا مدة طويلة تقريبا, احنا منها اكثر من 3 شهور واحنا
0: نحضر
1: وانتقلنا من برنامج بلون A بلون B بلون C, وكل مرة نتلقلوا من ونبدو في خدمة ونقصوا عليهم, بعد نرجعوا بعد جت الفترة نتاع قصنا الذوزد هذيك معناها صار فيها برشا تعطيل
0: معناها قلت برشا غبرة
1: للخدمة, والحقيقة معناها يعني صديقنا صابر كويري يعني اللي هو معنا في العمل يعني كان متعاون جدا رغم الالتزامات الكبيرة اللي عنده, لكن كان متعاون على الأخر وكان متقبل الفكرة وكان يعني بقدر ما كان خايف منها ولكن كان متشجع منها, والحقيقة حتى منها يعني يوم الصباح بعد الإعلان على اختيار الفيلم في المسابقة الوطنية في فاك يعني كان بين نفس الأحاسيس، يقول لي راني فرحان وخايف في نفس في نفس الوقت. فعلى كل حال باهي المغامرة باهي، المهم يلزم أكيد تتحرك وتعمل أكيد الجمود، وأنك تشد تركين وتبقى تعس وتتفرج راك تقدم حتى خطوة. يلزم تحاول مرة واثنين وتغلط مرة واثنين وثلاثة وعشرة باش تحسن من روحك.
0: عندكش فكرة قديش عندك فيلم نفسك اليوم، قديش من السيناريو اليوم نفسك؟
1: والله هو نورمالمون هو غدوة يعني الندوة الصحفية الخاصة بال بالمهرجان الدولي لفيلم الهواة اللي بشعرني فيها على العدد النهائي للمشاركات، وديما في عادة في حدود بين 25 و 30 دولة يشاركوا في المسابقة الدولية والمسابقة الوطنية. قاعد نشوف يعرضوا فيها برشا فلام، برشا أصدقاء معناها قاعدة فلامهم تتقبل معناها في المسابقة الوطنية في المسابقة الدولية. حاجة باهية في فاك، حاجة أخرى معناها مناسبة أخرى
0: صحيح. حاجة الباهية فيها أنها تمنح الفرصة معناها للتجارب،
1: تعطي الفرصة وإحنا معناها يعني قاعدين نقدمه بفضل الفيفاك الحقيقة. وسنا معناها يعني بقدر ما تعدينا في نادي تطاوين بظروف صعيبة، خاصة العام اللي فات واللي يعني حتى نادي كان عاش فيه فترة متاع ركود، أغلبها الأسباب مادية كانت في علاقة بالتربص الوطني واللي مخلطناش حتى أنه ننظم الدورة الثالثة العام اللي فات. إن شاء الله العام هذا نرجعه. والحاجة الباهية منها الوقفة اللي وقت اللي معناها تسكرت بينا كما نقوله معناها احنا الاثنية ما لقينا كان بعضنا، كان أبناء الجامعة التونسية لسينمائي الهواة ونوادي الجامعة اللي هم هزوا بعضهم ووقفوا معنا، وكنا عائلة واحدة باش نجمنا نتجاوزوا الصعوبات هذه من أجل نادي التطاوين ومن أجل الجامعة ومن أجل الفيفاك، وباش نقدموا وباش نواصلوا وباش معناها نحافظوا على المهرجان هذا وأنه يتواصل رغم الصعوبات الكبيرة صحيح اللي قاعد يواجهها. ومع ذلك الناس كلهم كبشين معناها يد واحدة أنه ينجح المهرجان ويتواصل مهما كانت الظروف.
0: إن شاء الله. أحسسك شنو نختم به السؤال هذا، أحسسك بعد ما وقع اختيار الفيلم زعم شنو؟
1: والله هو مجرد يعني اختيار الفيلم أنه يتعرض يعني على الشاشة الكبرى في مهرجان دولي كما مهرجان قبيل قليبي، هذه حاجة يعني تبعث على الفخر، هذه في حد ذاتها تتويج. وقت اللي تشوف الفيلم بتاعك قدام 2000 ولا 3000 بشر معناها هذه في حد ذاتها لحظة معناها تتخلد وتبقى في تاريخ. ثم أنه الإنسان ديما بطبيعته طماع، ديما يستنى وديما يقول إن شاء الله، مع العلم أنه زاد معناها عندنا مشاركة أخرى في مسابقة السيناريو بسيناريو جديد. الفيلم الروائي أطول شوي، هو معناها
0: زوز مسابقات عندنا، زوز مشاركات
1: أربعة
0: ما شاء الله.
1: أربعة عندنا فيلم غبرة، عندنا سيناريو أرض السكات اللي هو منا إن شاء الله عنده حظوظ إن شاء الله أسنان إن شاء الله ربي سهل، في مسابقة الصورة الفوتوغرافية المسابقة الوطنية للصورة زميلنا مشارك فيها زميلنا الأسعد الصالح، وعندنا زاد معرض الصور اللي هو يخص نوادي الجامعة. يعني عندنا أربع مشاركات إن شاء الله في فاكسنا.
0: حاجة محترمة جدا، وتنجم كان تشرفنا المكتب طبعا تطاوين ونادي تطاوين، اللي نتمنى إن شاء الله يا ربي استضافة الجاية نحكيوا على تتويج نحكيوا على النجاح ونحكيوا على جوائز، لأنه هي الحكاية كلها مش حكاية جائزة، ولكن كمان معناه كما قلت أنت هو مجرد أن الإنسان يتعرض له سبعة دقائق فيلم في مهرجان عريق كمهرجان قليبيا ومهرجان دولي، هو في حد ذاته هذا فخر، ولكن مع هذا احنا ننتظر التتويج إن شاء الله
1: وننتظر
0: الجائزة إن شاء الله. يعطيك صحة وليد، شكرا لك لحضورك اليوم معايا في أصاي. حديثنا اليوم كان على الدورة الجديدة كما قلت لمهرجان الدولي دورة 39 مهرجان دولي فيلم الهواة في قليبيا، اللي إن شاء الله بداية من 23 حتى 29 وتقريبا تشد رحال القليبية
1: إن شاء الله نهاية الأسبوع
0: إن شاء الله. كل التوفيق لك وليد، ولينا لقاء إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: في إذاعة تطاوين
1: بالحامل والمحمول
0: وهو كذلك. شكرا لك، تكسح. رجعين بعد نشرة الأخبار شي قدمها حسن العيشي. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم. في تطاوين، إدماج إعداديتي حي النور والفارابي ونقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية. في العالم، المحتل الصهيوني يواصل خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وجماعة الحوثي تقصف مصفات جنوب غربي السعودية. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وإثر ذلك توجه رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة، ليجتمع بأعضاء المجلس وأزدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي.
1: إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم، مجلس أعلى للتربية والتعليم تم إرساؤه وتم اختيار أعضائه، وسينطلق في أعمالهم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون، بعيدا عن تجاذبات السياسة وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية الواحدة أو في السنة الجامعية الواحدة. تعليمنا نريده أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة.
0: كما شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات.
1: وسنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة، من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
0: شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي 26 و2027 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير، وفق ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المهلي، مضيفا أن الإنتاج يتركز أساسا على الكراسات المرقمة 24 و48 و72، فيما تبقى الكراسات من نوع 12 محدودة الكمية. انطلقت اليوم عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، استعدادا للسنة الدراسية 26 و2027. وتتواصل عملية التسجيل إلى غاية الجمعة 28 من أوت الجاري. على الصعيد الجهوي، تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من إجراءات، منها أحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل وإدماج إعداديتي حي النور والفارابي، إلى جانب نقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية، على أن يتم نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي، وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للتربية بالجهة نور الدين المقبلي.
2: جديد في هذه العودة المدرسية إن شاء الله في تطاوين هو أحداث مدرسة ابتدائية جديدة، الامتياز في طريق قلب إسماعيل، مدرسة ابتدائية جديدة تلبي حاجيات الحي الجديد وتحاول أن تقرب الخدمة إلى المواطن. أيضا الجديد في مستوى المرحلة العمودية والتعليم الثانوي هو إدماج مدرستي الطرابي وحينوث في مؤسسة واحدة في سبيل تحسين ظروف العمل وتهيئة الفضاء الملائم والجاذب من أجل مدرسة عددية جاذبة تجمع كل التلاميذ وتوفر نفس الخدمات في تحقيق المبدأ تكافأ الفرص. أيضا الجديد هو نقلة تلاميذ ابن خلدون المؤسسة كاملة بحول الله اللي نعرفه تعيش ضيق في الفضاء الضيق هذا الملحق في محطة 82. اليوم عدنا الحل إن شاء الله باش يكونوا أكثر رفاهية وأكثر جاذبية في التدريس، نقل المؤسسة بكاملها إلى فضاء الإعدادية النموذجية. إذن المدرسة الإعدادية ابن خلدون ستنتقل إلى فضاء المدرسة الإعدادية النموذجية اللي تلمذاتها طبعا باش ينتقلوا إلى المعهد الإعدادات الحديثة بكامل الفريق تحت إشراف السلطة الجهوية واللجنة الجهوية للعودة المدرسية بإشراف السيد ولي الجهة وبتعليمات السيد الوزير.
0: نظمت الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بجابس اليوم فعاليات تظاهرة الأبواب المفتوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بهدف التعريف بالامتيازات المالية والجبائية لبعثي المشاريع الفلاحية. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للوكالة كريم الخلفلي.
3: لا غرار كل سنة لابيا تعمل يوم مفتوح خاص باليوم بالعمل التونسي بالخارج للتعريف أولا بالوكالة مولات الوكالة وكذلك الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة للعمل التونسيين بالخارج عند إنجاز مشاريعهم الفلاحية أو الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وكذلك يحبوا يعرفوا شنية تماش امتيازات خصوصية خاصة بهم بطبيعة إلى جانب الامتيازات اللي يتمتعوا بها كسواء باعث شاب ولا غير شاب في الفلاحة في تونس وإلا عامل بالخارج له حق نفس الامتيازات. فقط الباعث العامل بالخارج له الحق باش يقتني شاحنة عمرها حتى 5 سنين في إطار مشروع فلاح، وكذلك كل ما هو عنده سيلة كل معدات عندها سيلة في البروجي متاعها له الحق باش يدخلها معفى من الديوان لدروان من المام ديوان، وكذلك عنده حق إذا كان البروجي متاعها يستحق معناها جرار فلاحي كيف رو عنده حق باش يدخل جرار فلاحي حتى العمرة 5 سنوات. بطبيعة إذا كان جرار فلاحي جديد معناها بريمير إيمتر كلاسيون نقولوا حنيه راهو ياخذ عليها منحة، المنحة هذه توصل 55%، وإذا كان عمره فات العام وعامين هذاك ما يتمتعش يتمتع فقط بالبريفيليج فيسكال لو دروا مينيموم دو دوان. وبصراحة ثم معناها نية طيبة منهم للاستثمار وبعث مشاريع خاصة بهم وهذاك الهدف.
0: في الملفات العالمية، واصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث قصفت ونسفت منازل ومنشآت بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة في أجواء القطاع. وتأتي هذه الخروقات رغم استمرار المحادثات والجهود الدبلوماسية في القاهرة بين الوسطاء وفصائل المقاومة ومجلس السلام. هذا ووجهت فلسطين اليوم رسائل متطابقة عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية بما فيها آليات الأمم المتحدة الخاصة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية من خلال البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم أنها استهدفت بعدد من الطائرات المسيرة مصفات تابعة لشركة أرامكو في جنوب غرب السعودية، فيما قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 133 عملية ضد الجماعة في الداخل اليمني خلال 24 ساعة الماضية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مذكرة التفاهم مع إيران في اليوم 62 من توقيعها، مؤكدا أن طهران لا تبدي استعدادا للتوصل إلى اتفاق الذي تعتبره واشنطن ضروريا. وفي المقابل أفادت تقارير بوجود تقدم في المحادثات بين مسقط وطهران وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب. وفي تطور لافت، هدد ترامب سلطنة عمان بالتصعيد العسكري إذا عرقلت جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع طهران. في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة في حال فشل المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى انتقال السياسة الإيرانية من النهج الدفاعي إلى الهجومية. وأضاف أن إيران منحت الولايات المتحدة مهلة تمتد بضعة أسابيع لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، على أن يتم إبلاغ واشنطن ودول المنطقة بالجدول الزمني عبر الوسطاء. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم. في تطاوين، إدماج إعداديتي حي النور والفرابي ونقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية. في العالم، المحتل الصهيوني واصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وجماعة الحوثي تقصف مصفات جنوب غربي السعودية. في الختام، لكم تحية ضوء بن سالم في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في إعداد وتقديم نشرة أخبار المساء. ألقاكم بخير.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الوجودية تيار فلسفي وأدبي ظهر بصورة واضحة في أوروبا خلال القرنين 19 و20، ويهتم بدراسة وجود الإنسان الفردي ومعنى حياته وحريته ومسؤوليته في العالم. تنطلق الوجودية من فكرة أساسية مفادها أن الإنسان يوجد أولا ثم يحدد ماهيته بنفسه من خلال أفعاله واختياراته، أي أن الفرد ليس محكوما بطبيعة ثابتة أو قدر مسبق يحدد مصيره بشكل كامل. تعود جذور الوجودية إلى أفكار الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغراد، الذي ركز على التجربة الذاتية والإيمان والاختيار الشخصي. كما أسهم الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه في تطوير بعض مفاهيمها المتعلقة بالحرية وإعادة تقييم القيم. وقد بلغت الوجودية ذروة انتشارها في القرن 20 مع أعمال جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار وألبر كامو. تركز الوجودية على قضايا مثل الحرية والقلق والاختيار والمسؤولية والبحث عن معنى الحياة، وترى أن الإنسان يواجه عالما لا يقدم له بالضرورة إجابات جاهزة، ولذلك يكون مطالبا بصنع معناه الخاص واتخاذ قراراته بنفسه. ومن هنا ينشأ ما يسمى بالقلق الوجودي، وهو الشعور الناتج عن إدراك الفرد لحريته الكاملة ومسؤوليته عن نتائج أفعاله. وقد أثرت الوجودية في الفلسفة والأدب وعلم النفس والفنون، حيث تناولت موضوعات العزلة والاغتراب والبحث عن الذات. ورغم اختلاف اتجاهات المفكرين الوجوديين، فإنهم يجتمعون على التأكيد بأن الإنسان كائن حر ومسؤول، وأن قيمة حياته تتحدد بما يختاره ويحققه من أفعال ومواقف في واقعه المعيش.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. تبقيتنا 26 دقيقة. مرحبا بالجميع، ديما معكم في أصايل حتى 8 متاع الليل. مرحبا بكم ملتحق بنا الآن في الاستماع، وشكرا أنكم اخترتوا موجاتنا للرفقة والمتابعة. تحية للناس اللي سمع فينا في الطريق، في في في أماكن معينة، في بيوتهم، في كل مكان. إن شاء الله نكونوا خير رفيق لكم في هذا المساء السعيد. ارتفاع شوية على مستوى درجة الحرارة، لكن هذه أحوال الطقس بالنسبة لنهارين ذوما. إن شاء الله ما يكونش فما ارتفاع أكثر الحقيقة في الأيامات القادمة. وتعرفوا الفترة هذه متاع ما فماش معناها درجات معينة نجموا عيشوها معناها من الصباح لليل. فما برشة تقلبات على مستوى الطقس، وهذا هو معناها أحوال الطقس في الفترة هذه. ديما الواحد يرد باله على روحه، خاصة لما يكون فما صغيرات، فما كبار سن، زادة كيف كيف. الفترة هذه تكون صعيبة برشا آخر أوت ومع بداية سبتمبر. إن شاء الله تمنيتنا إن شاء الله بالصحة للناس الكل. أصايل، أهم حاجة اللي تبعوها في أصايل ديما هي المواكبات اللي مختلفة للتظاهرات الثقافية هنا وهناك. وحنا نحاول ديما نمشيو للمناطق الداخلية أكثر، نمشيو للمهرجانات الصغيرة، نمشيو كذلك تظاهرات اللي تبدأ مازالت في بداية ربما خطواتها. نحاولوا أن نشجعوهم، نقفوا معهم، نكونوا معهم، ونبحث ديما كما قلت على مثل هذه التظاهرات. تحيتنا للزميلة كيلاني الذوادي اللي هو موجود على حين عين المكان في منطقة الفرجانية. الليلة موعدهم مع سهرة، أكيد نحن باش ناخذوا تفاصيلها أكثر مع كيلاني. مساء الخيرات كيلاني، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بك ليلى وبكل السادة المستمعين وكل اللي يتابع فيك في أصايل في هذه الأمسية، أمسية الثلاثاء. كما تعرف الطقس هو طقس جميل
0: بالفعل، بردت شوية.
1: نحب ديما الطقس جميل في الفرجانية. نحب تحية كل الزملاء التقنيين اللي تابعوا فيك في هذا المساء، ولكل السادة المستمعين اللي تابعوا في عروس الصحراء أينما كانوا. كما تعرف ليلى في نطاق تنشيط المناطق الداخلية بطبيعة الحال والعمادات ضمن برنامج مؤانسة صيفية. البرنامج هذا يتم على تنظمه وتشرف عليه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. ينزل هذه البرنامج بعد ما كان ليلة البارح في الغربات، اليوم هاو ينزل في منطقة الفرجانية. هذه المنطقة الداخلية التابعة لعمادة عمرة الجديدة، اليوم فيها سهرة مؤانسات. هذه مؤانسات صيفية. السهرة هذه بطبيعة الحال هي متنوعة في الأركان، من شاس، من غناء موسيقي، من ألمع. صراحة أنا أعتبر معنا ألمع نجوم الغناء على مستوى ولاية مدين يكونوا حاضرين. كيف الضيف القادم التطوي خالد، كيف يكون ضيف هذه السهرة، كيف معنا موجود اليوم نداء البارودي، وكذلك شعراء، ثم من شعراء محمد العطوي، صفة الجواني، معنا العاديين، إضافة إلى المسابقات والتنشيط. والتنشيط هذا من أهم الأركان صراحة للمؤنسات الصيفية هذه بطبيعة الحال، اللي هي من إنتاج المندوبية شؤون المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وبدعم المراقب الثقافي بمدنين، كذلك المراقب الثقافي موجود، وبمساهمة بطبيعة الحال مع مجمع الصادة في الفرجانية. ضيوفي أكثر تفاصيل معهم سعد الكريم السكرافي اللي هو رئيس مجمع الصادة بالفرجانية. مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، مساء الخير اختي الهام، تحيه ليك والى كل مستمعي
1: ليلى.
0: مرحبا بك،
2: تحيه ليك والى كل مستمعي اذاعه تطاوين اينما كانوا، مبعوثه من منطقه الفرجانيه، ارض العطاء، ارض الجود، ارض الكرم، ارض منطقه فلاحيه بيتم معنى الكلمه، وهذه مش غنيه على التعريف. معناها ديما احنا نواكبوا جميع الاحداث. الحقيقه اليوم شكرا لكم، شكرا جزيلا للاخ كيلاني الذوادي
1: ولاذاعه التطاوين.
2: اذاعه التطاوين
1: وليلى، لان اعطتنا
2: هذه الفرصه باش اليوم بث مباشر يكون، وان شاء الله يكون المستمعين يستمعوا ويتفاعلوا مع هذا الحدث الجديد اللي هو في منطقه الفرجانيه في برنامج مؤنسات صيفيه اللي مهدات من المركب الثقافي بمدنين ومن المندوبية الجهوية للثقافة. تحية للمندوب الجهوي سي طارق المحداوي، تحية لي خاصة من إذاعة تطاوين من منطقة الفرجانية.
1: نعم. صحة سي عبد الكريم، أنتم في مجمع الصابة بالفرجانية، كيفاش كانت عندكم المبادرة؟ أنا ندرى المبادرة كانت منكم أنتم لاستقطاب أو لمعناها استقبال المؤنسات الصيفية هذه.
2: بالله يا أخوي كلامك بل كل شيء، حبيت أن نقدم تحية أولا إلى كل السلطات الجهوية شجعتنا وعونتنا على هذه التظاهرة من السيد المعتمد، من السيد كتب العام، من السيد المندوب الجهوي، إلى السيد وعلى رأسهم السيد الوالي، وإلى الأمن اللي باش يواكب هذه التظاهرة. التظاهرة هذه ما جتش من قولوا من حاجة تلقائية وإلا حاجة كما هيك. احنا معنا نشاطاتنا معروفة مجمع الصابة، معنا عملنا مهرجان دورة أولى، دورة ثانية، دورة ثالثة، عندنا نشاطات الحقيقة معنا نشكر عليها بما أنها كانت ناجحة. المندوبية الجهوية للثقافة اختارت منطقة الفرجانية معنا ومنطقة الغربات كما البقية معنا اختارتنا احنا، وكان الاتصال بي سيد المندوب قال لي باش نعملوا مؤانسات صيفية من ضمنها منطقة الفرجانية، وقلنا له مرحبا بيك وتعالى معزز مكرم وبحول الله اللي علينا احنا نعملوه والبقية عليكم انتم الحقيقة.
1: يعطيك الصحة سعب الكريم. نمشي ضيفي اخر سي الطاهر السكريتي، هو عضو من مجمع الصابة او امين ما بتاع الفلوس نقولين. نحكوا على اهم الاركان الموجودة بطبيعة الحال في سهرة الليلة، سهرة الليلة هذه اللي هي يمتزج فيها الفن التراثي الموسيقى والشعر.
3: بداية مرحبا بكم نسمة عطرة من منطقة الفرجانية الى عروس السهرة اذاعة قصوين، المنارة الإعلامية اللي ديما توقف فينا وتشجع فينا على مثل هذه التظاهرات.
0: مرحبا.
3: حقيقة الأمر في منطقة الفرجانية نفتقد دور الشباب ودور الثقافة، هذا متنفس الوحيد خاصة المنطقة الريفية امتياز للأهالي متاعنا المستكين من كافة المناطق المجاورة. لقيناها فرصة خاصة تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة والمركب الثقافي، لقيناها فرصة لما لا نعمله سهرة فنية سارية بين مراوحة بين الشعر والفن يؤسس كما الشعراء والفنانين.
1: يعطيك الصحة. شكون الضيوف الليلة؟ شكون
3: حاضرين؟ إن شاء الله خالد كعيب، ندى البارودي، وسلم الشعراء منهم ميلود كمالي، علي بوقديمة، وفتح الجود.
1: معنا هذايا نجوم نعتبرهم على مستوى ولاية المدي وحتى ولاية التطاوين. هيك
3: بيد الحال هي كامل الجنوب الشرقي بصفة عامة، وخاصة في ولاية مدمين اللي عندهم صدى كبير لدى الجمهور في البوم، معناتها هم بصفة خاصة، وخاصة نشطنا في عديد السهرات الثقافية من بينهم مهرجان الصابة في السنة الماضية، وإن شاء الله سهرة تعدى رايقة وممتعة في آن واحد.
1: يعطيك الصحة. هات قبل ما نختم نكمل مع جمال اللي هو حتى هو عضو في مجمع الصابة وناشط على المستوى المجتمع المدني، نحب نقول لك معناها هل دراء المجمع الصابة عند تتواصل برنامج الثقافي معاه معناها في دورات مقبلة إن شاء الله، نحب نعمل إشارة للمهرجان إذا كان تم النية التنظيمه في انتظار باش نختم مع سي عبد الكريم في كلامي.
4: مرحبا بك في كلامي، وتحية طيبة من منطقة الفرجانية، ونذكر زادة تحية كبيرة لعروس الصحراء إذاعة التطاوين، مرحبا بكم، ومن ربوع منطقة الفرجانية مرحبا بالضيوف الكرام، وإن شاء الله نعدوا سهرة فنية ممتازة، ومرحبا بالجميع، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نزيد ندعمه أكثر ونزيد نرحب بالناس كله، مرحبا بكم وشكرا لك سي الكريم.
1: يعطيك الصحة. نختم مع سي عبد الكريم رئيس المجمع، من خلالك أنت أش نحمو للمواطنين، نعملوا نداء للمواطنين لأن لحد الآن هم يتابعوا في إذاعة التطوير، شنو نجم نقول لهم على مستوى حضورهم للسهرة؟
2: نداء إلى كل مواطني منطقة الفرجانية وإلى أهالي منطقة الفرجانية والمناطق المجاورة ومدنين الجنوبية كله مدنين، معناها بصفة عامة مرحبا بالناس الكل، أي واحد يجي للسهرة إن شاء الله تكون سهرة ممتعة، سهرة شيقة فيها عديد الأحداث، فيها مسابقات مهدات من مندوبية من المركب الثقافي، فيها من الشعر، فيها من الفن. وبهذه المناسبة نقدم تحية لأخ خالد كعيب اللي هو معناه أتاحنا الفرصة، معناه قلنا باش بحول الله نجي لأهل الفرجانية وباش نعدي بها سهرة ممتعة. يلزم الناس كل مضبينة تجي ونعدوا ليلة سمحة وليلة ممتازة في هذه المناسبة اللي باش تصير في الفرجانية. نداء إلى جميع الأهالي أن يكونوا حاضرين.
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سي عبد الكريم، كنت معايا مباشرة وعطيتنا من وقتك ونعرف تويك في الكواليس تحضير للسهرة هذه. كيف جمال تحية ليك أخويا، نحب تحية شكر أصلك أنت لأنك على قدم الوضع. يعطيك الصحة يا طاهر. مرة أخرى دعوة لكل أهل الفرجانية لمواكبة هذه السهرة ومضمونة الفرجة باعتبار النجوم الموجودين فيها سواء على مستوى الشعر أو الفن. نحب مرة أخرى تحية لك أنت ليلى، تحية إلى كل زملاء التقنيين، تحية إلى كل مستمع وفي لعروس الصحراء إذا عطتوني.
0: يعطيك صحة، شكرا لك.
1: كيلاني نتقي في مداخلة أخرى
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك كيلاني ذويد، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل حول هذه السهرة. إن شاء الله الموعد مع الجمهور الفرجاني الليلة في سهرة التنشيط الثقافي. رحبا بك، شكرا لك. 36 دقيقة مسير معكم لقاءنا حتى

36 دقيقة. مرحبا بكم ديما معنا لمجلة الأولى والحرة ديما في أسايل. حابت نذكر أن وزارة التربية أكيد الآن وفترة هذه الحديث الكل وزارة التربية والعودة المدرسية باش نبدأ ونحكي وفاها من دوا أكيد, لكن هذا خبر يخص الإعلان اللي كان صدر عن وزارة التربية وهو إطلاق المنظومة الرقمية جديدة, طبعا منظومة رقمية جديدة وشاملة اسمها منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع كل المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقمي موحد لكل الأسرة التربوية, معناها كل ولي تلميذ نجم يبادر من توا بالدخول للمنظومة هذه وإنشاء حسابه الخاص حتى يكون جاهز فور الإعلان عن انطلاق التسجيل, طبعا لتسجيل أبنائه دون تأخير. منظومة الحياة المدرسية اللي كما قلت منظومة جديدة أكيد هي جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة, في خدمة التعليم, في خدمة الولي, في خدمة التلميذ. منظومة الحياة المدرسية إن شاء الله يا ربي مش كما بقية المنصات اللي تحدثنا عليها مقبل, لأنه كنا استبشرنا ببرشة عدد كبير من المنصات لكن واجهت في البداية ديما صعوبات. هو معناها عادي أنه كل حاجة أكيد في البداية بشتواجه صعوبات, لكن إن شاء الله نتمنى المنظومة هذه الرقمية جديدة اللي كما قلت هي شاملة واسمها منظومة الحياة المدرسية إن شاء الله ما تواجهش حتى صعوبات, لأنه كما قلت منظومة إن شاء الله بشتقدم بشتكون جسر رقمي جديد أكيد باش يقدم الخدمات للمدرسة وللولي وللتلميذ على حد السواء. بعد شوية ماشيين مع بعضنا الجابس وتحديدا بوشمة, شنو يكون بعضنا مهرجان في دورته الجديدة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ديما معكم في أسايل ومواصلين مواكبتنا لمختلف الأنشطة الثقافية والتظاهرات بتبيعة وأكيد المهرجانات. وقلت بكر شوية أنه وجهتنا جابس وتحديدا بوشمة. اليوم مش حكيوا على دورة جديدة مهرجان بوشمة اللي بش تنطلق إن شاء الله قريبا. دورة 22 تنطلق نهار 21 وتتواصل بقدرة ربي معناها أيامات حتى نهار 23 من نفس الشهر. برشا معناها عروض متنوعة في الدورة هذية. دورة تحمل الكثير معناها من شعار جميل جدا تختار الدورة هذية على إيقاع هذه الأرض نلتقي. وما أجمل يعني الأرض لما تجمعنا ولما نلتقي أكيد في مثل هذه المناسبة الجميلة. هي الدورة جديدة كما قلت من 20 23 أوت في برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والموسيقية وبتبيع أنشطة مش تكون زادة موجهة للطفل يعطيه حق الطفل ما ينساوش وندوات فكرية. أكثر تفاصيل احنا مش ناخذوها حول الدورة هذه. سعيدة جدا أن ننضم لنا عبر الهاتف سيوجيه أحمد مدير هذه الدورة. مساء الخيرات سيوجيه، مرحبا بك.
1: ورد، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة تطوينا.
0: مرحبا يعيشك. مرحبا، العفو، شكرا لك أنت أنك معنا اليوم سي وجيه مع سيادتك ناخذ فكرة عن برنامج هذه الدورة. أنا الحقيقة شدني الشعار برشا على إيقاع هذه الأرض نلتقي، جميل جدا هذا الشعار. نهنيكم أولا على اختيار هذا الشعار، والبرمجة أكيد معك ناخذ عليها فكرة سي وجيه.
1: عايشك، على إيقاع هذه الأرض نلتقي طبعا. نعم. بالفرح اللي فيها، بالوجع اللي فيها،
0: نعم،
1: بكل حسيسنا نلتقي على هذه الأرض الجميلة.
0: نعم.
1: أرض بوشمة.
0: نعم.
1: برنامج الدورة، دورة 22 لمهرجان بوشمة. ما شاء الله معنا مهرجان ولا عنده تاريخ.
0: بارك الله. نحكيه على دورة 22 معنى
1: دورة 22. الحق في المرة هذه الدورة حبيناها تكون مختلفة نوعا ما. بالإمكانيات الموجودة، بالإمكانيات المتاحة، حبينا أن تكون متنوعة ما بين عروض الأطفال والصوفي والفني والسينما زيادة. معناها شفنا ولا نشوفه في أغلبية المهرجانات الصيفية معنى غايبة عنها السينما.
0: صحيح.
1: بين البصمة هذه تكون موجودة في مهرجان بوشمة. عنا إن شاء الله نهار الخميس باش يكون الافتتاح مع عرض روضة عبد الله. عرض دانا لروضة عبد الله العشرة متاع الليل. روضة عبد الله هي بنت جابس.
0: بنت جابس هي بتبيع.
1: بنت جابس باش تكون موجودة معنا للمرة الثانية هذه بعد مدة 3 سنين. كان عنا معها لقاء في نفس المهرجان وكان زاد في الافتتاح، وكان افتتاح رائع. اختارت الهيئة ان تعاد التجربة مع روضة. بالطبيعة فما برشا جديد
0: اي
1: على العرض اللي تعدى. وفما برشا مفاجآت زاد استنى جمهورنا واستنى روضة زاد. نهار الجمعة 21 أوت باش يكون يوم تنشيطي للأطفال، كورال وإيقاظ الموسيقي بدار شباب بوشمة 5 نتاع العشية. وفي الليل في السهرة باش تكون مع عرض الحضرة 10 نتاع الليل كالعادة في المدرسة. عرض الحضرة اخترناه بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: صحيح.
1: خاطر قريب
0: بالفعل
1: حبينا يكون موجود
0: يتماشى والجو اللي نبداو نحضروا في رواحنا شويه هكا تحس انه للمولد النبوي الشريف. صحيح.
1: هذا هو. بالنسبه لنهار السبت 22 اوت باش تكون ندوه فكريه بالشراكه مع مدرسه اليسا. هذا الطريق الذي لا يعود من الوعي الى الوقايه مخاطر المخدرات.
0: جيد.
1: 10 متاع الصباح
0: اي مهم.
1: تحت اشراف مندوب حمايه الطفوله ومندوب الثقافه وعده اخصائيين في هذا المجال. كما نشوفوا المخدرات معنا ولت اشكال
0: ومشكل كبير.
1: مشكل كبير عنا يلزمنا ان معنا نحاول نوعي الناس على أكثر ما يمكن.
0: بالطبيعة أكيد
1: الندوة هذه الفكرية أنها تكون موجودة. وبالطبيعة هو هو هي قرار ولا هو معنا تمشي للوزارة وتمشي لدولة كاملة أنه نمشي في المواضيع هذه
0: طبعا أكيد.
1: في السارة باش يكون الفضاء مختلف على الفضاء مدرسة عبد المجيد بشماوي اللي باش تكون في السهرات باش نخرج من الفضاء مدرسة عبد المجيد بشماوي إلى بطحة اسمها البطحة بطحة بطحة الجمعية البطحة هذه عندها خصوصية اللي هي في حوم جاية معنا كلها دايرين بها ديار هذه في الستينات والسبعينات كانت تقيم فيها معنا دي بروجيكسيون أفلام في العبد الحليم
0: فريد
1: الأطرش وكانوا الأهالي
0: يخرجوا يشوفوا
1: يخرجوا يتفرجوا وكانت البروجيكسيون على
0: الحليم
1: وكانت عندها خصوصية وبعد ذلك تطورت شوية ولوا يعملوا في الحفلات وكذا لكن للأسف تويكا ولت البطحة مهمشة حبينا نعود الرجع
0: تحيو الذكرى أي بالضبط
1: نحيو الذكرى ورجع نروح للبطحة
0: صحيح معقول
1: ونعود بنفس الطريقة بنفس التقاليد اللي كانت
0: وحتى العرض نفسه هو نوستالجي معناها يعني في نفس
1: نوستالجي
0: بالضبط
1: هذا هو
0: خرق للعرض
1: نوستالجي هو اخترنا أن يكون في البداية معناها باش يكون باند موسيقى مع الفنان أيمن قباعة مدة ساعة ومن بعد ذلك ينطلق عرض شريط سينمائي التونسي قدحة هذا نهار أسبت نهار لحد باش يكون الاختتام مع عرض مسرحية المجيرة بنت الحي للفنانة
0: حنين
1: الشجراني في أول مصافحة لها مع مهرجان بوشمة إن شاء الله تكون ناجحة
0: إن شاء الله
1: ونكون اختتمنا الدورة 22 إن شاء الله أسنى
0: إن شاء الله الميزة سيواجي هي العروض الخاصة كلها في الدورة هذه مجانية
1: مية اخترنا أنها تكون عروض مجانية
0: تشجيع أكثر معناها على الحضور ربما
1: أي هي للحضور ممكن نحب نمسوا أكثر
0: مواطنين
1: ويكونوا موجودين معنا والناس كلها تحاول تواكب السهرات هذه بالأخص هي دورة حسب البرمجة ما هيش دورة تجارية كما أغلبية المهرجانات ما ركزناش على عروض تجارية حتى حبينا تكون ثقافية فنية راقية نوعا ما وحبينا بالطبيعة أنك باش تمرر أنت وحاجات كيف هكا يلزم الجمهور يكون موجود معنا أنت باش توصل فن راقي لازمك تستقطب الجمهور باش تعمل حكاية جديدة معنا لازمك تستقطب الجمهور يكون موجود
0: صحيح وفي نفس الوقت زاد أعتقد أنه المنطقة هي هذه بالذات محتاجة اليوم منا للناس كل وقفة معناها سواء معناها في وقفة فنية ثقافية بالسينما بالمسرح بالموسيقى بكل حاجة لابد أنه اليوم الناس كلها معناها نتحدث على جيبس وكل ولكن هنا نخص معناها منطقة بوشمة أهلينا في حاجة مثل هذه التظاهرات في حاجة
1: طبعا. منطقة بوشمة تعيش تصحى الثقافي
0: صحيح
1: بالكامل
0: صحيح.
1: منطقة بوشمة على طول العام تستنى في ثلاثة ولا أربع أيام هذوما متاع المهرجان ما عندناش دار ثقافة ما عندناش مركز
0: للأسف
1: ثقافي للأسف نشوفه حتى عندنا مكتبة عمومية لكن الاقبال على المكتبات ولا ضئيل جدا
0: انا لاحظت هو سي بجي حدا من معناها وانت تسرد لي في العروض نتاع البرمجة معناها نتاع الدورة هذية انه تقريبا الكلها في مدرسة عبد المجيد بوشمي والكلها في المدرسة الفضاء الوحيد اللي خرجتوا له هو البطحة اللي حبيتوا انتم كما نقولوا نحن ترجعوا الروح للبطحة هذية تحيوها من اول وجديد سينو ما فماش بلايص اخرى نجموا نعرضوا فيها اليوم معناها بوشمي اليوم ما فماش لا نحكيوا على مسرح لا نحكيوا على معناها ما فماش مسرح هواء طلق ما فماش فضاءات اللي تنجم اليوم تعرض فيها سواء كانت مسرحيات ولا عروض فنية مؤسف جدا لكن احنا نتمنى وان شاء الله تكون اليوم فما اذن صغير تسمعنا
1: هو للأسف عنا ما يقارب على 3 سنوات بدينا في تحضير لمسرح هواء طلق ببوشم تقريبا 4000 متفرج
0: أي.
1: من وكالة التهذيب العمراني لكن للأسف المشروع تعطل
0: وفي الانتظار
1: ولا من المشاريع الغير منجزة قاعدين نحاولوا ونتصلوا هذه دعوة من خلال إذاعة التطويني لكل المسؤولين
0: أكيد.
1: أنهم يدخلوا ويحاولوا معنا في أقرب وقت أن يرجعوا الأشغال للمسرح هوا الطرق باش تكون على الأقل الدورة الجاية تكون في مسرح هوا الطرق يليق على قلب المنطقة هذه.
0: وحتى الجمهور زدك يمشي يحس روحه يستمتع بالحفل يستمتع بالعرض يمشي يشوفه فرق ما بين أنك تشوف معناها عرض في مسرح قايم بذاته في وانك تشوف في فضاء اخر الحقيقه معناها
1: ان شاء الله الفضاء رغم فضاء مدرسه عبد المجيد البشماوي هو فضاء مزيان
0: نعم
1: ويعطيهم الصحه
0: بارك الله فيهم لكن يبقى فضاء مدرسه معناها
1: كل عام متفاعلة معنا والحق ولقين كل التجاوب
0: اي بارك الله فيهم يعطيهم الصحة
1: التربية بالمناسبة نعم والسيد مدير المدرسة نعم. اللي الحق متاع ربي معناه عطينا الفيفير ومع انه نحافظ على الفضاء لكن كما حكيت ديما المسرح يبقى مسرح ومدرسة تبقى مدرسة مهما وفرت الظروف ومهما عملت ديما باش تقعد مدرسة ماهوش مسرح
0: بالطبيعة هما يعطيهم ألف صحة شكرا لهم على توفير هذا الفضاء ولكن يبقى هو فضاء مدرسة ونحن نطالبوا بمسرح على الأقل ترجع أشغال المسرح مسرح الهواء الطلق في بوشمة باش تبدا الأمور واضحة العرض يكون في مسرح والجمهور يستمتع وإن شاء الله يا ربي المواكبة الجاية معناها تقول لي أنه المسرح الحمد لله سنة باش نعرضوا كل معناها عروضنا السنة كلها في المسرح إن شاء الله بقدرة ربي
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله نتقل المسرح وعليش لا وليش مهرجان دولي
0: عليش ليه عليش ليه
1: وكا هو هي حاجة أخرى حبيت نطرق لها هي مش كلتها الدعم اللي نعانوا منها كل عام أنا
0: ولي تعاني منه أكثر مهرجانات
1: الإشكالية اللي وقت يتلقى الشركات المنتصبة معناها عن عدد محترم من الشركات الدولية والوطنية في بوشمة لكن للأسف التمويل غائب رغم المسؤولية المجتمعية اللي هي غير مفعلة معناها
0: للأسف
1: لكن قاعدين يغيبوا كومبليتمون على الحكاية دي وحاولنا وقاعدين كل عام نتصلوا ونحاولوا لكن للأسف وهذا ما خلانا ان نمشوا البرمجة مثل هذه للمحافظة على استمرارية على المهرجان لكن
0: تبقى هي حلول ترقيعية في انتظار أنه نشوف الحاجات معناها اللي لازمها تكون على أرض الواقع إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله للدورة الجديدة لمهرجان بوشمة وشكرا لك سي وجيه أحمد ربي فضلك مدير الدورة إن شاء الله موافقين كل التألق إن شاء الله ونجاح يعيشك إلى اللقاء

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية، وقد تم أحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل، وتقرر إدماج أعداديتي حي النور والفرابي ونقل أعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الأعدادية النموذجية، مع نقل تلاميذ الأعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي. انطلق قد ظهر اليوم عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسية المدعم للموسم الدراسي 26 و2000 27 و2000 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير. في العالم، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم أنها استهدفت بعدد من الطائرات المسيرة مصفات في جنوب غرب السعودية، فيما قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 133 عملية ضد الجماعة في الداخل اليمني خلال 24 ساعة الماضية. أخيرا، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.

استمعي يا لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: 15 دقيقة على موجتنا. مرحبا أهلا وسهلا مواصلين معكم اللقاء. مرحبا بكل ما التحق بينا الآن في الاستماع. في عالم يعيش على وقع أزمات، يعيش على وقع صراعات متعددة، أكيد تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى الأدوات ربما جديدة للحوار والتقارب بين الشعوب. من بين هذه الأدوات تأتي الدبلوماسية الثقافية باعتبارها وسيلة لبناء جسور التواصل وكذلك تعزيز التفاهم وأيضا ترسيخ قيم السلام. في هذا السياق ينتظم إن شاء الله خلال شهر سبتمبر القادم المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية، وبالطبيعة هي مناسبة باش يفتح النقاش حول دور الثقافة والفنون والإبداع وبالطبيعة والتبادل بين الشعوب في دعم السلام والحد من أسباب التوتر والصراع. في هذا الإطار سعيدة جدا لأنه في هذا المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية برشا ضيوف من برشا بلدان، لقاء معناه مؤتمر دولي كما قلت. وأنا سعيدة جدا أنه اليوم معنا عبر الهاتف، أنا ديما نقول حقيقة أخويا وصديقي وأعتز بهذا، الفنان القدير إكرام عزوز معنا مباشرة على خط المنوعة. شحكيه شوية في محاور هذا المؤتمر باعتباره إكرام موجود في هذا المؤتمر وليه مداخلة، ومداخلة أكيد محترمة باش تعرفوا عليها مع بعضنا. مساء الخيرات إكرام، أهلا وسهلا، نورتني، مرحبا.
1: يعيشك، مساء الخير ليلى، وتحية ليك ولجميع المستمعين. من أنا أعتبر بصراحة أنت أختي وأنت معناها بالحق من الإعلاميات ومن النشاطات اللي تهتم بالمضمون والجانب معنى الإثراء والثراء في تظاهراتنا الثقافية.
0: يعيشك يعيشك.
1: وللأسف معناها أنا نقول بعد المهرجانات اللي شفناه من اهتمام بالجانب الاحتفائي فقط بدون اعتبار بمضامين ولا اطروحات ولا على جميع معناها، وكان تطبيع مع هذا الشكل اللي بالمسرح المسرحيه على المهرجانات اللي كان يقال مش يفرضوه على بعض المهرجانات انما كان دفاعا عن الانتاج الثقافي ودفاعا عن الذائقة وعن الذوق وعن اصلاح المجتمعات وغيره.
0: بالفعل
1: هنا هناك بمعنى دور في وزارة الثقافة.

0: الثقافة في فرض أن توجد ثقافي في المهرجان الصيفي.
1: أي نعم.
0: أنا معناه في فترة المفترة حتى مع سينا بيل عمار وزير شؤون خارجية في فترة ما كان حوار حول الدبلوماسية الثقافية. نحن أكثر دولة مقصرة في هذا الجانب, لأن كي نمشيو المهرجانات الدولية ولا نشاركوا في التظاهرات الدولية كنا كلي تمام, معناها الكل
1: للأسف
0: يزوروا سفراءهم والكل يثمن التعرف الدول الأخرى على ثقافات بلدانهم وعلى تطور المسرح التونسي مثلا, حصلوا ساعات على جوائز ونحن وحدنا في بلدان بعيدة وحتى السفارة ما تسمعش وإلا حتى لفتة لأنك موجودة ولا مش موجودة. فأنا أعتبر أنه في عصرنا هذا من أهم الأدوات اللي تشمل صورة بلد وتجيب له الاستثمار وتجيب له التنمية وتصنع منه محور اهتمام. معناه الكل
1: صحيح,
0: معناه كي نحكيه موازين ولا نحكيه مسار في المغرب بالنسبة للثقافي وإلى للرياضي, معناها نخدم المغرب وخدم اقتصاد المغرب بشكل كبير.
1: صحيح.
0: وعدة تجارب درامي وما فعلوا في تركيا.
1: صحيح.
0: معناها اقتصاديا ووجهة وبناتنا يشوفوا أن التجارة التركية بك الحجم ذاك وأسواق واحدة كله مرتبط ببعضه.
1: صحيح.
0: نحن مشكلتنا ننظر إلى الأشياء بالتفصيل. ما الذي يساعدنا مثلا على توزيع الزيتون؟ لا لا لا, نجم تبيع الزيتون وانت حاطط مجموعة أفلام في مهرجانات دولية وجزء من الهدايا التي تقدم بتكون أنا فيها زيت زيتونة الخصوصية التونسية. راهو هذا يخدم هذا.
1: هو ربما زاد اللي ينقصنا إكرام هو أن للأسف الشديد ما فماش معناها كالإيمان الكبير برشا بدور الثقافة اليوم في بلادنا للأسف الشديد. للأسف
0: ونقولوها بمرارة
1: طبعا,
0: لأنه كل ما تحاول تطرح الموضوع الجميع ينظر إليك أنك تبحث على عرض زايد وإلا تبحث على كشء زايد وإلا
1: تبحث على الدعم.
0: مش قادرين يروا فيها اللي هي بحث على تطوير لصورة تونس ولكمية الاستثمار فيها.
1: أكيد أكيد دور الثقافة دور مهم على خطرها, معناها يعني تتيح ربما للشعوب أنها تتعرف على بعضها, تعرف البلدان بعيدة حتى على كل الصورة النمطية ولا ربما الأحكام المسبقة. ساعات أنت معناها بلد ولا دولة ولا شعب ما تعرفوش حسب اللي سمعت عليه من بعيد لبعيد, بينما الثقافة دورها مهم جدا لأنه هي اللي تقوم بالدور هذا.
0: كل ولا صحيح ما هذا الشيء وتخدم عليه وبينتنا راهو حتى في بعض البلدان اللي قاعدين يراو أنه الثقافي معناها ما همش قاعدين يعطيو فيه في قيمة كبيرة. فاستين ثم النوع من الصحوة وكل فرصة معناها تتاح لأي عمل ثقافي باش يتوجد في مهرجانات. معناها العراق البارح مشاو روسيا بمسرحية لنزهة نجم. فالكل يسعى لتطوير الصورة من خلال مشاركة. نحن تقدر وزارة الثقافة معناها على 20 دعوة تقبل دعوة.
1: صحيح.
0: اللي ما كانش في صورتنا, معناها الكل يتذكر حتى في زيارات رئيس الجمهورية بورقيبة إلى كل بلدان العالم كانت الفرقة القومية
1: الفنون الشعبية. صحيح.
0: كانت موسيقتنا, كانت صورنا, تراثنا, لباسنا التقليدي.
1: صحيح.
0: صناعتنا التقليدية, معارف كانت تصاحب مثل هذه الزيارات.
1: بالضبط بالضبط.
0: صراحة يلزمني إعادة مراجعة كيف يمكن أن نصنع دبلوماسية ثقافية تخدم اقتصاد وتنمية البلاد.
1: بالضبط.
0: الموضوع همني برشا, وأعلم أن الأخت سميرة الشمتوري شاعرتنا الجميلة مهتمة بالموضوع من مدة، وأسست جمعية للسلام، معناها جمعية دولية للسلام والدبلوماسية الثقافية، فغامرت وفي ياسمين الحمامات وفي حضور هام للدكتور علي قطالي الممثل الإقليمي لدول اتحاد المغرب العربي، وكذلك وزير الثقافة الليبي السابق والأستاذ سالم العالم، أحمد حبيبي دكتورنا الجميل الموريتاني اللي مستشار معناها منظمة الأليكسو، العبد لله، ثم مجموعة أخرى زايدة من المتداخلين في هذا الموضوع. وأنا يشرفني برشا بصراحة أن تكون التوصيات فرصة للمسؤولين حتى يفهموا هالإشكال. رانا ما هيش السفرات، ما هيش الخلفيات البرة، راهو تمثيل تونس شرف لكل فنان يحب يساهم فيه
1: أكيد.
0: حتى يلمع صورة تونس، وحتى يجعل تونس محط أنظار واستثمار وتنمية. رانا عنصر من التنمية الاقتصادية في بلادنا، رانا مانيش نبحث لا على حق الدواء لا على حق السبيطار، رانا فنانين نحمد ربي على ما أعطانا وعلى مسؤوليتنا المجتمعية. وجزء من مسؤوليتنا الجماعية أن نقاو حل في الدبلوماسية الثقافية اللي رافها ناجحة في بعض الدول العربية، وعنا نحن وكأنها غائبة لنا.
1: أي هو ذكرت كلام عنها مجموعة من الضيوف، وهذا مهم جدا، خطر نتصور أن الإنسان وقت اللي يتعرف على ناس أخرين وخاصة على ثقافات أخرى وثقافة الآخر وتراثه كذلك وتطلعاته، نتصور لهنا زاد الحوار واللي معناها يصبح أكثر سهولة، وربما حتى تتراجع هك المساحة متاع سوء الفهم، ولا بلكشي ما نتفهموش، بلكشي ما يفهمنيش، بلكشي ما نفهموش. الثقافة لهنا دورها مهم برشا في هذا الموضوع.
0: تحلوة قبيلة ليلى، راهو تصحيح الفكرة الدونية والنظر الدونية على ماذا يمكن أن تقدمه الثقافة والدراما. ذلك علاش حتى إعلاميا زهير عزيز وصاحبي فرج ومجموعة أخرى من
1: الإعلام، هو الإعلام شريك أساسي في هالمسار، ما فيه شك.
0: الإعلام هو الصوت، هو الصوت اللي نجم يخلي حوارنا حتى في الفضاءات المغلقة يكون حوار مجتمعي ويوصل للناس الكل. لذلك رانيا فرحات الملحقة الإعلامية متاع المؤتمر هذا قاعدة تشتغل على هذا الجانب. ونريد فعلا أنه معناه السلام في هذه الفترة اللي ولات الحروب فيها وكأنها لعبة الدول، ما عادش حتى معناه تنازع حقيقي ولا تسلط ولا ظلم، معناها ما يجري في غزة، ما يجري في لبنان، ما يجري في إيران، معناها وليت الحروب هي الأصل، ما عادش السلام هو الأصل. وبعض النزاعات يحاول كل العالم والمنتظم الأممي أنه يفضها حتى لا تتطور إلى حروب دائمة. أنت تشوف أوكرانيا وروسيا وتشوف في هذا الكل، معناها السلام وكأنه موضوع تخلى عنه العالم.
1: صحيح.
0: فنحن التذكير بأهمية هذه القيمة العالمية للسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وأيضا حديث على كيف نجعل من الدبلوماسية الثقافية عنوان تنمية وتطوير في بلداننا.
1: بالضبط. وهنا ربما نقول يعني الثقافة ربما وحدها، مش ربما، أكيد ما تنهيش الحرب بمفردها، لكنها تنجم تهيئ الأرضية للإنسانية وللحوار وللسلام بالطبيعة.
0: فعلا نراه الجميل في الثقافة أنه الأعمال هي محتويات، معناها هي فكر، هي فتح حوار، هي معناها شفنا عروض أجنبية وما نفهموش اللغة. وتكون محلاة هذا الطرح. لأنه المواضيع الإنسانية تهمنا جميعا.
1: صحيح.
0: في مهرجان مستير المسرح الجامعي.
1: أي صحيح.
0: الأطروحات معناه والشباب ومستقبل يحكي بلغة العلاقات الإنسانية والتحابب والتعويل على الإنسان في ذاته مش على الآلة ومش على فبرشة مواضيع تطرح في مثل هذه المناسبات. وما شاء الله برنامج ثري سيكون بين عروض ثقافية ومعارض ومشاركات بأعمال في إطار ذوي الاحتياجات وباش يقدموا أعمال ثقافية، فباش يكون فرصة للمنطقة إن شاء الله لبناء فكرة جديدة حول تطوير السياسات الثقافية والدبلوماسية الثقافية، وأيضا فرصة للتعرف على بعض الأعمال الفنية والثقافية من مختلف البلدان المشاركة، الأردن، السعودية، تونس، الجزائر، موريتانيا. معناها باش تكون إن شاء الله لقاء هام وجميل.
1: نعم إن شاء الله. عندك مداخلة في هذا الإطار إكرام؟
0: أنا مداخلتي ستكون الدبلوماسية الثقافية في هذا العصر.
1: في هذا العصر
0: أتراه بصراحة برشا، معناها عندي سفراء لقائنا التوانسة في الأرجنتين، سفير تونس يقول لي كرام إلى الآن يتصورون نمشي على الجولات. راهو بالحق معناها
1: والله مؤسف بالحق والله.
0: ليه معناها في عصر فيسبوك وفي عصر الانترنت وفي عصر معناها انت شوف ساعات شاب لوحده يعمل تنقل بين البلدان ويسجل عبر الديجيتال، معناها تقول يا هني ما نعرف حد شيء من العالم.
1: اي
0: محلاها ثم اماكن فيها صور جميلة، ثم اماكن تقول سياحة اللي ما خطط لهاش معناها خطأ كبير عند السياسيين والدولة الموجودة فيها. فتبدأ تكتشف وتونس جميلة جدا، راهو قدر ما من خلال الثقافي والفني والدرامي
1: صحيح
0: نقدم صورة تونس ممكن أن نكون أفضل دولة سياحية في على الأقل في المحيط المتوسط.
1: صحيح بالفعل
0: عندنا إمكانيات نجاح يزمنا نخدموا عليها
1: أكيد. ومهم جدا اليوم كرام زادة نحكي ونشاركوا الشباب معنا اليوم، الشباب والدبلوماسية الثقافية، يعني هذا يفتح كذلك المجال أمام جيل جديد من الدبلوماسيين الثقافيين اللي هما قادرين
2: برافو
1: على إيصال رسائل السلام والتفاهم ربما الجمهور عالمي اللي نعرفوا قدرة الشباب اليوم على هذا.
0: هذا الحامل الفني كي غذاوه أولادنا وتنقلوا ومشاوا حتى القبلي وراوا الشلالات الموجودة والفوار وغيره، الكل قال أنا عايش في تونس. راهو لو كان معناها في فترة من فترات الكي كبير صار في مهرجان مراكش السينمائي عطاو فرصة للشباب أن تصور أماكن في المغرب يمكن أن تكون فضاءات تصوير عالمية وعملوا لهم مسابقة وعطوهم الإمكانيات
1: صحيح.
0: فكانت فرصة ما روحوا المنجين اللي حاضرين في مهرجان مراكش السينمائي إلا ما صحوا على ما يقارب 30 مشروع سينمائي سيصور في هذه الأماكن في
1: شفت
0: المغرب. نحن يزمنا زادة نعمل الشيء هذا
1: صحيح.
0: راهو معناه في فترة من الفترات كانت التصوير السينمائي الأجنبي، أنا في عام واحد صورت في 12 عمل، فكانت فرص للاقتصاد، فرص للممثلين باش خدموا، فرص للتقنيين على التقنيين في أعلى مستوى، معناه ممكن أن نستثمر في المجالات الثقافية والفنية وترجع بالفايدة على اقتصادنا بشكل رهيب. عندنا الأماكن، علاش صوروا حرب النجوم في تطاوين، علاش راهو لأنه عنا زادة تقنيا وبشهادة أهم السينمائيين في العالم عنا أعز صورة ممكن تتخذ من خلال الشمس ومن خلال الطقس اللي عنا في بلادنا
1: بالفعل.
0: في الأخير تقى روحك هذا الكل وينه في منظومتنا في برنامجنا. عملنا عرض كاسو ما نعرف شوين وبعد غدوة نعملوا له كاسو في تجروين وبعد معنى هذا كل ما نقدر أن نفعله في هذا العالم المتغير وفي تطوير الثقافي والفني الدرامي حتى ننهض ببلادنا. يعني بالحق الموضوع راهو حارق وحارق جدا، ولا بد من وقفة حقيقية لتغيير راهو حتى القوانين في وزارتنا بالية وقديمة. راهو يلزمنا نغيروا آلياتنا، لأنه العالم قاعد يتغير، ويلزمنا فعلا نشتغل على دبلوماسية ثقافية حقيقية.
1: بالضبط.
0: للي معناه أنا في الهند سألوني منين، قلت لهم تونيزيا. الكل قال لي الرباط.
1: اي
0: حشمت.
1: صحيح
0: حشمت، رانا قرطاج ويا مدراك. رانا معناها اللي حنا بعد عند الإيطاليين حكاية غير عادية، ومتاحف وجثمان وأماكن نحن شعملنا في هذا الكل. راهو قدامنا اشتغال كبير على السياسة الثقافية والدبلوماسية الثقافية حتى ننهض ببلادنا اقتصاديا وفنيا ودراميا.
1: بالضبط. ومن هنا معناها تأتي أهمية الدبلوماسية الثقافية اللي احنا نحكي عليها، هي اللي تجعل من الثقافة لغة قادرة على تجاوز الحدود، ومن الحوار كذلك وسيلة للتقارب، ومن الاختلاف كذلك فرصة للتعارف بدل من أنه يكون معناها سبب ربما للصراع. ويمكن الرسالة
0: في الملتقى الدولي
1: بالضبط
0: للسلام والدبلوماسية الثقافية أيام 4 و5 و6 سبتمبر في ياسمين الحمامات، وفي فضاء معناها سياحي بامتياز.
1: نعم.
0: خلي الكل يفهم اللي راهو تونس كل تركينة فيها تصلح أن تكون محط أنظار، وتصلح أن تكون عنوان تنمية والسياحة
1: والثقافة. وهو كذلك، وربما الرسالة الأهم اللي يمكن أنه زاد يحملها المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية، هي أنه بناء السلام مسؤولية مشتركة ما في شك. والثقافة والإعلام والفن والتعليم يمكن أنهم يكونوا زاد هما جسور نحو عالم أكثر تفاهم وتعايش. إكرام. نعم
0: فعلا.
1: نعم نعم. عايشك عايشك فضلك يا كرام، شكرا لك انت على حضورك اليوم معنا، كنت سعيده جدا معاك. انا كي نرى حاجه هكا فيها اسم كرام عزوز راني نمشي مباشره للهاتف، يعني ما ننتظر. يعيشك ويخف خاطرك. يعيشك
0: ديما متالق.
1: يفضلك، يعطيك الصحه، كل التوفيق ان شاء الله والنجاح، واكيد ان شاء الله نرجع نتقابلوا في مساحات اذاعيه قادمه. شكرا لك الفنان القدير اكرام عزوز، كان معنا مباشره في منوعه اسايل. حديثنا كان عن طبعا مؤتمر مهم جدا، المؤتمر اللي يتحدث عن السلام والدبلوماسية الثقافية. 37 دقيقة من السينما، كما كتير لقاء.

ميادة حناوي في واحدة من أجمل غنية هم الحقيقة غنية كلهم حلوين فنانة قديرة السورية ميادة حناوي. ميادة اللي مؤخرا كانت أحيت حفل طبعا على ركح المسرح الأثري في كرتاج, تحديدا كانت قابلة جمهورها نهار 6 أوت في الدورة 60 مهرجان كرتاج الدولي, أكيد تابعته حتى ولو عن بعد. وهذه العودة معناها الميادة وعودة لتونس والعودة للمسرح بعد غياب 21 سنة غابت على تونس ميادة حناوي. آخر حضور لها في كرتاج كان عام 2005, والسهرية طبعا ما كانتش وحدها, كان سعد معها على ركح شاركها سهرة الفنان السوري محمد خيري, هو زاد قدم وصلت من الحدود الحلبية. السهرة يعني خليني نقول الناس اللي تبعتها وما كتب يعني في سهرة ميادة حناوي معناه شبهت بأنها أقرب إلى رحلة في ذاكرة الطرب العربي منها الحفل الغنائي عادي. ميادة ظهرت بصوتها الطربي المعروف, قدمت مجموعة من أشهر أعمالها, واللافت كما قلت أن قيمة السهرة ما كانتش في استعراض أغنية ميادة فحسب, لكن كان في تفاعل الجمهور بين صوت ميادة وجمهور كرتاج, وهو الحقيقة صوت يعني الحقيقة تقال أتحبه الزمن. يعني لما نحكيه على ميادة ما نحكيوش على ميادة قبل 21 سنة بالطبيعة, لكن الأغاني المعروفة غناها الجمهور وتحولت لحظات معناها جماعية, والجمهور عاون برشا ميادة في أداء أغانيها, وهذا اللي خلى كما قلت ميادة معناها تقدم سهرة كانت هي شخصيا كانت ردي عليها برشا, والحقيقة تكتب عليها يعني حاجات حلوة وجميلة, لكن يعني الإنسان لازم يكون معناها صريح وواضح ويقبل النقد. يعني صوت ميادة تغير تبدل, ما عادش صوتها اللي احنا نعرفه, لكن اكيد فما ذكريات خليت ورجعت ربما للمسرح جزء من اجواء الاغنية العربية الكلاسيكية. يعني لما تسمع انا بعشقك على الركح غير انك تسمع اغاني متعتة والاغاني الخفيفة. فسهرة ميادة في كرتاج كانت سهرة وفاء بامتياز الحقيقة للطرب أكثر من كونها مجرد حفل نجمة عايدة بعد 21 سنة. مسرح تاريخي, جمهور يعرف أغانيها ويحفظها, أعمال صنعت جزء مهم من الذاكرة الموسيقية العربية. هذيك علاش معناها السهرة ظهرت في مجمل التغطيات بمثابة لقاء بين زمن الطرب الجميل وجمهور كرتاج الحالي. هكا نكون وصلت معكم مستمعينا الكرام لنهاية رحلتنا اليوم في منوعة أصايل. شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة, إن شاء الله أنسناكم, إن شاء الله كان الوقت خفيف ظل عليكم, نتقابل إن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة. أجمل تحية شكري عدودي في الإخراج الفني, ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وشمل الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم المندوب الجهوي للتربية بتطوين نور الدين المقبلية. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وجري تسديد القروض المخصصة لها. أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إعلانا عاما للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدية لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديد عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس، المرحلة الأولى دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. في العالم، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون بجراح في غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني اليوم على غربي مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال اليوم إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الإذاعية حول العمارة التونسية. مقهى البرتال، ذاكرة عمارة نبزاوة.
1: مقهى البرتال بقبلي القديمة، سكن أهل نبزاوة وذاكرتهم. بلاد النخلة عمرها ما تخلى، مثل شعبي متداول في ربوع نبزاوة يترجم عرقة الواحة وتجذر الإنسان فيها، هي السكن والسكينة. حولها تبنى المنازل وبخشبها تزوق ويشيد بعضها. في قبلي، قبلي لوطا أو قبلي القديمة، نسير مسافة من الزمن داخل المكان، نتعرف على تفاصيل المعمار الواحي النفزاوي. خصوصية رهيبة، دفء لا مثيل له، وحديث أرواح يتسابق ليخزن عبر الزمن في الثنايا وفي الأركان بين الخشب والأحجار المتبقية. مع ضيوفنا الكرام نكتشف رحلة معمار وذاكرة شعب. قرية جميلة هادئة تتاخم الواحة، عاش فيها سكان قبلي، وفيها نتحدث اليوم عن معلم مميز هو مقهى البرتال.
2: يعني كانت دار، هي دار ناس ما تتبرع فيها التوغو، وعطوها حتى تمت أحداثها معناها كمقهى ثقافة. هي منطقة رومانية تبنت مع تحضارات عليها، حتى الناس بعد سكنوا فيها مع تذين بتاعت الناس الأوائل بتاع قبل، لكن هي معناها كانت على ملك معناها الناس الأجداد جدود معناها من قبل.
1: الأستاذة جميلة بن مبروك رئيسة جمعية صيانة مدينة قبلي، أنفاس النخلة وضلوعها تجتاح معمار بلاد نفزاوة، أعمدة وزينة ومزاج طيب. المهندس المعماري والباحث في المعمار الصحراوي الواحي منير العابد.
3: وأهم خصوصية فيها ونحب أن نركز عليها ونبدأ بها هي يعني عبقرية الإنسان في الاندماج في محيطه. يعني ثم ذكاء فطري كبير في الإنسان النفزاوي بصفة عامة، في القرى الكبيرة اللي موجودة في المنطقة، كان بشري أو تلمين أو قبلي القديمة. يعني الإنسان استطاع رغم الظروف المناخية الخاصة والصعبة للتأقلم مع محيطه وخلق فضاء خاص يتأقلم مع المحيط ويتأقلم مع حاجياته معناها اليومية وفي النشاط الفلاحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الحماية. يعني ودرس النموذج للذكاء الفطري للتأقلم مع المحيط.
1: عن وظيفية استعمال الخشب في معمار نفزاوة تساءلنا، ما هي دواعيها؟ هل تقتصر على الجمالية أم لتلحف المنزل بالواحة وجهة في ذلك، أم للحكاية وجه آخر؟
3: والحقيقة كل ما ذكرتي يعني كلها يعني صب في مصب واحد، وكلها استغل إيجابا لمصلحة الإنسان. الإنسان أو القبلاوي يعني اللي عاش في هنا يعني أحسن استغلال ما حوله، أحسن أي ما استغلال. نبدو أولا النخلة هذه أو الخشب، هو ما مش متكون من النخلة، يعني النخلة هذه والماء والنخلة هي سر وجود الإنسان في المنطقة. يعني الماء، ينبوع الماء هنا حذانا رأس العين، يعني هي اللي كانت عندها صبيب يعني حس هي تسمع يعني في آخر المدينة من هنا، يعني من قوة الدفع متاعها. يعني هي كانت سبب في انتشار الواحة هذه. انتشار الواحة ما كانش اعتباطي، وانتشار النخيل حول المدينة كان يلف المدينة من شرقها، من شمالها إلى شرقها إلى جنوبها إلى غربها. والالتفاف هذا يرى مش التفاف اعتباطي، هو حماية للمدينة. أولا حماية طبيعية من الرياح، يعطي يعني كما بالفرنسية سمحوني ميكرو كليما، معناها مناخ معدل يعني مختلف على المناخ الخارجي، يعمل تصفية للتربة، يعمل حماية طبيعية حتى المدينة من الغزوات ومن كذا. أضافوا له سكان خندق يحيط بها ليحميها معناها من شر الغزاة أو من المدخلين فيها. ثم هذه الخندق ربط بقناطر، والقناطر ذيك تعملت من الخشب. أول استعمال من الخشب كان الاستعمال ذاك.
1: مكونات المشهد المعماري داخل هذا المنزل أو المقهى هي
2: هي مبنية على التابع القديم، يعني ديار وحوش والغرفة. المتحف الفوق غادي يكون المكتبة، هم الغرف اللي هي كانت ديما مع تجديد قبل يعملوا بيوت النوم. يعني كان ديما الحوش القبلاوي القديم بيوت وغرف علوية مساقفة المدخل والحوش اللي هو معناتها الطابع المميز
3: الخشب معناها متاع النخلة اللي هو وقع استغلاله وتدويره في بناء منزل القبلاوي معناها في كل زواياه تقريبا يعني. والحقيقة لأن الخشب موجود هنا والنخل يعني باسقات يعني النخل يمتاز الجذع متاع بالعلو والعلو ذاك مكن يعني الفلاح والساكن القبلاوي باش يقص النخلة يقصها يعني في أجزاء يعني أنصاف أو أرباع أو مثلثات على حسب الحاجة الهيكلية باش يعمل به السقف متاعه. هذا سقف خفيف سريع الإنجاز كان يقاوم الظروف الطبيعية ثم أنه يعطيك يعني امتداد في المساحة والملاحظ اللي يجي للدار نسموه احنا الدار القبلاوي لحظة أنه ماشي في الطول. علاش ماشي في الطول؟ لأن احنا عندنا طول جذع النخلة هو اللي يتحكم في المساحة الهيكلية أو في البعد الهيكلي للدار، هو ذاك العرض متاع الدار اللي ما بين الحيط والحيط جذع النخلة، ثم تمتد الدار في الطول إلى ما تشاء. النخيل هذايا تحط يعني وقعد معالجته يعني نخوف المي فهمتني ولا باش تزيد درجة المقاومة متاعها باش يتعالج أيضا باش ما يتضربش بالسوس وما يتضربش بالحشرات وكذا، ويتحط في كهيكل للأسقف متاع الديار القبلاوية، وثم فوقه هو يقع سد الفراغات خاطر هو تعمل أعمدة يعني مستقيمة متوازية، ثم فوقها يقع سد الفراغات إما بالخشب الرقيق المطراس بجنب بعضها بعض أو زاد بالسبدة يعني جريد النخيل يشبك فيكون سدة يوضع فوق الهيكل ذاك، ثم يوضع فوقه تربة خاصة معناه من فوق باش يكون السطح.
1: في مقهى البورتال تروى حكاية بناء صامد أصيل مترف الكرم، راحة نفسية ومتعة بصرية لا متناهية.
3: يعني الجدران هناك لو حطوا أنهم كلها سميكة يعني معمولة بالحجارة السميكة. علاش الحجارة السميكة؟ أولا اللي ترابط باش تنجم ترف تتحمل السقف ذاك، وثم يعني تعطي درجة عزل حراري يعني ممتازة جدا.
2: تهيئتها كانت بالطريقة هذه ومعتها بدون مخالفة المواد الأولية اللي مبنية بها معتها بنو بها الجديد، كانوا يستندوا قبل على الخشب يسقفوا بالخشب أي حاجة معتها النخلة كيف تطيح ما يرموهاش، يثمنوها يصنعوا منها أدواتهم وأوانيهم وكل حاجة معناتها يسحقوها في الدار.
3: وين تمشي في الدار القبلاوية باش تلقي استعمال الخشب يعني استعمل في المرافع يعني باش نحطوا على الأشياء تسمى شطار ولا مرفع في الخزائن يعني استعمل زادة يعني بالخشب حتى المهراس يعني كان بالخشب يعني كان كل شيء من كما يقولوا يعني المثل يعني المعروف في تونس كامل أعتقد يعني يقولوا من طينك من لسطجينك.
1: في الختام هل لنا أن نسلم بانتهاء صلاحية هذه العينة من المعمار وعدم وظيفيتها اليوم؟
3: الناس جربت الاسمنت المسلح والآجر والتكييف والوسائل هذه صحيح راهي عم تتنوع من الرفاهية للإنسان، لكن راهي رفاهية نسبية لأنها لم تناسب محيطها يعني بصعوبة الحقيقة يعني معناها مسألة هوية ومسألة معناها تحدي حتى معناها استراتيجي. نحن يلزمنا نتلفتوا كيف يمكن أن ندور كيف يمكن أن نستغل هذه المكونات وهذه المفردات وهذه الوظائف وهذا التأقلم في تعايش حديث في تعايش عصري يعطي أشياء إبداعات وابتكارات ومعناها جديدة وتناسبنا أكثر وتبدأ متماهية معنا أكثر مع ثقافتنا مع محيطنا مع ذواتنا يعني ونجم ننجح بها أيما نجاح وتخلينا نجم نعيش أكثر في المنطقة هذه.
1: هي محاولات تستحق الدعم والتوقف حتى يبقى الحديث عن هوية معمارية واحية في بلاد نفزاوة على أنقاض الحضارة الرومانية بفرائد العمارة الإسلامية وبأكوام محبة أهل نفزاوة لزوارهم. مقهى البورتال أزهر.
0: كنتم مع مقهى البورتال ذاكرة عمارة نفزاوة. نسوى إنجاز. سمير جب عكرمي. الإخراج الفني الهادي غويل.
1: معمارنا.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم

0: شهرين.
1: عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
2: حسين المحنوش.
3: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
2: سلوى محمد.
4: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
2: لميا العمري.
5: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
6: الفرس مسروقة
7: مسروقة،
6: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
2: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق.
8: ايش اسمك؟
9: انا اسمي زينب.
8: زينب زينب، اسم ما عدتش ننسيه. قولي انت من العطايه؟
2: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: لا نعرف شاهد ولا شهاد. لا نعرف اش يصلح بي.
1: عمرو خي ناس البر القبلي مازالوا على طبيعتهم عروش وقبيل روسهم كاسح، وانت يا خي علاش تلعب براسك؟
0: الكلام هذا قلتيه وعودتيه وانا فهمتك، راني مانيش خايف واللي انا نكلم ببي.
1: لا ما تكلم الا ما نعرفوا برشا حاجات. اول شيء نفرض ببي واف ويمشي لها الناس يخطب، لكن يقولوا لا سمحنا راك ماكش من كارنا، اش نعملوا وقتها؟
0: لا عندي اكثر من حل، المهم نعلم ببي ونعرف رايه ومن بعد يعمل الله.
1: تهرب بيها يا عمار؟
0: هذا اخر حل، المهم ما نسلمش. العركه هذه لازم نكسبها ولو نخسر راسي.
1: وصاحبك الطاهر اش قال؟
0: رايهم واحد.

0: زعما واش فما هكا دور وريدة تمشي وتجي على دوار هالطاير؟
1: أهل البر القبلي عفاريت قالوا عنا تقازة وهات يا عسل وسمن وقمح. انسانة مهبلة وزادت عليهم شرهانة أتبيع في الكلام الفارغ.
0: وكرايم هكا دور وين ها؟ ذاب كل ملح
1: واحد حلوف خاين اخدرنا وهجم الدوار، لكن بعد المنظر نطلع ولو من قعبير
0: زعم الظن ما عادش يرجع.
1: يمكن عنده شهر هارب تلقاه راكش في بعض الوكايل يسكر ويصرف من جيوبنا.
0: هكا دور هو عمار متعدي عنده يامات مش قد بعض راكب فوق حصانة مش يتصيد
1: مازال عاشي والهطايا قريب يودعوا بلادنا البيها معارف.
0: قدور اهو يشير الكبيدة
1: هاني ماشي زعم ماشي يحب

0: أقدور أقدور راح جاي.
1: نعم نعم مسي عمار نعم نعم أدخل.
2: عندي ميزوع مهم من حده بيني وبينك بيني وبينك أقدور. فاهم
1: فاهم فاهم سي عمار نعلى ذمتك هدرة السل أنت تعرفني فيه
2: كوشي. أنا عارفك نعرفك مليح أقدور. أسمعني نحبك تلوج لي على دار بعيد على دوار
1: هي.
2: من حباش بعدها سكان نكروها بالسوم اللي يحب عليه مولاه.
1: هي هي سي عمار هي. اسمع ثم فيرمة قديمة كراها فلاح لكن مات وولاده يخدموا في الحاكم ما عندهمش وقت للفلاحة اكروها العساس والعساس اغلب الوقت ما يطلش عليها والراجل صاحبي.
2: باهي باهي اسمع انت خذ منها المفتاح واعطيها شي يحب وانت من توك تدور على زمتي ليل ونهار. نستنى ما زيدش نوصيك بيني وبينك قدور.
1: حاضر حاضر حاضر سي عمار حاضر.

0: يمكن ناوي يخبي فيها سلاح قدوه.
1: سلاح منين جاه؟ واش عمل بيه؟
0: عمار والراضي ما تمنهمش هكدور، تيهم الزوز في حزب الثعالبي، بالممكن يحضروا في رواحهم باش يحاربوا فرنسا.
1: فرنسا؟
0: ايه. وانت يا قدور يورطوك في حاصلة كيف من هذي؟ كان حصلوا ينكروا وانت يمسحوا فيك العملة.
1: والله يا الفكرة اللي جت على بالي، لكن اش نجم نعمل؟ نقول لعمار لا؟
0: حتى هذه ما تقدش تعملها، لكن امشي معاه وين يحب، كان البيعة فيها اختر علم السلطة
1: ويمشي فيها عمار.
0: كيف ما قالوا ناس بكري، تبكي يمه خير ما تبكي يمك، وزيد يمكن السلطة تولي تعمل عليك في حاجات أخرى.
1: وش ونولي صباحي ولا خديم حاكم؟
0: خدمة الحاكم مضمونة وفلوسها حاضرة. هيا عادة قدور.

0: ربي خليني فات.
1: بس حتى هذا كلام مش مازال عندك اخرى بكار السلمي ومدراك ياخذ الود عطايا
0: يا باي خليني فسر.
1: اسكت كلمه اخرى ما تزيدهاش.
2: وحده جايه من الصحراء لا اصل مفصل
0: يا باي
1: ما عادش تقول بابا اي مانيش مبيت واحد كيفك يمس خايله كامله
0: كلمه واحده
1: ها لا نفهم ولا نسمع راي
0: ما يبكوش
1: عطش
2: حاب تمرضني كيف امك
0: باي تحبني نجم الدوار
1: اذهب اذهب وين عينك الموت ولا العار مخزن مسكر ولا كريم شومه
2: ولد السلمي
1: وما دراك ياخذ هالطايه ويمشي بيا يخطف في وحده تخدم بالساع قمح في النهار
0: ايش بيه
1: نموت نموت والعمله هذه ما نعملهاش
2: مش نقول للناس
1: ها وش نقول لك بنت شكون ترى
2: الناس تمشي قدام
1: وانت تمشي بالتوالي ديما
0: هبي نحبك تفكر فكر بالقدا قبل ما نتفارقوا
1: ارحل من توا نحسب روحي ما جيبش ولدنا
2: هاي وريدة تعوض لي امشي
1: امشي
2: من قدام
1: امشي من قدام وجهي
0: باهي يا طفل
1: ظن وحارمك خسارة النار تخلف الرماد

0: طيب هذا طفل. يا حليل يا ناري يا ناري يا ناري.
1: بابا ايش بيك تصيح؟ بابا ايش بيك؟ وش بيها عمار عرضي مغشش؟ ايش فما بابي؟
0: ان شاء الله يتفلق. اطفل كعبكينة هاتي ولا حتى حارك يا سناب الزهر قربي مش يتفلق. والله غير وجبته. خسارة يا خسارة يا خسارة.
1: وسع بالك بابي كل شيء يجي بالهداء. والله قداش من مرة وعيته.
0: صار حتى انت في علمك في علمك وساكت. الماء يجري من تحت رجلي وانت تتفرجي.
1: لا يا بي لا انا هنا وامه
0: خير من كل خير من كل. انت وامك ثانا الزوز متحالفين علي وقتلوني وقتلوني. ما العيلة ولد بكار السالمي ياخذ واحدة كيما هذه ونعمل له عرس ويحضروا له العيان والمعمرين. يا خسارة يا خسارة في هالظنوة.
1: هيا باي أشوف هاهو الماء بالزهر والحراب شتانة. هاي هاي
0: هاتي هاتي هاتي بسم الله. ايش فيك بنيتي ايش فيك؟ الطفل هذا من اللي جبته ونايم فرع فيه. هذاك حال اللي يجيب ولد واحد الداري عقب الهبال.
1: ارتاح شوي هبي. هاي هاي اقعد على الكرسي. هاي هاي سل عليك
0: بسل. عايش بنيتي
1: اقعد.
0: من اول نهار قلت لهالطايب ما يصلحوش يجاورونا. من الاول يا قلبي مش مهنيني حتى قدور هاك حد انصحني. وعمار عمار هو اللي وردني في الاول وفي الاخر. ما دريتش عليها لا ماذا يوش بيه والسر المخه. السهريات مع البطاله والرادي والبيعات متاعه كل ما فهمش وش بيه. تو هذه ظن وجبتها.

0: معروف زم
1: واحد يناديلك زم شكون في هالليل؟
0: ها؟ يكونش كريم جابها ربي. اسمعي هاتيك الصلات اللي فيه المسامية.
1: استنى باي نمشي معايا ونهز في يدي عصاها فان. شكون يعرف؟
0: الدور تحمي بنته يا ولا كلام الدور اللي خوفوا بيه في القطعية.
2: راني جاي كصب راني جاي.
0: يكونش عمارة جايب حكاية الله أعلم وشي.
1: عمار وش بيه عمار ش عنده؟ يا قلبي تعارك مع بيا
0: صار هي هكا الحكاية.
2: وش بيك يا ولدي وش بيك؟ أنا جيت
0: أنا عم وش بيك عبد الواحد جايني في الليل؟
3: واحد شيباني هتاي اسمه كسرام تعرفه؟
0: هيش حاجتك بيه؟
3: البارح قبل مغرب تعدى بحث الحصاد اساسي على خدمي فنزكت معاه شوي خاني واغدرني ضربني ضربة شيطانية اللي مبركني.
0: بركك واحد شي فوق الخمسين وش بيك عبد الواحد؟
3: قلت لك اغدرني ظنيتها ما عندك المنجي وهو مخبي دبوس تحت حوالي.
0: رجال البرندين مسؤولين في جرب العصا وديما العرك ينوض بيناتهم. باهي باهي وطو تحب نهزك ليه وتتسامحوا؟
3: نتسامحوا قبل ما نفدي فار. جيتك باش تدلني على عشت وين؟
0: عشت اشناوي تعمل هنعاود
3: دلنا عليه وين يسكن ونعمل شي لما نشاور.

0: نعم شيخي يا صغيرتي، ما في بالهم بشي.
1: زعنا عند الواحد يقد روحه،
0: عند الواحد يلعب مع الشيطان ويسلمها. صحة البدن والتكنبيس، حلت كيفاش الكسراوي بركة.
1: ما قال الشنهي اللي خمم فيه، بالك ورتنا معاه
0: عهدك بيوصل. نسمعوه وندبر عليه، وكيف نلقوا حيلة مضمونة معاون بالرخص عن الكسراوي. لطو ما نسيتش اللي بنتها خلبت بنتي، وما ننساش التهمة اللي لصقها لي. وإذا كان عبد الواحد قطعي بالصواب، يخطف زينب ويطير بيها، وقتها حتى بكار يفرح مدام مش راضي على حكاية ولده.
1: معناها كل شيء ربطة في بعضه.
2: هنزور
1: وانت تخرج من المشاكل الكل كيف الشعر من العجين.
0: يعطيك الصحة، راني قدور بون علي. التو ما ثبت حد اش عملت، راسي مفتوح وذراعي طويل واصحابي في كل دوار.
1: هاي قدور يا عبد الواحد بتاع لينا
0: ما يجي كان مع نص الليل.

0: ياسين التوى ساهرة ما عادش بكري خيتي صبحين خدامة.
1: منين يجي النوم وقلبي مليان بالهم والغصايص؟
0: فيش تفكري
1: في اللي شغلني ومحيرني؟ اللعبة ضاقت علي.
0: باباي لازم يسمع
1: وقتها يجي لحساب.
0: اسمعي غدوة نفهم عمار واخت يمكن يهديهم ربي. حتى اني وليت خايفة.
1: عمار زي باباي كل واحد منهم راسه يغلي يحسب روحه ما يرضع حد. قلت له يا عمار كانك تحبني كلب ورب ابعدني خير ما تضرنيش وبالممكن تضر روحك. زد فهمت بالفلاكي. قلت له شي يكون حالي كان باباي قلت لك واللي انت قتلت باباي.
0: تعرفيش قال لي واش قال لك خيتي؟
1: قال لي ما تخافيش اني ما نحب كان الحاجه الصعيبه. الحمامه كيف نلقاها راقده في عشا ما نصطادهاش نطيرها ونصرخ عليها. عمك الشاهد يقول البركه في الساحل واني نقول البركه في الصعيب.
0: لهذا صواب لازم ياكلها ضربه مكانه تجيب عمره. مغرور عجبتها روحها. والله يا زتي خوفتيني كل ما يجرى لك يولي علي. ماني ريت صواب عم الشاهد مازال صواب باباك حليلي.

0: هذا الليل اللي حشتك بيه عبد الواحد عشت الكسرة وتبعد علينا 300 متر حصانك معلوف كوي وتبوسك باهي مش نامي تعمل
1: نلهد بدلاش أغلب الظن الكسراوي هو اللي يخرج الأول نعطيه ضربة مكانة ونكمل نواصل
0: هاني نفيدك بفكرة أخرى مع هذه شوف
1: شنو
0: هذه مخلة مليانة بالتبن وهذا كانون مليان بالشمر كيف تبدأ مستعد انفرغ الشمر في التبن وتهز المخلة في شورك ترميها على العشة وكيف يخرج الكسراوي تعطيه ضربة مكانة
1: والله الفكرة هذه تعاوننا أكثر كان ما نجحتش فكرتي تنجح فكرتك أنت
0: وإحنا نبعد من هالبلاصة كارين حريقة نمشي نطفوا معاهم لكن كي نلقوا غفلة نزيدوا نشعلوا
2: وانت عبد الواحد كان عثر بيك حصانك اهرب وخليه
1: صحيتك يا صالح سارق وفيده شمعة الحصان ما يجيب مولاه
0: هيا هيا ما تكثروش من الدوة هيا اركب خلينا نحضر لك اللازم كان شدوا الحصان وحده نقولوا ثم شكون سرقها

Yeah.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، نور الدين العياري، سعيدة سراي، علي لندلسي، ألفة الحكيمي، المنصف العجنقي، ورزق العوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

عن خلقي مفعولة وإن شاء الله يحن الكرم المولة ونروحوا للوكر وامه.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: حياكم طيبة مستمعينا الكرام وأهلنا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من الإجراءات، منها أحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل وإدماج أعداديتي حي النور والفارابي إلى جانب نقل أعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الأعدادية النموذجية، على أن يتم نقل تلاميذ الأعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي. تقرر اليوم في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزرية، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعية. تقرر الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عشية اليوم. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. في العالم، أكدت الخارجية الإيرانية تحقيق انتصار واسع على الصعيدين الميداني والدبلوماسي، وشديدة على أن القوة العسكرية الإيرانية كانت العامل الحاسم في فرض الشروط وتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية والقاضي الذي ترأس التحقيق المتعلق بالضفة الغربية المحتلة، في أحدث خطوة ضمن حملة إدارة ترامب ضد المحكمة على خلفية ملاحقتها لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة تطاوين.

نيران حبه في وجهك هايل موت فايت نيران حبه في وجهك هايل لا ملت شيولا

قلوب السمعة كل ريح يهبوا يا ويح من أمن عليهم قلبه يا ويح من أمن عليهم قلبه مسكينة ما عرفش أشنية حوة يا راكبين الخيل قولوا الحوة يا راكبين الخيل قولوا الحوة

0: تمام والعاشرة ليلا هنا في إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليلة، نبدأها بأبرز العناوين. صدور أمر يقضي بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم لعدد من الشخصيات. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. وفي العالم استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في غارة صهيونية على مدينة غزة. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسي. تتوصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من إجراءات، منها أحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل وإدماج أعداديتي حي النور والفرابية، إلى جانب نقل أعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الأعدادية النموذجية، على أن يتم نقل تلاميذ الأعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي وفق ما أكده للأخبار مندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلية.
1: جديد في هذه العودة المدرسية إن شاء الله في تطاوين هو أحداث مدرسة ابتدائية جديدة، الامتياز بطريق قلب إسماعيل، مدرسة ابتدائية جديدة تلبي حاجيات الحياة الجديد وتحاول أن تقرب الخدمة إلى المواطن. أيضا الجديد في مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي هو إدماج مدرستي الفرابي وحينور في مؤسسة واحدة في سبيل تحسين ظروف العمل وتهيئة الفضاء الملائم والجاذب من أجل مدرسة عددية جاذبة تجمع كل التلاميذ وتوفر نفس الخدمات في تحقيق المبدأ تكافأ الفرص. أيضا الجديد هو نقلة تلاميذ ابن خلدون، المؤسسة كاملة بحول الله اللي نعرفه اللي تعيش ضيق في الفضاء الضيق، هذا كان الملحق بمنحة في 2002، اليوم عدنا الحل إن شاء الله باش يكونوا أكثر رفاهية وأكثر جاذبية في التدريس، نقل المؤسسة بكاملها إلى فضاء الإعدادية النموذجية. إذن المدرسة الإعدادية ابن خلدون ستنتقل إلى فضاء المدرسة الإعدادية النموذجية اللي تلميذاتها طبعا باش ينتقلوا إلى المعهد النموذجي. استعداداتنا حديثة بكامل الفريق تحت إشراف السلطة الجهوية واللجنة الجهوية للعودة المدرسية بإشراف السيد ولي الجهة وبتعليمات السيد الوزير.
0: نظمت الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بجابس اليوم فعاليات تظاهرة الأبواب المفتوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بهدف التعريف بالامتيازات المالية والجبائية لباعث المشاريع الفلاحية. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للوكالة كريم الخلفلي الذي تحدث للزميلة هند رزق.
2: لا غيرار كل سنة لبيا تعمل يوم مفتوح خاص باليوم بالعمل التونسي بالخارج للتعريف أولا بالوكالة شمولات الوكالة وكذلك الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة للعمل التونسيين بالخارج عند إنجاز مشاريعهم الفلاحية أو الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وكذلك يحبوا يعرفوا شنية تماش امتيازات خصوصية خاصة بهم بطبيعة إلى جانب الامتيازات اللي يتمتعوا بها كسواء باعث شاب ولا غير شاب في الفلاحة في تونس وإلا عامل بالخارج له حق نفس الامتيازات. فقط الباعث مع الباعث بالعمل بالخارج له الحق باش يقتني شاحنة عمرها حتى 5 سنين في إطار مشروع فلاح، وكذلك كل ما هو عنده سيلة كل معدات عندها سيلة في البروجي متاعها له الحق باش يدخلها معفى من الديوان لدروان من المام ديوان، وكذلك عنده حق إذا كان البروجي متاعها يستحق معناها جرار فلاحي كيف رو عنده حق باش يدخل جرار فلاحي حتى العمره 5 سنوات. بطبيعة إذا كان جرار فلاحي جديد معناها بريمير إيمتر كلاسيون نقولوا حنية راهو يأخذ عليها منحة، والمنحة دي توصل 55%، وإذا كان عمره فات العام وعامين هذا كما يتمتعش يتمتع فقط بالبريفيلاج فيسكال لدروان مينيموم دي دوان. وبصراحة ثم معناها نية طيبة منهم للاستثمار وبعث مشاريع خاصة بهم وهذا كالهدف.
0: في الشأن الوطني تم إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى الأمر عدد 208 لسنة 2026 المؤرخ في 17 من أوت 2026 الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 83 الصادر اليوم. وشمل الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم كل أول من نور الدين المقبلية وعماد أبو صندل، فيما أسند الصنف الرابع من هذا الوسام إلى كل من المعز شفرة ويوسف بن عثمان وصحبي بوقرة ويونس بوجلبان وزينب العمولي ومريم حاجة بالقاسمة وبثينة العويني والناصر الزيري ومحمد الشعبانية. ويسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في تونس بقرار من رئيس الجمهورية، ويمنح تكريما للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في إعلاء شأن العلم والمعرفة. تقرر اليوم في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعية. تقرر الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعية، على أن يتم أخذ النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. ويستوجب الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعية على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلبة والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. في العالم، وصلت قوات الاحتلال الصهيونية خلق اتفاق وقف اطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث قصفت ونسفت منازل ومنشآت بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة في أجواء القطاع. وتأتي هذه الخروقات رغم استمرار المحادثات والجهود الدبلوماسية في القاهرة بين الوسطاء وفصائل المقاومة ومجلس السلام. ميدانيا استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون بجراح في غارة شنها طيران الاحتلال اليوم على غرب مدينة غزة. أكدت الخارجية الإيرانية تحقيق انتصار واسع للصعيدين الميداني والدبلوماسي، مشددة على أن القوة العسكرية الإيرانية كانت العامل الحاسم في فرض شروط وتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال اليوم أنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كاملة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية والقاضي الذي ترأس التحقيق المتعلق بالضفة الغربية المحتلة في أحدث خطوة ضمن حملة إدارة ترامب ضد المحكمة على خلفية ملاحقتها لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. صدور أمر يقضي بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم لعدد من الشخصيات. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. وفي العالم، تابعنا استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في غارة صهيونية على مدينة غزة. أجمل تحيات محدثتكم عفاف لونيسي في الإخراج التقني شكري العيدودية، وبعد قليل يلتقيكم حاتم في منشط في إجازة.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الوجودية تيار فلسفي وأدبي ظهر بصورة واضحة في أوروبا خلال القرنين 19 و20، ويهتم بدراسة وجود الإنسان الفردي ومعنى حياته وحريته ومسؤوليته في العالم. تنطلق الوجودية من فكرة أساسية مفادها أن الإنسان يوجد أولا ثم يحدد ماهيته بنفسه من خلال أفعاله واختياراته، أي أن الفرد ليس محكوما بطبيعة ثابتة أو قدر مسبق يحدد مصيره بشكل كامل. تعود جذور الوجودية إلى أفكار الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغراد، الذي ركز على التجربة الذاتية والإيمان والاختيار الشخصي، كما أسهم الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه في تطوير بعض مفاهيمها المتعلقة بالحرية وإعادة تقييم القيم، وقد بلغت الوجودية ذروة انتشارها في القرن العشرين مع أعمال جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار وألبر كامو. تركز الوجودية على قضايا مثل الحرية والقلق والاختيار والمسؤولية والبحث عن معنى الحياة، وترى أن الإنسان يواجه عالما لا يقدم له بالضرورة إجابات جاهزة، ولذلك يكون مطالبا بصنع معناه الخاص واتخاذ قراراته بنفسه. ومن هنا ينشأ ما يسمى بالقلق الوجودي، وهو الشعور الناتج عن إدراك الفرد لحريته الكاملة ومسؤوليته عن نتائج أفعاله. وقد أثرت الوجودية في الفلسفة والأدب وعلم النفس والفنون، حيث تناولت موضوعات العزلة والاغتراب والبحث عن الذات. ورغم اختلاف اتجاهات المفكرين الوجوديين، فإنهم يجتمعون على التأكيد بأن الإنسان كائن حر ومسؤول، وأن قيمة حياته تتحدد بما يختاره ويحققه من أفعال ومواقف في واقعه المعيش.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: المدينة كلها نايمة في هدوء،

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجة في بعض التوين، مرحبا في سهرة جديدة من سهرات منشط في إجازة في الإخراج الإذاعي صديقنا شكر العدودي. لأول مرة مع بعضنا البعض، يعني بقيت نستنى أكثر من عقدين من الزمن، معنا أكثر من 25 سنة باش نشتغل أنا وشكري، معنا هو كتقني وأنا كمنشط. العادة هو منشط وأنا منشط، برامج تختلف. المرة دي التحق بالمحظوظ نسمى أنا خلطت على التعزيز هذايا للتقنية إذاعة التطوين. مساء نور سهرية أخرى من سهرة صيفنا اللي نفتح فيها قلوبنا وأبوابنا لوجوه عشرناها تعودنا عليها، أصوات رفقتنا في أكثر مكان، رسمنا لها صور خاصة بينا ورسمنا لها شخصيات خاصة بينا وتصورنا لها حياة أخرى في الكواليس غير الحياة اللي نشوفوها قدامنا في التلفزة أو رشة التلفزة ولا من خلال الاستماع لبرامجهم عامة. المذيع في التلفزة معناها يختلف على في الإذاعة، ولكن الزوج عندهم ارتباط هو ذاك الكاريزما اللي يرتبط بها المتابع والجمهور. ثم وجوه راوها على الشاشة وننساوها.

0: أمير الشاهد هي من الجيل اللي عاش التلزة التونسية من الداخل، عرف استديوهاتها ممراتها، عرف الأخبار، قلق البث المباشر وضغط الدقيقة الأخيرة، وعرفت أيضا التلفزة العمومية مش مجرد شاشة، هي مؤسسة وذاكرة ومرفق يدفع المواطن من جيبه ثمن بقاءه. ولهذا كانت علاقتها بالتلفزة علاقة أكبر من وظيفة، كانت علاقة انتماء وفي أحيان كثيرة علاقة صراع. أثت محطات كبيرة منها ابن الثورة بتوقيت الأولى، برنامج سياسي وإخباري كان يطلع التونسيين في توقيت مهم، وكانت أمال الشاهد في وجهته. لكن برنامج دخل سنة 2016 في جدل واسع بعد تغيير توقيت بثه وتقلص حضوره على الوطنية الأولى. أمال الشاهد اعتبرت الأمر مساسا بالبرنامج وبهامش استقلاليته، بينما قدمت إدارة التلفزة آنذاك تفسيرات أخرى. ولا تعنينا التفسيرات بكل تأكيد، الاختلاف لا يفسد لود قضية، وقلنا قضيتها ما تعلفز قضية انتماء. كانت أيضا في الهيكة في 2015، ثم عادت إلى الصراع وأيضا تعاونت مع الإذاعات، كانت انطلقتها في إذاعة الشباب ثم التلفزة الوطنية، وبعد قامت بتجارب يعني رجعت الإذاعة الدولية، إذاعة الشباب، إذاعة ثقافية، يعني كانت لها مساهمات في الارتيسية أكتي بليس، مثلا برنامج إخباري تحليلي يهتم بالشان التونسي ويستضيف شخصيات من مشارب مختلفة. ثم جات التجربة الأخرى متاع عشيري الغالي، اللي برنامج يهتم بالعلاقة الإنسان بالحيوان ويستضيف فيه مشاهير وحكايات مرتبطة بالحيوانات والرحمة بها. وهنا ربما نكتشف وجه آخر من أمال الشاهد، منها أقل صداما أكثر حميمية، وجه العالمية اللي تضع جانبا أسئلة السياسة وتقترب من الإنسان في علاقته بكائن ضعيف يحتاج للحماية. كأن الشاشة بعد كل تلك السنوات أعطتها فرصة أخرى باش تقول الشيء نفسه بطريقة مختلفة. الإعلام في جوهره هو اهتمام بالإنسان. أمال مش مجرد إعلامية مرت من تلفزة تونسية، هي واحدة من الأصوات اللي تركت أثرها في تاريخ الشاشة العمومية. صوت عرف التصفيق، عرف الاختلاف، عرف الغياب، عرف العودة، ويمكن أجمل ما يمكن أن يقال عنها أنها لم تبحث طول مسيرتها على أن تكون مقبولة من الجميع، اختارت أن تكون حاضرة. والحضور الحقيقي مش أنك تظهر كل يوم على الشاشة، الحضور الحقيقي أنك حتى وقت تغيب يبقى السؤال ويبقى الناس يسألوا ويني أمال وعلاش ما عادتش تظهر. لأن بعض العالميين ما يصبحوش مجرد مقدم برامج، يوليوا جزء من ذاكرة المشاهد. أمال امرأة دخلت التلفزة التونسية بالكلمة وبقيت فيها لأنها آمنت أن الكلمة مهما كانت صغيرة تنجم تغير حاجات كبيرة. وهذه حكاية أمال الشاهد ضيفتنا هذا المساء في منشط في إجازة. أمال مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أسلم يا حاتم، ملا مقدمة ملا مقدمة.
0: ما قلتش لا، ما قلتش الغلط، قلت كان
1: ما حليها المقدمة، نسمع فيك ونضحك وما بالحق ونفكر ونسمع مع كل كلمة قلتها. ما كنتش نعرف ان انت تعرفني بالدرجة هذه.
0: بهيش بهيش بهيش لا لا
1: أميلة، جو سي بروفونديمون توشي.
0: عايشك الله يخليك، ولكن أميلة
1: أميلة المقدمة ما حليها.
0: عايش أختي، تستاهل أكثر منها أميلة.
1: عايشك
0: ونعرف المعدن متاع الشخص منذ 2002
1: من اللي انتجيت
0: محلنا في ذات شباب، وطبعا أكثر من 20 سنة صداقة، زمالة، احترام.
1: وانت بعدها ربت علينا مشيت
0: لتطاوي كوعد مولى القمح الأصيل يدور يدور ويرجع قلب الرحى، نستناك ترجع الجربة كو.
1: والله
0: ماذا
1: بيا، والله العظيم كانك حاضر في مخي، فاضل خاضر مش نعمل. خليني في أقبالكم شيء، خليني نسلم على المستمعات والمستمعين.
0: الله يخليك،
1: نسلم على زملائك الموجودين بحذيك ورا البلاد.
0: اي شكري يا اخويا، شكري.
1: نسلم عليهم الكل، نسلم عليهم الكل، عائلة إذاعة

0: تعبيني الكل.
1: وجد
0: حبيت نزيد لك حبيسة واحدة اللي توا سمع شيري الغالي ماي بيجو.
1: ثم
0: 30 دقيقة اللي هما زوج تجارب ياسر نحبهم ياسر نعتز بهم. 30 دقيقة زوج برنامج مهم عندي.
1: لا ما شفتوش هذي هذي احكي لي عليه. لا احكي لي عليه.
0: انا بعثورك على اليوتيوب.
1: انا بعث لي.
0: هما في البرمجة هذي اللي حتى تعرف توا احنا في فتاة
1: اي حتى الاكتوبر حتى الاكتوبر
0: جويليا واوت وسبتمبر ديما الفترة متاع
1: اللي عادات اي كل انتاج
0: هما اللي عادات ديما موجودين عام 12 شهر.
1: لا لا نحكي على المساحات الكبرى تولي كلها
0: خاصة شهرين ونص جويليا واوت وشتر سبتمبر خاطر مش شتر الثاني تاع سبتمبر يبدا التحضير للعودة.
1: هذه في هذه في التلفزة في الإذاعة ما نقصش في الإذاعة ما نقصش
0: فما البرمجة نتاع
1: الصيف
0: حتى في التلفزة فما شوية برمجة صيفية أما أقل بياسر
1: أقل بياسر أقل بياسر لأنه
0: في التلفزة مثلا أنا بنت الإذاعة وبنت التلفزة زوز نعرفهم زوز متمكنة منهم لسنين سي فغي كو فما اختلاف فحبيت بس نكمل لك حتى آخر جوان حتى الأول جويليا الحقيقة كانوا عندي زوج برامج ما زالوا توا يعاودوا يرجعوا إن شاء الله في الموسم الجديد 30 دقيقة يتعدى كل نهار السبت مع السبعة متاع العشية قبل شوية هما ديما يلانسيوا في لونتي هو برنامج حوار
1: مك عارف الرجال مك عارف الرجال باش عذر روحي سبت لحد يعديوا يتابعوا في الكورة
0: اما كيف
1: الكره يجي نجي انا نحكي لك على روح علي انا هيك علاش متفرج
0: السرب كنت تمشي للستات غير ما تشوفش المهم يتعدى دونك نهار السبت هو لقاء سي ان اونتروتيان وان تو وان مع شخصيه عامه مهما كان المجال نتاع الشخصيه
1: 30 دقيقه
0: 30 دقيقه والبرنامج الثاني هو عشيري الغالي ماي بيجو ماي بيجو تكريما للبيجو كاتب اللي هزيته من الشارع وتبنيته من الشارع لقيته ملوح اللي هو يتعدى نهار لحد في العشية مع الأربعة ونص ولا الخمسة ونص كل مرة يتبدل شوية توقيت وخاصة تعرف نهار لحد ما فما الماتشويت دونك أنت والرؤية أنت والماتشويت تشوفي دونك هو يتعدى نهار لحد في العشية واللي هو فعلا كيما قلت أنت بالضبط يتحدث عن الإنسان ولكن بمنطلق آخر الأمر العمل نتاع الصحفي كما قلت بالضبط في الأخر الغاية نتاعنا والنهاية نتاعنا وقلب الرحام نتاعنا هو الإنسان
1: الإنسان صحيح
0: كيفاش نرتقيو به كيفاش نعاونوه كيفاش نرجعوه لإنسانيته سواء بالبرامج السياسية ولا بالبرامج الاقتصادية ولا بالبرامج الاجتماعية ولا بالبرامج الترفيهية
1: أنا النوعية هذه
0: ولا no. برنامج كيما برنامج عشيري الغالي ما يجيشو اللي بالحق راهو يحل الباب على جوانب اخرين فينا جانب الرحمة جانب الرأفة
1: اي احنا واحنا طلبة اختي امال ونقراو ونشوفوا في الاعلام الغربي يقدم في هذه النوعية من البرامج وقتها نقولوا زعما يجي نهار وتلفزاتنا العربية نقول وقتها احنا نحكيه انه نلقاو برنامج يهتم بعلاقة الانسان بالحيوان هذا والديليسي خاصة الحيوان ربما متاع الشارع الضعيف
0: منكوبي اللي دا مضروب ومريض وملوح وجيعان والناس تنشفيه في الشارع وطعن مع في الخايب
1: ومع التحولات المناخية اللي احنا نعيشوها وكذا معناها معناها حتى هو ولي كان الحياة متاع الانسان صعبت هو صعبت له أكثر وأكثر
0: والسبب في هذاك هو الإنسان كوكب الأرض
1: كوكب الأرض
0: خلقه ربي خلقه ربي للحياة لجميع الكائنات نباتات وحيوانات وإنسان
1: مخلوقات
0: الإنسان موش حيوان كل الكائنات الحية ولكن الإنسان طغى وتجبر واستفرد بالكوكب وحده وعمل فيه اللي حب عمل فيه حاجة الخايبين اللي ضرت البشرية وضرت اللافوني لفلوغ ضرت ذرت ايضا الغابات
1: والمياه والمحيطات وكل كل ممنحا
0: الانسان للاسف عنده نوع من
1: الانانيه المفرطه
0: والتكبر اي والغرور ولا من جنون العظمه اللي يخليه يظن أنه هو واحد أوحد على كوكب الأرض. كوكب الأرض ملكه. على خير الأرض ما هيش ملكنا. والهواء مش ملكنا. والسماء مش ملكنا. والبحر مش ملكنا. هو حاجة خلقها ربي ملك ملكوت الله. معنيش الحق إحنا نتملكوه ونطردوا منه الكائنات الأخرى. لو عندك فما حاجة تقتل بالضحك
1: قول قول.
0: حلينا في الحديثة.
1: قول قول.
0: تسخرك تشوف على الجروبات. فيش بدهم هابطين تصور الخنزير.
1: صحيح.
0: والخنزيرة. وقطيع أبنائهم دو شقة في الكيس متعبدين من نهج النهج من مادة المادة في الزهرة في النحل
1: لا في
0: يا رسول الله في بنزرت يا رسول الله رو هذيك مجالهم الطبيعي رو احنا جينا وتسلطنا عليهم معناها الإنسان جاء تسلط على الغابة الكبيرة هذيك غابة الرمال في ولاية بنزرت الإنسان تسلط عليهم
1: حولها نحل غابة وحتى بنايات غابة
0: نحل غابة وعمل الكيس والطروط والبارير والكل ولكن في الاخر هذيك دار والخنزير راه دار نتاع وانت فكيتيلو يعني الطبيعه دور دور دور وترجع لاصلها راهي تفتك مكانها فالطبيعه كي ترجع تفتك مكانها احنا نبداو نصوروا ونقولوا شوفوا شوفوا احنا وين وصلنا
1: اي اللي
0: حاول حي النصر في النحل يا خويا هو يحاول في بلاصه وانت اللي راه متسلط
1: هذه من جانب نسمعك فيها ولكن من جانب اخر الصورة هذه تخلي الإنسان هو مخل بواجبه في حاجات أخرى ما قلتلكش النظافة التنظيم جعل ربما محامي خاصة للنوعية في إطار محمية أما من معناها في الحالتين الإنسان هو فتيف معناها
0: وتخلي لهم مجالهم وتخلي لهم الإمكانية تحل لهم الإمكانية باش يمشيو يستقاطوا ويلقاو ياكلوا في مكانهم الطبيعي في الجبال وفي الغابة انت تحصر فيهم في الجبل تحصر فيهم في الصحراء تحصر فيهم في الغابة وتزيد انت في الحومة اللي انت كانت دار وانت احتليتها وطلعت فيها اكل ابراج الاسمنتية تزيد من فوق تلوح الفضلات كبس الحوني معناها
1: حتى
0: القمامة علش يهبط الخنزير من الجبل يا فش ياكل تقشور الدلاع
1: جيب الريحة جيب الريحة الريحة اللي خليناها وحتى ديننا الحنيف ورسولنا الكريم يعني في الحديث اللي متواترة يعني نهانا على نهر القطط وضربهم اللي في الشارع اتركوها تأكلوا من خشاش الأرض وأيضا أعطانا مثال الإمرة التي دخلت الجنة لأنها أكرمت قطة معناها فهمني
0: واحدة دخلت النار لأنها عذبت
1: قطة
0: حتى وما خلتهاش تاكل شوف حاتم معناها أنا عندي قراءة وعندي وجهة نظر معينة ممكن ما تعجبش قصة من الناس أما هما أحرار كما قلت أنت أنا ما نلوش أني نعجب أنا نلوش أني نعجب ضميري ونعجب معناها مبادي ونرضي الخط المستقيم اللي نحب نمشي عليه ما يهمنيش اني نعجب الناس يهمني اني نعجب ضميري الحقيقه نتاع ربي
1: صح كما عهدتك دائما
0: جزء من ثقافتنا ما بين ظفرين ثقافتنا المتداوله يتقال مثلا انه البيت اللي فيه كلب لا تدخله الملائكه وهذه ما ينجم يكون إلا تزوير للحقيقة وكذب وافتراء علاش خاطر الكلب مخلوق خلقه ربي لو كان جاء الكلب مخلوق سيء أو مكروه أو فيه مضرة نقطة استغراب علاش يخلق فيها ربي
1: انت ساتك
0: الكلب في القرآن الكريم مذكور في ثلاث مواضع في ثلاث سور قرآنية ومذكور بطريقة فيها تكريم ليه وبطريقة تظهر النبل متاعه حتى آية في القرآن الكريم مذم الكلب فما كان الإنسان للأسف الشديد هو اللي يذم في الكلب
1: هو الكلب الكلب نام مع أصحاب الكهف في نفس الكهف
0: عليه يقول لك
1: يعني تردوه البرة
0: خمسة وسديسهم كلب سبعة ثمينهم وسبيعهم كلب أو سبعة وثمينهم كلب يعني مش يعني شوف المكان ربي حط الكلب في الآية القرآنية في نفس المستوى
1: مع النيام نفس المكان معناها حتى هو تلقى بعد يوسف الكلب باسطا ذراعيه حتى يوسف في الرجدة متاعه كيفاش هم رجدين لو رأيتهم لو وليت منهم ذعرا، حتى كيفاش الكلب بس تديه وقاعد معهم في نفس المكان، مش يعس مش يعس عليهم علي من برا يعني
0: كذب.
1: هل ان الملائكة وقتها ما دخلتش الكهف هذاك؟
0: سبحان الله، الملائكة تدخل الى اي مكان خلقه الله سبحانه وتعالى، كلام فارغ كله كذب وافتراء. والدليل انه فما انقسامات، فما انقسامات، فما حديث يروى مش حفظته، نحفظ كثير الاحاديث انا الحقيقه ما قريته وقريت استقال عليه. فما حديث يروى انه في مسجد الرسول في المدينه في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تدور في الباحه متاع المسجد وتشرب من الماء الموجود في البيحة وترقد. ما تعرف السعودية سخانة، تحرق سخانة، ما تتصور في بيحة المسجد سيسوخ فما ظل، الكلاب علاش داخلة؟ داخلة باش تتظلل وتتمد وترقد وتستمتع بتريف هواء بارد وتلقى بلاصة بارد وفيها ماء. ما كانوش لا ينهروهم ولا يطردوهم ولا يخرجوهم، والناس كانت تدخل تصلي والرسول يدخل يصلي هو والصحابة والناس متاعه يصليوا وما كانوش يطردوا في الكلاب. يا اخي كيفاش الكلب يدخل المسجد والمسجد ما تدخلوش الملائكه لانه فيه كلب؟ وهذا كلام
1: لا لا احنا متفقين في الجانب هذا، متفقين معناها. وطبعا هو الرفق بالحيوان او الاحساس بالمخلوق هذايا راه مش مرتبط لا بدين لا بملائكه لا مربوط ب اخلاقك وقيمك بالضبط. وحبك للتعايش في هذه الارض، في هذه
0: قديش الأرض. عندك قديش عندك رحمه وقديش عندك رأفة وقديش انت وفي لانسانيتك، وهذا يراه ينطبق في معاملتنا، مش مع معاملتنا مع الكلاب ولا مع العصافير ومع العصافر ومع السلحفات ومع النباتات ومع الانسان الاخر.
1: انا ما نتصورش واحد
0: واللي يكون ضعيف واللي يكون في فاقه واللي يكون مريض وما لقاش شكون يساعده، راهو الانسان الرحيم والعطوف، عطوف مع البشر كما هو عطوف مع الحيوانات. راه ما فماش تفاضلية ما بيناتهم،
1: انا ما نتصورش فماش
0: يا هذه يا الاخرى، فماش يا هذه يا الاخرى.
1: ما نتصورش واحد معناها مربي حيوان ويكرم في حيوان وكذا يكون عايق والديه، بالعكس يكون مرضي والديه معناها في الناحية هذه، لأن هو هو هو معناها حيوان ورحمه واعتنى به، فما بالك والديه إذا كان،
0: فما بالك بالإنسان.
1: هنا حبيت نعطيك الصورة الأخرى، إني إحنا نحكيه على الرفق بالحيوان، تم شكون يهز بوه وامه للمأوى العجوز
0: الملجأ للدار المأوى العجوز،
1: وهنا ويجي بعد يقول لك لا ما كذا وينظر لك. معناها هنا بين قوسين الحياة الاجتماعية هي سلوك ومعاملة. بعيدا انت لو ليني كما قلت منيش حاجتي باش نعجب الناس، اما نعيش على المبادئ نتاعني والسلوك اللي يقبل الاخر مهما كان اختلاف هذا الاخر. بدينا بموضوع صعيب، ولو انه موضوعنا هو دغري تو 10:07 واحنا تو مديناش نحكوا على الاجازه، لكن تو نحكيوا على الاجازه بعد ما نسمعوا حاجه للمرحوم حسن الدحماني.
0: باهي باهي.

0: هذا حسن دهماني جزء كبير من أغنية وينك يا حبي القديم، وطبعا من كلمات صديق حسن شلبي والحان اللطفي بشناق، وتميز بها الواقع المرحوم. نعود على إيقاعها لضيفتنا أمل الشاهد. أمل الشاهد أكيد حضرت وقتها في المسرح البلدي الأغنية هذه وقت بدأت تمرجل الأغنية، تذكرها ولا
1: غناها حسن؟
0: اي غناها حسن في مرجل الأغنية، وكانت الحين لطفي بشناق.
1: اي هي غنيت بوشنيق، يغنيها لطفي بوشنيق. زاد الحقيقه ما عادش نتفكر حاتم، نجم نكون حضرت والله ما
0: لا لا حضرت، انا متاكد حضرت
1: نجم نكون حضرت.
0: اي طبعا هو الاغاني وعلاقه الاغاني بالاعلام الاذاعي خاصه، فهمني معناها في برامجنا اكثر اغباء من التصحيح، وهذاك الدليل اليومي دليل الحصه يعني اكيد يلزم تكون الأغاني متعودش، وكنا في فترة نفركسوا في جديد وهذه خرجت كذا وهذه عندي عندي أنا بركة، يعني كانت فترة ربما في ما كانش كما توا الأغنية طابت توا تلقاها في الوسائل المتعددة الكل وكذا، كنا نستنوا في الإذاعات اللي باش تعمل سبق في الأغنية الأولى للمطرب جورج وصوف مثلا، ولا ملحم بركات، ولا هاني شاكر، يعني كان واحد بعلاقاته خارج تونس وداخل تونس باش توصلوا نسخته الخاصه بها. ولا الزمن هذاك توا باش نرجع بك خساره. اي خساره خساره صحيح.
1: انا اكثر حاجه اللي متى فريمون تحسر عليها اللي انا عندي ارشيف نتاع كاسيتات
0: ما عادش تنجم تسمح.
1: فما جيل هذوما اللي عمرهم مثلا توا 10 سنين و14 سنين ما يعرفوش معناها كاسيت، ما يعرفوش معناها كاسيت. انا لي سوبور الكل معناتها بالنسبه لي انا معناتها سي ان بريفيليج. لي كاسيت ولي سي دي زاد ما عادش.
0: صحيح.
1: واحنا في الاذاعه كنا نخدموا بالدي تي.
0: صحيح.
1: ما فهمعش عنا كيفاش نقراو الدي تي، انا عندي برشا تسجيلات على الدي تي
0: ولكن
1: ما عنديش فين نقراهم. شفت
0: بر رشدي الرشدي
1: رشدي خرج روتريت
0: في بيري. اي في بيري في بيري اما قبل يخرج كنا نمشيو لرشدي عنده.
1: انا كنت ساكنه في بيرو رشدي
0: خاطر رشدي عنده الكتير اللي عنده الكتير دي تي.
1: الله
0: يرحمه كان عنده حتى بعد
1: في العويت وفي لطفي العويت يذكروا بالخير. اذا كنت ديما بحذاهم في البيرو، انا كنت ديما غاديك في البيرو هذاك، كان مامتي على البوبينات وانا نسمع لي دي تي نتاعي نعرف راجيتي وفزيتي الكل غادي.
0: تو مشكل برشا اشرطة على الخزينة السمعية تحاولوا، ولكن برشا اشرطة ما زلت
1: المشكلة اللي
0: لان القارئ القارئ ما عادش عندك
1: اكزاكت. خلينا نفسروا للمستمعين وهذه المعضله هذه راهي المأساة هذه موجوده في التلفزه وفي الاذاعه
0: الكتر دبوبيني.
1: يعني الحضاره صنعوها
0: الغرب
1: باش يقولوا ما صنعوها درا شنو وحلو فيها درا شنو ما نحبش نقولوا المثل مش بيه. كي تبدا ما عندكش عين تغزر القدام تقرا حساب غدوه وحساب العام اللي بعد حساب 10 سنين القدام اش تعمل انت؟ كيف يجيك سبور جديد تفرح به وتشري الماكينه نتاع سبور جديد، واش تعمل الماكينات نتاع سبور القديم؟
0: تهملها
1: في التركيز حتى اللي ياكلهم تاكلهم الغبره والسديد
0: ولا وحتى السوق ما عادش السوق ما عادش يخرج
1: ما عادش يصنعوهم
0: اذا انت
1: وتتلفت انت بعد 10 سنين تلقى عندك ارشيف من القاعه لجبل راس الجبل.
0: صحيح صحيح.
1: معبي بدي معناها بمحامل نوعيات نتاع
0: محامل محامل ثقيله تاخذ
1: اللي فيها المحتوى نتاعها لا يقدر بثمن كنوز لا تقدر بثمن، ولكن تبدا واحد ما عادش عندك ماكينه تقرا المحمل هذاك.
0: صحيح.
1: نتذكر انا باش نجموا ينقلوا جزء من ارشيف التلفزه يعملوا له لا نيوميريزاسيون بين اخر ايامات النظام السابق
0: في 2010 المجهود انطلق وقت حتى في الاذاعه انطلق وقت هذا المجهود
1: دي نيغوسياسيون واجتماعات وسفر لوين البلدان ورجوع مفود ماشيه وجايه واتصالات مع شركات وعقود واتفاقيات
0: تعملت
1: وملايين مليارات صرفت يا حاتم.
0: صحيح.
1: بجيبوا باش الغربيين جابوا ماكيناتهم وجابوا ماكينات بيجوا يجيب لحس راني في الراديو بيجوا ينبحوا نعتذر لكم جابوا ماكيناتهم بالفلوس كاريا حاتم عطاوهم ديزيسفات كريو وحطوا فيهم ماكيناتهم باش عملوا لنا النقل رقمنا متاع جزء من ليزارش
0: جزء مش كل
1: في الكونترات في الكونترات
0: طبق الفليجة
1: ومشى وهزوا الفليسات هزوا برشا مليارات وروحوا على رواح واحنا ماكيناتنا وين ماكيناتنا ملوحين في الدبوات الدبوات الشرقية
0: اي لان ما عندكش قطع غيار
1: واحدة ناقصتها عجلة واحدة ناقصتها بولونة واحدة ناقصها اي
0: ما عندكش
1: كل ماكينة فيها قطعة ولا قطعتين مكسرين
0: انت تصوري مثلا انا عندي برنامج يهتم بالتراث
1: اي
0: وفي بعض الاحيان ثم ما نرجع لكش البرنامج نتاع كيف اللي تصير نرجع لك مثلا للحلقات اللي عملها زميلنا صالح بزيد في المحفل قال الغنائي باش ناخذ حاجات من غادي ما تنجمش
1: مشكلة اللي احنا بلاد لعنا لرؤية لعنا استراتيجية لعنا منهجية نمشيو بيها لنقراو حساب الجيل الجاي على خطر هذيك توا هذيك ثروة مشتركة هذيك ميراث مشترك متاعنا احنا كل توينسة الكل توينسة اللي عاشوا عام 50 وتوينسة اللي كيفك عايشين على 2026 واحنا باش نمشيو على رواحنا باش يجيو توينسة يبداو عايشين هنا عام 2079 وعام 2100
0: اجيال اخرى
1: المفروض انك تفكر فيهم هما يزغلوا دغوا داكسي للماتير للثروة هذيك انت تو مسكر عليهم
0: ايه يا مال انا نفوت الحديث هذا خلينا من اجيال 2090 خلينا في في في احنا توا اذا كان نحبوا نبحثوا على حاجة صارت في التاريخ في بعض الاحيان نتفاجأ هلا يمات فجأت بشريط سينمائي قصير دوكيمنتير قصير أسود وأبيض على شخصية كانت عايشة في تطوين هنا هو مش قاري ولكن يعمل في مجهود في شبابه كبير يكسر في الحجر في الجبال مصور معناها تقريبا 30 دقيقة على الشخص دي وحياته اليومية جايبينها من أرشيف فرنسا يعني مشى ثم شكون مشى لباريس
1: هذيك القهراوين هذيك القهراوين
0: هو تونسي والخنة تونسية واش تعمل غادي
1: الغادي على خاطر هما صوروا في بداية القرن العشرين
0: اي لكن هذاك ارشيف ارشيفنا
1: ارشيفك انت اعذر شوف حاتم قبل ما نخلطوا نمشيو نلموا ارشيفنا اللي موجود في الـ في الـ في الميناء
0: ارشيف ستباك وينو ارشيف ستباك
1: برا اسال وكيفاش تقرا ارشيف ستباك اللي عندك ماكينات
0: ما عندكش
1: مشكله اللي انت ارشيفك والمؤرخات اللي عندك هنا ارض تونس فوق الارض الوطن اكثر من 60% منها ما عادش عندك اكسي ليها على خاطر تخزر لها في البوبينات معلبات مرقده على الزيتاجير وما تنجمش تجبدها ولا تقراها انت ولا تنجم تبثها لا في الاذاعه ولا تبثها في التلفزه باش الناس تفرج فيها. ما هي دي مشكله كبيره.
0: مشكله عويصه صحيح.
1: شو تحبني نقول؟
0: هذاك هو دعنا من اللي يوجعنا نمشي.
1: لا لازمنا نقولوا احنا ديما
0: لا نقولوه لا نقولوه على الاقل
1: اي لكن الناس العاديين ما يعرفوش احنا على خاطر نوصلوا لي بروفيسيونيل نعيشوا يوميا هذاك خبزنا وعجيننا اللي نعيشوا
0: لا لا نعيشوا لانه نعيشوا نعيشوا جيعان
1: بنية كبيرة وعندكم الماكينات تكون الكل وما تنجموش تعملوا ندرا شنو ما يعرفوش من داخل شنو اللي فهموا شنو اللي ما فهموش
0: في الفترة يعني من تقريبا من 2011 حتى 2023 اللي غدرت فيها انا تونس ورجعت لتطوين قارئ الأشرطة لديسك معناها قارة
1: تورنو ديسك
0: لا مش لديسك لا سيدي قارة سيدي لكتر سيدي زوز في استديو ما يخدموش ما يخدموش وما بتصلحوش بحيث استغنينا وقتها عن استعمال السديات.
1: اي بشوي بشوي كل مره نستغني الوقت عنا. والله عنا حاجات محليهم يستحقوا ان نرجعوهم ونكتشفوهم.
0: صحيح.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يجي في وقت من الاوقات مجموعه من المسؤولين, خاطر هذوك هما اللي قرروا الاستراتيجي دو ليتابليسمون, هما اللي قرروا التوجهات, ينظروا لها المساله هذيا ويلقاو لها حل
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: يلموا هما راهم معدات موجودين. اما وين حاطينهم ما نعرفش.
0: اي صحيح. بي باش نسال امال, توا انت قاريه درواز, جابك الاعلام؟
1: انا ملي انا صغيره نموت على زوج حاجات.
0: اي
1: نموت على القانون ونموت على السينما. وكنت ديما نقول وقت كنت صغيرة, كنت ديما نقول إن شاء الله نجم نقرأ القانون ونقرأ السينما. والسينما جزء من عالم كبير أنا نحبه, اللي هو الإذاعة والتلفزة والجرائد والمجلات والكتب.
0: لأنها تجيب لك أخبار السينما
1: مربوطين ببعض. سينما ما يصورة وصورة ومحتوى وموسيقى ومونتاج وفكرة وحاجة مكتوبة عندها مقدمة
0: وضوء وإذاعة وتصور وإبداع وبرشا حاجات.
1: كما الكتاب, كما وقت اللي تسمع أغنية, كما وقت اللي تسمع سمفونية, كما وقت اللي تفرشي برنامج ولا تسمعه في الراديو. وأنا كنت ياسر مغرومة بالراديو, كنت ومازلت توا نحب الراديو نحب الإذاعة نحب التلفزة نموت عليهم نتفرج ومنبهرة. وكنت منبهرة خاصة ومعني متأثرة, وقول مدرستي هي المدرسة متاع التلفزة الإيطالية. أنا مدرستي إيطالية, ما نحبش ياسر الفرنسيس الحقيقة. وانسا ما تعرف نموتوا على الفرنسيس, أنا ما نحبش الفرنسيس, أنا نحب.
0: لكن أنت من الأصوات الأوائل في دعوة الشباب وقتها في قرنزة.
1: لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا هاو لحظة خليني نكمل خليني لا لا لا لا
1: أول في دعوة الشباب أنا اللي حليتها دعوة الشباب نشن ثورة.
0: أي لكن بالإضافة لهذا كنت من الأصوات اللي آمن بها نجيب الخطاب وشاركته التنشيط الحصة اللي عملها على قناة 21 وقتها.
1: نجيب
0: مش قناة 21 على إذاعة الشباب. إذاعة الشباب سبقت.
1: مثال تعطيني فاز أنت في فتاوين.
0: قول أنا في أنا تو في استوديو نجيب الخطاب.
1: أنت في استوديو نجيب الله يرحمه وينعمه. انا ما جاونيش برشا فرص نحكي على نجيب, لكن وقت اللي نتذكروا فما حاجات لازمني نقولهم. مش نطول عليك
0: برشا. لا قول عندك وقتك.
1: المجال نتاع الاعلام في تونس ولا برا, انت كنت تقعد مع اعلاميين من ايطاليا وتقعد مع اعلاميين من مولدافيا, تقعد مع اعلاميين من لبنان, تقعد مع اعلاميين من المغرب, تقعد مع اعلاميين من فرنسا. يبدو يحكيوا قدامك, انت قرايون يحكيوا على الكوزين نتاع هنا في تونس. المجال نتاع الاعلام بصفه عامه في العالم فيه ياسر منافسه, فيه ياسر غيره, وفيه ياسر انانيه. معناها نحب انا نكون باهيه ونظهر, وانت اللي ما لازمكش تظهر انت ولا تنجح انت في حاجه ويشكروك لعبت في حاجه ما نتغشش انا وما يعجبنيش. بصفه عامه مش احكي على روحي.
0: لا موجود
1: المجال هكاك بصفه عامه. الحاجة اللي الناس ما تعرفهاش واللي حتى البروفيسيونيل ما يعرفوهاش بتاع المجال, اللي نجيب الله يرحمه من بعيد ما تظنهاش فيه الحكاية هي. أما وقت اللي تعامل معه تتعاشر معه تحتك به تكتشف بيغلي كيب. كانوا يعيطولو, كانت عندهم كلمة كانوا يعيطولو عم الطيب, مش يعيطولو نجيب. كيف يبدأوا في المونتاج وهو يبدأ جاي عم الطيب جاي أو عم الطيب مشي. وهو بالمنجد نجيب كان إنسان طيب وقلبه كبير وما يحسبكش وما يغيرش منك. واللي صار لي معاه هي الحاجة هذية بكل بساطة. ما جاونيش برشا فرص باش نحكيها, أما هاو اليوم انتي ذكرت عن شو نقول. أول تبعنا نعرفه نجيب الخطاب منشط في التلفزة, كما نعرف المنشطين الأخرين ونعرف برامج ونعرف كيف ونعرف هو شكون شو يعمل شو ما يعملش. دخلت أنا بالكونكور ونجحت وتم اختياري بالإجماع, يعني نكون أنا أول صوتي حق إذاعة شباب. وأنا فخورة لأن كنت ما تدخلت
0: بالبصمة هذيك
1: مناظرة وطنية على كل الجمهورية.
0: صح.
1: وكنت تقريبا جيت أنا الأولى نايف مناظرة, معناها حرمت تخربي. ولأنهم شافوا أني أنا كنت أحسن واحدة قرروا أني أنا نحل الإذاعة. نهارتها من 6 إلى 9 متاع صباح، أول نهار في بث إذاعتي نهار 3/7/1995 6 متاع صباح لل 9 متاع صباح، في الكوندكتور كان فما جزء مخصص للإسلام والتعارف والالتقاء مع كل الإذاعات الأخرى اللي هي أقدم منا، إحنا إذاعة جديدة لي. فكان عندي في اللونبين كل ربع ساعة
0: مع إذاعة
1: مباشر مع إذاعة، درنا الإذاعات الكل في الجمهورية والتسي، وخلينا الإذاعة الوطنية هي آخر واحدة. قلت لك شي نهارتها كان نهار 3/7/1995 ساعة مغدي. نهار 3 هو يوم سعيد متاعنا نجيب خطاب.
0: نجيب خطاب صحيح.
1: دونك بالصدفة وقت اللي أنا كنت أمال فيها في استوديو 14
0: كان نجيب في استوديو 2
1: كان نجيب خطاب في استوديو 2 هو عنده
0: يوم سعيد
1: عنده يوم سعيد
0: يوم سعيد.
1: فالرابط المباشر كان مع نجيب الخطاب، وانا امل شاهد مازال في اللحظه دي كما يعرفني حتى حد عبد كنت تكتشف في اول مره يسمعوني ما يعرفونيش مثل ما عادي بديت نعمل في اسمي نهارك. فاكل السجال والتبادل اللي كان بيني وبينه انا في الاستوديو نتاعو وفي الاستوديو نتاعو وكل الكلام اللي كان الكل قد بعضه والمستوى كان قد بعضه من الاستوديو هذا والاستوديو الاخر، وكنت تقول انت طرح نتاع تاني تاك تاك تاك تاك تاك تاك، والندية اللي كانت موجودة ندية ولكن ندية برشا مهنية وبرشا رفق وإنسانية وأخلاقية خليته يكون عنده الفضول شي شوف شكوني هاي خليهم عطوا أخبار ثمانية أخبار ثمانية طويلة شوية وعمل لهم نحى الكاسك وحل الباب وحكيوا لي كلهم من بعض حتى وحكيه لي من بعض الله يرحمه ينام قال لي حيت الكاسك وحليت الباب وقلت لهم هاني ماشي للاستوديو 14 بشوف شكوني هالطفله شكوني هالوحيده هي مش
0: نشوفها.
1: عجبته كيفاش تكلمت معه والطريقه اللي تكلمت معه بها. جي انا اختممونا نحكي في الميكرو قدامي اوراقي ومدرش نعمل نهز راسي البلار قدامي ورا البلار معناها وين فما الكونسولات في 14 معبي الناس الكل غاديك المسؤولين الكل غاديك عواطف الله يرحمها
0: حميدة
1: حميدة اللي كانت رئيس مصلحة البرمجة
0: سي الحبيب
1: سي فتحي زعلوني الله يرحمه وينعمه وزميلنا التقني وزميلتنا سعاد بن مفتاح ربي يفضلها ويطول في عمرها
0: وراه في عيش وقتها
1: اي سي رؤوف موجود وسي ابراهيم الخزان يا ولدي حظبة وجول في الاستوديو باهي نهز راسي نلقى فلوس نجيب كان يجيب جاي طل قدر هكا وسلم على الجماعة بتاعو يعرفهم الكل وعين عليهم هما وعين علي أنا ورا البلاش كوني هالحيدة هي لسانها طويل وتتكلم بالقديم ومهفة وتعرف تحكي ونرجع فهمتي فيها من بعد حكي لي قال لي ما كان هذا ذيك حسيتك في مخي وقلت وقت اللي باش نرجع للتلفزة خاطر هما وقتها كانوا مجمدين ومتلفزة كان معاقب
0: كان معاقب ذكر هالفترة ذيك
1: معاقب في نوفمبر 95 كان معاقب قال حسيتك في مخي وقال قلت لروحي وقت اللي باش نرجع للتلفزة هي باش تكون عندي في الليكيب معايا فوالا دونك كان جاي انسان اخر اناني ولا بالله عليك وعليه وعلى نفسي حسودي مثلا ولا من غيار ماذا به نقصها هذه هاللي طالعه شتخال في روحها
0: لا وعنا منهم وشفنا منهم شفنا
1: نقصها طلعت نفسني هو ليه هو قال نجيبها عندي في البرنامج اللي باش نعمله تكون جزء من برنامجي وجزء من الفريق متاعي شفت الفارقة وحتى
0: ولا ذكرتني بحاجة ولا علينا في ذكر الأسماء كي مشيت أنا لتونس عام 2002 هز البوبينات نخدم في شدو الحياة وقت نتاع نهار نهار ثلاث هز البوبينات نتاعي من عند جمال زوميت في الخزينة السمعية
1: جمال يذكروا بالخير عندك أخبار عليه
0: خرجت قاعد لباس عليه في سليمان لباس كل مرة يكلمني
1: ربي شاب يكون يسمع في
0: جمال يعرفني وحبيبات فهمني حاضر لي البوبين نتاعي باش نمشي ثم زميلة وقتها في الوطنية معناها سمعتني نتكلم خذت لا سمعتني نتكلم هزت راسها قلت لي انت اللي جيت لتتوين من تتوين قلت لها ايه انا اللي جيت لتتوين صغيرة باش ترحب بيا برس ثمك الجيبة قلت لي كاني جاي باش نفسها جاوبتها قلت لها قالوا لي مستوى التنشيط طاح جاي نطلع فيه.
1: لا ما خيرك
0: لا لا انا انا انا انا بليدي معناها في ردة فعلي تلقائيتي جريء جدا.
1: باش الناس ما تفهمنيش غلط. فما
0: هكا وفما هكا على على على كل 12 عام ما تكلمنيش
1: مش مشكل
0: ربي سامحها ربي سامحها على كل انا مسامحها على كل
1: معناها وفما مثال نتاع شخص حتى هذيك هو لافيديت لافيديت عامل اسمه هو ديجا انا من
0: صحيح
1: هو عامل اسمه
0: امال امال امال
1: ومع ذلك تعامل بطريقه فيها برشا طيبه.
0: نرجعوا له موضوع نجيب بعد ال الله يرحمنا موجز الانباء 11 وبعد نكملوا سهريتنا مع منشط في اجازه امل الشهد.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. صدور أمر يقضي بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم لعدد من الشخصيات. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. البنك المركزي يراجع مقاييس تمويل زراعة الحبوب ويضبط أجال تسديد القروض. التطورات الإقليمية والدولية واستعدادات الدبلوماسية التونسية محاور لقاءات لوزير خارجي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية. في العالم 6 شهداء في غارة إسرائيلية على غزة، وحماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض. ترامب يهدد بشن ضربات جوية على سلطنة عمان بسبب استيائه من الاتفاق المرتقب بين مسقط وطهران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

منشط في جازة مع حاتم الغرياني.

0: رجعنا لكم أصدقائي المستمعين، رجعنا بمرسيل خليفة ورجعنا لي منشط في إجازة من خلال لحن مميز، ورجعنا ضيفتنا اليوم في منشط إجازة أمل الشاهد. أهلا وسهلا بك من جديد يا أمل.
1: مرحبا بك يا حاتم، شكرا لك.
0: ما رجعكش الحنين وانت تسمع في صوت سعيدة زغبي؟
1: صوت سعيد خاطر عقل صوت شكون سعيدة. لا نحب نقول لك حاجة حاتم، راهو كي تعمل لقاء هكا بالتليفون الأصوات أنت بيتك ديجا صوت كبير
0: يتغير،
1: مش كيما واحد يسمعك بحذاه.
0: لا وهي أنا حرصت عليها يكون بصوتها وقالت لي راني جريبي يا حاتم، قلت لها لا حاسي بصوتك أنت في النص هذا، وذاك هو هذا وكان الأمر هكاك فهمني. لا لسه قاعد تنجد بعض الأصدقاء في أصواتهم لربما تثيت ألحان مميزة ومضات هنا في برامج الواقع. رجعت مرسل خليفة بالعانيرة. يعني يعطيك الصحة. لا ونعرف علاقتك باللون هذايا وبال
1: الملتزم
0: الملتزم يعطيك الصحة، وكنت تمرر برشا منه في الساعة في موسيقى بلا حدود، في الساعة المخصصة لي
1: في موسيقى بلا حدود في حديقة الأنغام في لغة الأوتار. فبعد إذاءات جت لغة الأوتار، بانيجي كان اسمه إذاءات بعد نهار الاثنين، بعد ولا اسمه لغة الأوتار بعد نهار الأربعة في الليل السهرية.
0: صحيح.
1: كنت نعدي الفنانين هذوكم ونعدي الأغاني نتاعهم بطبيعة.
0: هذاك علاش انا خممت في اني تكون عندي اغنيه ليله من اللون هذاك، طبعا تماشي انا نوعيه الضيف
1: هذا. انا نعرفوها مدرستي معناها فيروز ورحابنا وزياد
0: وماجدة
1: وجوليا بطرس وماجدة ومارسيل ولو حتى في تونس معناها المجموعات الملتزمه، مريم العبيدي،
0: زين الصافي الله يرحمه،
1: زين الصافي حمام البيض، زين الصافي
0: اجراس
1: اجراس
0: طبعا. قاعد نذكر فيك حاجات بعدت عليها
1: اصدقائي
0: اجراس. نرجع لعلاقتك انت بنت الجزيره، هذه معناها الأصول يعني.
1: أي أحسن شيء من الجربة.
0: أي ولكن سؤالي تسأل علاقتك بالصيف والمصيف والبحر، الإجازة وين تعديها؟
1: للأسف نعديها في تونس.
0: للأسف.
1: هو راهو فما برشا متغيرات معناها حتى السنوات قريبة إلى الوراء. كنت مسافر.
0: أي.
1: معناها يوسف أن ماش نذكر
0: برا من تونس،
1: فما صيف مثلا مشينا لمصر، فما صيف مشيت البالطا، فما صيف مشيت تركيا، فما صيف مشيت للمغرب، مشينا للمغرب مع أختي. معناها صفة عامة الريتم اللي كنت عليه أنه نعمل مدخرات نمشي في الناس ونمشي نسافر البلد من البلدان ونسافر حتى في وسط العام. الحاجة اللي تقتل بالضحك اللي أنا عندي توا حكاية قديش عندي آخر مرة سافرت فيها وأنا إنسانة نموت على السفر يا حال، نموت على السفر ونموت على الذهاب لاكتشاف بلدان أخرين، سواء كي تبدأ في إطار رسمي متاع مهنة وإلا حتى
0: سفراتي
1: الخاصة نظامهم واحد سفراتي وين نمشي. من 2000 آخر سفرة سافرتها 2023 وما عودتش دوبوي. علاش؟ خاطر دخل في حياتي عام بيجو
0: دخلت حياتك بيجو هذا اللي بنحضره حتى في برنامج، عنوان البرنامج موجود،
1: هو تكريم ليه الاسم نتاع البرنامج، اسمه مال بيجو البرنامج تكريم لسي بيجو. هو انا نحكي معك ويخزر لي يسمع في اسمه ويخزر لي عارف لي انا نحكي عليه، اللي انا هزيته من الشارع بنيته من الشارع، لقيته ملوح في الشارع وتعب، هزيته من الشارع داويته ونظفته وخديته. وبعد ولا وبعد وهو بفترة قصيرة كملت بنيت كاليمير، واللي هو الكلب اللي جاي شد بلاصته اللي كان يرقد فيه بيجو، كان يرقد في الشارع نفس المكان اللي كان يرقد فيه بيجو ولا يرقد فيه كاليمير، وليش نصحفوا على كاليمير ونهزولوا الماكلة والماء ونطلوا عليه كل يوم وليش يدور معانا في كاليمير، حتى لين جيت البلدين بتاع تونس هزته بالشبكة مع كلاب أخرين قلت وانا ومشيت لوجع عليه وقعدت نبكي عليه ورجع كيف رجع من الخوف عليه هزيت ودخلته للدار قلت له اجا ولي خو بيجو ولي عندي زول وكنا توا مغفوره معاش نجم نسافر على خاطر عندي هزوي زادو ما عنديش من نخليهم
0: ربطوك
1: الريتم نتاعي الريتم نتاع كيف حتى وجودهم هما في حياتي كان السفر وبتبيع البحر ديما البحر حتى توا ديما البحر الحقيقه يمكن سنين ما مشيتش بال إيقاع لي مستين ثاني مشي بيد البحر أما ديما البحر معناها نحب البحر
0: بحر خريب غادي منك في العاصمة
1: أي بحر أي معناها كده بعت نمشي البنزرت وإلا شوية حمامات أنا نفضل بحر بنزرت على بحر حمامات
0: الحين
1: شوية حمامات نبر من أكثر يا بنزرت ولا البحورات اللي في تونس القرابة
0: وطبعا الإجازة تفرغ كامل الإجازة وإلا لخاطر نعرف الصحافي اللي يقول عندي إجازة ما ما ما ما تركبش الحكاية ما عندناش إجازة احنا فعلا حتى كي تبدا في إجازة تخمم في الريتور بتاعك وتحضر
1: باش نكون صادقة معك احنا يوم 19
0: اليوم 18 دخلنا في 19 ماشيين 19
1: مازلنا ماشيين اليوم 18 انا السنوات الاخرانيين الكل نعم كوليد زعما تقريبا نعم كوليد ديما وليت ناخذ اجازتي من واحد الى واحد من واحد الى 31 اوت شهر اوت الكل خاطر ما فماش الخدمه طايحه فيه ما فماش خدمه ما عندي ما باش نعمل انا كي نقعد في تلفزه في اوت ما عندي ما باش نعمل وزيت السخانه دونك ناخذ من واحد الى 31 اوت باش نكون صادقه معك احنا اليوم نهار 18
0: ايه.
1: الى يوم الناس هذا من نهار واحد اوت حتى لليوم اجازه اجازه
0: سر تفكير
1: نعرف روحي باش نرجع ونعرف روحي شنو باش نعمل اما ما عمل ما خممت ما زلت في اجازتي
0: صح عليك صح
1: يمكن في اخر شهر طبعا نبدا نخطط ونهندس ونبرمج علموا اني انا عندي ترايف حاجات حاضرين معناها مخبيتهم للعوده الحقيقه باش ما نرجعش من فراغ فهمت لكن لحد الان لا مانيش مخممه في الخدمه ودايو حتى ما تشوف نقول لك حتى متابعة التلفزة ولا الإذاعة بقلة مانيش قاعدة نسمع
0: لا ذيك ولينا في إجازة مع لي بورتابل توا الواحد ولينا في إجازة تامة من هذيك
1: شوية في الكهرباء كنت في الكهرباء كنت نقضي في قلبي كنت في الكهرباء
0: السيارة
1: سينو حتى شيء ما لا ما الأخبار كل عندي الدنيا كل نعرفها بالطبيعة من غير ما نستحق نشوف
0: نعم باش نرجع معاك لفترة الشباب ونرجع معاك انا فهمتيش وقتها وجاتك فرصة مع زملائك انك يقع انتدابك في الاذاعة في الدفعة الاولى
1: الاذاعة الوطنية
0: الاذاعة التونسية معناها
1: الترسيم يعني
0: وانت رفضت وبعدت بقيت يعني متعاونة ولكن حبيت تكمل كابا ولا حاجة كما هكا كما نذكر هكا يعني
1: نحكي لك أنا حتى
0: مش
1: احنا وقت اللي مشينا عدينا الكونكور من بين الأسئلة اللي سألوهم لنا وخاصة في الانتروتيان سيكوتكنيك اللي عملونا آخر واحد هل عندك استعداد أنك تخدم دون مقابل ليش فلوس معناها وانك تخدم من غير ما تفتح كونتراته ومن غير ما طالب بالترسيم
0: هذا
1: كلنا قلنا اي وقت على خاطر يظهر لي
0: الغرام الغرام
1: لا هرمش قلت عليه حاجه نسبه للي والله العظيم حاجه اخرى مش الغرام بخليك الغرام 90% منا وقتها نقراو
0: زلتوا طلبه
1: ماناش ملوجين معنا اي دوك كلنا مخنا في قرايتنا وباش نخدموا في ذات شباب ما انت باش نخدموا حتى باش ننشطوا في ذات شباب قدموا برامج وكا قعدوا مده طويله هكاك وبعد خلافات بطاط برشا تعرف قعدنا مده طويله طويله طويله نخدموا ما نخرج حتى فرنك وبرامجنا بمقابل المقابل معناها شنو هو 15 دينار 20 دينار
0: في حكاية ذرة ميدة على العيون
1: حاجات هكي
0: لا نذكرها الفترة ذيك
1: الفترة ذيك انت ما تذكرها خاطر ما تعرفش الكاسة
0: لا لا لا, لا, لا, لا, لا

0: عاد يدور لي في 2000 قالوا لهم شن رسموكم
1: أي.
0: في 2000
1: لا هو بدأ الحديث وقتها في 2000 لكن ترسيم مسار كان في 2004 على ما أعتقد ترسيم الأولاني
0: لا لا لا قبل الحاتم لا رسموه قبل 2004
1: شوفي
0: رسموه قبل 2004
1: كي أنا جيت 2002 حتى واحد من المترسم اللي العبد لله وقتها
0: يمكن بنعرف أنا اللي نذكر بين 2001 و2002 ترسمت مش الكل درست دفعة منهم ترسمت وبعد فما دفعة أخرى ترسمت من بعد المهم أنا وقتها كملت ال قادم سيكل متاعي وصحابي قالوا لي إجا عدي معنا
1: أعمل دوسيك
0: عدي معنا
1: كابا
0: لا ما احنا ما عديناش كبا احنا على خاطر عندنا تخوازيام سيكل دوك نتعداو
1: مباشرة
0: اذا نمشيو نترسموا في المحاميه ونأديو اليمين مشيت معاهم ترسمت في المحاميه وأديت اليمين وكان وقتها نختم محاميه متربصه وفي المهنه نتاعنا المهنه نتاعنا تاع المحاميه الجمع ممنوع انك تجمع ما بين
1: الاذاعه الاذاعه ولا
0: بين وظيفتين ما بين عملين فبالتالي قلت أنا مكمل نخلي الإذاعة هواية إذاعة وتلفزة وقتها ونخدم على روحي في المحامية بعد سنوات قررت أني نعمل سهو من المحامية ونقعد في العمل الإذاعي وقتها عندي برنامج دار داركم وماخذ لي وقتي الكل سرق لي وقتي الكل في الفترة هذيك عملت سهو من المحامية وقعدت نخدم معناها متعاون خارجي
1: متعاون بعقود
0: ولكن كيف عملت السهو من المحامي وخذيت ورقتي نتاع السهو الرسمي للمحامي عملت مطلب رسمي اللي اسمه أساس التلفزة والإذاعة وطلبت الترسيم نتاعي وقعدت نستنى سنوات حتى لين نهار في الدار عام 2006 قاعدة في الدار في ماي
1: كلموك
0: جاني تليفون جاني كلمني هاشمي نويرة الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: هاشمي نويرة معرفت بيه سابقة للإذاعة وللتلفزة لأنه أنا قريت في كلية العلوم القانونية وهاشمي نويرة قرا في كلية العلوم القانونية
1: صحيح
0: وكان سابقني وأكبر مني أكبر منا برشا كنا بجان القاوة راسو بالشيب ولكن هو من نوع اللي شنو يتسمى هو قعد برشا
1: بيجيست
0: في الفاكولتي نقصد لك
1: ديروغاتير
0: ديروغاتير دوك دخلت انا نلقى هشام نويرة غادي قريت وكملت قرايتي ونجحت وخرجت وخليت هشام نويرة غادي بعد سنوات نسمع لهشام نويرة ولا يخدم في جريدة الصباح يظهر لي اكهو النهار انا قاعده في الدار في ماي 2006
1: يكلمك سيدي
0: تليفوني نقص لقد نلقى هشام نويرة هذه التليفون كلمني قال لي أمل مبروك راك ترسمت قلت له ما فهمتش هشام قال لي أمل مش أنت عاملة مطلب
1: ترسيم انتداب في
0: الإذاعة والتلفزة باش تعمل ترسيم في الإذاعة قلت له أي أما قلت له أين وأنا مستغربة قلت له دخل هشام في الموضوع ما قلتش بيه هشام نويرة يكلم في عمل وعليم حتى مستغربة قال لي راو احنا توا كنا في اللجنة عملوا لجنة في وزارة الإعلام وقتها قال لي كنا في اللجنة توا ومازلنا توا كي سكرنا القائمة متاع الناس اللي ترسموا في المؤسسات الإعلامية العمومية
1: كتابة الدولة الإعلامية ما كانش وزارة كانت كتاب الدولة وقتها تبع رسمي
0: والله ما لا 2006 فما ما كانتش فما
1: لا مش وزارة لا لا لا ثم كتابة الدولة الإعلام
0: المهم قال لي رانا توا كي فكرنا الليستات نتاع الترسيم وراو سي معناها صار وقرر ومبروك راك ترسمت قلت له عايشك بالك فيك هكا وعلق تليفون هشام دوك عرفت بروحي اذا ترسمت في ماي 2006 ولكن قرار ترسيمي جاني في اكتوبر 2006 وليت مرسمه معناها بشكل رسمي في التلفزه التونسيه في 2006
1: معناها انت التحقت بالتلفزة قبل لا يصير الانقسام بين الاذاعه والتلفزة
0: اي في 2006
1: 2006 على خاطر وقتها مؤسسة
0: اللي 2007 اي مؤسسة لا مؤسسة واحدة
1: اي وقتها ترسمتي بمؤسسة الاذاعه والتلفزة التونسية
0: اي ترسمت في مؤسسة الاذاعه والتلفزة التونسية على التلفزة التونسية وقتها من باب النكتة شكون اللي نسيت شكون اللي حكاه لي اما قال لي رانا في الاجتماع انا خاطر كي عامل

0: المطلب نتاع ترسيم بعثته باسم رئيس مؤسسة إذاعة وتلفزيون.
1: أي.
0: إنه يدور اللي جيت نحط في المطالب نتاعي من وقت إبراهيم الفريدي الله يذكره بالخير.
1: الله
0: يذكره بالخير. دونك قعدت مرتين ولا ثلاثة عملت مطلب وعلى التذكير مرة ولا مرتين وبعد سكت على روحي نسيتهم المطالب نتاعي. يقول نسيت شكون اللي قال لي الحكايه والله نسيت. قال لي في الاجتماع مدير اذاعه شباب ومدير التلفزه يتعاركوا عليك. هذا يقول انا الرسامه عندي والاخر يقول لا انا الرسامه وفي الاخر ترسمت في التلفزه.
1: اي
0: ترسمت في التلفزه وقتها يظهر لي كان صدقني ربي سي نبيل المدب مدير اذاعه شباب وقتها وسي زهير القمري يذكره بالخير هو مدير قناه تونس صفا. كنا الماء ربحني سي زهير هو ربحني فكني هو يتلزا.
1: اي
0: اما قعدت نخدم بالتقديمة في ذات شباب منا ومنا معناه
1: على كل هي ذكريات وديب الذكريات حلوة وديب واحد كي يرجع يعني بحميمية وبحنين معين ولكن
0: هي تحس حدا تخربش في قلبك عرفت تحس حدا تخربش في قلبك
1: حتى بيجوها وقلق شوية نعديه الغنية على الأقل باسم باش يرتاح شوية. عايدة نياتي ناري.

0: هذه عايده نياتي في اغنيه ناري، كلمات والحان الفنان مقيم بباريس رضا المسعودي، ومواصلين معها منشط في اجازه في الجزء القبل الاخير. طبعا بدا الوقت شفتي كيش يجري بسرعه يجري في الاول، قلت بنقعد الوقت هذا كل الواحد المواضيع ما قريب شيء يبدا يلف فيها لفين، مش يجي على المواضيع الكل اللي حذر انه حاب يحكي عليها.
1: ان شاء الله ما تقلقوش منا الناس
0: يسمعوا فينا. لا بالعكس ما يتقلقوش في حول الله. على كل احنا حكينا ربما على مراحل الحياه، ومراحل الحياه طبعا فيها محطات وفيها ساعات يعمل وقفة تأمل. وقتاش تعمل وقفة تأمل؟ وهل إن عملت وقفة تأمل في حياتك غيرت بيها ربما مسار كامل، أو خذيت بيها قرار قطعت بيها مع مع مع مع شيء معين كان فسد لك إيقاع حياتك؟ معناها ثم مراحل ياخذ قرار جري. مثلا أنا جاء وقت قررت تونس يزي العاصمة نروح لتطاوين.
1: والله إذني نتذكر ما عنديش في عادة بالأكثرية ما عنديش، ما جونيش مراحل اللي خديت فيهم قرارات بدلت فيهم مسارات حياتي، معناها تبديل جذري فهمت. أما مش وقفة التأمل، لما بتبيعتهم جوني فترات اللي
0: فترة الصدام مع الإدارة الهرس والصدام مع الإدارة
1: اللي تعرضت فيهم للسمسرة. دونك كان عندي فترات فيهم الهدوء، القطار معناها متاع العمل خفض برشا في السرعة متاعه وسمح لي أني نخزر اللي صار لي شنو وأنا وين في هذا الكل وشو عندي نعمل. وفي المرات الكل حاتم، في المرات الكل كنت ديما احيانا بوعي واحيانا بلا وعي نتجاوز روحي، ديما نتجاوز ذاتي، ديما نتجاوز روحي، ديما في منافسه مع روحي، وديما نتجاوز روحي ونتحدى بين ذفرين الظلم اللي نتعرض له والا السنترة اللي نتعرض لها ولا محاوله التجميد اللي نتعرض لها، ونخلق من الضعف قوه، ونخلق من الظلم هذاك ان اوبورتونيتي حظوه ولا فرصه بتعلم بها حاجة جديدة. ونأكد لك المرات اللي تمت فيها محاولة تنصرتي وظلمي وحطاني في القجر وتسكير علي الكل، صحيح ما كنتش نظهر في اللونتين، أما بالموازيت كنت عم في برشة حاجات محليه مجاوني برشة مشاريع.
0: أنا علش سألت سؤال ذي لأني كنت عايش أنا في العاصمة ونعرف
1: الخفايا
0: والكواليس
1: الظهر والباطن.
0: نعرف اللي أمل الشاد يعني الفترة اللي عديتها في الهيكة فترة صعبة، واستقالت من بعد ويعني ثم ونعرف شنية الضغوطات اللي كانت موجودة. الاستقالة هذيك ما كانتش في إطار وقف التأمل أنا إيش قاعدة نعمل إيش كذا.
1: لا مش هذيك قرارات ناخذهم في خدمتي، معناها كيما لو كان معرش أنا كيما لو كنت بدها تعمل برنامج وتمشي فيه تمشي في أشهر وبعد تكتشف البرنامج فاشل، لازم توقفوا البرنامج تعمل حاجة أخرى، يا ما توقفوا يا ما تعدلوا يا ما تغير في حاجات يا ما تصلح في حاجات، فحاجة بديهية في العمل. كي استجبتي في الهيكة انا ساعه من الاول انت العبيد اللي تعرف اللي سالوني ولا اللي كانوا موجودين في الظروف هذوك ولا اللي انا حكيت معاهم والا اللي هما هاو الضغط اللي تعرضت له، وين الضغط يتعرضت له في اني نقبل المنصب هذاك، وانا ما كنتش نحب نقبل وتعرضت الى محاصره لصيقه من زملاء في المكتب التنفيذي للنقابه الصحفيين، وانا راني مانيش نلوم عليهم، انا نشكرهم على خاطرهم كلهم حطوا فيها ثقتهم الكل حطوها فيا، وقالوا لي راهو في القطاع الكل في المشهد الكل راهو ما نجموش نراو الشخص فيه الميزات الكل اللي لازم يكونوا متوفرين موجودين فيه الا انت. ويلزمك تقبل، وانا نقول لهم ليه ما نحبش، ويقولوا لي لازمك تقبل مش على كيفك، راهو هذه فرصه تاريخيه وواجب تاريخي مسؤوليه لازمك تتحملها. وراهو تتحمل مسؤوليتك قدام القطاع الكل، راهو معناها تقول انت كأنه مصير القطاع الكل أنت كنت تقول ليرك أنت باش تفشل.
0: دمرت القطاع
1: يا ولدي. عملوا فيه عملوا فيه وبمحبة معناها عملوا فيه مش بالخايب. أنا بدي أقول عملوا فيه بمحبة. أنا بدي نحكي اليوم بمحبة. ولكن أنا نعرف هي أنا ما كنتش نحب وأنا نعرف روحي راني أنا قراري من الأول هذيك هورا. وأمريكا تقول إي وكي تقول لا لا وأنا قلت لا وبعد قلت لي وبعد قلت لي وبعد قلت لي وبعد رضخت لك المحاصرة اللصيقة اللي عملوها فيا. وبعد اكتشفت اللي موقفي الأولاني صحيح موقفي صحيح وموقفي الأولاني. وقت أنا قلت لي على خاطر أنا كنت راسي الانجريديون تاع الفشل في التجربة كاملة كنت نشوف فيها النصوص اللي مكتوبة 115-116 نصوص قاصرة فيها برشا نقاط فيها دي لاكون مش خلى الهيكا كانت في صراع بسبب لي لاكوني موجودين في النصوص مع ما هو موجود على الشغل تاعها
0: الواقع
1: في صراع معناها مع اللوبيات وفي صراع مع جماعة المستشارين وفي صراع مع أصحاب القنوات اللي عندهم رأس مال قوي واللي قويين ومتنفذين حتى سياسيا وقت بن علي وقعدوا متنفذين حتى بعد بن علي لو كان فما خبط ما تضارب بين الناس اللي موجودين في القطاع ولا جزء منهم موجودين في القطاع اللي متقوين إما بقوة رأس المال وإلا بقوة قربهم من السلطة وبين هيكا ضعيفة
0: هيكا تأثث ديكور مشهدي ديكور مشهدي
1: يا ولدي وما تعرفش تاخذ قرارات وما تنجمش تاخذ قرارات حتى كي تاخذ قرارات ما تتنفذش دونك ما قديش أشهر تحرس في البحر يا أخي أنا خسرت قلت إلا ما كان ناخذ في شهرية ومرسمة فيها المؤسسة هذه باش نفعل باش نجيب نتيجة مانيش قاعدين نجيبوا في نتيجة ماش حاجتنا باش نوقع في الوضعية هذه مش مساعدتني أنا نفسانيا مانيش مرتاح دوك استقلت لأنه أنا موجودة في مكان في شغل مانيش قادر نخدم في خدمتي كما يلزم وأنا مانيش أنا المسؤولة الوحيدة على الشغل يعني أنت في مكتب مكون من أعضاء وهم رئيس والقرارات تأخذ بأساليب معينة يعني المسارات والتوجهات نتاع الهيئة الكل مش انت مسؤول عليها ما تنجمش انت توجهها فيما تحب انت حسب قناعات مش بتحب حسب اهوائك حسب قناعاتك وحسب مبادئك وحسب القواعد المهنية اللي انت تؤمن بها شوفها تمشي في اتجاه اخر عكس اللي انت مقتنع به ايش بديت نعمل ما عندي علاش نعمل خرجت على روحي
0: فهمت؟ في 2015 وقع إمضاء بروتوكول تعاون بين الإذاعة والتلفزة التونسية والبروتوكول هذايا يسمح لأسرة المنشطين والصحفيين والإعلاميين في المؤسستين أنهم يقدموا فضائيات وينجموا ينشطوا سواء في التلفزة سواء في الإذاعة
1: 2015
0: صار الاتفاق البروتوكول وقتها وبعد انطلقنا قبل كان بترخيص وبعد ولت الاتفاق ولا ثم بروتوكول تعاون بالإذاعة والتلفزة اذا من غير ما تطلب ترخيص من معارفك باش تمشي تنشط في إذاعة
1: في بالي تو موجود الترخيص
0: اي لا هاو جيك بعد الترخيص وقتاش ولا ترخيص ولا كي بعد 2023 كثرت المشكلة نتاع عمل الشهد
1: لا انا نخدم في الاذاعه بترخيص بلا مش صحيح هذه معلومه غلطه اللي كان عطاويك
0: لا لا لا مش لا مش لا لا لا لا انا في بالي بها المعلومه اللي انت تخدم ترخيص
1: انا في 2017 رجعت لاذاعه الشباب رجعت بترخيص صحح لي فيه عارفي رئيس مؤسسه التلفزه
0: اي التلفزه مش من الاذاعه
1: ليه من التلفزة وكيف خدمت في ار تي سي في 2020 في 2020 2021 2022 2023 من 2020 انا دخلت ل ار تي سي نخدم كيف عندي ترخيص صحح لي فيه رئيس مؤسسة التلفزة مرخص لي مصحح لي فيه ندخل خدمت الترخيص رغم اني قلت حاجة حاتم
0: اي لك البريود هذيك كان الفتره اللي انت خديت ترخيص كان ثم رئيس المؤسسه نتاع التلفزه هو رئيس المؤسسه نتاع الاذاعه يعني في بارانتيريم
1: لا لا لا لا هو اعطاني الترخيص
0: اي قبل
1: ما يولي رئيس مؤسسه الاذاعه
0: لا هو انت
1: اعطاني الترخيص شوف الترخيص مؤمن خسادر من رئيس مؤسسة التلفزة التونسية ومصحح فيها رئيس مدير عام التلفزة التونسية.
0: اي رئيس مدير عام وقتها مش سخونة لسعد.
1: اي
0: لسعد
1: في 2017 ما كانش لسعد. أه. في 2017 كان رئيس مؤسسة اخر يديني نذكر شكون يظهر لي 2017
0: بيشكون رئيس مؤسسنا. إيه 2017 حتى احنا عنا عبد الزق بيب وقتها.
1: يظهر لي رشيد يونس.
0: رشيد يونس.
1: رشيد يونس رئيس التلفزة وقتها. وبعد في 2020 سلاسة الدهش عطاني ترخيص. ولكن هو ما عطاهوليش باسمه الشخصي ولا عطاهولي بصفته شخصية وعطاهولي بصفته رئيس مؤسسة التلفزة. ومرتين خذي التراخيص. أما نحب نقول لك حاجة خاصة. اللي أنا من الناحية المعنوية ثم من الناحية القانونية نعتبر لي مسألة الترخيص هذه لأعوان الإذاعة للعمل في التلفزة والأعوان التلفزة للعمل في الإذاعة هي مسألة سخيفة
0: جدا جدا
1: ومثيرة للسخرية
0: جدا
1: ومثيرة لل كيفاش نقول لك معناها لل يعني مسألة بائسة جدا
0: بائسة.
1: عليش لأنه هما زوج مؤسسات عمومية تابعين للدولة ما نعرفش عليش لازم ترخيص تخدم في هذه وفي الأخرى ثم الأصل في الأشياء ويحب ولا يكره وبعد الغلطة الشنيعة والتعيسة اللي عملوها في 2007 وتوفى الدنيا ولا يصح إلا صحيح أنت قلت قبيلة يدور يدور القمح ويرجع القلب رحا احنا في نهاية الأمر أسرة واحدة قلب واحد روح واحدة وكلام فارغ التفريق ما بيناتنا مسألة بخزية ومضحكة فقط.
0: أنا باش نذكر كمان 1995 كي ترسمت في الإذاعة ترسمت في الإذاعة والتلفزة التونسية واضح كي ترسمت أمان 2006 في الإذاعة والتلفزة التونسية كي خدمنا 2004 مع بعضنا الصيف ضيف
1: أي.
0: في التلفزة التونسية
1: التلفزة التونسية أي.
0: فهمني أي. معناها
1: حاجات المؤلمة حاتم انت ذكرتني في حاجات يوجعوا عمو حم صالح تذكروا متاع الريجيبان
0: بهش
1: عمو حم صالح عمو حم صالح وقت اللي نقلت التلفزة للجبل الأحمر خرج من دار التلفزة اللي فيها الحرية يبكي بدموع يبكي خرج آخر واحد هو آخر ناس نقلت هو ريجيبان خرج يبكي بدموع يبكي يبكي وقعد يرجع
0: لللفيت
1: لفيت ليرجع للإذاعة يدخل يدور في الأروقة وفي الكولوارات يتذكر في أيامات وفي بيروه بيروه القديم كان قلكم اللي تسمعوا فينا بيروه أقسم بالله متر وعشرة سنتي على على متر وثلاثين سنتي
0: إيه في ال في ال في ال قبل استديو عشرة غاديك
1: يبكي إيه في ال في الداخل في ال في الوحدة في في البتير
0: ال
1: السلون تاع المونتاج يبكي بالدموع ورجع يدو معناها تصور أنت بعد فترة اتخذ قرار
0: معاش يدخل
1: إنه معاش ندخلو إحنا معاش ندخلو هذيك اللي الناس عدت فيها 30 سنة وخمسة وعشرين سنة وناس عادت فيها 40 سنة ما عادش تدخل إلا بلسي باسي
0: بلسي باسي عندك هو الحمد لله تنحى هذاك
1: معاد كمان أي الحمد لله اللي تنحى في وقت الأوقات تنحى 2000 شوف أنت من نوائب الدهر والله من نوائب الدهر ناس يمكن مش نحكي لهم على شخص يمكن مش ناس كل تعرفه ولكن هو قيمة وقامة وعملاق من عمالقة التلفزة كما لو كان نحكي على بافاروتي في الشانليري كما لو كان نحكي على بيتهوفن كما لو كان نحكي على موزار كما لو كان نحكي على محمد عبد الوهاب في المجال الموسيقي ما تتصور انت محمد عبد الوهاب كان يجي اليوم باش يدخل
0: للتلفزه
1: المصريه يقولوا له برشا
0: لازم
1: المدير يصحح لك باش تدخل ما سمعت لا في احمد حرز الله وما ادراك ما احمد حرز الله الله يرحمه
0: ونعمه
1: أحمد حرز الله وما أدراك فلتة من فلتات الزمان عبقري من العباقرة اللي خلقهم هذا الوطن منسي ومتروك مش عاطينه حقه وأجيال كاملة تجهلوا ما تعرفوش وهو عملاق فلتة يقول لك فلتة
0: نذكره
1: أنا نعتبر نفسي محظوظة محظوظة محظوظة محظوظة اللي أنا في حياتي الحقيقية قابلته وريته وسلمت عليه وصفحت وقعدت معاه
0: وحكيت معاه وتناقشنا.
1: تصور أنت في 2011 بعد ما قامت الثورة احنا في البنية هذيك جديدة اللي فوق الهضبة متاع
0: هيلتون
1: الشيراتون جبل الأحمر. أحمد حرز الله جاء من صيادة ما يخدر تريت هو جاء حب يدخل للتلفزة فرحان يدخل تلفزته قامت الثورة وجاء فرحان حب يدخل للتلفزة تخلج بالباب يدخلوا منه بزاف قعدوا على كرسي قالوا له ما نعرفوك شكون كنت ما نعرفش شكون اللي جاني قال لي أمال راهو يحمل حرز الله اللوطة في الباب ما خلاوش يدخل قالوا له جيب لي سي باسي قلت لهم شنو قالوا لي والله يحمل حرز الله اللوطة في الباب حب يدخل
0: قالوا له جيب إذن بالدخول
1: استنى إلا ما واحد من المديرين هبط لي سي باسي لعبت أنا نجري نجري نمشي للباب هذاك ندخل نمشي للباب
0: مسافة طويلة راهو السيقان وسمعينا
1: أي معناها باش نهبط من بيرويا نوصل للباب
0: تطلع للبلاصة
1: أربع ساعة خاطر البنية كبيرة الباب بالحق تعذب البنية تعذب على اللف نهبط نجري نمشي للوج مشيت للأولاد ترم الأولاد متحرز الله تقولوا له ما تدخلش للباب طيب نبكي يا حاس قلت لهم انا وهم اذا ولدي يقدروني على الاخر ويسمعوني على الاخر معناها انا نجم ندخل رئيس من الباب ما غير لي سي باسي خاطر عندي كلمتي وعندهم ثقه فيا حتى حرز الله ما تقعد ما نعرفوش حشمه الوليد في البيت قلت له كيفاش قال لي به خليه يدخل مشيت سلمت عليه قلت له سياحه مش تعمل قاعد ادخل قال لي قالوا لي قلت له انا ورقه ادخل ايش ادخل دخل لما بدي تعرف الحكاية أحمد حرز الله عملاق من عمليق التلفزة مش تعرف أنت المهزة البيروقراطية التعيسة هذه
0: نفس الشيء صار في شارع الحريرة
1: قال لي وجعني قال لي كل من ذكر الحاسة هذه كان متألم على الأخر
0: صار مع شخصية أخرى مع الشاعر أحمد زاوية مثلا
1: الله يرحمه فنية عمارها في المؤسسة أحمد زاوية عفنية عمره في الكاتريا ميتاج
0: صحيح
1: في الفم الفرقة متاع الموسيقى
0: موسيقى ومن
1: سنوات تقول له ليه راهو السيستم تبدل راهو انت باش تدخل لهنا البنيه دي ما عادش تبعتك باش تدخلها الا بال معناها
0: احمد زاويه احمد زاويه اللي يقول غنايه باش تتعدى في الاذاعه الوطنيه كان تاخذ تاشيره من احمد زاويه وسارة المهدي
1: الذي اسمه الجهل اللي ضربنا الجهل والنكران
0: هذا ربما شيء عام نتاع مجتمع كامل قبل احنا حتى علاقه التلميذ بالاستاذ تاعه والمعلم تاعه يعني تلاحظيها تغيرت يعني في نفس المرجعيه قبل احنا نبحث عن مرجعية ذاتنا في الأشخاص هذوما نمتد قوتنا منهم هما توا لا أنا وبعدي طوفان توا أنا عالم
1: ليه مسألة النكران هي حاجة للأسف متجذرة في المجتمع متاعنا من قديم الزمان
0: يعطيك الصحة
1: تصور أنت اليوم لو يعاود يتخلق من نور جديد أبو القاسم الشابي ويجي داخل المؤسسة متاع التلفزة ولا متاع الإذاعة تقول ليه جيب لي سي باسي ثم قيم ثابتة ثم قامات ثم مقامات ثم ناس عندها وزن عندها اسم عندها تاريخ عندها نبل عندها استحقاق ما تنجمش تقولها جيبو معناها البيروقراطية هي تقتلك بالحق تقتلك للأسف دونك نرجع لمجوعنا إذاعة وتلفزة هما أسرة واحدة هما روح واحدة هما عرق واحد يوصل في الدم يضخ في الدم إلى نفس القلب وبالتالي زيد معناها القسمة هذه في زوج بنيات والقسمة لزوج مؤسسات والقسمة لجوز إدارات والقسمة لجوز طوابع وجوز لغوات حكاية فارغة راه في نهاية الأمر دورو رانا عائلة واحدة وأسرة واحدة
0: لا ومسيرها ترجع راهي مسيرها ترجع راهي الحكاية أنا طال الزمن
1: ترجع بطريقة صحيحة
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
1: بطريقة صحيحة
0: إن شاء الله
1: صحيحة ومش بالتلفيق
0: لا بالتلفيق ما نجمش ترجع للثنية للسكة اللهم باش ندمروها وقتها
1: ان شاء الله ترجع بطريقه على قاعده صحيحه وبحكمه كبيره وبرؤيه وبمنهج وباستراتيجيه وبنظره للمستقبل
0: يعطيك الصحة يا ميلي.
1: يعني نحب نشكرك اللي عطيتني هالفرصة باش استمتعت معك بالحديث وتذكرنا برشا حاجات برشا تفاصيل محليهم
0: الحمد لله
1: معناها في خدام حياتك اليومية تنساهم تذكرهم
0: تنساهم. على كل أنا كنت سعيد جدا أني حاورتك الليلة وأن استرجعنا مع ذكريات وإن شاء الله كنا خفيف على مستمعينا وكيف معادتك
1: أنا غير فما تعليقات فما لايف فما
0: والله اللايف موجود موجود موجود موجود, موجود على الصفحة الرسمية بث مباشر أما ما نعرفش خاطر ما ندخلش أنا شخصيا في الوقت تبدأ المباشر ما نتابعش
1: لأنه نشوف شو تعليقات
0: لا ما ثمك الخير إن شاء الله وإن شاء الله ربي يجمعنا على الخير وإن شاء الله ديما نشوفك متميزة
1: شكرا لك
0: ومشاعة
1: فكر مدوز برامزة 30 دقيقة وعشيري الغالي ما بيجو
0: إن شاء الله شكرا لك ميري عندك الصحة ليلتك زينة
1: ونعم نشكرك مرة أخرى على المقدمة المنصفة اللي خلصها فيها
0: الله يخليك
1: شكرا جزيلا
0: نشوفك ساعة سيدة طبعا نحن
1: نسلم عليكم الكل
0: الله يخليك إلى اللقاء دينتك زينة طبعا نستخدم مسامعين نحن كنا معكم منذ العاشرة وربع تقريبا في منشط في إزازة شكر العدودي كان في الخارج الإذاعي حاتم غرياني كان معكم في الحوار والمؤنسة وصناعة ربما هذا المحتوى اللي قدمناه الليلة مع أمال الشاهد يلا على عيني حبتيني مسك الختام مع وردة الجزائرية أحلام لذيذة للجميع.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تم إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلمة في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وشمل الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلمة المندوب الجهوي للتربية بتطوين ردين المقبلية. تقرر اليوم في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزرية، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعية. تقرر الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. في العالم، أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة عدد آخر في غارة شنتها إسرائيل على منطقة بمدينة غزة. قال وزير الخارجية عباس عرقجي أنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار، بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. انتهى الموجز، تصبحون على خير.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. مقهى البرتال، ذاكرة عمارة نبزاوة.
1: مقهى البرتال بقبلي القديمة، سكن أهل نبزاوة وذاكرتهم. بلاد النخلة عمرها ما تخلى، مثل شعبي متداول في ربوع نبزاوة يترجم عرقة الواحة وتجذر الإنسان فيها، هي السكن والسكينة، حولها تبنى المنازل وبخشبها تزوق ويشيد بعضها. في قبلي، قبلي لوطا أو قبلي القديمة، نسير مسافة من الزمن داخل المكان، نتعرف على تفاصيل المعمار الواحي النفزاوي، خصوصية رهيبة، دفء لا مثيل له، وحديث أرواح يتسابق ليخزن عبر الزمن في الثنايا وفي الأركان بين الخشب والأحجار المتبقية. مع ضيوفنا الكرام نكتشف رحلة معمار وذاكرة شعب. قرية جميلة هادئة تتاخم الواحة، عاش فيها سكان قبلي، وفيها نتحدث اليوم عن معلم مميز هو مقهى البرتال.
2: يعني كانت دار، هي دار ناس ما تتبروا فيها توه، وعطوها حتى تمت احداثها معناها كمقهى ثقافه. هي منطقه رومانيه تبنت مع تحضارات عليها، حتى الناس بعد سكنوا فيها معناتها هذه نتاعت الناس الاوائل نتاع قبل، لكن هي معناها كانت على ملك معناتها الناس الاجداد جدود معناها من قبل.
1: الأستاذة جميلة بن مبروك رئيسة جمعية صيانة مدينة قبلي، أنفاس النخلة وضلوعها تجتاح معمار بلاد نفزاوة، أعمدة وزينة ومزاج طيب. المهندس المعماري والباحث في المعمار الصحراوي الواحي منير العابد.
3: وأهم خصوصية فيها ونحب نركز عليها ونبدأ بها هي يعني عبقرية الإنسان في الاندماج في محيطه، يعني ثم ذكاء فطري كبير في الإنسان النفزاوي بصفة عامة، في القرى الكبيرة اللي موجودة في المنطقة، كان بشري أو تلمين أو قبلي القديمة. يعني الإنسان استطاع رغم الظروف المناخية الخاصة والصعبة للتأقلم مع محيطه وخلق فضاء خاص يتأقلم مع المحيط ويتأقلم مع حاجياته معناها اليومية وفي النشاط الفلاحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الحماية. يعني ودرس النموذج للذكاء الفطري للتأقلم مع المحيط.
1: عن وظيفية استعمال الخشب في معمار نفزاوة تساءلنا، ما هي دواعيها؟ هل تقتصر على الجمالية أم لتلحف المنزل بالواحة وجهة في ذلك، أم للحكاية وجه آخر؟
3: والحقيقة كل ما ذكرتي يعني كلها يعني صب في مصب واحد، وكلها استغل إيجابا لمصلحة الإنسان. الإنسان أو القبلاوي يعني اللي عاش في هنا يعني أحسن استغلال ما حوله، أحسن أي ما استغلال. نبدو أولا النخلة هذه أو الخشب هو ما مش متكون من نخلة، يعني النخلة هذه والماء والنخلة هي سر وجود الإنسان في المنطقة. يعني الماء، ينبوع الماء هنا حذانا رأس العين، يعني هي اللي كانت عندها صبيب يعني حس هي تسمع يعني في آخر المدينة من هنا، يعني من قوة الدفع متاعها. يعني هي كانت سبب في انتشار الواحة هذه. انتشار الواحة ما كانش اعتباطي، وانتشار النخيل حول المدينة كان يلف المدينة من شرقها، من شمالها إلى شرقها إلى جنوبها إلى غربها. والالتفاف هذا يرى مش التفاف اعتباطي، هو حماية للمدينة، أولا حماية طبيعية من الرياح، يعطي يعني كما بالفرنسية سمحوني ميكرو كليما معناها مناخ معدل، يعني مختلف على المناخ الخارجي، يعمل تصفية للتربة، يعمل حماية طبيعية حتى المدينة من الغزوات ومن كذا. أضافوا له سكان خندق يحيط بها ليحميها معناها من شر الغزاة أو من المدخلين فيها. ثم هذه الخندق ربط بقناطر، والقناطر ذيك تعملت من الخشب. أول استعمال من الخشب كان الاستعمال ذاك.
1: مكونات المشهد المعماري داخل هذا المنزل أو المقهى هي
2: مبنية على الطابع القديم، يعني ديار وحوش والغرفة، المتحف الفوق غادي يكون المكتبة، هم الغرف اللي هي كانت ديما مع تجديدنا قبل يعملوا من بيوت النوم. يعني كان ديما الحوش القبلاوي القديم بيوت وغرف علوية وسقيفة المدخل والحوش اللي هو معناتها الطابع المميز
3: الخشب معناها متاع النخلة اللي هو وقع استغلاله وتدويره في بناء منزل القبلاوي معناها في كل زواياه تقريبا يعني. والحقيقة لأن الخشب موجود هنا والنخل يعني باسقات يعني النخل ينتاز الجذع متاع بالعلو والعلو ذاك مكن يعني الفلاح والساكن القبلاوي باش يقص النخلة يقصها يعني في أجزاء يعني أنصاف أو أرباع أو مثلثات على حسب الحاجة الهيكلية باش يعمل به السقف متاعه. هذا سقف خفيف سريع الإنجاز كان يقاوم الظروف الطبيعية ثم أنه يعطيك يعني امتداد في المساحة والملاحظ اللي يشيل للدار نسموه الدار القبلاوي لحظة أنه ماشي في الطول. علاش ماشي في الطول؟ لأن احنا عندنا طول جذع النخلة هو اللي يتحكم في المساحة الهيكلية أو في البعد الهيكلي للدار، هو ذاك العرض متاع الدار اللي ما بين الحيط والحيط جذع النخلة، ثم تمتد الدار في الطول إلى ما تشاء. النخيل هذايا تحط يعني وقعت معالجته يعني نخوف المي فهمتني ولا باش تزيد درجة المقاومة متاعها باش يتعالج أيضا باش ما يتضربش بالسوس وما يتضربش بالحشرات وكذا، ويتحط في كهيكل للأسقف متاع الديار القبلاوية، وثم فوقه هو يقع سد الفراغات خاطر هو تعمل أعمدة يعني مستقيمة متوازية، ثم فوقها يقع سد الفراغات إما بالخشب الرقيق المتراص بجنب بعضها بعض أو زاد بالسدة يعني جريد النخيل يشبك فيكون سدة يوضع فوق الهيكل هذاك، ثم يوضع فوقه تربة خاصة معناه من فوق باش يكون السطح.
1: في مقهى البورتال تروى حكاية بناء صامد أصيل مترف الكرم، راحة نفسية ومتعة بصرية لا متناهية.
3: يعني الجدران هناك لو حطوا أنهم كلها سميكة يعني معمولة بالحجارة السميكة. علاش الحجارة السميكة؟ ولا ليه الترابط باش تنجم ترف تتحمل السقف هذاك، ثم يعني تعطي درجة عزل حراري يعني ممتازة جدا.
2: تهيئتها كانت بالطريقة هذه ومعتها بدون مخالفة المواد الأولية اللي مبنية بها معتها بنوا بها الجديد، كانوا يستندوا قبل على الخشب يسقفوا بالخشب أي حاجة معتها النخلة كيف تطيح ما يرموهاش، يثمنوها يصنعوا منها أدواتهم وأوانيهم وكل حاجة معناتها يسحقوها في الدار.
3: وين تمشي في الدار القبلاوية باش تلقي استعمال الخشب يعني استعمل في المرافع يعني باش نحطوا على الأشياء يتسمى شطار ولا مرفع في الخزائن يعني استعمل زادة يعني بالخشب حتى المهراس يعني كان بالخشب يعني كان كل شيء من كما يقولوا يعني المثل يعني المعروف في تونس كامل أعتقد يعني يقولوا من طينك من لسطجينك.
1: في الختام هل لنا أن نسلم بانتهاء صلاحية هذه العينة من المعمار وعدم وظيفيتها اليوم؟
3: الناس جربت الاسمنت المسلح والآجر والتكييف والوسائل هذه صحيح راهي عم تتنوع من الرفاهية للإنسان، لكن راهي رفاهية نسبية لأنها لم تناسب محيطها يعني بصعوبة الحقيقة يعني هي معناها مسألة هوية ومسألة معناها تحدي حتى معناها استراتيجي. نحن يلزمنا نتلفتوا كيف يمكن أن ندور كيف يمكن أن نستغل هذه المكونات وهذه المفردات وهذه الوظائف وهذا التأقلم في تعايش حديث في تعايش عصري يعطي أشياء إبداعات وابتكارات ومعناها جديدة وتناسبنا أكثر وتبدأ متماهية معنا أكثر مع ثقافتنا مع محيطنا مع ذواتنا يعني ونجم ننجح بها أيما نجاح وتخلينا نجم نعيش أكثر في المنطقة هذه.
1: هي محاولات تستحق الدعم والتوقف حتى يبقى الحديث عن هوية معمارية واحية في بلاد نفزاوة على أنقاض الحضارة الرومانية بفرائد العمارة الإسلامية وبأكوام محبة أهل نفزاوة لزوارهم. مقهى البورتال أزهر.
0: كنتم مع مقهى البورتال ذاكرة عمارة نفزاوة. نسوى إنجاز سمية جبعكني. الإخراج الفني الهادي غويل.
1: معمارنا.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين
1: عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر
0: ولقينا ناس باهية.
2: حسين المحنوش
3: خمامي في عقابة يا دي أتخركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
2: سلوى محمد
4: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
2: لميا العمري
5: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
6: الفرس مسلوكة
7: مسلوكة
6: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
2: فتحي الذهيبي وحداد معلاج
8: ايش اسمك؟
9: أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطايه؟
2: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطاية. الهطاية مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: لا نعرف شاهد ولا شهرات، ما نعرف اش يصلح بي.
1: مرقي ناس البر القبلي ما زالوا على طبيعتهم، عروش وقبي روسهم كاسح، وانت يا خي علاش تلعب براسك؟
0: الكلام هذا قلتيه وعودتيه وانا فهمتك، راني مانيش خايف واللي انا نكلم ببي.
1: لا ما تكلم الا ما نعرفوا برشا حاجات. اول شيء نفرض ببي واقف ويمشي لهالناس يخطو، لكن يقولوا لا سمحنا راك ماكش من كارنا، اش نعملوا وقتها؟
0: لا عندي اكثر من حل، المهم نعلم ببي ونعرف رايه ومن بعد يعمل الله.
1: تهرب بيه يا عمار؟
0: هذا اخر حل، المهم ما نسلمش. الحركة هذه لازم نكسبها ولو نخسر راسي.
1: وصاحبك الطاهر شقاه؟
0: رايهم واحد.

0: زعما واش فما هكادور؟ وريده تمشي وتجي على دوار الهطايه.
1: اهل البر القبلي يا فريد قالوا عندنا تقازه وهات يا عسل وسمن وقمح. انسانه مهبله وزادت عليهم شرهانه اتبيع في الكلام الفارغ.
0: وكريم هكادور وين؟ ها لاب كل ملح
1: واحد حلوف خاين اخدرنا وهجم الدوار، لكن بعد المنظر نطلع ولو من قعبير.
0: زعم الظن ما عادش يرجع؟
1: يمكن يمكن عنده شهر هارب تلقاه راكش في بعض الوكايل يسكر ويصرف من جيوبنا.
0: هكا دو هو عمار متعدي عنده يامات مش قبل بعض راكب فوق حصانة مش يتصيد
1: مازال عاشي والهطايا قريب يودعوا بلادنا تبيها معارف.
0: قدور قدور اهو يشير الكبيدة.
1: هاني ماشي زعما شي يحب

0: قدوه قدوه راح جاي.
1: نعم
0: مسي عم نعم
1: ادخل.
0: عندي موضوع مهم نحب بيني وبينك. بيني وبينك قدوه فاهم؟
1: فاهم سي عمار. نعلى ذمتك هدرة السر انت تعرفني فيه.
0: ماشي انا عارفك نعرفك منيح. اسمع نحبك تلوج لي على دار بعيد على دوار.
1: هي
0: ما نحبهاش بعدها سكه نكروها بالسوم اللي يحب عليه مولاه.
1: هي سي عمار هي. اسمع ثم فيرمة قديمة كراها فلاح لكن مات أولاده يخدموا في الحاكم ما عندهمش وقت للفلاحة اكروها العساس والعساس أغلب الوقت ما يطلش عليها والراجل صاحبي.
0: اسمعت خذ منا المفتاح واعطيه هش يحب وانت من توق تدور على ذمتي ليل ونهار.
1: حاضر.
0: استنى ما زيدش نوصيك بيني وبينك قدور.
1: حاضر سي عمار حاضر.

0: يمكن ناوي يخبي فيها سلاح هذا الدور.
1: سلاح؟ منين جاه؟ واش عمل بيه؟
0: عمار والراضي ما تمنهمش هكا الدور، يوم الزوز في حزب الثعالبي، بالممكن يحضروا في رواحهم باش يحاربوا فرنسا.
1: فرنسا؟
0: ايه. وانت يا قدوري ورطوك في حاصلة كيف من هذي؟ كان حصلوا ينكروا وانت يمسحوا فيك العملة.
1: والله الفكرة اللي جت على بالي، لكن اش نجم نعمل؟ نقول لعمار لا؟
0: حتى هذه ما تقدش تعملها، لكن نمشي معاه وين يحب، كان البيعة فيها اختر علم السلطة.
1: ويمشي فيها عمار؟
0: كيف ما قالوا ناس بكري، تبكي يمه خير ما تبكي يمك، وزيد يمكن السلطة تولي تعمل عليك في حاجات أخرى.
1: وش؟ ونولي سباي؟ ونخدم حاكم؟
0: خطبة الحاكم مضمونة وفلوسها حاضرة. هيا عادة قدوني.

0: ربي خليني فاهم.
1: اسكت حتى هذا كلام. وش مازال عندك اخرى؟
0: بكار سلمي
1: ومدراك ياخذ الولد عطايا.
0: يا باي خليني فسر.
1: اسكت كلمه اخرى ما تزيدهاش.
2: وحده جايه من الصحراء لا اصل مفصل.
0: يا باي
1: ما عادش تقول بابا. اي مانيش مبيت. واحد كيفك يمس خايله كامله
0: كلمه واحده.
1: ها ها لا نفهم ولا نسمع. راي ما يبكوش عطش.
2: حاب تمرضني كيف امك؟
0: باي تحبني نهجم الدوار؟
1: اذهب اذهب وين عينك. الموت ولا العار. مخزن مسكر ولا كريم شومه. ولد السلمي وما دراك ياخذ هالطاية ويمشي بيها يخطف في وحده تخدم بالساع قبح في النهار.
0: ايش مين؟
1: نموت نموت والعمله هذه ما نعملهاش.
2: مش نقول للناس
1: ها؟ وش نقول لهم؟ بنت شكون ترى؟
2: الناس تمشي قدام
1: وانت تمشي بالتواري ديما.
0: ابي بحبك تفكر. فكر بالقدام قبل ما نتفارقوا.
1: ارحل من توه. يحسب روحي ما جبش ولدنا.
2: هاي وريدة تعوض لي. امشي امشي من قدام وجهي.
1: امشي من قدام وجهي.
2: ايه يا طلق
1: ظنوا حارمك خسارة النار تخلف الرماد.

0: طب هذا طفل. يا حليلي يا ناري يا ناري يا ناري.
1: بابا ايش بك تفيح؟ بابا ايش بك؟ وش بيها عمار عرضي مغشش؟ ايش فما بي؟
0: ان شاء الله يتفلق. هاتي كعبتينا هاتي ولا حتى حارب كاسمة بسهر قلبي مش يتفلق. والله ظل وجبته. خسارة يا خسارة يا خسارة.
1: وسع بالك بي، كل شيء يجي بالهداء. والله قداش من مرة وعيته.
0: صارحت انت في علمك، في علمك وساكت. الماء يجري من تحت رجلي وانت تتفرجي.
1: لا لا يا بينا هكا حنينة واما
0: خير من كل، خير من كل. انت وامك ثانا الزوز متحالفين علي. وقتلوني وقتلوني ملا عيلة. ولد بكار السالمي ياخذ واحدة كيما هذه ونعمل له عرس ويحضروا له العيين والمعمرين. يا خسارة يا خسارة في هالظنوة.
1: هيا بي هيا أشوف هاهو الماء بالظهر والحراب اشتانة. هاي
0: هاتي هاتي هاتي بسم الله. ايش فيك بنيتي؟ ايش فيك؟ الطفل هذا من اللي جبته ونايم فرع فيه. هذاك حال اللي يجيب ولد واحد الدالي عقب الهبال.
1: ارتاح شوي يا ربي. هاي اقعد على الكرسي. هاي سمي
0: عليك. عايش بنيتي. من اول نهار قلت لهالطايه ما يصلحوش يجاورونا. من الاول يا قلبي مش مهنيني حتى قدور هكا حد انصحني. وعمار عمار هو اللي وردني في الاول وفي الاخر. ما دريتش عليها لا ماذا يوش بيه والسر المخه. السهريات مع البطاله والرادي والبيعات متاعه كل ما فهمش وش بيه. تو هذه ظن وجبتها.

0: قسم
1: واحد نادير زعما شكون في هالليل؟
0: يكونش كريم جابها ربي. اسمعي هاتيك الزلاط اللي فيه المسامير.
1: استنى بلا نمشي معايا ونهز في يدي عصا ثاني. شكون يعرف؟
0: الدور تحمي بنتها يا ولا كلا الدور اللي خوفوا بيه في القطعية.
2: راني جاي كصبر راني جاي.
0: يكونش عمار جاي بحكاية الله أعلم وشي.
1: عمار وش بيه عمار ش عنده؟ يا قالوا تعارك مع بيا.
0: صار هي هكا الحكاية.
2: وش بيك يا ولدي وش بيك؟
0: أنا عم وش بيك عبد الواحد جايني في هالليل؟
3: واحد شيباني هتاي اسمه كسراوي تعرفه؟
0: ايش حاجتك بيه؟
3: البارح قبل المغرب تعدى بحث الحصاد يساسي على خدمي فنزكت معاه شوي خاني وغدرني ضربني ضربة شيطانية اللي مبركني.
0: بركك واحد شي فوق الخمسين وش بيك عبد الواحد؟
3: قلت لك غدرني ظنيتها ما عندك المنجي وهو مخبي دبوس تحت حواليه.
0: رجال البريدية مسؤولين في ضرب العصا وديما العرك ينوض بيناتهم. باهي وطو تحب نهزك ليه وتتسامحوا؟
3: نتسامحوا قبل ما نفدي الثار. جيتك باش تدلني على عشت وين؟
0: عشت اشناوي تعمل هنعمل
3: دلنا عليه وين يفكر ما نعمل شي لما نشاور

0: هم شيخين صايتين ما في بالهم شيء.
1: زعم عبد الواحد يقد روحه.
0: عبد الواحد يلعب مع الشيطان ويسلمها. صحة البدن وكان بليس حلت كيفاش الكسراوي بركة.
1: ما قال الشنهي اللي خمم فيه بالك يورطنا معاه.
0: عهدك بيوصل نسمعه وندبر عليه وكيف نلقو حيلة مضمونة معاونه بالأخص على الكسراوي. لطو ما نسيتش اللي بنتها خلبت بنتي وما ننساش التهمة اللي لسقها لي. وإذا كان عبد الواحد قطعي بالصواب يخطف زينب ويطير بيها وقتها حتى بكار يفرح ما دام مش راضي على حكاية ولده.
1: معناها كل شيء ربطه في بعضه.
2: هم زور
1: وانت تخرج من مشاكل الكل كيف الشعر من عجيب.
0: يعطيك الصحة راني قدور بول عناي. التو ما ثبت حد اش عملت. راسي مفتوح وذراعي طويل واصحابي في كل دوار.
1: هاي قدور يا عبد الواحد بتاع لينا
0: ما يجيك كان مع نص الليل

0: ياسين التوى ساهرة ما حدش بكري خيتي صبحين خدام.
1: منين يجي النوم وقلبي مليان بالهم والغصايص؟
0: فاش تفكري
1: في اللي شغلني ومحيرني؟ اللعبة ضاقت علي. بابا يلزم يسمع ووقتها يجي لحساب.
0: اسمعي غدوة نفهم عمار واخته يمكن يهديهم ربي. حتى اني وليت خايفة.
1: عمار زي باباي كل واحد منهم راسه يغلي يحسب روحه ما يرضع حد. قلت له يا عمار كانك تحبني كالبورة ابعدني خير ما تضرنيش وبالممكن تضر روحك. زيت فهمت بالفلاكي. قلت له شي يكون حالي كان باباي قتلك ولا انت قتلت باباي؟
0: تعرفيش قال لي واش قال لك اخيتي؟
1: قال لي ما تخافيش اني ما نحب كان الحاجه الصعيبه. الحمامه كيف نلقاها راكده في العشاء ما نصطادهاش نطيرها ونصرخ عليها. عمك الشاهد يقول البركه في الساحل واني نقول البركه في الصعيد.
0: لهذا صواب لازم ياكلها ضربه مكانه تجيب عمره. مغرور عجبتها روحها. والله يا زتي خوفتيني كل ما يجرى لك يولي علي. ماني ريت صواب عم الشاهد ما زال صواب باباك حليلي.

0: هذا الليل اللي حشتك بيه عبد الواحد عشت الكسراوي تبعد علينا 300 متر. حصانك معلوف كوي وتبوسك باهي، اش ناوي تعمل؟
1: نلهدي بدل عش. أغلب الظن الكسراوي هو اللي يخرج الأول، نعطيه ضربة مكانة ونكمل نواصل.
0: هاني نفيدك بفكرة أخرى مع هذي. شوف
1: جنيلة،
0: هذي مخلة مليانة بالتبن وهذا كانون مليان بالشمر. كيف تبدأ مستعد ينفرغ الشمر في التبن وتهز المخلة في شورك ترميها على العشة، وكيف يخرج الكسراوي تعطيه ضربة مكانة.
1: والله الفكرة هذه تعاوننا أكثر، كان ما نجحتش فكرتي تنجح فكرتك أنت.
0: وإحنا نبعد من هالبلاصة، كان رين حريقة نمشي نطفوا معاهم، لكن كي نلقوا غفلة نزيلوا نشعلوا.
2: وانت عبد الواحد كان عثر بيك حصانك اهرب وخليه.
1: صحيتك يا صالح، سارق وفيده شمعة، الحصان ما يجيب مولاه.
0: هيا هيا ما تكثروش من الدوة، هيا اركب خلينا نحضر لك اللازم. كان شدوا الحصان وحده نقولوا ثم شكون سرقها.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، نور الدين العياري، سعيدة سراي، علي لندلسي، ألفة الحكيمي، المنصف العجنقي، والرزق العوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: شكرا.
1: هم نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب. ونحن نبوش في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب ونعيد تقريب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهوشات.

0: بالألوان، أرسم عالمي فوق القمم، أنا فنان أنا فنان.
1: من منا لم يحلم يوما مثل هذا الملاك بأن يكون رساما، بأن يمزج الألوان ويخط بالريشة أهات لا شعوره. من منا لم تساوره يوما رغبة وهو يقف